تحقيق أحلامها الكبرى، لأنها تعتقد أنها لا تستحق بلغها. ونختم بهذا القول: يجب أن لا تخشى الفشل في تحقيق الإنجاز العظيم. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري، أمام المصدح فيصل قسمي.

سأغضي إذا شطت مرافئ غايتي، وناوأني دهري بشتى العوائق، فأغرق في بحر التأمل ساعة، وعند انحصار الموج ترسو زوارقي محملة بالدر في صدفاته، لكم أن تقيها من بحور الخوارق. وما زلت أستجلي مشارف غايتي، فعند مدار الشمس شدت بيارقي، ولا زالت الأفراح تغمر ربعنا، وأنتم معي حرز لفرحة خافقي. جمعت زهور الشعر من ألف روضة، وجئت أناجيكم بفرحة نائلي، لئن غبت عنكم فالحوادث جمة، وعتبي على طبع الصغار المخاتلي. فليست ينابيع التجلي سواكنا، ولكنها مسكونة بالفضائل، يفجرها شوق الأحبة للهدى، لتغمر دنياكم بمجد

كانت هذه رائعة حكايتي مع الزمان من فيلم حكايتي مع الزمان إنتاج 1974 بطولة رشدي أباظة سمير صبري ووردة جزائرية من أروع الأفلام الرومانسية آنذاك في خلال السبعينات من القرن الماضي. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم منجي الشعري فيصل الجاسمي. الاختيار الموالي اختنا لكم من كلمات الدكتور جعفر ماجد والحان محمد رضا، تغني الفنانة الراحلة عليا قصيدة الساحرة.

كانت هذه رايات عم الهدي جويني، حب يتبدل يتجدد، كلمات علي الدعاجي والحان وغناء الهدي جويني، المشوار متواصل في النار خالد مع احلى الاغاني واجملها. انتم راديو صفاقس اف ام، معكم مجيه الشعري فيصل القاسمي، الاختيار الموالي من اجمل الحان الملحن المصري الكبير الراحل خالد الامير، وغناء الفنانة اللبنانية الأصل الفنانة سعاد محمد. وحشتني نستمع.

هذه رائعة رق الحبيب، كلمات أحمد درامي، ألحان محمد القصبجي، وغناء كوكب الشرق أم كثوم. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من استمع إلينا إلى حدود هذه الساعة. كانت معكم مجيه الشعري في الهندسة والأخراج الإذاعي أمام مصدح فيصل قاسمي. مسك ختام، أترككم مع رائعة أخرى من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حاول تفتكرني، كلمات محمد حمزة، ألحان بليخ حمدي. أقول لكم تصبحون في خير، مع أحلام لذيذة. أترككم مع هذه الأنغام الخالدة، وحاول تفتكرني.

0: النهر الخالد. النهر الخالد.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة

المجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخاص.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: هذا اللي جرى لي يا بشير.
2: نجاك ربي يا صليح، غدوة فهمة قدرة.
1: ما نحبش نكبرها، الصحافة تعمل قاوق، المهم عادش يدور بي.
2: غدوة نكريلك دار محترمة فيها تليفون والتاكسي تجيك الباب الدار.

0: هكا يا علي عباس عملت غلطة قد راسك.
1: قلت أخف الأضرار أنا.
0: ليه هكا الغلطة كبرت والصلح صعيب. عندك حل واحد، أعمل جهدك تتصالح معاها.
1: العصفور اللي خرج من القفص زعما يرجع
0: هكيك؟ أنت وشطارتك، ما تضيعش الوقت، اجري في الصلح برا قدام الرشيدية اليوم. هاكا عندها بروفيت تبدل 10 متاع الصباح، يزرب عندك اليوم وغدوة البروفيت متاعها.

0: خالتي محرزية. قلت قبل ما نكلمها أنا كلمها أنت.
1: أطلع من داري اللي ما تحشمش، عندك وجه باش تقابلني؟
0: غلط الله غالب.
1: لو كان جيت بصحتي كيما قبل. حليلي يا ربي، ناري على محرزية العاتية كبرت.
0: يا خالتي محرزية الله غالب، الشيطان حذر ورميت يمين الطلاق.
1: علي عباس، راه ربي سبحانه عطاك من خيره، لمكنتي انت ما تستاهلش. راهو الفقر كي تجي تشوف ما يظلمش. وش بيك صالحة؟ راي عانتني، صرفت عليا من اللي مات المرحوم، ما خلتني نستحق لحتى حد، ربي بارك لها، حنينة واللي فيدها مش ولاها. كي تجي تشوف ربي يرحمها كي انت رميت عليها اليمين.
0: مش هين عليا، كيفاش نعيش من غيرها؟
1: حرقي راي ملت، عافاتك قرهاتك خير نين حزار، ما فيك ما يتلم.

0: الأستاذ المرزوقي أشرقت الأنوار، شو عندك جديد؟
1: المحفظة مليانة بالشعر الكل على ذمتك يا صليحة يا سمحة.
0: مش اخترت لي، قلت لي عندك قصيدة جديدة.
1: عندي قصيدة جديدة، نسمع حالك واعطيني رأيك. عيون سود مكحولين على المسمية، قرابيل مليانين صبوا فيا.
0: يا سلام على العيون السود، وينك يا سي محمد التريكي؟ هيا تلحني العيون السود.
2: عيون سود مكحولين على المسمية، تبارك الله عليك يا المرزوقي. المرزوقي يقرأ، محمد التريكي لحن، وغدوة بحول الله تغنيها يا صليحة.
0: عيون سود على المشكاية، منهم عذابي ومحنتي وشكاية. هذه باش نغنيها في حفلة الكيف، في بلادي اللي خرجت منها وانا صغيرة ومريتهاش، نهدي لها بعيون السود.

0: تيراه رجل زعيم ضاق الحبس والنفي، خوكم حمد المرزوقي مرقيبي في الدم.
1: لا عاد، وثيقة الاستقلال ناقصة، كل شيء يبقى عند فرنسا، حتى بن يوسف على حق.
0: الزعيم بورقيبة عنده بعد نظر، ما يغلطش، رجل محامي ومجاهد.
1: بورقيبة عطيه الكرسي يحكم وما يهمه في شيء.
2: بالله يا جماعة اختونا مسيس
1: صليح، يعجبك هكا الخو يقتل خوه والعائلات مقسومة بين بورقيبة وبن يوسف؟
2: والله سخفوني البيت، كانوا أصحاب ذوق وفن، بلدية ما يغلطوش، الحكم لهم 200 عام يحكموا فينا، وفي الأخر يهينوهم يعزلوا سيدي لمين بي وهو في هالعمر.
1: صليحة قالت الحق، لو كان خلوا البي يحكم بالوهرة كيف ملكة بريطانيا ما نصلوش لها الحالة. بريطانيا العظمى وما أدراك، تحكم فيها امرأة، الدولة قوية وغنية، استعمرت اشتر العالم يا رسول الله.
3: بصراحة حكم العربين يخوف. واحد صحابي أمريكاني قال الدول العربية قادمة على أيام سوداء، لأن اللي باش يتولى فيها الحكم ناس جدد جايين من الأرياف والقبائل، يغبصوا ويقتلوا ويدمروا، وعلى خاطر ما عندهمش ثقافة الحكم، سياستهم في القوة والعنطرة، وهذا اللي مخوفني على بلادنا، قاتل ومقتول. وفرنسا مازالت ما خرجتش. واحد فرنساوي كتب بك المرة في الصحافة قال يحكم بورقيبة ومن بعده بن يوسف، ويعمل زوج أحزاب، كل واحد يحكم مدة كل الأمريكان.
4: يا خريف اسمعني، ايش رأيك؟ الاستعمار شيطان، كي يدخل البلاد ما عادش يخرج منها، يتلون كل حرباية.
1: كيفاش مولها نستقلينا؟
4: يظهر لك فرنسا هي اللي نشرت الفتنة بين زعماء البلاد، كي عرفت زعماء المشهورين فتنت بيناتهم من غير ما يفيقوا، تمد في كل واحد بسلاح والدم يسيل، كي حاجتها بواحد منهم تغلب على الغريمة متاعها وتعطيه الحكم بشرط يراعي مصالحها. تبدا تحكم في بلادنا بالواسطة، في الظاهر عنا احنا مستقلين، عندنا علم ودستور ونشيد وإذاعة، وفي الواقع فرنسا هي اللي تحكم.
1: هذه نظرة تشاؤمية، وفي رأيك فرنسا هي اللي نحت البيان؟
4: مالا شكون؟ فما زعيم هو يعمل من غير مشاورة؟ آه يا فرنسا.
5: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
6: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
5: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
6: تمثيل سلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن ملقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
5: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
6: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
5: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
6: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

لك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت

يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

ركب البراق بغمرة من أنسي في موكب يسعى لبيت القدس، واستقبلوه كأنهم في عرسي، صلى بهم ليلا بعين الحسي.

حسن. إخراج

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

هل غالية حبيبتي؟ يا توأم روحي أنا قاتم إليك بعيد الغرب عني أراك وعهدا عهدا مني حبيبتي ألا يمر بك ليلك إلا وكنت بين يديك.

أنك تحبني، وأعلم أنك لا تخلف وعدا لي. لهذا لا تدعني أضيع في الانتظار. وآهن حبيبي، آهن من كل انتظار.

أجابها قائلا: حبيبتي وجعك وجعي ولن أدعك عند آلام الانتظار، سأكون عندك بعيد الغروب عند احمرار الغسق قبل أن يذوب، لأرى وجهك يتجلى بشغف اللقاء.

0: ساكت.
1: لا حبيبي، لا لن أقبل أن تسقيني شوقا بكؤوس الكلمات. لا حبيبي، لا لن أغرد في عيونك مواويل عشق وهيام. لا لن أقبل أن تشتري لي الأغنيات من خرير الأنهار. لا حبيبي، لن أدعك تصنع من نبض عيوني كل موجن الحب والأحلام. لا لن أدعك ترميني في قبضة الوهم. لا يا من أحب، لن أدع كلماتك تأسر من جديد ولتعلم حبيبي أنني اليوم قد قررت أن أتجرع ألم الفراق.

0: في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 68 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. فبعد أن ذكر الله تعالى ما قاله المنافقون عن الراغبين في القتال يوم أحد، قالوا لو قعدوا في المدينة ما قتلوا، بعد ذلك وبعد أن رد الله عليهم بأن الموت يحدث بقضائه وقدره، بيّن سبحانه منزلة الشهداء حتى لا يتأثر أحد بأقوال المنافقين، وليكون ذلك حثا على التضحية في سبيله. فقال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. عن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا. فقال الله تعالى، أنا أبلغهم عنكم، فأنزل عز وجل هؤلاء الآيات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، في سبيل الله أي لأجل دينه. يقول تعالى لكل من يسمع ما قاله المنافقون في غزوة أحد، لا تحسبن أن الذين قتلوا من أجل إعلاء كلمة الله أمواتا، بل هم أحياء حياة خاصة غير حياتنا العادية في دنيانا، ولهم منزلة عالية عند الله وهي منزلة الشهداء، فهم مشرفون ومقربون عند ربهم، كقوله تعالى في سورة فصلت، فالذين عند ربك، فالشهداء لهم مزية خاصة تجعلهم يفضلون غيرهم، وهي أنهم في حياة سارة ونعيم ورزق حسن عند ربهم، وهذه الحياة المتميزة ترفعهم عن أن يقال فيهم كما يقال في غيرهم أموات، وإن كان المعنى اللغوي للموت حاصلا للشهداء كغيرهم من الموتى بمفارقة أرواحهم لأجسادهم في ظاهر الأمر. ففي الآية تقرير لحقيقة إسلامية ثابتة، هي أن الاستشهاد في سبيل الله ليس فناء بل هو بقاء، وهو تأكيد لكونهم أحياء وأنهم يرزقون مثلما يرزق سائر الأحياء. والحياة التي أثبتها القرآن الكريم للشهداء من الغيبيات نؤمن بها ولا ندرك حقيقتها، وأنواع النعيم الذي يتنعمون به لا يعلم وصفها إلا من أنعم بها عليهم. فرحين بما آتاهم الله من فضله، هؤلاء الشهداء مسرورون بشرف الشهادة وبما رأوه من فضل كبير ونعيم دائم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنهم مسرورون أيضا بإخوانهم المؤمنين الذين ما زالوا يقاتلون في سبيل الله، يقتفون أثر من تقدمهم من قوافل الشهداء. هم مسرورون لأنهم رأوا ما أعد لإخوانهم عند استشهادهم من الجزاء الحسن، وهو الحياة الأبدية والنعيم الدائم الذي لا يكدره خوف من مكروه ولا حزن على ما فات. وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن يقتفون أثرهم حث للباقين بعدهم على زيادة الطاعة والجد في نيل منازل الشهداء والحصول على فضلهم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هم يفرحون أيضا بنعمة من الله، وهي الثواب الذي يلقونه جزاء عملهم، ويفرحون بفضل من الله وهو الزيادة في التكريم بالجنة ونعيمها. وهم يفرحون كذلك بأن أجر خروجهم في سبيل الله لا يضيع. ثم وصفهم الله بحسن أعمالهم الذي هو سبب زيادة ثوابهم، فقال عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الكلام هنا عن غزوة حمراء الأسد، وهي تابعة لغزوة أحد. فقد روي أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فبلغوا الروحاء، وهو موضع بين مكة والمدينة على 8 أميال من المدينة، ندموا وهموا بالرجوع حتى يستأصلوا من بقي من المؤمنين. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في أصحابه للخروج في إثر أبي سفيان، فخرج صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه حتى بلغوا حمراء الأسد، وكان بأصحابه القراح أي الجراح، فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجر. وألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا إلى مكة مسرعين، فنزلت الآية: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هؤلاء الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب للقاء أبي سفيان في غزوة حمراء الأسد، بالرغم مما كانوا عليه من جراح وآلام أصابتهم يوم أحد، الذين صدقوا في إيمانهم وطاعتهم لرسوله فأحسنوا وخافوا أن يعصوا الله ورسوله أو يقصروا في الطاعة فخرجوا معه، وكان عددهم 70 رجلا. هؤلاء لهم أجر عظيم يتناسب مع ما قال.

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يشيد تعالى هنا بمن شارك في غزوة بدر الصغرى في العام المقبل بعد أحد، بالرغم مما قال لهم نعيم بن مسعود الأشجعي الذي كان ما يزال مشركا، قال لهم وقد وجدهم يستعدون لمواجهة أبي سفيان ومن معه: إن أبا سفيان وأعوانه جمعوا لكم الجموع لقتالكم، فاخشوهم وخافوهم ولا تخرجوا إليهم، فوالله لا يفلت منكم أحد. فزادهم إيمانا: إن هذا القول الذي سمعوه، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زادهم شعورا بعزة الله وعظمته وسلطانه، ويقينا بوعده ووعيده، وثباتا على دينه، وقوة وجرأة واستعدادا، إذ إنهم خافوا الله ولم يخافوا تلك الجموع، ولم يلتفتوا إلى تخويفهم، بل حدث في قلوبهم عزم وتصميم على محاربة هؤلاء الكافرين وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وينهى عنه، رغم ما بهم من جراح، وقد كانوا في حاجة إلى قسط من الراحة وشيء من التداوي، لكن وثوقهم بنصر الله أنساهم كل هذه المصاعب، فلبوا الدعوة سراعا واعتمدوا على تأييد الله وعونه، وذلك مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب في وصف المؤمنين في غزوة الخندق: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم يقول تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا معبرين عن صدق إيمانهم بالله: الله كافينا أمر الذين جمعوا الجموع لنا، فهو لا يعجزه أن ينصرنا على قلتنا وكثرتهم، أو يلقي في قلوبهم الرعب، فيكفينا شر بغيهم وكيدهم، وهو تعالى نعم الوكيل. فوضنا أمورنا إليه، هو نعم المولى ونعم النصير. وقد كان الأمر كما ظنوا وتوقعوا، فقد ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وجيشه على كثرة عددهم وتوافر عددهم، فولوا مدبرين، وكان في ذلك عزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لما فوضوا أمورهم إلى الله وتوكلوا عليه وخرجوا للقاء عدوهم، كفاهم الله ما أهمهم، وعادوا من بدر بأربعة جزاءات: نعمة من الله وهي السلامة، فقد رد الله عنهم بأس من أراد كيدهم، وفضل من الله، فقد ربحوا في تجارتهم، ولم يمسسهم سوء، أي لم يصبهم قتل ولا أذى، واتباع ما يرضي الله، فقد اتصفوا بطاعة رسولهم ورضا ربهم الذي هو أساس النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. والله ذو فضل عظيم، أي والله صاحب الفضل العظيم عليهم، إذ تفضل عليهم بما لم يكن لغيرهم، وفي هذا إشارة إلى خسارة القاعدين المتخلفين، إذ حرموا مما حظي به الشهداء. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان هنا قد يقصد به شيطان الإنس الذي يسعى لتخويف المسلمين من أنصاره المشركين فلا يخرج إليهم، وقد يقصد به إبليس
الذي يوسوس في صدور بعض المؤمنين بالقعود عن القتال خوفا من القتل. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن الخوف يجب أن يكون من الله فقط لا من الأعداء، فالإيمان الصادق

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

الفاضل الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل

فأكثروا فيها الفساد فصب

وتأكلون التراث أكلا لما

فيومئذ لا

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما أدراك ما العقبة فك رقبة

المشأمة عليهم نار مؤصدة.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك ناسيا غافلا، أقبل أقبل. فمهما كان ذنبك فعفو الله أعظم، مهما كان جرمك فكرم الله أوسع. عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله.

نور الولا نور جميع سرائري طرا واطلق في المديح لساني صلى

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: صباحا. إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني ويدشن متحف الذكير الوطني بالسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. جلسة عمل بمقر المجلس الجهوي بصفاقس لتدارس واقع التزود بالماء الصالح للشرب وإشكالية التسرب المائية. اليوم انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان العلوم للأطفال بجزر قرقنة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من غرة جويليا القادمة. الشركة التونسية للملاحة تدعو للحجز المبكر للتمتع بتخفيضات مهمة. في العالم طهران تتهم حلف شمال الأطلسي الناتو بانتهاك القانون الدولي، وترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف الحرب على إيران. والموعد يتجدد مع الأخبار في تمام 6:30، والموعد الآن مع أحلى صباح وتؤمنه اليوم هند الأسود. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اليوم نتلقاو بتاريخ 25 جوان 2026 ميلادي الموافق ل 10 محرم 1448 هجري. 27 يوم في فصل الصيف، ما شاء الله عليمات بديت تطير، لكن زاد الحراره قريب تطير عقولنا الناس الكل. سخانه موجوده الليمات هذيا، اكيد درجه الحراره مرتفعه، لكن في نفس الوقت فما البحر اللي يبرد وشويه يلطف الجو. اللي عنده وجهته البحر صح لكم. نعرف ناس اللي هي تقوم على الفجر الصباح وعندهم هذه العومة الصباحية، انهم يقوموا في الفجر يعوموا من الحاجات المقدسة قبل ما تطلع الشمس، وتفرهيدة وتفرشيكة سمحة برشا. صح لكم الناس الكل، واللي في ثنيته البحر اكيد نقول لكم تفرهيدة سمحة، وفي نفس الوقت ردوا بالكم مثنية. اليوم اوقات صلاة الفجر كان على الساعة 3:18، الظهر باش يكون في نص النهار و27 دقيقة، العصر 4:06، المغرب في 7:37 والعشاء 9:22. ليكم الكل أحلى تحية توصلكم من إكيبنا الموجودة معنا، إكيب سمح اليوم يحييكم من الناس الكل. اليوم في الإخراج الفني مراد الحاج قاسم، في أيضا الإخراج الفني خليني نقول هما الثنائي مش كان مراد معنا، زيدا أنور بوجلبين، ومن قدام الميكرو معكم هندة الأسود. نورتوا للناس الكل، نهاركم أحلى ليام.

في العادة تعرفوني أنا وقت نبدأ معاكم أحلى صباح لزمنا غنيتنا المعروفة صباحك الوردي اللي هي لمحرم فؤاد من أجمل وأروع الأغاني. أنا نعتبر هذيك الدخلة السمحة برشا لأنه فيها كلمات تفاؤلية بالجدا، فيها دعوة مش أنه النهار هذا يكون مزيان لكن بنفسية أحلى، وخاصة إذا حذرنا رويحنا أحنا مش يكون أن هذا النهار هو أجمل نهار. إن شاء الله نهاركم مزيان الناس الكل، إن شاء الله طاقة إيجابية نبدأ بها نهارنا ونتذكروا بها نعم رب العالمين اللي عطاهنا واللي مكننا منها. قديش فما نظرية 99، أنا حب نحكي لكم على النظرية 99 بعد شوية، ابقوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل ونهاركم زين.

نحكي اليوم على يوم عاشوراء وبرشا ناس اللي هما يصوموا يوم عاشوراء ويزيدوه يوم تسعة، واكيد كل واحد كيفاش يمكن يفسر الحديث، والحديث صحيح ولا غلط. بالطبيعة احنا ديما نرجعوا للحديث الصحيح هو اللي احنا نمشيو به، لكن انا مش ندخل التفاصيل هذه وما نمشي برشا. نقول الايامات هذه المباركة اللي ان شاء الله نتمنيو فيها انه ربي يفرج همومنا وينفس قلوبنا ويصلح قلوبنا ويشرح صدورنا ويسر لنا كل عسير بفضلك يا كريم. هذه من أجمل الأدعية اللي تكون في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء أنا مش نرجع بيكم لعديد وإحنا أولاد صغار، كان من الحاجات اللي هي موجودة عند أوليائنا أنه البنية والوليد يكحلوهم عينيهم، يقول لك في يوم عاشوراء تقوى البصيرة ويقوى النظر. يعني هل هذا صحيح هل هذا لا؟ بس بيعني كنت صغيرة نشوفها من الحاجات الجميلة واللي نبديو نستنيو فيها الناس الكل.

صغار والحويجي ذوما ما كانتش تصير كان في تونس ما نعرفش في بلدان أخرى شما العادات والتقاليد، لكن من العادات السمحة والجميلة واللي يصير فيها زيدة أغاني واللي يصير فيها ابتهاج. ديما نقول احنا عادة من ديننا شو ناخذو؟ ناخذو روح البهجة، ناخذو روح الدين بما فيه من فرح، وكل حاجة ضيفنا في حياتنا، كل حاجة تفرحنا، كل حاجة تقربنا أكثر من رب العالمين وتخلينا نعيش على أنفس من الطاقات الإيجابية من الفرحة، احنا معاها باش انه تكون في عاداتنا اليومية. كفينا ان نتبعوا في عادات اخرى اللي هي متهزنا كل الهاوية. لكم الكل نقول ان شاء الله يا ربي يتقبل دعاكم في كل الأوقات، وان شاء الله يا رب كل النعم اللي هو عاطيها لنا نحسوا بقيمتها في كل الأوقات. ربي يديمها نعمة علينا، وخاصة نعمة الصحة.

نرجع ونقول في يوم عاشوراء ولا في كل يوم من أيام السنة أكيد نقفوا على برشة خصال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول أقلها البشاشة والابتسامة اللي كان يتحلى بها، وهذه من الحاجات اللي احنا قادرين عليها، لأنه برشة ناس يقول لك بالفعل هي الصدقة، راي تحلنا برشة أبواب الصدقة، ترفع علينا البلاء الصدقة، ترفع علينا زيادة الأمراض، وتجم تنحي المرض الصعيب من البدن، والإنسان يستعيد صحته. وبالتجربة كل ما إنسان صدق كل ما ربي أعطاه أضعاف الأضعاف، سواء في الصحة سواء في الأبناء والرزق أيضا الحلال اللي يكون هو بأنواعه. لكن نرجع ونقول هنا صدقتنا على الأقل وقت نقوم الصباح ديما نذكر بها، رأو الابتسامة إذا قدرنا أنها تخرج منا ما هيش باش تعطلنا، بالعكس باش تفتح أبواب، لأنه تجم تلقى قلب منكسر قلب حزين بابتسامة من عندك أنت، تكون أكبر صدقة تذكروا أنه في الحياة ما يستحق الحياة. وإحنا نعرفوا اللي ديما نظلموا الدنيا ونقولوا الدنيا خايبة، لا، فما ناس باهية وفما ناس العكس، هذي هما اللي هما يكونوا الدنيا. الدنيا ديما قعدت باهية لو كان احنا نحليوها بناس يستحقوا ان نعطيهم طاقتنا من المحبة. اكيد انا هنا نقول عملية الفرز والانتقاء في الدنيا هذي، لانه في الحياة نبديو في خطوتنا الاولى في شبابنا، ماذا بينا الناس الكل نحبوهم، ماذا بينا الناس الكل اصدقاء، ما فماش هكا شويه بعد. لكن في الاخير نقولوا راهي الصداقه تتبنى بالمواقف مش بعدد السنوات. ليكم الكل نقول ان شاء الله يا ربي نبقاو ديما عشره وديما اصدقاء. تحيه ليكم الكل اللي تراسلونا من الصبحيه واللي تهديونا في احلى الكلمات والادعيه، ان شاء الله نهاركم زين. بعد شويه سونيا بن عمار باش تكون معاكم ونرجع لكم نواصل معاكم المشوار.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم وسعد الله صباحكم. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه أمس على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني أن الجيش الوطني لم يدخر أي جهد في معاهدة شتى مؤسسات الدولة على غرار مقاومة الإرهاب والتهريب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات الوطنية وتأمين الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. رئيس الجمهورية تولى بالمناسبة ذاتها تقليد إشارات الرتب والأوسمة لثلة من العسكريين الذين شملتهم الترقية لهذه السنة، وتدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر المجلس الجهوي بصفاقس لتدارس واقع التزود بالماء الصالح للشراب بمختلف معتمديات الولاية وإشكالية التسرب المائية. تنطلق اليوم بجزر قرقنة الدورة الثالثة لمهرجان العلوم للأطفال لتتواصل إلى 10 من جويلية القادم بهدف تحفيز الناشئة على اكتساب مهارات التكنولوجيا الحديثة. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي اليوم بمعتمدية منزل شاكر إلى غاية منتصف النهار، كما ينقطع يوم غد من 6 صباحا إلى 8 صباحا بمنطقة مدغشقر. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من غرة جويلية القادم على خلفية عدم إيفاء صندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته والمتعلقة بخلاص المتخلدات بذمة الصندوق لدى الصيادلة والتي ينتهي أجلها يوم 30 جون الحالي. في العالم، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار ليغطي جزء كبير منه تكاليف الحرب على إيران. اتهمت طهران حلف شمال الأطلسي بانتهاك القانون الدولي مطالبة بمساءلته وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب على إيران. اختتمت أمس في واشنطن مباحثات اليوم الثاني بين لبنان والكيان المحتل، والتي ناقشت مقترحا دعمته الولايات المتحدة ليقضي بانسحاب الاحتلال من أراضي احتلها خلال حربه على لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وتحية لكل من يسمع فينا, وأهلا وسهلا بكم برشا ناس اللي هي تقوم الصباح باش تخدم, وتحية كبيرة ليها, وإن شاء الله ربي يعطيكم الرزق وين ما كنتم. وتبدأ في ثنية وهي تسمع فينا, وهذه اللي فرحنا برشا, لأنه ما شاء الله فما برشا ناس اللي هما أو في برشا لي ذات فاقس وديما معنا, تلقاهم موجودين حتى لو كان مش على صفحة راديو سفاكس, وما أكيد يكونوا معنا بالميسنجر. تحية لكل المستمعين اللي موجودين معايا توا على الميسنجر, ويعطيهم الصحة على أنهم موجودين بكل إنتاجيتهم. تحية كبيرة لسعاد القلسي اللي هي تقول أنه كل شيء في الدنيا هذه لازم محبة, ولازم نكون بجرينتا, وعالم تونس إن شاء الله ديما يكون ديما هو الطالع ديما في العلالي, وخاصة خاصة تقول التوينسا اللي هم يحبوا تونس برشا. قدمي معهد سيدي عباس, تحية كبيرة لكم, أهلا وسهلا ونورتوني في الصبحية. غربي الهندة مرحبا بيك وإن شاء الله نهارك زين. سلمى الشريف مرحبا بيك وتحية كبيرة ليك أنت وابتسام. نبيل الشعري شال نهارك أحلى ليام ونهارك زين. أميرة والناس مرحبا. جواهر خميري نورتنا فيها الصبحية, وأكيد نقدم تحية كبيرة لعبيد فاخر ووفي اللي هي توا تقول معاكم من بداية ليميسيون. جميل السويسي مرحبا بك, نافع الحليوي ان شاء الله باش يكون بعد شويه ضيفنا بعد 8. ولطفي غرسله نقول لك اهلا وسهلا بك. نزار الحشيشه وامين زوجته والاولاد نقول لكم نهاركم زين. قداش منورينا فيها الصبحيه هذه. نعرف برشا ناس تمشي للخدمه بقو فرحانه عامله جو, وفما ناس اخرين يقول لك انا الخدمه هذه موجود فيها اما ما نحبهاش. ديما نرجع الواحد يشد الخدمه الموجود فيها توا حاليا حتى ربي يعطيه الحاجه اللي يحبها, لان يكفينا من أنه كل نهار نتذمر ونتشكي. وصحيح برشا ناس تقولك ما فماش الخدم, أما ميسيرش ديما الإنسان يبقى يخدم لينجي نهار ما يرقدش من الفرحة مش من التخميم. برشا ناس تخمم زعمة أنا في الأخير شنية الخدمة اللي نجم نلقى فيها روحي. راهو ما فماش واحد بدي كبير, ناس كل تبدأ صغار وبشوية بشوية ويوصل. أما من الحاجات اللي يسر مزينة واللي أنا تعجبني بصراحة, خليني أقول في جهة صفاقس وفي صفاقسية, انه نغرموا صغارنا باش انهم يحبوا الصنع, وهذه الحاجات اللي لازم تكون موجوده فينا الناس الكل. انا نذكر عائله جيريننا من الحاجات اللي يعملوها انه ولادهم وهما لباس عليهم من الاغنياء الياسمين اللي عندهم في الدار يشمموا الياسمين في العشويه ويخرجوا يبيعوا الياسمين هذيك. كي تجي تحكي انت مع ولدهم يقول اي انا نحبهم يتحملوا المسؤوليه مش يغزروا للفلوس اللي عندنا ويعملوا على الفلوس. كبروا هما متحملين المسؤوليه. حاجه اخرى, احنا ريتو ذيك اللي يخدموا في الوظائف اذا تجي تقول له اجا اطفي ضوء إيجا صلح بليز بتاع ذو ما يعرش. وهذه علاش نقدم هنا تحية للجار اللي توا كان معايا توا بتحيته السمحة برشا نزار حشيشة, لأنه ساعات جار تلقاه في مقام الأخ. ريت كي تبدأ مشكلة في الدار أول واحد ندق عليه الباب, لأنه من الناس اللي علموه والديه أنه هي الحاجات هذوما لازم تكون موجودة في حياتك. تتعلم بلومبي, تتعلم كيفاش الضوء, تتعلم كيفاش النجارة. إن شاء الله صغيراته هكا, وإن شاء الله صغيراتنا الناس الكل هكا. علموا صغاركم مش لقراية بركة, راي القراية ما تعمل حتى شيء إذا صارت لك مشكلة في الدار وما عرفش كيش تتصرف. يعني الصيف هو الورشة الكبيرة, هو الاتليه, هو إنك وين تهز تعلم صغيرك. مش لازم إنه يخلص فلوس وتبدأ عاد تتشرط على مولا الصنعة اللي بشي يعلمه له. خلص لو كان لزم أنت اللي بشي يعلمه وقل له علمه, خاطر احنا نخلصوا في حاجات اخرى في الانجليزي في الفرنسي وراهم حاجات مهمين على الاخر, ونرجع لهم ونعطيكم مواقع مهمه لصغيراتكم. لكن ما تنسيوش زاده انه نخلصوا حتى صاحب الصنعه العرف الكبير باش يعلم الصغير هذيك كيفاش يتحمل المسؤوليه, كيفاش يتعلم صنعه يستحق نهار اخر, واقوى حاجه كيفاش يتعامل مع الناس. لأنه أنك تتعامل مع الناس مدرسة كبيرة ما تعلمهنهاش القراية بالكل. نهاركم زين, نهاركم إن شاء الله الكل ورزق الناس اللي تخدم وتعرق واللي تجيب خبزتها بالحلال, إن شاء الله ربي يعطيكم خيره. 6:41 دقيقة هندا معاكم حتى 9 متاع الصباح, نورتوني.

للناس اللي تسمع فينا، للناس اللي عادة تقولك فما حاجات تفيدني برشا من اللي ذاعه ونسمعها ولوج عليها، خاصة بالنسبة لصغيراتي. فما العديد من المواقع اللي تجمو تدخلوا لها وتجمو تلقاو فيها كل ما يهمكم. تعطيكم هنا موقع بالنسبة للصغار والكبار، هو اسمه الفلاح. هو يقول أنا كنت نقرأ فيها لو المرة موقع الفلاح. هو شخصية مصرية، هذا أستاذ متاع إنجليزية، يقول من أهم الأشياء اللي تعلمتها في الدنيا أنه نتعلم الحاجة بطريقة ذكية، طريقة أنه ما فماش حاجة تصعب هيلي. نلقى الإنجليزية هي المادة الأولى في العالم وهي اللغة اللي نعتمدوها، وإذا أنت تحب تمشي تحل أسواق للخدم تلقى روحك صغيرك لازم يتعلم الإنجليزية. هو قام بحاجة ياسر مزيانة أنه عمل الموقع هذية، وكدخلوا له أنتم موقع الفلاح واسمعوا كيفاش، لأنه يقول أنا من الأرض جيت وللأرض نمشي، وفي نفس الوقت نحب كي جيت من الأرض هذية ومن عند رب العالمين اللي كوني أحسن تكوين نكون بالفعل نأدي رسالتي ونعلم صغيرات الكل. يعلم الصغار بطريقة مجانية، ويعلم زيدا عنده موقع لي هو وعنده صفحة لي هو وتلقوه على الواتساب زيدا، وفي نفس الوقت يتعلمك بطريقة الغناء. يعني إذا بش علمك حتى كيفش تصرف فعل من الأفعال طريقة الغناء، وعنده اعتماد زيادة الطريقة السهلة في تبسيط المعلومة. هذه من المواقع اللي أنا نهديها للناس اللي تسمع فينا توا، به برشا بالنسبة لصغاركم ما قاعدين في الدار، لأنه برشا صغار اللي ما نعرفوش كيفش مش نخليهم شو يعملوا في الدار، بش سكر عليهم باب شو بش يتصرفوا، تخاف عليهم. خلي ميسيلش مساركم أنكم تعلموهم في مواقع يدخلوا لها اللي هي تفيدهم، مش تقلقهم ومش تضيعهم. الموقع هذي مهم جدا، انا نقول لكم مرة اخرى ادخلوا له. فما موقع زيدا اسمه غريب جدا، اما بصراحة راهو اللي يحب يتعلم تكنولوجيا بطريقة بسيطة واللي ما يعرفهاش كيفية انا يجمي ولي

ياني هند عبيد فايزة ربيعي محمد أمين بن صالح وماما أدومة ربحت ليلي إبوز ميلاد وسمير أحمد يحيى هند زغلامي إبوز ميلاد وأبو البابا عزيز الرجب فتوم الدير سيوار زويري وبن عمار حمادي زهرة الله وأم أمين هذو من الأصدقاء اللي بعثونا فيها الصبحية. ومحليكم مريم زياني تقول لك وحشة أهلا وسهلا بكم مرحبا صديقتي الغالية أهلا وسهلا ونورتني فيها الصبحية من سير جدة أصدقاء اللي هم من 18 جانفي علي عبد الكيفي مرحبا بيك أهلا وسهلا ونورتني ما كي تكتب يكون أحسن لأني ما نجمش نسمع الفوكال وين قاعدة نخدم حاج نور الدين قطي مرحبا بيك نورتنا فيها الصبحية فاطمة قراتي هند عبيد وتحية كبيرة لكم من الناس الكل اللي مصبحين معانا مصباح. عبد المجيد يقول لي أحلى حاجة قلتها اليوم إنه تقول علموا صغاركم صنع وين باش نقوم بالحاجة هذه رقم صغاري مدللين نفرح برشا كي توصلكم الميساج وإن شاء الله يا رب الناس الكل تخرج صغارها باش تتعلم أما في ظروف طيبة شوفوا أنتم وين باش تزوم زي ده وين باش يتعلموا طريقة المعاملة زي ده مش يكون واحد اللي هو يبخس فيهم ولا يعيط عليهم رو زي ده احنا نحبوا كي يخدموا بكرامة يتعلموا انهم يخدموا بكرامة. تحية لكم الناس الكل نهاركم احلى ليام 56 دقيقة دي مصباح يتعدى هكا بسرعة البرق واحنا معاكم واكيد نقول لكم شل نهاركم احلى ليام نورتونا الناس الكل.

0: نرجع لكم بعد شوية باش ناخذوا فكرة على حالة الطقس، وأكيد باش نكون معكم في موجز الأخبار قسم الأخبار، ونشوفوا إذا الويكاند هذية كيفاش باش تعديوه، إذا الطقس باش يزيد في السخانة هذية، وإن شاء الله تعديوا ليامات الكل سمحة. الناس اللي بديت تعد تاخو في الترانش بترانش الكونجي، أبديوا في كونجيتكم وتفرهدوا واستمتعوا بالكونجيات، خاطر نهار آخر واحد باش يقلق ويقول ياليتني خذيتهم، ياليتني تمتعت بيهم، ما يستنيش حتى للكبر باش بعد يعديهم في المرض. اللطف عليكم الناس الكل، ربي يعطيكم الصحة والعافية، نهاركم أحلى ليام. نزهة الويتي باش تكون معكم في موجز الأخبار، ونرجع لكم مرة أخرى.
1: السابعة صباحاً.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني ويدشن متحف الذاكرة الوطنية في حلته الجديدة. جلسة عمل بالمجلس الجهوي بصفاقس لتدارس واقع التزود بالماء الصالح للشراب وإشكاليات التسربات المائية. اليوم انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان العلوم للأطفال بجزيرة قرقنا. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من غرة جويليا المقبل. وفي العالم، طهران تتهم حلف شمال الأطلسي بانتهاك القانون الدولي، وترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف الحرب على إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة الصباح. حين لقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
2: عشرة دايمة.

0: ماذا بيا الناس الكل تتفرجوا عليها. تعرفوا انتم بريتي وومن جوليا روبرتس واللي مثلت بطريقة ياسر ياسر قولوا فيها تلقائية، فيها العفوية، فيها انسينة مش متصنعة. هي جوليا روبرتس كممثلة ما شاء الله ما شاء الله عليها، في أصلا حتى في عفويتها اللي وجهها بركة، وفي براءتها وجهها بركة ينطق بالبراءة. الممثلة هذية ما تعمل حتى جهد باش انها تمثل، باش انها توصل لك الدور وتوصله بمحبة وبكل اتقان. من الحاجات السمحة ومن الممثلين اللي ديما يبقاو في القائمة. نتذكر من اخر افلامها اللي هو يحكي زيدا على نعمة الاكل ونعمة الصلاة ونعمة اكتشاف الذات، زيدا من الافلام المهمة جدا. اخيرا زيدا عندها فيلم جديد اللي هي باش تخرج بيه، لانه صار لها فترة كبيرة اللي هي بعيدة واللي اهتمت بعائلتها اكثر وبحياتها الخاصة. جوليا روبرتس في الفيلم هذا The Pretty Woman، الحكاية ربما غريبة شوية لكن الحكاية يسر ملهمة، لأنه تبين الإنسان متصالح مع روحه مهما كان اللي هو مهمش في الحياة هذه، أكيد في الأخير حياته باش تلقى طاقة من النور، باش تتحل قدامه برشا أبواب من الفرح ومن السعادة، لأنه في حياته تعب برشا تمرمد برشا. وهذه اللي نلقاوها توا نادين نادين جيم قامت بالدور هذه مؤخرا في الفيلم اللي باش يكون مع ظافر العابدين. الناس الكل يقولوا ظافر العابدين يجم يملا الدور هذه، لأنه نفس الكاركتير متاع الممثل اللي يخدم مع جوليا روبرتس. لكن ريتو كي يقول لك كل ما هو تلقائي في بدن الإنسان وطبيعي قادر باش يعبر. مثلا نادين نجيم كي عاملوا مقارنة مع جوليا روبرتس اللي عمرها ما دخلت أي تجميل على وجهها، يقول لك وجهها الكل يحكي، عينيها يحكي وحواجبها فمها. ريتك اللي يقول لك تقاسيم وجهه يوصل لك كل حكاية كاملة تجم تقراه من عينيه. بينما نادين نجيم من الممثلات اللي هي يسر يسر عاملة عملية تجميل بطريقة أنها محنطة في تقاسيم وجهها. شافوا تفرج على العرض الأول يقول لك فما فارق كبير، لأنه الإنسان العفوي يعتمد على كل تفاصيله باش يوصل حياته، والإنسان اللي مفبرك نوعا ما، وخاصة أن هنا ندخل أدوات التجميل قداش غيرت في حياتنا في فترة، ولينا نشوف نساء الكل ليك فوتوكوبي على بعضهم بالنسبة للشفاه، بالنسبة للعينين، بالنسبة كل شيء كل شيء كل شيء تغير. تلقى مرأة تقول كأن فما فوتوكوبي منها ألف، وهذين القوه بدأ في لبنان ثم انتشر في العالم العربي منها تونس. والإنسان العفوي اللي يكبر بعمره واللي كل تجعيدة في وجهه تحكي عليه، هذيك اللي تلقى تولي تقليل على الأخر. نرجع ونقوله التمثيل عمره ما كان صنعة أكهو، بالعكس الصنعة والحرفية تكمن زيادة في العفوية. علاش ديما يقولك المخرجين الكبار شكون هو الممثل اللي يوصلك لقلبك؟ الممثل اللي ما ممثلش. قولوا لي كيفاش؟ الممثل الصادق اللي على طبيعته، هذيك هو اللي يوصل واللي يخلي أثر كبير لنا احنا. نقول لكم مره اخرى ارجعوا The Pretty Woman، خليوها هو فيلم الاسبوع المره هذيه. يقولوا لي فما ميتيو فما يا جماعه به ما يسالش حتى نسالوا على الاسم في المباشر. به ميتيو باهي. قلنا نهارك زين، نهارك فلو ياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا.
1: صباح الخير هندا، وصباح الخير كيف مستمعين ذات فاقس.
0: اهلا وسهلا ونورتنا ومرحبا بيك، وشلا نهارك زين.
1: نهارك مرضو وياسمين.
0: يعيشك. الطقس اليوم كيفاش باش نقولوا عليه؟ احنا ننتظروا انه ان شاء الله الطقس ما يكونش سخون برشا. ريت احنا للناس اللي ما خذتش كونجي تقول لك ماذا بيا الطقس هكا لاباس، على الاقل انا قاعد نفرشك في الدار لاباس. والناس اللي خارجه كونجي ماشي على البحر تقول لك قد ما تطلع سخانه به لي انا ماشي نتفرهد شويه في البحر. احنا باش نقولوا لهم اليوم الطقس كيفاش باش يكون ان شاء الله؟
1: طقس اليوم كما البارح، طقس الصباح يكون سحب عابره، من العشيه تظهر خلايا رعديه تكون مصحوبه بامطار خاصه بالمناطق الغربيه الوسط والجنوب. تكون مصحوبه بامطار مش تكون كميات كبيره كما البارح، تعيليه اقل. البارح وصلنا حتى 27 ملم في قائمه ولي في ولايه القصرين، في قفصه في 14 ملم في ام العريش، بينما اليوم هيش تكون كميات كبيره. ان شاء الله تكون امطار الخير وبلاش اضرار
0: ان شاء الله.
1: اليوم الريح باش تكون القطاع الشرقي ضعيفه معتدله، تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب اخر النهار، البحر وأثناء السحب الرعدية. البحر اليوم سيكون قليل الاضطراب إلى حال محلي مضطرب آخر النهار، والحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيء المحلي.
0: سفيقس قديش؟ قولي ديما سؤالنا يلزم سفيقس قديش اللي احنا عطاو عايشين فيها.
1: بالنسبة لصفاقس نسجلوا اليوم 35 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 3-4 درجات. سيدي بوزيد 38 وكابس 32 درجة، بينما قرقنا 29 درجة.
0: أتقول أنت خلي اللي بش يتعب بسخانة صفاقس يعمل تنجيزة القرقنة 29 درجة تقسم زين برشا، نورتنا برشا فيها صبحية، إن شاء الله نهارك أحلى ليم. شكرا وبسلامة إلى اللقاء. 35 درجة كما تو زميلنا في المعهد الوطني للرصد الجوي يقول 35 درجة بالنسبة لصفاقس. أنا باش نأكد على النقطة هذه، عايشكم الناس اللي عندها الأمراض المزمنة ديما الملاحظة هذه سرية المفعول ونعاودوها، ميساج التزموا دياركم، مش لازم عليكم الخرجة. اليوم اللي عنده قضية يوخرها، حسب توا زميلنا يقول راهو درجات الحرارة بالنسبة لليوم راهي مقارنة بعام ناول ما هيش يعني زادت أكثر، يعني مش المعتاد. هذيك علاش واحد لازم داره، خاصة الوقت ما بين العشر الخامسة متاع العشية، قد ما تقعدوا في الدار قد ما تبعدوا على الوهج والسخانة والشيلي، وفي نفس الوقت نعرفوا المرض المزمن تونسيون ولا غيره، نزيدوا العبد يقلق روحه أكثر. يعني الشباب اليوم الكلكم اخرجوا، انتم عوضوا وخرجوا للقضية. تحية لكم الناس الكل، نهاركم أحلى ليام، واللي حاب يمشي القرقنة احنا زيدا باش نمشيو بكم القرقنة في 8 درجين، ونمشيو بكم ونحكيو على برشة تفاصيل بالنسبة لمهرجانات الصغار توا وباش مهتمين. ما نسيوش نذكركم قرقنة 29 درجة اليوم مقارنة بصفاقس، نجمو تفرهدوا في قرقنة. فما ناس يقولك نعمل لنا ويكاند مطول، أما من نهار الخميس عادي واللي يسر، بعد ما تكملوا نهار الجمعة خدمتكم السبت ولا حد اضمنوهم انتم في قرقنا اتفرهدوا عاديوا جو مزيين. صراحة قرقنا وجميلها قد ما نقعد فيها، وشوية نرجع ونقول قرقنا تجن ترقد في صفاقس 14 ساعة في الليل، ترقد ساعتين في قرقنا بعد الجو الحافل اللي فيها، تلقى روحك انت هكا مفرشك وعامل جو مرتاح وبيلك محلية محلية. علاش؟ أخطر تلقى هدوء نشريوها بالفلوس، الهدوء اللي موجود في قرقنا، الأكسجين اللي تشمه، خاصة الناس اللي تعمل مارش الصباح ولا تعمل مارش العشية، ريتو كالأكسجين اللي يفرشك الرويري وتحس روحك إيه أنت تستنشق في الهواء. هذي كون يحلى المارش، هذي كون تحلى زيدا الركبة في اللود، وكيفاش تشوف المناظر الطبيعية والبحر والدلفين وغيره، وهيك الأجواء السمحة ما بين كل السياح اللي وليد زيدا حتى هما وجهتهم قرقنا. قرقنا راي ما عادش كين لوليد البلادك هاو، واللي مسكني ديما قعدوا تشكيوا لأنه ديما ينقص الخبز، تنقص برشا مستلزمات الحياة في الصيف، لأنه تولي تاخذ بالآلاف من الناس الزائرين، لكن ديما قلوب لقريقنا كبيرة وديما فاتحين بواب ديارهم لكل سيح باش يقولوا له مرحبا بيك راك تجي وتنورنا. نهاركم أحلى ليام، نهاركم زين.

0: أحلى ناس مع هند الأسود.
1: أحلى صباح لكم الناس الكل موجودين معايا في هالصبحية. أين اللي عجبني سعاد؟ سعاد قالت لي قلسي وين صحاك الشوق وهند الأسود، وليتوا أنتم اللي طالبوا باش أنكم تسمعوا اللحن المميز هذية. تحية كبيرة لسمية كريشين على الخدمة السمحة المطروزة ترزين، واللي ديما نقول أنا لسلوغان بصراحة تخرجهم دنيا أخرى وعالم آخر. باش نمشيو للربريك غيبتها لفترة الفيتة باش نعاودوا نرجعوا لها اليوم. هيت نسمع مع بعضنا.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنسى قوت الحمام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك،
3: فكر في غيرك وما تنساش روحك.
1: ما احنا عشنا ديما طول عمرنا في مغالطة كبيرة، يقول لك فكر في غيرك فكر في غيرك، نعيشه 24 ساعة واحنا نفكروا في غيرنا، بدرجة انه الانسان 100% ولا يفكر في الناس الكل المحيطين بعائلته واصحابه وغيره لكن ينسى روحه. اليوم احنا ديما في الربريك هذيا نقول لك اقف قدام المرآة وما تنساش روحك وفكر في روحك زادا. اليوم شو نقول لكم حاجة عشناها الناس الكل طريقة مغلوطة برشا. اللي يدخل للخدمة اول حاجة شو يقول؟ فما اللي يقول لك هذو مصحابي على الزملاء، فما اللي يقول لك هذو مصحابي، فما اللي كيف يقول لك عائلتي. اي شنو عائلتي؟ معناته وكأنها عائلة الموسعة الكبيرة. اما وقت الجد شكون تلقى؟ تلقى عائلتك اللي هي من دمك، المواقف الكل راي عائلتك، ريتك اللي يقول لك يضربك ويضرب عليك، اي عائلتك تلقاها تقف معاك في المواقف الكل، في تعبك في صحتك في مرضك، في مواقف لازم تلقى فيها ناس تلقاهم هما اللي سيندينك هما ظهرك، هذا هو صحيح. اما في الاخير وقت نقف قدام المرية شن نلقاو؟ إذا تدخل المحيط العمل رد بالك رد بالك، راو الناس الكل يقولوها بالتجربة، لا تعتبر الزملاء في مقام العائلة ولا الأصدقاء، لأنه إذا عطيت من قلبك قد ما عطيت قد ما تعطي قد ما ياخذوا قد ما يطلبوا المزيد، أما يشوفوا بيه ولا ما يشوفوش بيه حاجة أخرى، لأنهم هما ما طلبوكش باش أنك تعطي، أما أنت عطيت بمحبة. لذا خلي المحبة وفرز وانتقي لأهلك وناسك وأصحابك خارج أسوار أي خدمة تخدم فيها، في التالي اسمهم زملاء. وهذه اللي يقولوا لك علماء الاجتماع علماء النفس، احنا علاش نغلطوا علاش نخلطوا علاش علاقاتنا في التالي ما نفهموهاش علاش بوصل تحيتنا ما نعرفوش وين ماشيه، خاطر نهبطوا بقلب رب بالمحبه الكبيره وما نخليوش كلمه الحذر حذرنا في الحكايه، ونقولوا عائلتنا عمرها ما كانت عائله. في الاخير في الخدمه باش تخرج بصديق او صديقين تسمى كنز من كنوز الدنيا وما فيها، هذا إذا خرجت. إذا فما برشا ناس يقول لك ليه هيت بركة البرة تنلقى أصحاب ولا حبيب، واللي ما شاء الله تلقاهم في كل المواقف وتلقى عندهم محبة قديش تعمر بلاد بالحق وتعمر لك قلبك وتعيش بيهم. راهو أي إنسان في الخدمة أكدو راهو في دماغه كالكيلاتريس وهو يخدم معاك ولا عاشرك، راهو فما مصلحة في الحكاية، ما تقولوا ليش ما فماش، كل إنسان جرب يعرف. لذلك محبتك عزيزة وغالية اهديها لأصحابك وحبيبك وأهلك ونيسك، وفكر في روحك قبل كل شيء تعيش مرتاح، تمشي للخدمة تلبس كاسكيت الخدام اللي يخدم ويحترم زملائه، يخرج البرة يعيش بعشرة ياسر سمحة قلب صافي قديش بش يلقى الخير. شلا تلقاو الخير في كل خطوة، وديما تحكمنا في الحياة هذه وتمشينا لمحبة.

0: الله وصباحكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني ويدشن متحف الذاكرة الوطنية بالسجوم في حلته الجديدة. جلسة عمل بالمجلس الجهوي بصفاقس لتدارس واقع التزود بالماء الصالح للشراب وإشكاليات التسربات المائية. اليوم انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان العلوم للأطفال بجزيرة قرقنة، والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من غرة جويليا المقبل. في العالم، طهران تتهم حلف شمال الأطلسي بانتهاك القانون الدولي، وترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف الحرب على إيران. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سونيا بن عمار
1: صباح الخير
0: ونسلوتي. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه أمس على موكب الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني أن الجيش الوطني لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات على غرار مقاومة الإرهاب والتهريب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية، بالإضافة لعمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات الوطنية والانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية.
2: إلى جانب الذود عن حمر الوطن، لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، في مقاومة الإرهاب والتهريب وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية، هذا فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات وتأمين الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. أما في المجال الاقتصادي، فأنا ديوان رجيم معطوب لتنمية الجنوب والصحراء سيحول المناطق القاحلة التي يشرف عليها إلى جنان تنتج كل أنواع الخيرات وتفي منتجاتها بحاجيات الشعب التونسي، بل وأكثر من حاجياته. لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير، لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد.
1: رئيس الجمهورية تولى بالمناسبة ذاتها تقليد شارات الرتب والأوسمة لثلة من العسكريين الذين شملتهم الترقية لهذه السنة، وكذلك تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجوم في حلته الجديدة بعد ترميمه وإعادة تهيئته.
0: جهويا، خصصت جلسة عمل عقدت أمس بمقر المجلس الجهوي بصفاقس لتدارس واقع التزود بالماء الصالح للشراب بمختلف معتمديات الولاية وإشكالات التسربات المائية.
1: الحاضرون في هذه الجلسة أكدوا على ضرورة ضمان التوزيع العادل للمياه بين مختلف المناطق والتسريع في إنجاز المشاريع المبولة من الصناديق الخارجية وتوسيع شبكات التوزيع وتمديدها بالمناطق ذات الكثافة السكانية المتنامية، فضلا عن تسريع أجال تركيب العدادات وربط المواطنين بالشبكة وتفعيل برامج التنمية الريفية المندمجة ومشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب، ومنها مشروع شبكة بئر الملولي.
0: تشرع بلدية العين اليوم في عملية رفع النفايات العضوية من المطاعم في خطوة تهدف إلى تثمين هذه النفايات وتحويلها إلى مادة الكومبوست، مع توقع تجميع حوالي 300 كيلوغرام يوميا من النفايات العضوية القابلة للتثمين.
1: البلدية كانت عقدت جلسة تحسيسية مع أصحاب المطاعم بالمنطقة، تم خلالها التعريف بأهمية فرز النفايات العضوية من المصدر والاستماع إلى مشاغلهم ومتطلباتهم بما يضمن حسن إنجاح هذه المبادرة البيئية الرائدة.
0: يدخل إضراب قطع البنوك والتأمين اليوم يومه الثالث والأخير، ما أربك المعاملات المالية وعطل مصالح المواطنين والتجار رغم الالتزام بتوفير السيولة عبر الموزعات الآلية. روبورتاج زهور الحبيب.
3: ما حقهمش بعد الشهرية على أقل مستوى.
4: يعني كما أي مواطن أو كونت الحاجة هذه، خاطر ما فهمش علاش، ما عندهمش مشكلة تاع سالير، ما عندهمش مشكلة تاع خدمة كونفور، ما فيهاش ريس، علاش باش تعمل إضراب؟
5: قولوا هما أصحاب حق، أما هما ميمطون حتى المواطن راهو عنده الحق. عروسات ونجاحات باك وصيف مع صبان شريع تمشي تجبد ما تلقاش، ضرب نعمل إشارة حمراء وميمطون في نفس الوقت نخدم أنه الصوت يوصل، أما توا تسكر كل شيء ومصالح عباد.
6: كان حد يجبد فلوس وحاجته إيرجون فلوس يلقاهم مسكرين شنو باش يعملوا كيفاش.
5: هم فلوسي فلوسي يعني حقي عنده وما تعطيهوليش.
3: مشي للبنك انا جبت فلوسي ديريكتوم خاطر قداش مره تيح الكاخت ولا تضيع دونكيس خاطر مع سالير بالضبط.
7: احنا نتعاملوا كل شيء نتعاملوا مع البنوك معنا في كل وقت نتعاملوا مع البنوك دونك 3 ايام اون بلوس معنا حتى نهار لا
4: فما عبيد شهري تعيش كل نهار ونهار. المواطن شي ظرف معروفة انه سيستم ايكونوميك في اي بلاد هاي بنك تسكر اكثر من نهارير يصير كارثه في البلاد. كصاحب شركه مثلا عندي فيرمون عندي شيك عندي حاجه عندي خلاصات ما نجمش نعمل حد شيء نقعد 3 ايام نستنى.
0: قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من غورة جويليا المقبل مع تنظيم يوم غضب وطني سيتم تحديد موعده لاحقا.
1: القرار يأتي احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزاماته المالية وتعهداته المتعلقة بخلاص المتخلدات بذمة الصندوق لدى الصيادلة والتي تنتهي أجلها يوم 30 جوان الجاري حسب ما أكده كاتب عام النقابة محمد صالح الكدشي.
8: إيقاف التعامل ولا قبول واستشهاد منظورين الصندوق الوطني لتأمين عدد المرض نظرا لإخلال الصندوق بالاتفاقيات المبرمة وبالبروتوكول داكور اللي وقع الإمضاء متاعه في جان في 2026 والمتعلق بمتخلدات بالذمة متاع الصيادلة. نعتبروا اللي الكنام أخذت القرار بعدم خلاص الصيادلة والتخلي على منظوريها وهو قرار من طرف واحد بإيقاف الاتفاق. احنا مواصلين فيه الاتفاق اللي هو بطبيعته يوصل ل 30 جوان. احنا نهار 30 جوان نكملوا الاتفاق اللي صححنا عليه وانجاجينا فيه رواحنا اخلاقيا وهما فهمتني ما عليهم كان يطبقوا بنود الاتفاق اللي تفهمنا فيه.
0: في اليوم الختامي من الملتقى الوطني للتكوين المهني الملتئم تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن يتم اليوم الإعلان عن نتائج مسابقة المتكون المبادر لانتقاء أفضل أفكار المشاريع.
1: الملتقى تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل بمدينة الثقافة بالعاصمة ويهدف إلى مزيد التعريف بالاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا ودعم التوجيه المهني والإحاطة والمرافقة لفائدة الراغبين في الالتحاق بمسارات التكوين وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بالإضافة إلى مساعدة المؤسسات الاقتصادية على تثبيت مواطن الشغل بها عبر آلية التكوين المستمر وتطوير المهارات.
0: نبقى في العاصمة حيث تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم وغدا الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة.
1: خلال المنتدى سيتم الإعلان عن منصة المستثمر وتقديمها للمشاركين في هذه التظاهرة كآلية ناجعة لتسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخي الأعمال والاستثمار في بلادنا.
0: قضائيا تنظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم في قضيتين مرفوعتين ضد سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها ومتهمين آخرين. في موضوع آخر برمجت الشركة التونسية للملاحة خلال الموسم الصيفي الحالي الذي انطلق منذ 15 من جوان الحالي ليتواصل إلى 15 من سبتمبر القادم 149 سفرة في اتجاهات خطوطها المنتظمة مرسيليا وجنوة على متن سفينتي تانيت وقرطاج بميناء حلق الواد.
1: المتصرف المفوض للشركة حبيب كريم أشار إلى أنه تم اعتماد أسعار تحفيزية وتشجيعية وإلى أهمية الحجز المبكر للتمتع بتخفيضات تصل إلى 40%. وأضاف أن عدد الحجوزات المسجلة إلى حد الآن بلغ نحو 150 ألف حجز ومن المؤمل تحقيق 200 ألف حجز نهاية الموسم.
0: ثقافيا وبالعودة إلى صفاقس تحتضن مدينة صفاقس اليوم الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع وذلك بداية من الساعة 7 مساء بمعتمد الطينة في تظاهرة ثقافية وفنية تجمع بين الإبداع والفرجة والتبادل الثقافي.
1: يعد هذا المهرجان من أبرز المواعيد الثقافية التي تحتفي بفنون السيرك الحديثة وفنون الشارع حيث يقدم عروضا متنوعة بمشاركة فنانين من تونس والخارج.
0: وبي جزيرة قرقنة تنطلق اليوم الدورة الثالثة لمهرجان العلوم للأطفال لتتواصل إلى 10 جويلية القادم بهدف تحفيز الناشئة على اكتساب مهارات التكنولوجيات الحديثة.
1: التظاهرة تنظمها جمعية قرقن ناجح للتنمية المستدامة وتتضمن مسابقات تفاعلية للأطفال وورشات في علاقة بالروبوتيك والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والطيران والفضاء، فضلا عن ورشة توعوية حول استعمال التكنولوجيات الحديثة.
0: وفي الرياضة يلاقي منتخبنا الوطني لكرة القدم هذه الليلة انطلاقا من منتصف الليل نظيره الهولندي بمدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة، وهي مباراته الثالثة والأخيرة في إطار منافسات المجموعة السادسة ضمن مونديال 2026.
1: المباراة ستكون شكلية لمنتخبنا الوطني بعد أن خسر أمل التأهل إلى الدور 16 إثر هزيمته ضد منتخبي السويد واليابان، والتفاصيل بعد قليل مع فتح الصامت في سبور نيوز.
0: في أخبار العالم، لم يخفي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن دعمه للولايات المتحدة وتواطؤه ضد إيران، وقال إن ما فعله ترامب بشأن طهران كان مهما للغاية، زعما أنها كانت قريبة من امتلاك قدرات نووية وكان يمكن أن تشكل تهديدا للمنطقة والعالم.
1: روتي كشف حجم مشاركة الناتو في الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، وبين أن نحو 5000 طائر أمريكية انطلقت من قواعد أوروبية خلال أسابيع الحرب، وأشار إلى أن مطار بوخارست أغلق أمام الملاحة الجوية خلال الحرب لتأمين إقلاع طائرة التزود بالوقود الأمريكية.
0: وعلى ضوء هذه التصريحات، دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى مساءلة الناتو وكل عضو شارك في اتخاذ قرار المشاركة في الحرب على إيران، في إشارة إلى إيطاليا ورومانيا، وأكدت أن هذا التواطؤ انتهاك للقانون الدولي.
1: وفي إطار علاقات واشنطن مع شركائها، تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته أمس للكويت ضمن جولة خليجية، تعهد بأن تراعي الولايات المتحدة مصالح حلفائها في الخليج خلال مفاوضاتها الجارية مع إيران، وأشار إلى أن بلاده تسعى لضمان عودة الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز دون رسوم.
0: ومع تواصل المفاوضات الأمريكية الإيرانية لتسوية بقية المسائل العالقة، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار، يذهب معظمها لتغطية التكاليف التشغيلية للحرب على إيران.
1: هذا الطلب يشمل أكثر من 67 مليار دولار لتمويل برامج الجيش السرية وإعادة بناء مخزون الأسلحة وشراء الذخائر وتعزيز الصناعة العسكرية.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني ويدشن متحف الذاكرة الوطنية في حلته الجديدة. جلسة عمل بالمجلس الجهوي بصفاقس لتدارس واقع التزود بالماء الصالح للشراب وإشكالات التسربات المائية. اليوم انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان العلوم للأطفال بجزيرة قرقنة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من غرة جويليا المقبل. وفي العالم، طهران تتهم حلف شمال الأطلسي بانتهاك القانون الدولي، وترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف الحرب على إيران.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع فتح الصامت. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحيات سونيا بن عمار، ونسهلوتي يومكم سعيد.
10: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة ديمة.
9: سبور نيوز.
11: 45 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا أحب الرياضة في كل مكان. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. أكيد الحدث هذه الليلة انطلاقا من الساعة منتصف الليل مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظير الهولندي بملعب باروهيد في مدينة كانساس الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة لمونديال 2026. المنتخب الوطني اللي طلع للخروج بنتيجة إيجابية على الأقل جيدة من هولندا في مباراته الأخيرة بمرحلة المجموعات لترك ذكرى طيبة على الأقل في مشاركته في البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة المكسيك وكندا. عناصرنا الوطنية كانت أنهت بالأمس تحضيراتها لهذا اللقاء. نذكر في هذا الإطار أن هولندا تتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفرق الهداف مقرب ملاحقية منتخب اليابان المتساوي معها في ذات الرصيد، في حين يتواجد منتخب السويد في المركز الثالث ب3 نقاط ويحتل منتخب تونسي المركز الرابع دون نقاط. المنتخب الهولندي يعتبر من ضمن المرشحين للتتويج بكأس العالم، يسعى للفوز لضمان المركز الأول في هذه المجموعة السادسة. من جانبه يأمل الفرنسي ريفيرنار مدرب المنتخب التونسي اللي تم التعاقد معاه لإنقاذ الموقف بعد إقالة صبري لموشي وما تنقذش الموقف بعد الخسارة الثقيلة 5-1 في الجولة الافتتاحية ضد السويد، في تجنب أكيد هزيمة أخرى قاسية بعد الهزيمة الثانية اللي كانت ضد اليابان 4-0. أكيد مباراة مش تكون سهلة بالنسبة للمنتخب التونسي خاصة مع الظروف اللي يمر بها في الوقت الحاضر. الندوة الصحفية للمنتخب اللي سبقت هذا اللقاء أكد خلال إيرفي رينار أهمية التركيز وضرورة تقديم وجه طيب، كما أكد انفتاحه للحوار بعد المونديال مع المكتب الجيم.
12: Il faut se concentrer sur ce dernier match. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui est. Mais aujourd'hui, c'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible, et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc vous pouvez simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer, parce qu'apparemment, il n'a pas été bien entendu. Et je n'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres, à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
11: أكيد في ترجمة لأهم ما قاله ري رينار، قال أنه منفتح للحوار مع المكتب الجامعي بعد نهاية مشاركة المنتخب في كأس العالم، وبالتالي فما إمكانية أن يواصل تدريب المنتخب. أيضا قال أنه عناصر الوطنية مطالبة بتقديم أداء جيد ضد هولندا. تونسي خيبة الشعب التونسي في الهزيمتين الثقيلتين ضد السويد واليابان، وقال أنه شخصيا حاشم من الشعب التونسي بعد الهزيمة ضد المنتخب الياباني. من جهته حارس مرمى المنتخب أيمن دحمان أكد أنه على عكس ما يقال فأن الأجواء بين اللاعبين ممتازة،
13: سواء حراس سواء الناس الكل تحب بعضها، فما مفرش الليل، فما عباد تصطاد في الماء العكر، فما عباد تحبش تجرب بونس، فما عباد يتلوج على مصالح أخرى. خاطر النهار اللي يقولوا الناس الكل احنا كدوانس الناس الكل يكونوا دورات دراكم بعطونا استوى بلدنا تاجه.
11: أيمن دحمان أيضا خلال هذه الندوة الصحفية كان انفاق

0: نيجاتيف على الحراس بتاعنا والاكثر لاقل.
1: إذا إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية كما قلت الليلة منتصف الليل مباراة تونس وهولندا بدأت الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. إن شاء الله نقدموا أداء ينسينا شوية في الخيبات اللي صارت في الزوز مقابلات الأولى ضد السويد وضد اليابان. نذكروا ما دمنا نحكيه مع كأس العالم، ودعت قطر منافسات المونديال بعد هزيمتها ضد البوسنة والهرسك 3-1، فيما حسمت سويسرا صدارة المجموعة الثانية بفوز 2-1 على كندا اللي بشتاها لدور 32 أيضا في المركز الثاني. منتخب البوسنة رفع رصيد إلى 4 نقاط ليبقي على أماله في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في انتظار ما تسفر عنه الجولة الختامية لدور المجموعات. أيضا بلغ منتخب جنوب أفريقيا دور 32 من كأس العالم بتخطيه كوريا الجنوبية 1-0 صباح اليوم على ملعب مونتيري في المكسيك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. كوريا الجنوبية ستنتظر نتائج المباريات الأخرى في دور المجموعات لمعرفة مصيرها إذا كانت مش تبلغ دور 32 كأحد أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. ذكروا منتخب المكسيك بات أول فريق يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات لكأس العالم بعد ثلاثيته في شباك المنتخب التشيكي. كذلك أنهى المنتخب المغربي دور المجموعات من نهاية كأس العالم في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة بعد ما تغلب على منتخب هايتي 4-2 لمباراة جمعتهم فجر اليوم بملعب أتلانتا. كذلك التحقت البرازيل بركب المتأهلين إلى دور 32 في كأس العالم بعد ما حسمت صدارة المجموعة الثالثة بتخطيها اسكتلندا 3-0 على ملعب هارد روك في ميامي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة. في كأس العالم بالنسبة لبرنامج مساء اليوم وفجر الغد في 9 متاع الليل مباراة الإكوادور مع ألمانيا، في نفس توقيت كوراساو مع الكوت ديفوار. بالنسبة لمباراة تونس مع هولندا كما قلنا منتصف الليل مباراة منقولة على البين سبور المفتوحة. بالنسبة لمباراة اليابان والسويد كيف كيف في منتصف الليل مباراة منقولة على البين ماكس 4. الفجر يوم غد الجمعة 3 متاع الصباح تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية على البين ماكس 1. الباراغواي مع أستراليا كيف كيف 3 متاع الصباح على البين سبور ماكس 2. والسنغال مع العراق على البين ماكس 1. المباراة هذوما طبعا 3 متاع الصباح. إن شاء الله بالتوفيق كما قلنا للمنتخبات العربية والإفريقية المشاركة في المونديال. إلى المستوى الوطني الآن أخبار نادي الصفاقسي. نبدأ بها المهاجم الدولي هداف نادي الصفاقسي عمر بن علي كان تلقى عديد العروض الأوروبية الخليجية في المدة الأخيرة، من المنتظر باش تتضح في الفترة القادمة الوجهة النهائية اللي باش تكون أما بلجيكية أو ألمانية خصوصا تركيا في صورة طبعا موافقة إدارة النادي الصفاقسي على العرض المالي المقترح بالنسبة للمهاجم عمر بن علي. ومدمنا مع أخبار نادي الصفاقسي بخصوص اللاعب يوسف بشا اللي ينتهي عقده في 30 جوان الجاري. آخر المعطيات تؤكد أنه من المنتظر باش يعزز صفوف فترجي الذي تونسي الموسم القادم بعد حصول اتفاق مبدئي بين الطرفين. أكيد هذا الموضوع للمتابعة. أخيرا أعلن رئيس لجنة التنظيم بالرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة نياد بن حميدة عن استقالته رسميا من منصبه. وأشار نياد بن حميدة إلى أنه قرار الانسحاب يعود لأسباب عدة فضل أنه يحتفظ بها لنفسه في الوقت الراهن. 53 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا إشارة توقيت على موجة إذاعة صفاقس الثانية السبور نيوز. أجمل تحية أنور بوجربان فتحي صامت وأكيد هند تكمل معاك بالمشوار بعد قليل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
2: سبور نيوز.

0: رضا القلال. طبع تاريخ مدينة صفاقس وأصبح عالما من أعلامها، فمن هو أبو الحسن اللخمي؟ أبو الحسن اللخمي ذاكرة مدينة صفاقس هو عنوان كتاب يحمل الإجابة عن هذا السؤال، وهو للمؤلفة نهاد بن شعبان التاجوري، مهندسة داخلية متحصلة على شهادة الدكتوراه في علوم وتقنيات الفنون اختصاص فن وحرف من تونس. الكتاب إبحار في ملامح شخصية تاريخية وغوص في أعماق روح أحد أهم أعلام الفقه في صفاقس، لتقديم قراءة حديثة تذكر الأجيال الحالية والمستقبلية بتاريخ هذا الرجل، فهو أحد أعلام الفقه في تونس في القرن الحادي عشر ميلادي. تميز بشهرته في عصره، كما تميز بطول عمره وغزارة فتاويه، ولكن أيضا بندرة مؤلفاته، وهو أصيل مدينة القيروان ونزيل مدينة صفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: في كتاب أبو الحسن اللخمي ذاكرة مدينة صفاقس تطرح الكاتبة قضية مهمة للغاية تتجلى في أهمية العمارة كوسيط أساسي لنشر المعرفة وليس مجرد إطار مادي متحجر. يضم الكتاب دراسة ميدانية لأربعة معالم ارتبطت باسم الفقيه أبي الحسن اللخمي في حياته وبعد مماته، موجودة داخل المدينة العتيقة وعلى عتبة أسوارها الشمالية بباب الجبلي، ويعود بناؤها إلى ما بين القرنين الحادي عشر والعشرين للميلاد، وهي مسجد أبي الحسن اللخمي الذي يعرف بجامع دريبة حاليا، ومقام أبي الحسن اللخمي، وجامع اللخمي بباب الجبلي، إضافة إلى الجامع الكبير، وكلها منتصبة أمام العامة إلى يومنا هذا. في هذا الكتاب الرائد إضافة مهمة للمكتبة التاريخية بصفاقس، لأنه يفتح عالما جديدا من الأفكار المرتبطة بالعمارة، وبالخصوص عمارة المساجد والمقامات التي لم يشتغل عليها إلا عدد قليل من الباحثين. من يريد الاطلاع أكثر على كتاب أبو الحسن اللخمي ذاكرة مدينة صفاقس عليه بالتوجه إلى المكتبة الجهوية بصفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: مع الدكتور رضا القلال.

نهاركم احلى لي. اهلا وسهلا بكم مستمعينا العزيز كلكم. نقول لكم اليوم راهو طقس اليوم مش يكون مرتفع، هذه ما قال لنا الميتيو، فما سخانه كبيره 35 درجه بالنسبه لصفاقس. احنا ديما نذكروا اللي راهو في قرقنا باش يكون فما 29 درجه، يعني تجموا خطيوه هنا قرقنا وتبدلوا الاجواء. فما زادت بحيره مزيانه اليوم تجم تكون، هذه هو الاجواء ان شاء الله اللي باش تكون نهار الخميس. بالنسبه للويكاند درجة الحرارة ما زالت باش تطلع، هذيك علاش نقول لكم راهو برمجوا من توالي عنده كونجي باش يقدموا من اليوم باش يمشي يعدي جو مزيان وتكون ويكاند مطولة لكم الناس الكل. بعد شوية باش نمشيوا لأجواء قرقنا واللي مازلنا فيها، باش نمشيوا لمهرجان خاص بالطفولة، توا عطلة كيفاش باش نعيشوا، كيفاش باش نتفردوا، كيفاش صغيراتنا باش يتفردوا ما يقعدوش في الدار، يخرجوا شوية من ستريس. زيدا احنا نخرجوا جوج ما شوية من صغار وحسهم اللي صحيح على اول مره يعمل لنا كل الامبيونس ميوزيكال في الدار، بعد ذلك تبدا الناس الكل تفكر وين باش تهز صغارها باش على الاقل يرتاحوا هما شويه يبدلوا الجو وزيد احنا نرتاحوا. بعد شويه باش نمشيو مع نافع الحليوي ونقول لكم قرقنا شنو فيها بالضبط. ما ننسيوش زيد اليوم باش نحكيو على انبعاث الجيش الوطني والمناسبه هذه مدى قدسيتها وايضا مدى اهميتها، والجيش الوطني اللي هو الدرع الحامي لتوينسا الكل باش نحكيو عليه ان شاء الله مع العقيد مختار بن نصر. هذه موعدنا ان شاء الله باش يكون في 8:30. اهلا وسهلا بكم الناس الكل صفاقسيه اللي تسمعوا فينا على موج اذاعه صفاقس، اهلا وسهلا ونورتونا. كل المستمعين اللي كلموا فينا من فرنسا، من السعوديه، من برشا بلدان اخرى، اهلا وسهلا بكم. ديما موقعنا على الانترنت وانتم على باج اذاعه صفاقس تتابعونا. نورتونا الناس الكل، مرحبا بكم وان شاء الله نهاركم زين.

0: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا. وكما قلنا بكري تجمو تتفرهدوا وتمشيوا القرقنة، بما انه الطقس مواتيكم على الاخر. اليوم 29 درجة في قرقنة، نهربوا شوية من طقس صفاقس اللي هو سخون شوية ونبدلوا الاجواء، خاصة اللي فما اجواء ملائمة برشا برشا بالنسبة لوليداتنا صغار. نلقاو وين نهزوهم الدورة الثالثة لمهرجان العلوم للاطفال بقرقنة اللي هو في عصور التكنولوجيا. نعرفوا اللي برشا عقول ما شاء الله عليها مبدع تبدا، احنا نقولوا عاده البورتابل هو اللي لاصق في الصغير، مش الصغير هو اللي يتعامل معه ولا جزء منه، وذيك الحاجه اللي هي تقلقنا برشا، مرحله الادمان اللي وصل لها الوليد الصغير توا، واحنا نحبوه يستعمل البورتابل للفايده مش للخساره وتضييع الوقت، وفي نفس الوقت حتى تشتيت الذهن على التركيز. هذيك علاش نقولوا به برشا انه نستعملوا التكنولوجيا هذه في حاجه تنمي قدراته، في حاجه تخليه يبدا يعمل بصمه وينتج زيادة انتاج ليه هو تكنولوجي يكون من انجازاته اللي يفرح بها توا في الفصل الصيف وفي العطله هذيا. نمشيو لنافع الحليمي باش يحكي لنا على المهرجان هذيا وكيفاش باش تكون الدوره هذه وشنو مدى تميزها وعلى شنو باش يركزوا. نافع مرحبا بك، اهلا وسهلا ومرحبا ونورتنا.
1: صباح النور هند ليك ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة فقس.
0: مرحبا
1: وبيك عايشك. شكرا على الدعم هذا لمهرجان العلوم للأطفال بقرقنة في دورة الثالث.
0: يعطيكم الصحة.
1: إن شاء الله باش يكون ما بين 25 جوان انطلاقا من اليوم إلى حدود 10 جويلية. من خلال المهرجان هذا حبينا أنه نحافظ الأطفال متاعنا اكتساب المهارات واكتساب المهارات وتكنولوجيات الحديثة. باش تكون مجموعة كبيرة من الورشات في خاصة في الروبوتيك، في الذكاء الاصطناعي، في البرمجة، في الطيران، في كل ما يهم التكنولوجيات الحديثة. البرامج هذه، المهرجان هذه باش يكون إن شاء الله النشاط نتاعو بمركز الاستياف والتخييم بالرملة قرقنا.
0: مركز الاستياف والتخييم بالرملة معناتها راهو مجاني، خلينا نزيد نقول للناس اللي يسمعوا فينا توا هكا مهم برشا النقطة هذه.
1: أيوة. لا أكيد مجاني، فهمتني ولا؟ باش يكون المهرجان هذا مجموعة من الورشات. أنه من خلال المهرجان هذا أنه نحفزوا جمعية قرقنينازة أنه الخبرات متاعنا والكفاءات متاعنا أنها تتقاسم المعارف متاعها والخبرات متاعها لفائدة الأطفال. هكذا اليوم معنا كلية العلوم بالساقس وتحديدا اي تروازو ستودنت برانش اللي بش يكونوا مجموعة من المؤطرين تقريبا طيلة 15 يوم هذين، بش يكونوا 36 مؤطر موجودين لفائدة الأطفال متاعنا ولتأسيس الورشات المختلفة.
0: 36 مؤطر، خلينا نقف على النقطة هذه لأنه مهمة برشا. نقولوا احنا مليون باش تبدا الانطلاقة توفى ان شاء الله نهار 10، 36 مؤطر معناتها من الكليات. هذه عملية الشراكة اللي احنا نقولوا نستثمروا فيها خاصة بالنسبة للسيدة هذوما للمؤطرين ولصغيراتنا. هنا خلينا نقول ناجح، ضامن انه كل الأقراقنا باش يكونوا حاضرين ولا زيد مفتوح حتى لصغيراتنا من كامل أنحاء الجمهورية التونسية، نجم نقولوا حتى من صفاقس اللي هي قريبة برشا ليكم.
1: مش فقط لقريقنا، لكن عنا برشا من زوار قرقنا اللي هم موجودين برشا ولايات اللي هم حاضرين معنا واللي هم يأكدوا على الحضور متاعهم ورغبتهم في الحضور في الورشات هذه. هي فرصة بالرسمي للصغيرات متاعنا، ومن خلال الإذاعة الشخص ندعو طلب فعل متاعنا أنهم يكونوا موجودين بحذنا لأنهم متأكدين أنهم باش يكتشفوا برشا حاجات جديدة، وإن شاء الله بعد المهرجان فهمتني ولا باش يكونوا عندهم برشا مكتسبات اللي باش تعاونهم في الأيام القدام. في المهرجان هذي ما اكتفيناش فقط بالطفل، لكن كانت باش تكون فما جوج ورشات مخصصة للأولياء. نحبوا نحدوا هيك الفجوة ما بين الولي وما بين الصغير متاعه في المهارات،
0: والعائلة الكل تنجم تتفرهد زيدا في نفس الوقت.
1: والعائلة الكل تنجم تتفرهد باش يكونوا فما ورشات فهمتني ولا خاصة بالأولياء، أنه أهمية العلوم هذية، أهمية الوسائل التكنولوجيات هذية، وأهمية كيفاش باش نشارك الصغير في طموحاته وفي التكنولوجيات، في استعمال التكنولوجيات هذية. الحقيقة أنه في هالمهرجان هذية لقينا كل الدعم من المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، معتمدية قرقنة، الناس الكل متحدين من أجل نجاح الدورة هذه الثالثة. وعنا العديد من الأهداف أنه صغيراتنا إن شاء الله يا ربي يكونوا هذه الخطوة الأولى أنهم يكونوا علماء إن شاء الله وناجحين
0: إن شاء الله خطوة. علماء ناجحين حاجة مهمة برشا مزيدة خلينا نقولوا الأبواب المفتوحة للأولياء هذه زيدة بدرة انثمنوها من جمعية قرقني ناجح لأنه هنا نفع بصراحة فما كنت اسمع على مسمى هنا ينفعنا الصغير وينفعنا العائلة في نفس الوقت واللي احنا ديما نتشكيو البورتابل الناس الكل مدمنين عليه نشدوه كان باش نضيع وقت للعائلة كاملة تجم المرة هذه تستعمل البورتابل اما تستعمله في ورشات تستمتع وتاخو فورماسيون مزيانة الفورماسيون هذه مجانية لكن يقول القائل ناجح انا جاية القرقنة وجاية مثلا من صفاقس ايوين باش نبيت نهارين هذوما ولا هالمدة هذه الكل
1: هي الملتقيات هذه تروج القرقنة بتصويرة أخرى وتروج القرقنة كوجهة سياحية أنه يكون الولي موجود والخدمة موجود والخدمة والإقامات موجودة والقرقنة ترحب بضيوفها حتى كان ما قادش الإقامات بيون سير فهمتني ولا مرحبا بهم في كل وقت ونقوموا بالواجب أكيد
0: شكرا لك نفع الحلوية تحية كبيرة برشا لك أنت وللكيب اللي يخدم معاك ونقول لكم زوروا قرقنة عندكم تشوفوا الأيامات هذوما ما بين البحر ما بين الشمس ما بين الفرهيدة والعومة المزيانة تلقاو زيدا لكم أنتم لقدراتكم المعرفية لقدراتكم التكنولوجية تتعلموا أنكم تكونوا ناس عصركم تحية لكم الناس الكل ومرحبا بكم في قرقنة

0: ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، واللي يقول جيش وطني يقول جيش التضحيات، القوة، التحدي، الإصرار، الدرع اللي هو حامينا. ونقولوا جيش الوطني، نقولوا ناس تخدم ليل ونهار، احنا راقدين في ديارنا في كل أحوال الطقس، برد، ريح، شمس، مطر، وهما باقيين ديما يحميوا في الوطن على حدودنا التونسية، وديما وينلقاو، بس خلينا نقولوا عسكري، احنا ما نقولوا هكا في الدنيا، نحسوا بكل الفخر وبكل الإحساس انه الشخص هذيا راهو متحمل مسؤولية شعب كاملة. تحية للجيش الوطني، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله كل عام وانتم محميين من رب العالمين. هذيا اللي نتمنيوه ديما، لانه دعوات راهو الكبار والصغار لكم انتم، باش انه ربي يحميكم ديما مرافقتكم في كل خطوة. اليوم كنقولوا الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، نقولوا ما شاء الله، يعني عمر كبير، فما تحديات كبار، فما صعوبات اللي هي أكيد رافقة المشوار هذية، وفما فخر الانتماء الأرض الوطن. لذا اليوم يسعدني جدا يكون معايا العميد مختار بن نصر، إن نحتفيه بالذكرى هذية وأكيد بطريقته هو الخاصة. مرحبا بيك، أهلا وسهلا، وكل عام وانت حي بخير.
1: مرحبا، إن شاء الله تونس ديما بخير، وإن شاء الله جيشنا ديما بخير، ولكل المستمعين ألف مبروك بهذه الذكرى، ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني.
0: سيدي العميد مختار بن نصر، انت كي خرجت تدوينة على الجيش الوطني، تدوينة هذه خلينا نقول تمس القلب فتدمع العين، وفي نفس الوقت فيها فخر، فيها اعتزاز بالجيش الوطني. لو كان نرجع احنا لمناقب الجيش هذه، للتحديات اللي عايشها اليوم، كي نوصل نقول على الجيش الوطني، اكيد فما مهارات اخرى تطورت مع العصر وتقدم بيهم في مجال زيادة التكنولوجيا اللي دخلت زيادة حتى المجال هذية.
1: بالطبع الجيش الوطني عبر المسيرة متاعه المظفرة على امتداد 70 سنة، هو جيش يعني تكون مباشرة بعد الاستقلال، المؤسسات الوطنية الكبرى اللي هو الأمن الوطني والجيش الوطني والحرس الوطني والهيكل كما الديوانة، تكونوا مباشرة يعني بعد الاستقلال.
0: أيوة.
1: الجيش الوطني في بدايته يعني تكون من مجموعة من العسكريين اللي تم يعني استرجاعهم من الجيش، نقول احنا متاع البي، وبشوي بشوي الجيش التونسي يعني يتطور وتكون، عمل المؤسسات، عمل الأفواج، عمل المدارس، تعملوا الجيوش الثلاثة، جيش البر ثم بعده جيش البحر وبعده جيش السيارات، وكل جيش من الجيوش عمل مراكز تدريب وعمل أكاديميات وعمل المدارس. واليوم عنا ما شاء الله نخبة من العسكريين من كل الأصناف يعني ساهموا في بناء هذا الطود الشامخ يعني، واليوم نتوجه لهم بالتحية ونتوجه لهم بالإقبار. البنات هذا الجيش من ضباط وضباط صف وجنود اللي ضحوا في سبيل الوطن وبعضهم استشهد، نترحموا عليهم لأنهم
0: الله يرحمهم
1: بالفداء، وكانوا رمز للتضحية، وكذلك هناك من أخذ المشعل وواصل يعني. واليوم جيشنا اكتسب من الخبرة واكتسب من التجربة ومن العراقة ومن التضحيات ما خلاه اليوم ربما نبراس يوفي في هذا الفضاء المغاربي الكثير، حتى في إفريقيا. الجيش التونسي اليوم عنده مكانة كبيرة، سواء كان على مستوى العمل الوطني وإلا حتى على مستوى العمل الدولي. اليوم عنا وحدات، نحتفل اليوم بالذكرى 70، وعنا وحدات اليوم خارج أرض الوطن، عنا وحدات في مالي، عنا وحدات في أفريقيا الوسطى، عنا وحدات في الطيران، وعنا وحدات من الجيش البر، وعنا حتى وحدات من البحرية. يعني هذا يدل لأن الجيش التونسي يعني أينما حل شرف، وأينما حل يعني كانت رسالته النبيلة هي السلام قبل كل شيء. ونذكر النشيد متاعنا العريق، يعني احنا بنات السلام ونريد السلام، ومن خلال ذلك يعني نريد الاحترام، وهذا ربما الكسب الكبير، وهذه الشيمة من شيم الجيش التونسي. هو جيش مبني على الانضباط وعنده تقاليد عريقة،
0: التقاليد العريقة هذه لو كان نقف عليها. نعم. لأنه احنا عادة يقول لك صغيرك باش تعلموا الانضباط وتحمل المسؤولية دخلوا للجيش، وأكيد احنا نشوفه حتى من صغارنا بعد عام الجيش اللي كان حاجة ملزمة ديما, قديش تتبدل حياته وقديش يتغير حتى في طريقة تعامله, في طريقة شعوره بالمسؤولية بالانتماء للوطن هذية بالخوف عليه. اليوم خلينا نقف على المناقب اللي يتعلمها كل فرد يدخل للجيش وتكون هي نبراس ليه في حياته. المدرسة هذية شتعلم كأبجديات في الأول سيد العميد؟
1: هي الحاجة اللي ربما يتميز بها الجيش الوطني هي الجيش مدرسة للانضباط
0: أي.
1: ومدرسة لنكران الذات ولحب الوطن وهي من أهم الخصال اللي يمكن يتمتع بها أي شاب وأي شابة اللي باش ينخرط في خدمة الوطن. ونعرف حب الوطن مش بالضرورة يأتي عن تغريف مؤسسة عسكرية, لكنها هي مؤسسة تكرس هذا الإحساس وتكرس الانضباط وتكرس التعويل على النفس وتدرب على الشدائد وعلى الصعوبات لكي يعني يقوم هذا المواطن بدوره على أحسن وجه ويكون مثال يحتذى به سواء كان في أخلاقه أو في تربيته أو في انضباطه أو في حبه للعمل أو في تفانيه أو في تطوعه لأداء الواجب. وهذا بالطبع من الأشياء اللي ركزوا عليها برشا, حتى الكشافة التنسية عندها دور كبير كذلك في ناحية هالخصال, وحتى يعني نشوفه حتى في الأمن الوطني وفي هياكل الأخرى. أول ما يدخل الشاب إلى هذه المؤسسات يتعلم أولا الانضباط ويتعلم الغيرة على الوطن ويتعلم كذلك التفاني في خدمة الآخر, خدمة الوطن بصفة عامة, ويعني التطوع خاصة يتطوع لأداء المهمة وليس له أي حساب إلا رفعة العلم ورفعة شأن الوطن.
0: اليوم نقول الله يرحم موتنا من الجيش الوطني والله يا ربي يحميهم كل الموجودين توا يحميوا في تونس من أفراد الجيش الوطني, هما رمز للعزة مفخرة لينا أكيد, وكل عام وهم بحيين بألف خير, كل عام وتونس بألف خير محمية دولتها. شكرا سيد العميد مختار بن نصر, شكرا إلى اللقاء, تحية كبيرة ليك. 8:43 دقيقة, تحية لكم الناس الكل, مفخرتنا كبيرة برشا, تونس اللي ننتميو لها, تونس اللي نحبوها, تونس اللي موجودة في جيناتنا في دمنا واللي محبتها راهي فاقت الحدود. وأكيد كل واحد منا يكون سفير لتونس بالكلمة الطيبة بالمسؤولية بالاعتزاز بتونس اللي ينتميها, راهو مش موجودة في الخارطة الجغرافية مجرد بلاد, هي كيان كامل احنا نحبوه ونعشقوه.

0: صباحكم سعيد. تنطلق اليوم بجزر قرقنة الدورة الثالثة لمهرجان العلوم للأطفال لتتوصل إلى غاية 10 من جويلية القادم، بهدف تحفيز الناشئة على اكتساب مهارات التكنولوجيا الحديثة. وتتضمن تظاهرة مسابقات تفاعلية للأطفال وورشات يهتم بعضها بالروبوتيك والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والطيران والفضاء. يدخل إضراب قطاع البنوك والتأمين اليوم يومه الثالث والأخير، ما أربك المعاملات المالية وعطل مصالح المواطنين والتجار رغم الالتزام بتوفير السيولة عبر الموزعات الآلية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جميع عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000. في الرياضة، يلاقي منتخبنا الوطني لكرة القدم نظيره الهولندي هذه الليلة انطلاقا من منتصف الليل بمدينة كنساس سيتي الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة لمونديال 2026. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن حلف شمال الأطلسي الناتو قام بالتواطؤ النشط في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والكيان المحتل على إيران، معتبرا أن تصريحات الأمين العام للحلف مارك روتي تمثل اعترافا واضحا بمشاركة دول أعضاء في الحلف في العملية العسكرية. شدد حرس الثورة الإيراني على أن الإعلان عن مسار شحن جديد في مضيق هرمز دون تنسيق مسبق مع السلطات الإيرانية هو أمر غير مقبول وينطوي على خطورة بالغة، وأكد ضرورة التنسيق مع السلطات الإيرانية لعبور المضيق، وأكد أيضا التعامل مع السفن المخالفة. أقر جيش الاحتلال اليوم بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان يوم أمس. أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة اليوم مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء زلزالين ضرب البلاد يوم أمس. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي اشكاليه
2: مشيت لقابل المسؤولين وقتها انا بوتياج دي توقف غادي عليه في ليه شما
3: هذا المقترح نتاعي
2: ما فهمت شيء انا كلمت ومشيت لهم غادي
4: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
5: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
6: في خدمتكم
0: في خدمتكم

حضور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في اعداد جديد من برنامج في خدمتكم، وكما تعودتوا في الاعداد والتقديم زميلتكم واختكم وصديقتكم حنان الحشيشه من هنا الى حدود الساعه 10 تعودتوا بالبرنامج. فقط نعاود نذكر بالرقم 70 164 280 70 164 280. رومي بشطحوا بعض الصور اللي عشتوها ولا اللي شفتوها ولا بعض النداءات اللي تحبوا توجهوا بها عبر مرتدع صفاقس. سينو اذا فما اشكاليات مع بعض المؤسسات نجموا نطرقوا لها بتبيعة في حدود القانون والمعقول، ولا للإشهار ولا للتشهير، وذي ديما نذكر بها. مرحبا بكم الناس الكل، ما نبدأ فرحانة كده وأنا معكم الحقيقة. هذيك علاش حبيت نبدأ بالغنية هذه.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم. 19 دقائق على موجتنا، لحظات بعد قليل نستقبل مكالماتكم الهاتفيه، توصلنا على 70 164 280. مرحبا بكم الناس الكل، حالين الحشيشه في اخر عدد من برنامج في خدمتكم لهذا الاسبوع. الايامات تجري، امس كانت ثلاثه واليوم خميس، الايامات تجري بصفه كبيره برشا. تحيه لكم وين ما كنتوا، باش نرجع بكم لحصه يوم الثلاثاء الفرط، وباش نبدا بأول مكالمة، أول مكالمة هاتفية، باش نبدأ بآخر مكالمة هاتفية. سي محمد المنصوري اللي تواصل معنا وحكي على الماء مقصوصة من العيد لتوا، يقول في منطقة الجبنيانة، منطقة البناصرية تحديدا، المنطقة هذية كل ساعات الماء يرجع في الفجر سويعة من زمان، ولا في الليل مخر ولا كذا، قالك نبدأ ونستناه. وللأسف تواصلت مع السناد، مشكور سي محمد شبير، والإشكال حاليا تحل، وذي شيء يفرحني برشا. كيف ما فيتم تعمي باسم سي محمد أحمد المجدوب، تواصل معنا وأحكي على الفويت، عطيتهم رقم العديد ديجا. والله الحقيقة مشكورين جدا، يعني تعاملي مع السناد طيلة هذا العدد كان فما تجاوب كبير وتفاعل كبير من وخيالنا في السناد. حتى الفيديو راهو يبعثولي، حتى العوين هما يخدموا راهو يبعثولي فيديو، قول تفضل هوا موجود، معناتها شنو قاعدين يخدموا، وصلحت الامور لما تصلحتش مرة اخرى. مشكورين كل عوين السناد وعلى رأسهم سيد المدير سي محمد شبير، مشكور جدا على تفاعلك، ربي فضلك وربي يخليك. به نمشي والسي سي عمر صالح، سي عمر صالح من الغرابة اللي حكي على زيادة في الجرايات. إذا فما أي جديد يا سي عمر لك أنت ولكل المتقاعدين، راني نمتكم بيها أول بأول بطبيعة الحال. مرحبا بيك يا سي عمر. سي مبارك من العامرة متزوج، لكن وقت اللي مشى للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية لأنه يحب ياخذ منحة المعوزين، يقول له ليه ما عندكش حق لأنك متزوج، زوجتك موظفة وما تنجمش تتحصل على المنحة هذه. هو صحيح، لأنه هو يقول توا أنا راني عايش وحدي في الدار وزوجتي ما هيش معايا، شنو الحل، شنو نجم نعمل. نقول لك نفس الكلام اللي قلته لك الثلاثية الفارط مع التثبت مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، يقول تقريبا نفس الكلام راهو لأنه ما تمش الطلاق، احنا راهو نحبوش يتم الطلاق، إن شاء الله ربي يدوم العشرة والمحبة بيناتكم والمودة، رغم أنه انتم في خلاف، لكن ما ينجموش بعد ما تكون عندك المنحة هذية وحسب الوثائق والملف الموجود عندهم انه زوجتك تخدم ولباس امورها واضحة، هذيك علاش ما نجموش نعملوا حاجة اخرى. سيد الكريم بالنسبة لمريم حكيت اللي هي عندها منجلة، نفس المنجلة بتاعها هي وبتاع جارها، هنا فما اشكال، يقول لي حتى كنت وصلت مع السيق يقول لي راهو ذي يتسمى حتى اشكال قانوني وايضا مخالف للقانون وايضا للتراتيب. فهي تسال مريم فماش امكانيا نركب كونتور، نعرف انا قداش نستهلك وجاري قداش يستهلك، باش ما تصيرش بيناتنا خلافات. في وقتها راني اتصلت يا مريم بالستيق وجابوك، قال لي راهو كما قلت فما إشكال قانوني بالنسبة لك أنت، وما ينجم يركب كونتور إلا اللي عنده شهادة الملكية متاع الدار ورخصة البناء، معناتها باسم السيدة ذكرها هو اللي نجم يعمل الكونتور جديد ولا ثاني ولا حتى منجيلة ثانية سيختو. داكوردو، في بالي هكا توا إجابة واضحة مدام مريم، ومرحبا بيك. مرحبا بالناس الكل، عنا بليغ ذياع، عندنا بليغ يعمل نهار الثلاثاء اللي تعدى، فما شكون تواصل معنا في الكوليس وقال على بليغ الضياع هذه. الحقيقه سخفني برشا سيده علينا الضياع في وسط البلاد العربي في صفاقس، فما مواطن ولا سيغي تقريبا ضيع قرطاس، شنو في القرطاس هذه؟ فيه ذهب، عرفتوا كيما هيك الفرتون نحطوا فيها احنا قلوب قبل نتاع 100 فرانك، هذيك هي قرطاس فيه ذهب في وسط البلاد العربي ومسكر في وسط الشيء. هما بعثوا لي حتى التصوير كيفاش تشريه بيض صغير في وسط القرداس هذه، والقرداس هذه فيه قيمة متاع الذهب.
بربي اللي القاسه شيء هذه وراني كنقول ذهب ولا حتى ديامونت ولا حتى الويز، راه فما برشا ناس ما يتعنيهمش الحوايج هذه قد ما تعطيهم تعنيهم الامانه وما يحبوش رزق الناس. فاللي شاف القرطاس هذه نتاع الذهب اللي موجود في وسط الشيء في المدينه العربي بصفاقس يتصل بهم على الرقم 97 556 690، 97 556 690، وإلا تتواصلوا معنا نحن في الإذاعة نمذبية والحقيقة من خلال البرنامج تواصلوا معنا وتقولوا راهو عندي في الحفظ والأمان باش نرجعوا المولاه. وربي فضلك اللي لقاه يرجعوا المولاه القرطاس هذية اللي فيها الذهب، راهو مولاه في حال عليه ربي يعلم. معناتها نشوفوا توا جرام الذهب وصل 600 دينار، معناتها راهو مش أرقام قياسية الحقيقة. إن شاء الله ربي معهم المقبلين على الزواج، نعرفوا فصل الصيف فصل الأفراح والمناسبات والعروسات، فأكيد برشا اللي يستني وقتش الذهب يرخص باش يشريه حتى عرسهم بعد عام، لأنه قاعدة أسعار الذهب كل نهار والسعر متاعنا. عاود نذكر تتواصلوا مع الرقم 97 556 690، هذية بالنسبة لبلاغ الذيع. تقريبا جاوبت على أكثر من 90% من الإشكاليات المواطنين لأن كانت أكثرها بلاغات وإعلانات. مرحبا بكم من الناس الكل. الموزيكا واللقاء هذه بعده مباشرة نستقبل تليفوناتكم على الرقم 70 164 280.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فقط نذكر أن الصيدلية الخاصة تطلق صيحة فزع وتعلن عن إيقاف قبول وصفة اللكنة بداية من هذا التاريخ اللي هو بداية شهر جويلية، وذي بطبيعة ما ينجم يقلق إلا المواطن اللي يتعامل مع الكنام واللي ما ينجم معناتها ياخذ الدواء إلا عن طريق الكنام. للأسف معناتها كل مرة الإشكاليات المادية بين الكنام والصيدليات الخاصة متواصل الإشكالية هذه، والتو ما لقاش حتى حل. ذيك علاش يبقى ديما المواطن في الميزان. إن شاء الله الخبير هذه قبل جويلية تصلح الأمور والصيدلة الخاصة تأخذ مستحقاتها والمواطن يمشي للكنام ياخذ الدوية متاعه بالأسعار اللي كان ياخذ فيها قبل وبالطريقة اللي كان ياخذ فيها قبل باش ما يضرش، لأنه صحة المواطن قبل كل شيء. باش نمشي ونحن طول دفعة من المكالمات الهاتفية. ألو، صباح النور. صباح الخير. أهلا وسهلا. مرحبا بيك. مرحبا. شكون معنا سيدي؟
1: طاهر معك.
0: يا سي طاهر، شنو حوالك؟
1: لا انا مواطن من تاريخ المطار، ديما نكلم فيك على تاريخ المطار على مود الشعبوني.
0: مرحبا. ايش بيه
1: ولد الشعبوني؟ يا ودي يهديك بصحابك، يا ادارات، يا ادارات، يا بلديات. لا نداء سيد الولي، نداء لسيد الولي يجي يشوفك المسخه نتاع ولد الشعبوني حي بالرحلو.
0: ايش بيها؟
1: شوفك الصفصافك طايح طايح طايح وشوك وفيه شوك، شوفك دار الشباب.
0: انتوما منطقه بلديه سيدي، منطقه بلديه. نعم. منطقه بلديه هي اللي تحكي عليها هذه.
1: ولا بلديه، ما كنت بلديه.
0: ما علاش ما
1: تعتبر
0: مشيتوا للبلديه؟
1: مشينا البلديه. خليك، كان حاجتك زبل الله يبارك، كان حاجتك تاع فلاحه، زاد فلاحه تعتبر فلاحه.
0: تبع الدرجوين فلاحه،
1: خليها طايحه هكا على الفساد، وفيها شوك وفيها كل شيء، وعندنا شعب مسكر زاد فيها فساد. وعلى اللوكار بتاع سيسيس عنده سنين هو مسكر فيه المحلول ومكسر في فساد. احنا نخليوه كشباب هكا، احنا شباب الغادي كذا، الدخان وزطلة، شباب صغار يتكيفوا الدخان وزطلة هكا، خليوه احنا هكا الشباب.
0: لا ما يجيش،
1: ما سميش مكتب عمومية يا مدام، ما سميش مكتب عمومية، ما سميش زحفان سيد، ما سميش ماشي مش كيما تريق العين وتريق الافران وتريق غرمدة وسيد المصر. لا تريق المطار خليها عشيرة
0: شيء أسف. أنت تقول ماذا بيك يهتموا أكثر بطريق المطار ويتلهوا بالشباب أكثر؟
1: مش كيف طريق العين وطريق الأفران وطريق سيد المنصور وطريق الجمدة. ما في حد شيء، ما في حد شيء، حتى مكتب عمومي ما فيه. عليش فارغة بتاع الشعب فارغة، عليش ما يكونش فيها مكتب عمومية، عليش ما فيها تنسيب الشباب.
0: زعمك يعملوا مكتبة يا سي طاهر، زعمك يعملوا مكتبة يلقاو إقبال الشباب ويمشيوا للمكتبة؟
1: عطلوا شباب كله هكا اللي عليه شباب ضايع، راهو شبابنا راهو شباب الجهة راهو ضايع. ما ثماش كون تنشيط وبجمعيات، ما عندناش جمعيات، ما عندناش تنشيط، ما عندناش كذا حتى شيء. ثم كان الدخان وزطلة وشعبة مسكرة برا. أمشي عصفور وعصفور يا مدام، عصفور وعصفور، أمشي غاديك عصفور وعصفور، امشي لجهه تصفصف طايح السوق طايح. شو حلي؟
0: واضح. شو حل؟ به طريق المطار
1: واللي سي حينور. شو اللي سي حينور كيف هذاك قدامه وجامع الهدى، جامع الهدى. ما نحكي لك يا مدام، ما نحكي لك. يجي ابعث لنا احمد حسيب، يجي قال لحد ابعث لنا زيد الملولي، ابعث لنا الادارات تبع تصور.
0: هو زميلنا احمد الحشتايب. هو لحظه واحده يا سي طاهر، يا سي طاهر لحظه واحده. هو زميلنا احمد الحشتايب هو معانا زميلنا في اذاعه صفاقس، لكن سي زيد راهو عنده صفحه على الفيسبوك، معناتها ربي يعينه ان شاء الله، ربي يعينه. اي نشط بالمجتمع المدني نجم يجي بحذاكم ولا يا
1: والله مريح حتى، والله مريح.
0: واضح. شكرا لك يا سي طاهر، شكرا لك، ربي يفضلك. سي طاهر اشكاليات بالجمله طرحهم سي طاهر في طريق المطار. هنا نقول حاجه وحويجه، هو صحيح فما تقصير من الدار الجهويه للفلاحه اللي ما تقلمش الاجار باش يبدا الطريق هذاك مزيان. اسمه طريق المطار هو ديجا، معناتها فما مطار، معناتها فهم بعض. المفروض يكون الطريق مزيان، يكون الاجار منظمه، البلديه تقوم بالدور نتاعها، واداره الفلاحه تقوم بالدور نتاعها، وايضا المواطن يقوم بالدور نتاعه. البلديه يا اخي مش تراقب ناس اللي ربما الشباب اللي كيما قال توا عليهم سي طاهرة ما هما يلزم عندهم عندهم والديهم عندهم اخلاقهم المفروض هما يكونوا بيين هما يكونوا ناشطين مش يجيوا يعملوا حاجات موسيقى معناتها راهو حاجه قال شويه من دلال شويه من عبد الله شويه من حنا شويه مرتبط الدين معناتها خلينا نقولوا هذيك علاش هو كله باكي ولا معناتها الناس كلنا لازم نكونوا يد واحده باش المنطقه نتاعنا تتحسن انا نتذكر قبل وقت اللي كانوا اللي يصنف الحوم تلقى الزنقه كان نساء نتاع الحومه هذيك كلهم من الصباح تلقاهم بالعرجون بالمصلحه باللي عندهم في الديار تلقاها الزنقة كاملة ما تصوم انت سبعة متاع الصباح ولا غير تلقاها الزنقة كاملة قبل ما تجي الشمس كلها نظيفة وحشيكم الفضلات كلها ملمومة هذي يقبل علاش توا ما عادش تلقاوهم الصور هذية علاش ما فماش ذاك الوعي الكبير من المواطن انه قدام داره راهو لازم يكون نظيف البيغ زادة كيف كيف في منطقة النصرية وين موجود برشا مطاعم وبرشا محلات الماكولات انا نبقى بيته مقابل المحل بالضبط ما يجيش حتى معناتها دوز 3 متر تلقى الماء مليه راكده وتلقى المشويشه وتلقى الماء مخزز حاجه منه راه العقل كيفاش تبيعوا الماء ما يمسيرش تجيبوا مصلحه ونظفوا انتم شويه على القليله كي شي هذيك الماء واحد حتى كي يمشي ياخذ حاجه يقول يكون مطمئن شويه على القليله لانه هذيك الماء نعرفوا دخل المشويشه والحشرات حاجه خايبه برشا اون بليس الروائح هذيك علاش دعوه البلديه زي كيف كيفه باش تلم الفضلات في الوقت نتاعها وايضا الماء هذيك تشوف له حل باش ما يبقاش وقت طويل خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة واللي تقلق الناس باش نمشي ولي المكلمة الموالية بعد ستاهر وطريق المطار والإشكاليات الموجودة في طريق المطار ومش نمشي وتوا زعما هلو عسليمة
2: هلو صباح الخير
0: صباح النور هلو
2: لاباس اختي حنان لاباس بخير
0: لا راهم ما نسمعوش فيك مليح راهو ما نعرفش صوت منين يجينا هكاك
2: من نتكلم من هاتف جوال
0: لا توا خمسة على خمسة مرحبا بك يا سيدي مرحبا مرحبا بك شكون معنا سيدي
2: عبد الستار ذكري من ساقي الدير
0: سي عبد الستار ذكري مرحبا بك
2: ايوه
0: تفضل سي عبد الستار
2: التدخل نتاعي الحقيقة في زوج نقاط النقطة الأولى اللي هي شغلنا الشاغل توا تعرف فصل صيف وكل شيء وإحنا نسكن في حوض الزكارة معناتها في زنقة بن عطوش هذا تربط بين طريق المهدية والسلطنية عندنا قصص كبير يعني فيه معناتها كياس ما شاء الله من حركة المرور من كاميونات من كراهب من موتورات خاصة
0: المطارات
2: بالأصحاب يعني بلك الشابون ليبر تعدوا في وقت قايلة ولا في وقت سهرية ولا في وقت سهرية رأوا بالله العظيم وإحنا عندنا مرضى عندنا زوج ولاد عمي مرضى معناتها يأثر فيهم الحس هذا وإحنا الكبار والمرأة كبيرة وكذا عاد كما قلنا إحنا عملنا تدخل طلبنا لا من ولكن شيء لا لا لا رقيب ولا حسيب يقول لك هاي تو نجيوك هو في الريح هذوما يعني لا حول ولا قوة الا بالله شو يعطيني الانس والجن في خاصة في الصيف تو على الابواب وكل شيء هذه النقطة الأولى إن شاء الله يعني نلقاو الفرج على يديك وعلى إن شاء الله
0: هي هما مجموعة من الشباب والوليدات الصغار اللي يركبوا على الموتورات ويعملوا شابمون ليبغ ما نعرفش شنو نحيوا من الموتور باش يعمل الحس هذيك أنا والله نبقى بيتا علاش يعني تقلقوا في الجيران وتقلقوا في الناس؟
2: لا في الريح ما فماش يعني هما إحساس هما الجيران الجيران والعباد خاصة كبار السن والمرضى اللي هما
0: سكنات يعلم بهم ربي
2: والله العظيم والله لا خاصة في وقت القيلولة
0: صح.
2: وقت القيلولة يعني الإنسان يحس لك نص ساعة براحة بال احنا جايين على الكياس كما قلت لك مفهومة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية عندنا يعني احنا مجموعة متساكنين يعني في زنقة امباس يعني الشارع اللي قلت لك عليه تدخل وين مركب بيع العنف مركب بيع العنف تميقة حومة عن يعني فويت نتاع ما تكسو من قبل العيد الكبير الماء يطلع يولي غديرة كاملة تقريبا ثم ثلاثة ضربات يعني كل شيء نعملوا بلاغات عندنا واحد ناشط برك الله عليه يمشي للسوني هذا
0: ويقول لي عندك رقم العداد اللي فيه الفويت ولا اللي بحذية ولا قريب منه
2: هي الحقيقة أختي حنان ما برش عدادات يعني نقول أما الحلقوم الرئيسي المتعدي هذاك قالوا لنا في الأخير قالوا إن شاء الله تون نبدلوكم الحلقوم يمكن خاطر يجيو يصلحوا يحفروا يعني يركبوا حاجة معناتها وقتية ويتعدوا بعد 3-4 أيام يرجع الماء يطلع وبعد سبحان الله تقول هذا يشيح هيك الماء وعاود يرجع واحنا يعني ولات السيسان مهددة بالسقوط
0: يعني أنت قلت لي الفويت هذه موجودة وين مركب بيع العلف هكا
2: بحذيه هكا زنقة بن عطوش هكا زنقة بن عطوش ثم النقطة مثلا منك تدخل ثم مدخل على اليمين فيه المهارك وعدونا قالونا مش نجي ونبدلكم الحلقوم الرئيسي إلى يومين هذا من قبل العيد هذا أقول البلاصة تشيح وتطلع تشيح وتطلع وجيهم الحقيقة جيهم مرتين وثلاثة ولكن
0: ملقاوش حل ربما للمشكل هذيك
2: يعني كما يقول مثلا كاك ما يتيرجوا يصلح لك حاجة يجيبوا التراك ويحفروا يحفروا وذما الطريقة كذيفة كل الخلخالي يركبوا في الحكومة ويتعدوا ما هيش ماش حل جذري ماش هذا وعدا يعني لسوبريتون هذوما ولا المقاولين اللي يخدموا مع السنات يعني ترى يخلصوا قاعدين يخلصوا يفلموا علينا ولا كذا الله أعلم
0: يعني هم حسب الإمكانيات اللي عندهم معناتها ربما الإمكانيات ما هيش كافية ولا ما ديمهم يجي ويحاولوا يصلحوا ما يتمكنوش معناتها هذيك
2: الطاقة مهدورة في فصل الصيف القطر بحسابها تعمل مزية عندك ما شاء الله ديزونتين
0: مرحبا بك
2: ربي ولو حقيق البرنامج قرقرة والله أنا واحد من الناس استخفني معناته برج المشاكل وانت يعني
0: وليت نسخف المواطنين والله برج يقولوا لي
2: جزاك الله خير
0: ربي يبارك لك
2: كون برنامج آخر يعني ونسواني كل شيء فك عليك من المشاكل هذه نتاع
0: الماء بالحق ولي يخم علي المواطنين يقول لي والله
2: والله يسخني بالله
0: العظيم ربي يفضلك ربي يبارك لك انا نحب نكون في خدمه المواطنين نعتبره هذه تسخير من عند ربي باش نعاون المواطنين والله
2: نعم
0: ربي يفضلك شكرا لك يا سي عبد الستار ربي يفضلك شكرا ليك يعطيك صحه على هذه المداخله تو نزيدوا احنا نتواصلوا مع سونيد ونشوفوا الاشكال هذه فيما يخص الماء والفويت هذه الموجود في الحلقوم الرئيسي كما قال لنا يا عبد الستار زكري عنا ومضى وهنا راجعين مرحبا بكم نسكل في برنامج في خدمتكم
3: إشهار La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.pl. Fatal, see, sun and makeup. في خدمتكم
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم كوتي ميكرو معكم حنان الحشيشة ويهندس هذا اللقاء أنور بوجلبين وتحية لزميلنا سفيان اللي يستقبل مكالماتكم الهاتفية نرجع من جديد للمكالمات الهاتفية ألو عسلامة
4: ألو صباح النور
0: صباح النور أهلا وسهلا مرحبا بك
4: النور يا حنونة يعطيك القبول حب الدراسة
0: أمين ربي فضلك يا غالية شكرا لك ربي يخليك
4: يعيشك
0: شكون معانا لالا
4: مدام فاطمة معاك
0: مرحبا بك يا مدام فاطمة تفضل لالا
4: أول حاجة نقول نبارك القيس القارة وحنان حنان بخدك
0: لا زوز حنانات معنيش بكالوري
4: نبارك لهم في وليداتهم اليوم نجحوا
0: زملائنا الكل اللي صغيرتهم نجحوا في البكالوري ألف مبروك مرة أخرى ولكل ناجحين
4: نبارك لهم وكل اللي استقبلني يقول له أحسنت لي من أحسن
0: عايشك ربي فضلك تحية كبيرة زميلة سوفيان هاي مدام فاطمة
4: عايشك أنا مشكلتي معناتها مشكلة عندي تعبت ومن الكياس ومن الضوء تعبت
0: أنا هو كياس وأنا ضوء
4: معنا الحي الوحري ثلاثة
0: أي
4: نهج 2204 واحد تو عندنا سنين وإحنا نشفيه والبلدية يا أخوي أنت بلدية ما عندكش مسؤولية خليها لغيرك عليه تتعذبوا في العبيد عليه الضوء 4 شهور 5 شهور طبعا مش عالش قدام ديارنا ومعناتها الكياس مش معبد وكان جيت شوف انا نهار كل الستة متاع الصباح نقوم قدام داري نقنس واللمبة تترب واللمبة الحجر ونحط معناتها عبارة عايشين في غابة ما احناش عايشين في وسط حي والحي لا يوريك في مسق الحي كله مسق تمشي في وسط الحي تسمر ويح منتنا وقرات وسوز بلو حالة حليلة عليك يا البلدية وين هي قاعدة تعمل
0: انتم توصلتوا مع البلدية مدام فاطمة
4: توصلنا مع البلدية والله يا مدام حنان ربي فضلك ربي خليك راني انا بيدي انا ما خليت وين نمشي مشيت البلدية النصرية مشيت البلدية هذية ما انت عملنا لها مكتوب المكتوب الاول والثاني في الضوء وعملنا مكتوب وبعث حتى للوالي مكتوب وشي ما صار يعني عليه احنا في العذاب نقعدوا وقت عليه
0: هو الاشكال يعني. الاشكال اللي ربما وعندكم البطويت راكبين ما اللمبوبات ما يمشيوش هذه حسب ما فهمتك
4: البطويت راكبين وكانوا يمشيوا لباس عليهم تبقى يمشيوا
0: خلينا توا احنا نمشي بالنقطة بالنقطة باش نجم نتعاونوا أكثر يا مدام فاطمة، ونبديو بحكية التنوير الموجودة حي البحري نهج 2204 هكا ولا اي
4: اي
0: اسمه شنو اسمه النهج هذايا؟
4: نهج نهج 2204 هكا هو النهج
0: معناتها حي البحري هكا ثلاثة ولا قداش
4: حي البحري ثلاثة
0: خلينا نشوفوا إشكالية الضوء بالنسبة للتعبيد إن شاء الله معناتها مبرمجة الزنقة هذه ولا وين تفجعت شوية مدام فاطمة كيف بداية الحديث متاعك قلت عندي إشكالية كبيرة برشا راه محوم وزنيقي ما همش مكيسين وما فمش إنارة إن نتمنى كان الروبوبات كان الحي بتاعكم وما راه برشا ملاحية برشا عدد كبير منهم الطاولة عندهم لا مي لا ضوء لا معبدة هذيك الطريق للأسف معناتها ماذا بينا كل الحوم فيها الضوء ومكيسة ومنظيفة ومتمنية والحقيقة أنا كي نمشي في حومة هكا نلقاها معنا لكن للأسف قليل برشا
4: فاطمة اللي هيك تغرس الدرام يشانتي تجيل الحي تعمل فيه نظرة تشوف حالته كيفاش
0: شانتي بيه. شكرا
4: بيه.
0: شكرا لك مدام فاطمة مرحبا بيك نورتني لله ربي فضلك شكرا لك مرحبا بيك. نعاود نذكر انه باش يتم ايقاف قبول الوصفات الطبية التابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض الكناء بداية من غرة جويلية 2026 لأسباب فقط نذكر بها يقولك تراكم الديون عدم التزام الصندوق بخلاص مستحقات الصيدليات المتخلدة بذمته بعنوان سنة 2025 حجم المبالغ تم لقيمة الديون غير المدفوعة على حساب شهرين حوالي 80 مليون دينار خرق الاتفاقيات انتهاء أجل الاتفاق الرسمي السابق المشرف عليه مجلس الجمهورية يوم 30 جوان دون الوفاء بالتعهدات المذكورة فيه العجز المالي معناتها مش يضروا برشا ملفيات خاصة نظام الدفع المسبق اللي يشمل القرار خاصة المنخرطين في منظومة طبيب العائلة اللي عندهم منظومة هذه كيف هنا راهم مسيك نيت ويام عليهم وربي ربي معاهم إن شاء الله نلقاو الامكانيات المادية باش تصلح الأمور معناتها ما كانش راهو الأمور هكاك تولي صعيبة تولي الأمور ما هيش خاصة كما قلنا هذه صحة المواطن في الميزان مش نمشيوا مرة أخرى للمكالمات الهاتفية معك أنور نرجعوا للتليفون اللي معنا لو عسلامة ألو صباح النور
5: عسلامة
0: مرحبا بيك عسلامة شكون معنا
5: طرابلسي رتيبة
0: مدام رتيبة رتيبة طرابلسي تفضل لرتيبة
5: اسمع انا كلمتك الخميس اللي فات عضو الشارع بتاعنا
0: اي شبيه ما يمشيش
5: من رمضان هو مطفي مشيت انا البلدية الله يرحم والديها بعد جمعهم شالوا نهارين وطفوا عندي يومتين قدام في الدورة هكاية وفي قدام الفيراندا ما يشعلوش وعندنا كلب جارنا الكلاب الكل يجيوا في الليل الواحد ما نجمش حتى رجل كبير يمشي يطلي ولا حاجه ما نجمش
0: شنو كلب جاركم يجيو الكلاب في الليل معناتها يجيو يطلعوا عليهم الكلاب الشارع الاخرين يجيو يونسوهم
5: شنو الكلاب ما هو حيت تما كلبه فينا
0: هاي ولي يجي
5: يدخل الكلاب
0: يسمحوا للجنان متى يدخلوا للجنان مسيب هو جنان ولا شنو
5: لا دير
0: بيه انت هنا حكيت على الاناره تو هكا ولا
5: نعم
0: انت قلت الضوء موجود لكن قدام دارك الفيراندا قدام الفيراندا الضوء هذيك
5: الفيراندا واللي قفينا انا مشيت البلدية الله يرحم والديهم هو وخدمه وكل شيء بقى طفي واحدة بهذا الجامعة متاع الجامعة الحديجي قدامها وقدام الزواجي تشعل هيك يا سالك
0: عاود قولي وين يا مدام رتيبة عاود ذكرني وين بالضبط عاود ذكر
5: طريقتي لمنصور
0: نعم
5: في الجامع متاع الحديجي
0: طريقتي لمنصور ورا الجامع
5: ايوه مرسي دي منصور احنا بحذا الحي برجيبة اما احنا الداخل ثنية العربية
0: انت اسمعني انت قلت لي طريقتي دي منصور ورا الجامع الحديجي هكا ولا
5: ايوه
0: واضح حوكي واضحة هكا الادريس ورا الجامع بالضبط
5: مكتب حي برجيبة احنا في حبينا نسميه
0: بيه
5: كيف حبينا
0: بيه شكرا ليك ربي فضلك يا مدام رتيبة شكرا مرحبا نمشي التليفون موالي عسليمة هلو عسليمة صباح النور اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا صباح الخير
6: مرزين اختي
0: مرحبا بيك شكرا معنا
6: سيدي وبيك اكثر عايشك محمود
0: سي محمود تفضل اخويا محمود. اي
6: عايشك الله يبارك لك.
0: ربي يفضلك.
6: تفضل الله يقلب وجهاني على كل شيء.
0: بسم الله عليك. بسم الله عليك وعلى قلبك يا سي محمود.
6: مش عليك. والله مش حاجه والله مش حاجه خاصه معناتها
0: قال لي
6: المرافق العموميه والله ما فهمت كيفاش توا كرمنا ربي وجاو كي رانا جد نحينا الدهانات ما فهمتش هذيك الحاله المزريه اللي بلاصه الدهانات كيفاش حجر حجر مش نورمال ما فهمتش انا توا اللي نحوهم انت اخي مش خدمتهم هذيك ولا
0: والله حتى انا قلبي معبي خليني نعبر حتى يا سي محمود علاش هكا علاش لي دودان نحيتوهم بالطريقه هذيك جماعه البلديات ولا التجهيز والله نبقى بيت نتعدى انا وين معناتها نفرحوا بيهم الدودان تتنحى ونقص نقصوا برشا لانه استعملوا طريق خاصه طريق سيدي منصور وبرشا مثنيه الاخرى تلقى الدودان تلقى زوز خطوط معناتها عباره مفمه للدودان يبقاو مردين كي مشينا المهديه موجوده يعني بونت ولا اي بالحق حاجه حجر كبير ولا فوس الكياس
6: لا والحفر الكياسات ما صدقني ما بعض منهم عندهم يجي 8 شهور ولا 7 شهور ما فهمتش انا ما يتعداش مسؤول من البلديه كي خدمتهم ولا شنو الحكايه والله يعني لا يا اختي حاجه اخرى
0: مرحبا بك
6: احنا حال صيف وناموس وشواش وكل شيء شيره المدينه وين الباركينج نتاع الكراهب قدام الروقه فما هيك النافورة اللي اسمها الإجابة اللي يقاوها معلم تاريخي
0: اللي في اللي في باب حر ولا في البلاد
6: لا
0: ولا وين
6: الشيك المدينة
0: باي اي اي شبيها
6: تو هذيك النفوها وكل شيء نوصلوا للنشعة تو هيك يا ولاد بسين وبسين حالة لا مزرية لها
0: معناتها حالة لا يرسل
6: لها ناموس
0: استنى النافورة هذيك فيها الماء توا
6: مش نافورة هي كجابية لوطا
0: هاي هاي
6: عرفتها أيوة. كلها ما هما جرتهم وصلوا للنشع ولا صبت فيها مطر ولا
0: فيها وليت معناتها فيها البلاد الحشرات وكل
6: يعطيك الصحة وليت قسم الولادات نتاع الناموس والوشاش صدقني شيء يوجع القلب
0: يا والله حويلي والله هكذا ضحكنا على قليلة ميسيل راهو ساعات في قمة الألم راهو نضحكوا ونتفرهدوا ولا غلط مش نعمل ساعات واحد يشوف
6: والله يا أخي يعطينا شوية عبادك وطنيين يحسك البلاد
0: قالك وليت قسم الولادات الجيب هذيك للحشرات
6: والله شيء غريب والله يصدقني شيء غريب يا سيدي المتساكنين غاديك تروح احنا نخدموا معناتها النهار كامل ونمشي ابرك اما المتساكنين غاديك صدقني الحمام حاره والله زميلي يخدم معايا الحمام نتاعو حاله بالوشواش منين جا ما من غاديك علاش ما ينحيوش الماء ولا يبخوا ولا يتصرفوا ولا يعملوا حاجه ولا حفر حدث ولا حرش بلاد العربي صدقني مساكن هكا رجال كبار ونساء كبار يعني احنا تما ما زلنا شباب وواحد بالسيف يمشي خاف يمشي يزلق يطيح معناتها صدقني القلب يوجع بصراحه القلب يوجع
0: لا تفعل
6: عينيه بالبلاد يهديك ويصلح راك مسؤولين كل اخويا اللي مش قد المسؤوليه مش لازم مش هي قاعده في البيرو نتاعو بالكليماتيزير والعباد تعاني في الطرقات في السماء وفي كل شيء
0: نتوجه يا سي محمود خليني انا من خلال الميكروفون اذاعه صفاقس نتوجه بالنداء هذا اللي قلت عليه انت توا لي سيد رئيس بلدية صفاقس الكبرى سي فرحات برايك ان شاء الله يكون في الاستماع واذا يحب يتدخل معنا مرحبا اذا فما بروجي ولا فما مشروع ولا فما تدخل مرحبا بك يا سي فرحات في كل وقت طلبنا على 70-164-280 مرحبا بك في كل وقت راهو الناس تعاني من الجيبية هذيك الموجودة وين المدينة عرفتها مليح البلاصة هي المفروض تكون مضخمة مزيانة لعبي تقعد تتفرهد تشم ريحة بيهية تاكل كعيب مقلاس وتروح على الدار لكن يقول لك راهي وليت معبية بالبعوض والناس تتقلقت برشا والحيمتهم ممشيت بالوشواشة هذه دعوة ونداء مباشر من إذاعة صفاقس لبلدية صفاقس الكبرى مرحبا بك يا سي محمود شكرا لك أنا مش يبقى في ذهني سي عبد ستار اليوم مستقيت الدير اللي قال لي مالك كيفاش معناتها هكا تعاون في الناس وتعب كبير تحب له لكن أنا والله بكل سعادة معناتها بكل سعادة أن نخدم المواطنين نمشي للتليفون الموالي لو عسلامة
7: ألو صباح الخير
0: صباح النور أهلا وسهلا
7: إيمان معك
0: مرحبا بك يا إيمان
7: عايشك تحية ليك وكل العاملين في ذات
0: ساقس ربي فضلك أمونة مرحبا شني حويلك
7: لبس الحمد لله ستار الله
0: عايش أختي ربي فضلك هيا إيمان هيا مرحبا بك هيا
7: أنا طالبة نقرا في الدكتوراه وعلى كل شيء متحرك
0: طالبة الدكتوراه
7: أي في كلية الأداب وعلى كل شيء متحرك
0: ربي يحفظك إن شاء الله
7: عايشك أنا نسكن في زنقة أنفاس وكل أحفر وحجر وتراب صدقني أنا نكتب في المطالب كل عام من 2014 كل عام نجددوا المطالب آخر مطلب تبنيه عام 2014 25
0: ايمن عاود قولي وين البلاصه لو تسمح.
7: قريبه من بلديه دائره مركز شيكر، قريبه ان نسكن بين مركز شيكر وطريق العين. طريق العين كيلومتر واحد ناهج عليه بالرحومه منطقه 23 عدد 418.
0: معناتها ذوي الاحتياجات الخصوصيه
7: صحيح
0: لازم يهتموا بهم اكثر، خاصه اللي عندهم كرسي متحرك. تخيلوا انتم الوضع وقت اللي عنده كرسي متحرك والتايح مش مسهل. قل يا ايمان
7: صدقني طحت من الشيز
0: لطفي عليك.
7: الماء عرضتني حفره وين عندي شيز الكتريك وعندي قصور في البصره.
0: بسم الله عليك.
7: مريتاش معناها حلت فيها شيز تقلب بيها على جنب.
0: لطفي عليك ايمان. بسم الله عليك.
7: صدقني ساخي تكسرت من الركبه.
0: بسم الله
7: عليك. وراوتي شكري دي ودي عرفني وديما متصل بيه ونكلمه وقولي راو في المشروع، عنا مشروع جديد لتعبيد معناها الأنهج، ويقولي زنقتك في البرنامج والمشكلة ما نعرفوش منين معناها. قولي المشكلة من المقاولة. ايوه
0: تو نزيدو احنا نفهموا اكثر ونستفسروا اكثر يا ايمان، وان شاء الله ربي ينجحك قبل كل شيء وربي يشفيك ويعافيك. تو لاباس ياقك ايمان؟
7: الحمد لله اوكي ان شاء الله اني توشيد الصريخ روبو وربي يفرج
0: وكا. بسم الله عليك ان شاء الله ربي يحفظك وان شاء الله لاباس يا منى الغاليه وان شاء الله ربي ينجحك دكتورتنا العزيزه.
7: عايشك
0: ربي يخليك نورتنا. مرحبا بك.
7: عايشك مرحبا بك. شدك بصحة بنت
0: ربي فضلك
7: وضو بصرك هيك أهم حاجة في الدنيا ما تتشعرش بالفلوس.
0: يعيشك يا إيمان ربي يخليك. شكرا
7: يا أختي حاني النط أسمعني نستنى إجابتك عن طبعا. طريق
0: طبعا طبعا إن شاء الله نجيبوك وإن شاء الله يكون معنا سي شكري ربما يزيدي جاوبنا. نعم مرحبا بك يا إيمان ربي فضلك. نهارك طيب. شكرا يعطيك صحة. نمشي والتليفون موالي وعسلامة. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخير. التليفون اللي معانا مرحبا بيك. الو الو عسلامة. مرحبا مرحبا
8: معكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معانا؟
8: أمك خديجة ديما نكلمك.
0: أهلا يا أمي خديجة شنو حوالك؟
8: الحمد لله
0: لاباس. صحة بخير.
8: أمين
0: أمين يا رب العالمين. هاي أمي خديجة يعيشك ربي فضلك.
8: هيك هيك البطوله والله العظيم قلقنا برشا.
0: أنا بطوله تاع ذوال.
8: أنت قلت لي راك رجعت عليا قلت لهم تو يجي ما جاوش. هيك
0: البطوله عاود ذكرنا وين البطوله؟ وين البطوله ذو؟
8: هي كان نهج نتاع القناة وبحذا مدرسة حي الحبيب ثلاثة. احنا بطوله دي ايش هذا تفا ايش هذا تفا انا والله كيما يعمل حتى مو شيء مو حاجة ما تشيلش ما كانوا يعمل حاجة هكو اللي هكو خاص والله يخاف. أنا قلت لك بحدين عندي الغاز ديفيد جنبه.
0: عاود قل لي بحدا شنو النهج شنو بحدا المدرسة؟ قلت لي
8: نهج الكنام بحدا النهج نهج نهج مدرسة حي الحبيب ثلاثة. احنا غاديك بجنبه هو عسيس قريب الداري.
0: والله اتصلت انا راني بالبلديه مدام دقدوق وعلنت علمت بالموضوع من الاسبوع اللي فات اللي قبله ديجا راني قلت لها على السجل تنعاود الاتصال بها المكلفه بتسيير بلدي البلديه ونشوف الموضوع معها دكوردو
8: خديجه. ايش قال لي قلت له والله كلمته ويقلق والله
0: يحبوا يعمل لك جو الصيف. اسمعني يا ام خديجه صيف تو يحبوا يعمل لك جو ديسكو هكا ها
8: مجد عايش رقبة الفريرات نقول عندي بنتولدي نصحة الباب.
0: هاي مبروك هاي مبروك. شو اسمها بنو شو اسمها؟
8: أمينة.
0: أمينة ألف مبروك النجاحة منى ربي إن شاء الله يفرحكم بيها يا لله.
8: ومحمد محمد الكتار محمد نعم الكتار مدير مدرسة هذه المدرسة هي اللي قلت له برا مشي أرى قال لي والله مشيت وهيك ما عرفت مني الغالب ربي ما بيدي من عمل والله يخطو العنين يخرج
0: داخل عندك حق عندك حق عندك حق يزمو يلقاو له حل ليش على كيف الليل المفروض لا لابس لابس لابس لابس اما مع هذه نزيدو نتواصلوا وحنا ونشوفوا علاش ما تصلحش
8: لهم بالغضون التو هكا كي شريط فايش الغطفة ياسر راهو.

0: مرحبا، شكون معنا للي؟
1: معك نبيلة مش بنينة.
0: نبيلة،
1: نبيلة مش بنينة بدينا للإناء من نصرية بضليت.
0: هاي من نصرية هذه اللي
1: عندنا الرامبو، احنا نسكن بحضر الرامبو اللي يربط بيننا احنا وبين المنصرية والخمامرة.
0: فيش بنينة هذه؟
1: اي فيش بنينة المنصرية.
0: هاي
1: قبل المكتب.
0: هاي
1: قبل المكتب مصمع ما عندناش إنارة وفور زيت ياسر ونقل وكراهب في الليل، الواحد خاف حتى من الحوادث.
0: لا وفي المنطقة هذيك يصيروا برشا حوادث نتاع الموتورات.
1: اي دول هم الإنارة عاملين من المكتب ورجع غادي
0: بعد ما عشم.
1: اي من المكتب ورجع زي الرامبو ما فيش.
0: مرحبا بيك. شكرا.
1: ان شاء الله خلي الواحد يشوف.
0: مرحبا بك. انا والله فيما يخص الاناره وتعبيد الطرقات نحاول نتصل بالمسؤولين ونلقى اجابه ونلقى اذين صاغيه بالنسبه للمواطنين، لكن ان شاء الله نلقى اجابه. ملك ان شاء الله نلقى اجابه فيما يخص
1: على التنوير.
0: مرحبا بك. شكرا.
1: ربي يخليك. اللي نخاف راه تلقى في الليل راهي اكتظاظ نتاع كراهب وفور زيت شيء كبير.
0: شكرا ليك، ربي فضلك يعطيك الصحة. مرحبا بك. رغم انه بالحق راه كنت عادي وخاصة في فصل الصيف نعرفه يكثر المشي للشيبة والمهدية والبحورات وغيرها، وقت نتعديه من الطريق هذيك اللي يهز للشيبة ولا يهز المهدية ولا راهو تلقى مئات لي دودان اللي هما غير مدروسين وما غير محميين وغير مجهزين، وثاني حاجة تلقى حاجات خايبة برشا، معناتها شيء يوجع القلب. هذيك علاش الإنارة يلزمها تكون موجودة باش ما تكونش فما حوادث مرور. ما فماش مرة وين نمشي ما نلقاوش حادث في الثنية، واحد وليدو على قلبه شو يقول، خاصة اللي على الموتورات، نقول يا ربي رجعهم لديارهم سالمين، لأن وقت اللي بالذو مطفي. حاجة أخرى أمس شدت انتباهي وأنا في الثنية بعيدة شوية الحقيقة، فما أصحاب موتورات وقت الدنيا زلام ما عندهمش لا حتى هيك الضوء العاكس للضوء مع تلتالي متاع الموتور ما فماش، معناتها هكا انت وظهرك كيفاش تمشي انت موتور غير محميه تحمي روحك على قليله، ما يزيدش ما يلبسوش كاسك، يزيد الضوء ما هوش موجود ويسوقوا في الثنيه وفي الليل. معناتها ردوا بالكم على رواحكم باش من بعد ما نسمعوش حوادث مرور قاتله. ربي يحفظ الجميع وربي يحفظ كل مستعملية الطرقات وخاصه اللي يركبوا على الموتورات. النوع اللي قال عليه المواطن قبيله شويه، معناتها شيء يوجع القلب لانه اكثر حوادثها قاتله. ربي يحفظ الجميع. نمشيو تليفون موالي. العسلامه.
2: هلو.
0: صباح النور.
2: صباح النور سي حنان.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك. مرحبا سي الحبيب العقربي. مرحبا، تفضل سي الحبيب.
2: كلمتك المره اللي فاتت راك جنان، وين قلت لك طريق المطار قبل الحزام وين الزازار.
0: ايوه
2: والله شيء ما صار.
0: هاي قلت لكم انا جاوبتك راني سي الحبيب.
2: لا قلت لك نرجع لكم ورجعت
0: لك. لا جاوبت يوم الثلاثاء الفارط، جاوبنا يا سي الحبيب حول الاشكال هذه، لانه البلديه تقول لك ما عنديش حق ندخل في ملك خاص، معناتها هذه امر غير قانوني واحنا حاجه غير قانونيه ما نجموش نرجعوها قانونيه لانكم حددتوا في الاذاعه علي. داكوردو
2: ثم 10 حاشاك برسيانات محدودين على الجنان هذا اللي قالت البلديه.
0: ايش نقول لك يا سي الحبيب؟ بدنا نمشي
2: ما نقول يصبوه في الجنان.
0: ايش نقول لك؟ ايش نقول لك شنو تعملوا انتوما الجيران اللي متقلقين من البلاصه هذه؟ تعملوا مكتوب للبلدية فيه رقم أرقام بأساميكم وأرقام بطاقة التعريف متاعكم، وتهزوا المكتوبة هذه وشكية للبلدية وتاخذوا ديشارج متاعكم تهزوه معاكم داكوردو، حتى كان تصل بالبلدية يقول مرام جيوا وشكيوا. أنتم ما تعاونوهم كان تعرفوا اسم مولا الأرض هذه ولا الدار ولا اللي هي، تقولوا له راه اسمه فلان الفلاني ولا اسمكم في المنطقه الفلانيه، ينجموا بالتعاون بينكم وبين البلديه يلقاو السيد ويحكيوا معاه، وقتها ينجموا بالتنسيق مع صاحب المحل هذه صاحب الدار بالتنسيق معاه ينجموا البلديه تتعاونوا ويتعاونوا مع بعضهم وينظفوها تتسكر، ويلتزم السيد هذا انه يعمل لها كلوتير يسكرها يسكر الشباب. نعم سلاح
2: تفضل
0: سلاح.
2: انا حكيت لك قلت لك الجنان هذا من عام 69 وانا نعاني فيه لما من عام 69 مش تو راهو مش جديد هذا راهو مليون مره مشيت للبلديه شيء ما قيت حتى
0: من عام 69 والجنان هذه على ملك صاحبه وليس على ملك البلديه. يا سلاح حبيب تخيل انت عندك دار في مكان اخر ماهيش في حي الحبيب موجوده في منطقه اخرى، تجي البلديه الناس تتشك وتدخل لدارها تدخل لدارك وتنظف وتريقل وتكسر سيس ولا تهد ولا تبني ولا تعمل عادي، ماش امر ماش لوجيك ماش قانوني. وقت اللي الجنين هذي عنده الملكين متاعه يلزم هما اللي ينظفوا واللي يقدوا واللي يتلاوا واللي ما يقلقوش راحه المساكنين.

0: معناتها سلاح بيه. بين أنا اتصلت بالبلدية أكثر من مرة فيما يخص الموضوع هذه، إذا فما برج متروك ولا دار مسكرة ولا غيرها يقولوا لي رانا ما نجموش ندخله في ملك خاص. هذيك علاش سلاح بيه. مرحبا بيك، نورنا في كل وقت. مرحبا بالتليفون الموالي العسلامة. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: مرحبا بيك.
1: عبيدي ربح.
0: ربح بربي يقولوا لسه من بعد اللقب. مرحبا بك يا ربح، تفضل.
1: اسم ربح العبيد.
0: مرحبا بك يا ربح، تفضل. الله
1: بالله، انا نسكن في زنقة البير كيلومتر 11 قرمده.
0: باي
1: راهي زنقتنا راهي بالزبله، حاله حاله حاله ترعب. مش جينا مره في الشهر للبلديه بز الزبله ويخليوا شطر كوش حشيك ونعمه شيء والجو نهار كل يشعل نهارولي الضوء بتاع البلديه نهارولي.
0: شنو يتم رفع الفضلات مره في الشهر مدام ربح؟
1: مره في الشهر يجينا يهز الشطر ويخلي الشطر
0: زيده
1: زبله. فهمنا مدنا زيد يكبوا فيها الزبل.
0: كيلومتر 11 انتوما اسمها زنقه البير، كيلومتر 11 قرمده هكا.
1: ايوه
0: باهي، تو نسالوا احنا البلديه ونشوفوا علاش ما يتمش رفع الفضلات
1: بصفه دوريه. يا اخي انا قدام زنقتي بالضبط بنس الزبله يلعب.
0: يا لطيف،
1: مش وراني صدقني مش نخرج بالوشوشه من ديارنا.
0: ما عرفتي في درجه الحراره بالحق اللي يبقى الموت المسكين ولا
1: وعنا ذو البلديه ايش عليه لونها
0: ولا وذو البلديه يشعل لي النهار والفضلات ما تنجمش رفعها. داكوغ باه، مرحبا بك الا ربح، شكرا ليك. جينا نداء زاد كيف كيف من منزل شاكر، يقول الضوء ما يمشيش في منزل شاكر تحديدا. هذه برشا من البلاغات اللي عديناها اليوم. نذكركم انه فما ارتفاع كبير في درجات الحراره، ان شاء الله ربي يحفظ الجميع وربي يستركم وربي بعد بلا عليكم. تخرجوا تلبسوا تعملوا الليكرون تاعكم، تلبسوا مليح ما تبقاوش اكسبوزي برشا للشمس، وخاصه الناس اللي تمشي للبحر تقعدوش برشا في الشمس. ربي يحفظكم، تحيه كبيره ليكم، نخدمكم بعنايه راهو. مرحبا بكم من الناس الكل. شكر كبير ليك انور. الاغنيه هذه نختم بها الميسيون تاع جمعه، تحيه حنان الحشيشه وكامل الفريق. باي باي.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي إشكالية
2: مشيت لقابة المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
1: هذا المقترح نتاعي
2: ما فهمت شيء أنا كلمت ومشيت لهم غادي
3: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
1: واش ما أقول إحنا وين نمشيو معناها
4: في خدمتكم
0: في خدمتكم

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. تواصل جامعة صفاقس ضمان موقعها في أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس مدى مساهمة الجماعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقد شملت نسخة سنة 2026 تقييم 1646 جامعة من 116 دولة حول العالم، مما يعكس المكانة المرموقة لهذا التصنيف وشدة المنافسة بين المؤسسات الجامعية المشاركة. قال مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال طيب على هامش افتتاح منتدى تونس للاستثمار أن الاستثمارات الأجنبية في تونس بلغ خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 1300 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بحوالي 25% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة. من المنتظر أن يتم يوم غد الجمعة الإعلان على الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار وفق ما أكده اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. وفي آخر التطورات بالشرق الأوسط، أكد زعيم حزب المعارضة في الكيان الإسرائيلي أبيغدور ليبرمان أن حكومة نتنياهو تجر الكيان إلى حرب أهلية من أجل التمسك بالسلطة لأيام إضافية معدودة. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 16 فلسطينيا بينهم 3 أطفال خلال حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة. أخيرا، وصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم مقتربة من مستويات ما قبل الحرب مع خروج ناقلات عالقة من مضيق هرمز عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، مما هدأ من المخاوف بشأن الامدادات. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة. إذاعة صفاقس ديمة معاكم، نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل.
3: أهلا وسهلا،
1: نهاركم زين. إذاعة صفاقس
4: بالخدمة،
1: إذاعتكم
4: تونسكم، غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
1: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
4: استناونا كل نهار من 9 إلى 10 متاع الصباح.
3: ألفي تحية للناس الحقيقية
2: على موجاتنا، استمتع بالصيف.
5: من هنا وهناك،
1: من هنا وهناك.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

مستمعينا الكرام، مشاهدينا اينما كنتم، يوصلكم صوتنا وصورتنا، توصلكم على موقعنا وعلى صفحتنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، كل اوفيائنا اينما كنتم، احلى تحيه لكم عبر موجات اذاعه صفاقس. من هوني حتى نص النهار، عدد اخير في الحقيقه في هذه البرمجه من منوعتكم الاسبوعيه من هنا وهناك. اليوم الحصه خاصه وخاصه جدا واستثنائيه على جميع المستويات، باش تكون احتفال واحتفاء بالمتفوقين، بالمتميزين، بالناجحين الأوائل في ولاية صفاقس، ويمثلها أحسن تمثيل التفاصيل والعناوين والاستضافات. تسمعوها من هوني حتى نص النهار في أيضا استضافات الحالات الاستثنائية، ولبعض أيضا اللي شدوا الانتباه واللي أثاروا برشا حبر وراهم فخرة في الحقيقة، فخرا واعتزازا وأيضا نخوة بهالمجهود هذا اللي تقدم من أبنائنا وأبناء تونس الكل في الحقيقة. يعني تميز كبير قاعد يصير في على مستوى الامتحانات، وهذا ما يجدنا كان اعتزاز بأبنائنا وبأيضا المنظومة، ربما نقول إن العائلية قبل كل شيء، لأنه فما ارتباط تاريخي بأنه الأسرة تهتم أكثر ما يمكن وتهتم أولوية بدراسة أبنائها. صفاقس اسمها ارتبط عبر التاريخ التربوي الطويل بالنجاح والتميز في امتحان البكالوريا في كثير من الامتحانات، لكن ديما امتحان البكالوريا تميز كبير، كانت ولا تزال صفاقس من أبرز الجهات المساهمة في صناعة التفوق العلمي على المستوى الوطني، وأنجبت مدارسها ومعاهدها أجيال من المتفوقين اللي تميزوا في مختلف الاختصاصات واحتل العديد منهم المراتب الأولى وطنيا. وهذا النجاح في الحقيقة يعود إلى ترسيخ ثقافة الاجتهاد والانضباط لدى التلاميذ، كما هو موجود عند الأولياء. دور كبير للمربين اللي يطلعوا به في المجال هذايا، المربون والأولياء والمؤسسات يطلعوا بدور كبير جدا في النجاح هذا وفي دعم مسيرة التحصيل العلمي. ألف تحية ومبروك لكل الناجحين، ومن شأن أن حصتنا اليوم في الحقيقة تحفز أكثر اللي تأجلوا لدورة المراقبة واللي تأجلوا ربما حتى العام الجاي، ونقول لهم راهو ما فما حد شي فاتكم، تجموا تتميزوا وتجموا تنجحوا ويكون النجاح متاعكم أيضا مميز وعنوان كبير ومتواصل في هالدورات هذه. التفاصيل نسموها بعد ما نهديلكم أحلى بقعة ورد بصوت إسمهان. تحية لسمير تقتق في الحقيقة اللي معنا في الإخراج الفني، يسرى وجوهر معنا في الإخراج الرقمي المرئي لصورتنا وصورتنا اليوم في من هنا وهناك، عايشة وسرور وألفة تسمعهم اليوم في عدد أخير من منوعات من هنا وهناك.

رسول الله.

0: ورد في الحقيقة من خلال الأغاني التربية والخاتقة الفنية العربية مع اسمين. ومن بعد أكيد باش نتواصلوا معكم مع إيقاعات مختلفة وألوان موسيقية اللي حبها الشباب واللي ما يحبش الشباب. نحاولوا نربيوا بعض الأذواق الفنية. نذكر أنه اليوم نحتفي بتلاميذ البكالوريا المتميزون في الحقيقة في نجاح بالنجاح طبعا في البكالوريا اللي هم أخذوا المراتب الأولى في صفاقس على مستوى المندوبيتين للتربية صفاقس واحد وصفاقس اثنين. وأنا ديما نقول في الحقيقة ونعود وكنا تلهينا واهتمينا دائما بالبكالوريا وحتى قبل أجواء الامتحانات حكينا برشا والأسد نتاعهم اللي عجبني أستاذهم قديش فرحانين بابنائهم. معناتها يبعثوا لي يقول لي راهي جات الأولى رانا عندنا ثلاثة عندنا أربعة عندنا يعني في الليسي نتاعنا وفي معهدنا عندنا الأوائل ومتميزين في الحقيقة. هذا شيء من نجم كان نثمنه ونفتخر به. ونذكركم أنه حين يذكر التميز في امتحان البكالوريا في تونس تحضر صفاقس وبقوة الحقيقة كعنوان بارز وثابت النجاح والتفوق عبر تاريخها التربوي الطويل. اليوم باش نحتفي في البداية باش نجم نحطوهم على مراحل ويدخلوا بحضنا في الاستوديو. نبدأوا بصفاقس واحد وانا راني اتصلت بهم الكل نعطيكم فكرة عليهم. اتصلت بهم الكل اللي ما هزش واللي يقول لي صعيب واللي يقول لي عندي ظرف ربما من الجنجية على كل احنا حابين نحتفيه بأكثر عدد ممكن منكم في الأجواء هذه. نور بالحاج محمد أديب مع ليدي شاكر تحصلت على 14.54. قمر الحشيشة الرياضيات مع النموذج فرحات حشيت 19.68. حنين بن سير ومن الكمون في العلوم التجريبية من نفس المعهد النموذجي فرحات حشيت 18.77 ما شاء الله. وأنس عفلوك علوم تقنية بمعهد مجد أبو ليلى بصفاقس 17.94. محمد ياسين كريشان علوم الإعلامية معهد 15 نوفمبر 19.23. وأحمد المذيوب في الرياضة معهد أبو الحسن اللخمي صفاقس 19.02. هذه المندوبية الجوية للتربية صفاقس واحد واللي يحضر بحضنا نور. صباح الخير.
1: صباح الخير شحالك؟
0: أنا لاباس أنت؟
1: الحمد لله حدينا
0: فرحانة.
1: فرحانة
0: شوية بر
1: شوية
0: أقرب أقرب أقرب أقرب أقرب أقرب كنت تسمع سمير إش قال فيك التقني كان ما تتكلمش بالكدا في الميكرو شنو حالك بوم المعدل قالك مريقل يا نور ألف مبروك التتويج وما شاء الله عليك
1: عايشك
0: أديبة في زمانك معناتها ولا من قبل هكا تحب الأدب وتحب العربية
1: وتحب من قبل نحب العربية نحب على الأخر
0: تحب العربية على الأخر معدلتك في وسط العام
1: بين
0: معناتها نفس المعدل هذا متوقع ولا أقل من المعدل وسط العام أقل شوية من شو اللي طايحك أكثر ما مشيش برشا
1: كنت في العربية
0: هذه هي مربط الفرس ساعات يبدأ الإنسان متميز وفي الباك في الأسلاح منظومة الأسلاح ربما هي تختلف من أستاذ الآخر يعني وأنت بالنسبة ليك على حسب التكنيك اللي استعملتها في التحرير هكا معهد ليدي شاكر متميزة في الأداب العربية
1: 14.54 64 64
0: سمحني أي أو كان حينها البونتو يا مسامير من تو نور بالحاج محمد يعطيك الصحة أنا حبيت حتى الوالدة نتاعك نحييها اللي جات معاك واللي تتكلم بكل شغف تقول لك القراية القراية القراية فمش حاجة أخرى خلاف القراية
1: ديما يشجعوني الحمد لله بالأخص ماما ديما معايا.
0: شنو هو سر هك النجاح هذا شنو سر
1: الحقيقة ربي وفقني بالطبيعة هيك أول حاجة وبعد عائلتي عائلتي كانوا ديما معايا ما كانوش عاملين عليها بريسيون تا لازم تجيب معدل بالعكس خليني نقرأ على راحتي قالوا لي كيما تنجح مهم أنت انجح وأنت فرحانة وكهوة
0: أنت تظهري أنت اللي ضغط على روحك تقولي ساعات ما ترقدش معناتها
1: ديما نتعاركوا على القراية تقولي ما تقراش ارتاح وأنا لا نخليها ترقد ونمشي نقرأ بالسرقة عليها.
0: علاش هذا الكل؟ تحب تميز ولا تحب تنجح؟
1: لا نحب نقرا نحب نقرا
0: تحب تقرا
1: حتى توكي وفا الباك عادي نحب نقرا نحب نقعد نقرا نكتب عربي فلسفه اي حاجه
0: اكثر ماتيريات هكا قريبه من قلبك
1: كل لتر كل حتى
0: بالله
1: كل شيء
0: اللغات اللغات زادة متميزة في اللغات ما شاء الله عليك بالحق معناتها التميز هذه بدا من السنوات الاولى اكتشفته في روحكم بعد
1: الحقيقة من الأول هذا معدلاتي 15 16 ديما
0: من السنوات الأولى معناتها من الابتدائي نقصد
1: أنا الابتدائي دزويت تسات هكاكا وبعد بالأخص في كي مشيت لاتر حاجة نحبها سي وقتها جبت ساز وديس
0: الاختيار نتاعك أنت
1: أي بالطبيعة
0: اختيارك أنت أي
1: بالطبيعة
0: شنو تقول لأصدقائك ربما في المرحلة هذه بعد النجاح لا خاطر امك تقولي حالتها النفسيه مازلت كم قلقه شويه مش عاجبك معدل يظهر لي سمعت اللي انت
1: هو مش عاجبني المعدل واصحابي زاد فرحتي ناقصه ما غيره ماذا بيا
0: برشا ما سعفهمش الحظ في الدوره الاولى
1: برشا
0: من اصدقائك
1: نقدم لهم تحيه ونشجعهم بالاخص اصحابي نجم سمير الجميع.
0: على راحتك.
1: يحيى ومريم وأحمد إن شاء الله يا ربي نجحهم.
0: تمشي تعاونهم في المراجعة.
1: لا لا أكيد ديما معهم إن شاء الله ربي نجحهم ونفرح بيهم إن شاء الله.
0: نمشي للرياضيات. تحب الرياضيات أنت ولا يا نور؟
1: أنا لا لا
0: أبدا. قمر تسمع بالله قمر الحشيشة 19.68
2: الحمد لله يا ربي.
0: أقرب للميكرو ما شاء الله عليك. معدلك هو نفسه تقريبا ولا زيد شوية؟
2: زيد برشا.
0: زيد برشا. زيد برشا. كيفاش؟
2: احنا في وسط العام معناها كنت ناخد 17 هكاك الأكثرية معناها الأربع سنين الطويلة ديما مويني 17 هكاك. الحمد لله يا ربي وفقني في الباك وطلعت بالبي الحمد لله. وكا
0: السر متاعي شنو؟
2: أول حاجة توكلوا على ربي الناس الكل. ربي هو اللي وفقنا ورضي وربي ربي يرضيكم أكثر من اللي تحبوه.
0: جميل.
2: وبعد كل شيء زدا كيف كما قالت العائلة هما وفقوني والبروفيت زدا بالبيه بالبين باللي نحب نقدم بالمناسبة.
0: مدام حنين زولي.
2: مدام حنين. مدام حنين ذكري.
0: حنين ذكري ما شاء الله عليها.
2: بالحق ميرسي بوكو على كل شيء. في على جميع الأصعدة بالحق تبارك الله عليها أكاديميك معناتها ما شاء الله عليها بالحق.
0: هي أول واحدة راسلتنا يعني بعثتنا عندي تلامذة ما شاء الله عليهم متفوقين ونجحوا بتفوق يزومكم تشوفوهم معناتها هو تمنوا النجاح متاعهم بالحق. شنو رسالتك لأصدقائك قمر في الرحلة هذه في اللحظة هذه بعد نجاحك في البكالوريا؟ مازال أصحابك يذولي إذا فما البعض منهم ما قوش خاطر يذولي النموذج نسبة النجاح 100%.
2: الحمد لله
0: ما شاء الله.
2: أول حاجة نحب نقول مبروك للناس الكل يعطيكم الصحة انتم عملتوا لي عليكم وتوا ان شاء الله العبيد الكل ياخذوا الحاجة اللي يتمنوها ويتألقوا فيها بالباهي. تلمذ الكل بالحق sans exception.
0: من الرياضيات وين نمشيو؟ العلوم التجريبية ولا الاقتصاد الصرف زعما وين تحب؟ العلوم التجريبية خلينا هون يعلمين. العلوم التجريبية حنين بنصير تحية لك يا حنين.
3: عايشك وبيك مرحبا بكم الناس الكل وانا ياسر فرحانه اللي جيتوني بالحق.
0: احنا فرحانين بيك.
3: احليكم
0: احليكم ما قديش ولاو تلمذة صغار ما عادش كنا قبل في عصر نحن يا سمير كيفاش البكالوريا قلت لي حاجه مش نعم
3: ما يغركش القصر مش خاطرني قصيره
0: لا دو بتي تايم انت صغار مش نحكي ظراف ظراف هكا معناتها نحكيش على الطول.
3: والله الحمد لله 1877 كانت يعني الباك كان اكسبيريونس يسر بون هي حلوه ومره في الوقت
0: متعبه.
3: عرفت ساعات النتيجه من بعد يعني تخدم بعد النتيجه تفرحك تنسى تعب الكل.
0: صحيح
3: تنسى تعب الكل
0: ديك الثمره نتاع التعب
3: بالضبط
0: الثمره. اي
3: والله انا نسي كل عنوني سنه من عائلتي خاصة أمي وبابا وأختي وقفوا برشا معايا وبروفيتي من حتى من الابتدائي للباك يعني هو تكوين موش كان السنة يعني احنا خدمتنا مش كان السنة خدمتنا بدأت من الابتدائي من السنة أولى الحمد لله هنا قريت على روحي الحمد لله كنت متميزة في المدرسة وفي الكوليج وفي الليسي والحمد لله أنا كنت نتوقع راني كنت نتوقع حاجة ما أكبر يعني كنت نتوقع أني حتى نجي لولا في الجمهورية أما مسالش ما ربي ما كتب ليش وبالك فما حاجة أخرى ما أكبر تستنى فيها ما نقسوش الحياة هذه حاجة ما صارش فما ما خير
0: ده تكسل أكثر ما أنت في الكلية أكيد
3: شاء الله.
0: كل واحد شنو اللي مادام عندك الهدف ذي لازم توصل له بإذن الله. حنين أنت كنت تعرف اللي معاك زميلتك منال كمون نفس المعدل علوم تجريبية؟
3: لا ما كنتش من تخيل
0: تعرفها ولا ما تعرفيش قبل ما تسمع بالنتيجة معناتها تعرفوا بعضكم
3: اي نعرفها
0: تخرجوا مع بعضكم اي وانتم نفس المعهد فرحه حشيد معناتها
3: مش فرد كلاس وبرا
0: النموذج شي فرحه حشيد مش فرد قسم
3: لا مش فرد قسم
0: وقمر تعرفها ولا لا
3: قمر صحبتي من الابتدائي
0: اما انت الاثنين متميزين وانت اخترت العلوم اخترت الرياضيات
3: اي كل واحد مشى انا راني كنت خوازيم انيمات
0: بعد بدلت علاش
3: بون فيها برشا اسباب انا الحمد لله كنت في الماده الباهيه جيت في اخر عام لا ثوازيام في كلاسي ثوازيام انيمات اما حسيت اللي انا نحب السيونس وحسيت روحي كان باش نبدل السيونس عندي اوبورتونيتي لان نجم نجيب معدل مخير اني يعني نجم يعني نتميز دونك خممت في الحكايه انا مش خايبه في المات انا بالعكس بيع الاخر اما عرفت روحي مانيش باش نجي مثلا
0: مش باش تلقى التحب عليك
3: صحيت وخفت
0: المهم تو فرحانه راضيه على المردود اللي قدمته تبارك الله 1877 ما فهمنيش ما تو نرجع بعد الاختيارات خلينا نمشي الاقتصاد والتصرف امينه فرج الله تبارك الله معناتها المعهد ما شاء الله عليها من الهدي شاكر مشينا للنموذجي راح حشيد وتو نمشيو لحبيب معزون امينه مرحبا بك
1: عايشك وبيك الحمد لله
0: شنو الاجواء عندك انت في الدار والعائله
1: تو بعد تعب عام كامل الحمد لله يا ربي
0: بمعدل قديش كنت تسهر ياسر تقرا ياسر كيفاش معدل القرايه معناتها والمراجعه
1: اهم حاجه انك تكون اجور
0: يومي
1: انا ما عملش هكا بريسيون كبيره ولا اما بيريود ريفيزيون معناتها واحد لازم يكبس بالباهي ولازم ما تضيعش من اول العام معناتها من اول العام لازمك تخدم بعد اللي يخدم من اول العام ما يلقاش روحه معناتها بريسي بالوقت وهكا يحس روحه ضايع لا بالعكس واحد خدم من اول العام يلقى الحمد لله يا ربي
0: مستواك من الاول هكا من السنوات الاولى تميز بديتو كما نقولوا احنا لبينا لبينا مش جيتو توا تميزتو
1: لا لا لا انا من البريمير ديجا نجحت 19 في كلك وبعد في الكوليج وبعد حبيت هكا السيكسيون نتاعي عجبتني برشا ومن الدوزيام نتاعي ملي اخترت السيكسيون نلقى روحي نجيب في 16 الحمد لله 17 معناتها
0: شنو اللي يميز الاقتصاد تصرف على العلوم وعلى الرياضيات
1: حتى شيء السيكسيون كل ما احلاهم الفايده الواحد يعمل حاجه اللي يحب عليها دونك يتميز فيها الفايده الواحد ما يحسش روحه ما انت مجبور يعمل حاجه هذيك ويحبها يتميز
0: وكنت تتسنى روحك باش تكون الاولى على المستوى المندوبيه
1: لا ما كنتش الحقيقه خاطر حكى حسيت لي دوفوار جو صعب شويه دونك خفت بالحقيقه بالنتيح قلت متهكا نتوقع 15 ومي 16 ماكسيموم
0: معدلك وصل عام
1: 16
0: في 16 معناتها المعدل هذا اللي اول مره توصل له 17
1: لا وصلت التروازيام وصلت اي
0: في البكالوريا نقصد
1: اي في البكالوريا
0: اول مره
1: اول مره
0: تقريبا صح. كلكم اول مره توصل المعدل هذا ولا مستنسين به قمر اول مره
3: حنين حتى انا اول مره
0: هي الاوائل نور انت لا تحب 15 انت من وين متغشى على 14 في الاداب يا الاداب راهي تعب
1: والله
0: قلت لي والله تعب من قلبك خارج هذايا واقرب الميكرو ديما طبعا انا نتمنى لكم التوفيق والنجاح لانه هذه مرحله راهي مازال برشا مراحل قدامكم اما الانسان على الاقل فرحان بالنجاح نتاعو وفرحان بالمستوى اللي وصل له وفرحان بحاجه يحبها مش تكملوا في الاطار هذايا فما ضغوطات شويه من العائله في الاختيارات من بعد
1: لا
0: على راحة واضحة الرؤية قمر شنو
2: والله الحقيقة أنا مالغري اللي أنا عاملة معناتها رياضيات أمانة يعجبوني العلوم الصحية والكل دونك نخمم نعمل حاجة فيها
0: في الطب في المجال الطبي معناتها
2: حتى إذا كانت تبعت هندسة مش تكون عندها علاقة بالعلوم الطبية والصحية والكل
0: حنين واضحة الرؤية
3: واضحة يسر
0: واضحة يسر مزيان برشا الميدسين الطب سفيقس حسب بون. السكور بتبيعها وبعد تشوف
3: والعائلة هذه زي تدخل فيها شوي
0: محبوش الخروج البراء
3: تقولي ما تبعدوش أمي تقولي ما تبعدش عليها وخليكش بعد عليها
0: ما تبعدش عليها بي وبالنسبة للأمينة ونور
1: والله أنا حتى أنا رؤيتي واضحة من الأول من قبل سبع حقوق
0: تحب الحقوق واضح وأمينة
1: أنا نحب نتابعي عشو سيكارتاج نحب نعمل الإكسبرتيز
0: الإكسبرتيز يعطيكم الصحة ألف مبروك مرة أخرى لكم الرباعي نحييهم ونهنيهم اخترناهم احنا كلمنا الكل كما قلت لكم من الأول هذوما يمثلوا صفاقس واحد نور بن حاج محمود قمر الحشيشة حنين بن سير وأمينة فرج الله شكرا جزيلا لكم وألف مبروك مرة أخرى والتهنئة طبعا للعائلات نتاعكم الكل والمربين الأساتذة والمعاهد نتاعكم اللي أشرفوا على التتويج هذا شكرا يعطيكم الصحة احنا مواصلين هذه مسيرة تجربة أولى ومش كملوا تجربة ثانية ونحب نحيي الولية اللي معانا مرة أخرى اللي هي أم نور يعطيها الصحة بالتوفيق والنجاح لكم في المراحل القادمة إن شاء الله ألف مبروك وعندكم هدية تستنى فيكم ما تروحوش الناس كل نحب نحيي مدام نجلة رقيق حلاوي ترقيق بارك الله فيها وألف ألف تحية لها أيضا اللي مستشرة اليوم معنا في حصتنا اليوم تحب تود تلاميذ البكالوريا ومتوجين بالهدية هذه نغمة وراجعين نستقبل
4: تلاميذ تهني كل الناجحين في امتحان البكالوريا
5: ألف مبروك

0: إذاعة صفاقس تهني كل الناجحين في امتحان البكالوريا.
1: ألف ألف مبروك للناجحين في البكالوريا. راهو احنا اليوم نهنيو تلاميذ البكالوريا، خاطر مازالت بركة الله التهاني على صفحات التواصل الاجتماعي كبيرة، باش نشجعوا أكثر اللي قاعدين يحضروا لدورة المراقبة اللي باش ينطلقوا فيها نهار اثنين إن شاء الله 29، باش ينطلقوا في دورة المراقبة. نتمنى لهم التوفيق والنجاح وما فاتكم حتى شيء، هي فرصة ما حتى باش نكملوا كيف كيف أنتم تجتازوها ويكون النجاح حليفكم بإذن الله. نرجع بكم لصفاقس واحد اللي نحييهم كلهم، كانوا بحذنا نور بالحاج محمد، قمر الحشيشة، حنين بنصير، وأمينة فرج الله، وكيف كيف محمد ياسين كريشين، طبعا العلوم الإعلامية لانفورماتيك 19 23. مرحبا يا محمد ياسين. ياسر حشيم محمد ياسين وياسر خواف إعلامية، تبارك الله عليك، معناتها متفوق وناجح. استنيت النتيجة هذه، استنيت تكون الأول في المستوى على مستوى مندوبيتك.
2: والله في وسط العام هيك اش كنت نجيب أنا نفس يعني في 19 في الترمستر الأولى كنت طايح شوية، ومن بعد طلعت بالسياسة.
1: طايح 19 طايح معناتها هي باهية مريقة الأمور واضحة.
2: أنا الحقيقة قصتي حكيتي كنت روزيمات.
1: كما كنت تحكي لنا قبل حنين.
2: فترة زيان مات قعدت نخدم، معناتها جيت لين وصلت له الفترة زيان مات، كنت متميز زيادة الحمد لله، ما كنتش عندي مشكلة في المات وفي الفيزيك.
1: لين من الأول نفس المعهد زيادة ما بدلتش 15 نوفمبر.
2: جاءوا أصحاب خير يعطيهم الصحة من الباك مات عم ناول، نصحوني قالوا لي كانك متميز زيادة في الانفورماتيك، تجمع له تمجور في شعبة العالمية. أخي اسمع،
1: زعما كان قعدت في المات عملت مجوخ ولا لي ولا لا تجي الأول ولا لا؟
2: ما نتصورش، خاطر ما
1: شفتوا بعد مباراة المات، شفتوا زيادة باك المات طلعت عليه مع زملائك ولا لا؟
2: لا ما طلعتش عليه.
1: قلت نحول انفورماتيك خير عالمية خير.
2: حاولت والحمد لله ربي وفقني وتحصلت 19 23.
1: خدمة ياسر محمد ياسين
2: في العالمية، خدمة تتطلب في الفيزيك أكثر حاجة في العالمية، خاطر شرجي البروغرام تاعنا في الفيزيك. في المواد الأساسية الحقيقة كانت تخديم مخ، معناها في الخوارزميات
1: كي يكون حاضر، معناها حضور مذهني أكثر.
2: الخوارزميات لازمك تلعب على المنطق، اللي عنده منطق يكون متميز فيها بإذن الله.
1: بارك الله عليك، معناتها تفهمها وهي طايرة، تقول أنت اللوجيك حاضر ديما. ما شاء الله عليك محمد ياسين، أما نح شوية تحسك حشيم ياسر، مش تدخل معترك الحياة الجامعية، مش تفرض نفسك، ثقتك في روحك زادة، وإمكانيتك تبارك الله موجودة، المؤهلات موجودة، معناتها باش تكون تثبت نفسك في المجموعة اللي أنت موجود فيها. فما اختيار واضح ما بعد البكالوريا، فما برنامج عطلة واضحة.
2: في العطلة باش نزيد في المكتسبات متاعي في العالمية وفي البرمجة إن شاء الله.
1: قليش مش نصيف ولا مش نكمل في البرمجة ولا
2: عمل إن شاء الله في
1: يا ما شاء الله عليهم
2: بالحق، يمكن أفاق البر إن شاء الله.
1: بديتك تحذر في روسيا،
2: ننظر لروسيا إن شاء الله.
1: تبعد بعيد معناتها، تخافش من البرد.
2: جاء جماعة الباكمات هما في قراوا في روسيا السنة وقالوا لي باهية، معناها عجبتهم،
1: نصحوك وشجعوك معناتها للاختيار. فماش اختيار آخر في تونس مثلا عجبك بعض الجامعات؟
2: الملتي ميديا
1: متميز زادة موجود،
2: نخمم في الملتي ميديا يمكن ان شاء الله.
1: اما الرؤيه ما زلت تحسها مش واضحه ياسر. يعطيك الصحه محمد ياسين، الف الف مبروك لك انت، عائلتك كامله فرحانه بيك. عندك في العقله شكون هكا كيفك متميز من الاولياء؟
2: لا لا
1: انت الوحيد.
2: انا الوحيد.
1: عملت ثوره هكا في الدار شويه. يعطيك الصحه، الف الف مبروك محمد ياسين كريشين، نهنيك في علوم العالميه وما تحصل على 19 23، هو معهد 15 نوفمبر 1955. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا محمد ياسين، تو ياخذ مكانك عليه، تو نستقبلوه، ما مش نمشي توا لصفاق اثنين نرحب بهم زاده بطريقه خاصه جدا، لانهم زاده هم متميزين وجاوا بحذنا مجموعه منهم مشكورين. المجموعه هذه نحب نحييهم. ايناس مرحبا، ايناس بالسياحيه مرحبا بيك.
3: مرحبا،
1: شنو حوالك؟
3: لاباس.
1: لاباس فرحانه؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله. ايه
3: ايناس بالسياحيه باكليتر معهد 25 جويليا، معدلي 13.62. كنت متوقع ما أحسن، أما ما توقعتش
1: هذا يجيب وصل العام.
3: في وصل العام ما كنتش نخدم برسا، هك علاش كان معادلي طايح شويه ما بعد كاش بدايه
1: خدمت الشهر نتاع البكالوريا ما تقوليش ها بالاول تحب هكاك ولا انت هكا طبيعتك؟
3: انا هكا طبيعتي
1: تعمل تدخل كاتريان في الاخر معناتها تعمل ما دور شويه ها
3: نبدا على الاول طايحه وبعد كاش نطلع. اما في الباك بلون جبت معدل سم عجبني.
1: قداش معدلك الباك بلون؟ 15
3: 15
1: قبل الباك
3: قبل
1: ديما هكا
3: اي كنت متميزه اما زيت بريود وخرت فيها شويه
1: تقولي وحسب وخرت 12 13 تقصد هكا ما بكالوريا اداب. يعطيك الصحه ايناس. ما نعرفش عندك شكون متاثره بيه في العائله في المجال هذايا ولا انت وحدك هكا قرايتك وحدك نظامك في الحياه هكا مشجعينك هما اكثر معناتها
3: عائلتي اكثر وحده تعبت معايا تعبت حتى اكثر مني
1: علاه قراو في بقاتك
3: لا ماما كانت ستريسي انا مش ستريسي برشا ماما ستريسيت اكثر مني على خاطرني من نوع اللي ما ياكلش كانت خايفه علي كنت نقرا ونسهر وما غير ما ناكل لك علاش خفت
1: تلقى القوه معناتها
3: لا تعبت شويه في بريد التلفزيون اما في الدفارات كنت مرتاحه ياسر وما غير ستريس الحمد لله.
1: كل اصحابك مش ما يعاودوش تجربتك ينجحوا ايه ما يعاودوش تجربتك كولوا ورقدوا
3: راح اهم حاجه
1: صحي تقولوا بالباهي ورقدوا زاد خذوا وقتكم الكفايه في النوم راه مش سهر سهر هكاك اهو ها. يعطيك الصحه ايناس بصحيه اداب 1362 معهد 25 جويليه. نحب نحييك ونحيي المعهد هذا اللي انا تخرجت المعهد هذاك راهو نحيي المعهد ونكون له كل الاحترام ليه والطاقم التربوي الكل اللي موجود فيه. نمشي لزينب. زينوبة مرحبا
4: وبيك عايشك. أنا زينب شبيل نقرأ في لسي حبيب ثامر نجحت ب 17-52 والله الحمد لله. أنا ديجا معناتها كتابات إيكونومي جيستيون البيوت متاعي أني ديما نكون متألقة نجي الأولى والحمد لله هيك اللي صار. ديجا معناتها ملي تبعت
1: اقرب الميكرو باش نسمعك قدا ايوا
4: ملي
1: ما هي تشتحلنا بكل شيء نعملوا لها فرحانه يا سمير خذي خذي من الميكرو ايوا
4: كي نجحت بروميير اني ياسر بروفيتي حابوني نمشي سيونس قالوا لي موينه كيسر باهي علاش تمشي وياسر شعبه الاقتصاد التصرف نحسها مش الناس كل عاطينا قيمتها كيما يلزم يشوفوها يمكن اللي نيفوهم ضعيف يمشيوا لها باش جوست ينجحوا يوصلوا كيما يجي مي الحكايه مش هكاك جمله. ياسر تغرمت بيها نحبها ياسر متياريتها محليهم يقربوك للدنيا ياسر
1: حسيت روحك فيها معناتها
4: على الاخر وحمد لله معناتها دوزيام اني تروزيام اني وباك مشاو ياسر بهين وصلت للي حبيت عليه واكثر الحمد لله
1: مرتاحه وفرحانه بروحك معناتها 17-52 ما شاء الله عليك مع حبيب ثامر. فما سر معين هكا ولا الخدمه هي الكل؟
4: والله نرى برشا عباد يخدموا برشا ويتعبوا رواحهم لدرجه يرجع عليهم بالخايب
1: تعبي
4: لازمك ياسر تحضر في الكلاس اول حاجه ياسر بروفيتي نتاع الكلاس فادوني ابار ليتود ياسر وقفوا معايا زيد ساعات يكونوا واقفين معاك يلقاوك انت تدخل لهم وتعطي قيمه للسيونس نتاعهم يدوزوا معاك اكثر
1: بروفيتي عرفوك تحب الماتير معناتها
4: يعاونوك على الاخر الحمد لله لسينا في وسط العام الدفورات ياسر محليهم لدرجه انه الباك جاني ساهل شويه قعدت بالعمل غير حسيت ماشي حاجه بيج فازك هكاك مي الحمد لله نوتيتي خذيت كما حبيت واكثر
1: معدل هذا تخفي العدم توصل له العدم معناتها
4: بعد دوزيام اني نجي الاولى في الليسي في الايكونومي
1: بالمعدلات هكا معناتها بس 17 ما تعبتش عليهم 16
4: بعد نوفيها 17 بالضبط
1: واحسن معدل ديما احسن معدل معناتها تقريبا
4: نفس موياني بالضبط نتاع الباك بلون هو بيدو بالضبط جاني وحمد لله. وانا ياسر خوافه مي الحاجه اللي ننصح بها العباد انا ياسر خوافه مي خوفي ما خليش يدخل معايا للكلاس إيه
1: صحيت
4: ندخل
1: صحيت
4: خوفي نحطه لبرا وندخل نعدي
1: سهله الحكايه سهله الحكايه
4: مش سهله
1: تقرا في علم النفس هذه
4: اي اما لازمتك تعمل هكاك باش توصل سينو برشا عباد مساكن تلقاها باهي وكل علاش يدخل دوفوار مسكين يدخل بعضه وما يعاديش بالباهي حتى نيفو نتاعو ما يظهرش بالحق دونك نقولكم حطوا ثقتكم في ربي كبيره عاديو بالباهي ولا بس وما فماش شكون في الدنيا هذه يتعب وما يلقاش.
1: برافو يعطيك الصحه ايناس. زينب يعطيك الصحه ايناس كيف كيف تحيه ليك. نمشي الملك الجلولي ومن بعدها على هيا ملك مرحبا بيك اقرب الميكرو يا ملك اكثر ما يمكن مرحبا بيك ملك
5: يعيشك
1: الف مبروك
5: يعطيك الصحه
1: يعيشك. شكوني ملك؟
5: انا ملك جلولي نقرا في بوقاسم الشابي علوم اعلاميه تحصلت على معدل 18.46
6: ما شاء الله عليك.
5: الحمد لله فرحان على الاخر بيه، وما كنتش متوقع نجيب معدل هكيكة، اما الحمد لله. خدمت الحق بالبي، يعني خدمة متاع عوام التالية، وبروفيت يعونوني برشا ايموشنال مو الا في القراية زوز كيف كيف، يعطيهم الصحة على الاخر. حتى عائلتي واخواتي الكبار زادة عونوني برشا، نقدم لهم تحية كبيرة، واصحابي زادة يعطيهم الصحة.
6: نفس المعدل تقريبا، انت قلت ما كنتش نتوقع المعدل هذا، قبل ما كنتش تجيب معدل هكا
5: الحق عمري لجبت 18 في الليسي جملة. كنت يعني من أحلامي أني نوصل نجيب 18 أصلا.
6: قعدت تحقق الحلم في البكالوريا الرئيسية، معناتها مهم جدا.
5: قعدت كل عام هكي كان نحب نزيد نقدم ونطور من روحي باش نوصل في الباك ونجيب 18 موين.
6: وصل عام كان شكون أخوة منك معناتها؟
5: أي كان شكون أخوة مني، ولد كلاسي نقدم لي تحية يوسف الرباعي. عاوني برشا في القراية، عاوني برشا في كل شيء الحق.
6: ما جابش معدل، جاب بعدك معناتها؟
5: لا جاب 18 13، يعطيه الصحة وفرحانة بيه على الأخر، وفرحانة بنجاحه زادة، وفرحانة بصحابي الكل ونيفوهم ما شاء الله طلاب الباهي، ونقدم تحية لهم الكل، وزيدا نقدم تحية لصحابي كنترول.
6: الكنترول فما شكون تحت الكنترول من قسمك؟
5: نصها من كلاسي تحو ثلاثة كنترول الله غالب، ما ان شاء الله يخلطوا، ديما نقولوا فما امل، وما زلت الرحلة متاحهم تاع البكالوريا، وان شاء الله يشدوا صحيح ويخدموا بالباهي ويوصلوا حقه اللي حبوا عليه.
6: فهمتوا، تعاونوهم مع بعضكم هكا، تمشيو تدعموهم تحيطوهم شوية. حتى باهي راهو تاع اصحاب، معناتها مهمة جدا.
5: اي ملا
6: يعطيك الصحة ملك، ما شاء الله عليك. وهذول التميز كان من الاول كما قلت، معناتها مش جديد بالبكالوريا، معناتها تفاجأت شوية بالمعدل طلع وكا، اما التميز موجود حاصل
5: موجود.
6: والرؤية واضحة ولا بعد ملك؟
5: الله الحق هو لازمنا نشوفه شنو احنا نحبه الاول، ولازمنا نعمله بالحق دراسة كبيرة، خاطر في الاخر هو مستقبلنا.
6: اكيد
5: فما بليزيوغ فاك متميزين على الاخر في تونس عنا، وفما بوكو دو شوا عنا، الانسات وعنا الليزي برشا فكيت بهين على الاخر، ويحتضنوا تلامذة توانسة، وفيهم حتى بوكو دو بورتونيتي باش تخرج لبرا وباش تلقى برشا حوايج اسمح فيهم، فيهم دي كلوب.
6: تو تعمل في البحث نتاعك من بعد تختار، مش مشكله. ما ما عندكش مخ هكا طول تقول مش نخرج ولا باش
5: ربي سهل هو حتى الخروج بون ايدي، يعني انك تستكشف بلايص اخرين وتقرا فيهم، تعمل اكسبيريونس جديده، يعني حاجه ما تعوضش.
6: مغامره
5: صحيح،
6: مغامره. يعطيك الصحه ملك، الف الف مبروك لك. انت نمشي لعلاء، علاء التقنيه.
7: مرحبا بك.
6: هو من هكا الحلم اللي موجود فيه تكنيك، ما معناتها ما شاء الله عليه. مرحبا يا علاء.
7: يعيشكم بك.
6: 18.80 ما شاء الله عليك. المعهد النموذجي ساقيت الزيت، تبارك الله ما شاء الله. كما قلت لكم النموذج ساقيت الزيت ثلاثة متميزين في العلوم التجريبية، في الرياضيات، وفي علوم التقنية. كما معهد فرحات حاجات كيف كيف، ثلاثة متميزين في الرياضيات، في العلوم التجريبية، في الاقتصاد، في العلوم التجريبية زوز. عليه شنو سر هالتميز هذا من البداية، من الصغرى توا اكتشفته في روحك، عمل متواصل شنو؟
7: والله هو من ملي يعني صغير كنت به في القراية، اما مش مشيت انا كوليج بيلوت، بعد كده ليسي بيلوت. بون في كلاسي ما كنتش انا الاول، معناها مثلا سنة وعمناول كنت رابع ثالث. هو بصراحة
6: نقصتها معناتها،
7: هو نقصتها، أما في نفس الوقت رأوا الناس الكل في كلاسي الحمد لله جابوا النوتات
6: كلها متميزين ما شاء الله 100%.
7: هيلين هيلين برشا، الناس الكل فهم 18 17، فهم نوتات باهية برشا. خدمت على روحي أكيد، عام تعدى صعيب وطويل، مي في نفس الوقت خدمت مرتاح، فما راحة بين سير. لازم
6: تخدم الأول عام معناتها؟
7: اي نخدم الاول عام، هو التكنيك ما فما كات ماتير برينسيبال لازم تركز عليهم وتقسم وقتك بالباهي. في نفس الوقت ما لازمكش تحقر الماتير سكوندير، الفلسفه الفرنسية العربي، خاطر يطلعوا بالباهي بالباهي النوت، لنفو لونجلي يطلعوا النوت. لازم تخدم على كل شيء، في نفس الوقت تقسم وقتك ما بين الماتير برينسيبال، خاطرهم اربع.
6: حتى نصيحة مهمة جدا إنه الماتيريال كل عندها أهمية.
7: أكيد.
6: مش كون يحط على الماتيريال دوباز يتلها بها والآخر يقولك يلا ميساج نمشي. وهذاك هو اللي بيشتغل عليك النوت بعد في الآخر لزوبشن ولا الماتيريال الثنائية نقول وإحنا حتى الأوبشن تاعها شوية يقولك لا هيك اللي بيشتغل عليك معناتها مهم جدا. باهي في اللغات تحب اللغات ولا شوية شوية؟
7: نحب شوية شوية ما باهي فيهم الحمد لله.
6: صحة يعطيك الصحة عليه. خذينا منك شوية من مواصفات النجاح اللي نقوله من سر العمل في النجاح هذية. رؤية واضحة بالنسبة للتوجيه الجامعي ما زلت شوية
7: توحط قدامي كل شيء نحب نختار في عقلي باش ما نختارش الديسيزيون
6: خارطة يعملك الورقات هكا الورقة وتبدأ تختار منهم
7: مش ناخو وقتي
6: مش تاخو وقتك خذوا وقتكم بالحق خطره والاختيار مش سهل نقول فما اللي تبدأ الفيزيون بتاعه من الأول واضحة معناتها مرة وزيد الاختيار لازم ياخذ وقته باش نجم من بعد ما نندمش ربما ونحس حاجة حبيتها نجم نخدمها وكما قلت انتم معناتها فما خدمة هي اللي قاعدة معناتها انتم مخذينها كيما نقولوا احنا هذاك هو الجوهر نتاع الاهتمام تخدم تلقى وعندك نيفو معين نتاع خدمة ونظام معين باش تخرج عليه ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم. نحب نهنيكم مرة أخرى على بن محمود ملاك الجلولي زينب شبيل وإيناس بالسيحية ألف ألف مبروك إن شاء الله بالتتويجات مش تتويج واحد تتويجات ما بعد البكالوريا وتكونوا دوما متفوقين كما تو تفاجأتوا بالمعادلات كما تفاجأتوا بالحضور نتاعكم تفاجأتوا أيضا بمردودكم ربما كما قلنا معناتها في البكالوريا إن شاء الله تتفاجئوا في الفاكولتي في الجامعة وتحصلوا زادة نتائج متميزة وديما تشرفوا صفاقس بارك الله معناتها صفاقس كل عام 100% في المعاهد النموذجية الترتيب الأول في المندوبية التربية معناتها بالنسبة لصفاقس واحد وصفاقس اثنين وهذا شيء ما يرجع كان تاريخ كبير معناتها نتاع تميز في صفاقس احنا مراهنين عليه كأسر كمنظومات كهيكل كإدارات كوزارات وذولي هذا هو النجاح. تحبوا تقولوا في كلمة أخيرة ونختم معكم المجموعة هذه بيع صفاقس اثنين زينب قول احكي احكي قول.
8: نحب نشكركم انتم على استدعيتوني اليوم معكم عائلتي
6: اول مره جيلي ذا
8: اول مره
6: اكتشاف هكا جيتوا قد قدمتم استديو كلكم اول مره ايناس كيف كيف ملاك وعلى حسيتوا بحشمانين وما عرفوش لي ذاعه وين تجي لي ذاعه واللي باش يحط لي ها ما شاء الله عليكم يعطيكم الصحه بالحق انا هذا انا نفرح به معناتها اول مره تكونوا معنا انه الاذاعه مفتوحه على الطاقات هذه وعلى التفوق هذا نتاع شبابنا ما شاء الله عليهم. كمل يا زينب.
8: نحب نشكر عائلتي بروفيتي التوق فين معايا كلهم طلبوا مني نكلمهم
6: تخافش حتى في التوجيه تو مش يجوا يعاونوك راهم تخافش يبداو يخموا على الكلام تاعهم.
8: زاد لصاحبي بثامر ياسر قريت فيه 4 سنين رسالة محلاه وكل عام نزيد نقرا فيه نحسهم قاعدين يحاولوا يوفروا لنا كل شيء يقفوا معنا ببروفيتهم بالقايمين المدير وناس الكل.
6: يعطيك الصحة ايناس.
3: نحب نشجع اصحابي الكنترول اكثر وحيد خاطر نعرف اللي هي بريد صعيبة على الاخر زاد نحب نقول حاجة أخرى خالي توفي حصار له حادث نحب نقول العافية
6: نطف عليه نطف عليه أما أنت باش نقول لك مشي تلها شوية بروحك قول وخذ وقتك في النوم زادة قول قول توا وقت على الأقل ارتحت شوية على النتيجة إن شاء الله بالتوفيق لكم في النتائج بتبيعة في التوجيه الجامعي ملك كيف كيف ألف مبروك مرة أخرى ومحمد وعلاء في كلمة؟
9: نحب نشجع جماعة الباك 2027 ونقول لهم نقول لهم لازمكم ما تسترسيوا الجملة وتحافظوا على صحتكم أكثر حاجة
6: تقرأوا من الأول العام
9: تقرأوا من الأول العام
6: ما نضيعوش الوقت
7: أول حاجة هذا كل بفضل ربي ديما
6: الحمد لله
7: الحمد لله يا ربي. نحب نشكر أمي وبابا بالذات فرحة الأميمة والله ما نتعوضش. نشكر عائلتي نشكر أختي نشكر أولاد كلاسي بصراحة عاونوني الناس كل عاونوني نشكر الأساتذة نشكر الإطار التربوي أي واحد عاوني ما نحبش ننسى حد إن شاء الله بارك الله فيكم الناس الكل.
6: يعطيك الصحة علاء وشكرا لكم الكل. علاء محمود ملك جلولي زينب شبيل وإيناس بالسيحية قال فرحة الأميمة وفما أم حاضرة معنا نعملوا حضرتونا حاجة ترابية سرور وسمير ترابية باش يخليوا يصوروا على الأقل وياخذوا صورهم وياخذوا الجوائز نتاعهم هديتهم كما قلت من حلويات مدام رقيق حلوية رقيق ونصافح الأم نصافحها لأنه فما كلمة باش تقول هنا على التعب هذية وعلى أنه تجني ثمرة تعبهم في الحقيقة تعب الوالدين بصفة عامة يفرحوا لفرح أبنائهم. يعطيكم الصحة وألف ألف مبروك شكرا.
10: إذاعة صفاقس تهني كل الناجحين في امتحان البكالوريا
11: ألف مبروك.

0: وسعدت أوقاتكم بكل خير. تشهد مدينة صفاقس اليوم تنظيم حملة فحص فني عربي للعربات والدراجات بترتيب من الوكالة الفنية للنقل البري والمرصد الوطني للسلامة المرورية لمعاينة مدى مطابقة أجهزة السلامة مثل الأضواء والعجلات والفرامل لمعايير السلامة المرورية، وفق ما صرحت به للأخبار معتمدة مركز ولاية صفاقس المنسقة الجهوية للسلامة المرورية رحاب حمدي.
1: اليوم في إطار تنفيذ استراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034 بالتحديد المحور الرابع عربات آمنة، قمنا بحملات فحص فني عرضي للعربات والدراجات التي تتنقل على الطرقات للنظر في مدى مطابقتها لمعايير السلامة، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات. بدينا الحملة في معتمدية طينة يوم 23 جوان 2026، اليوم الثاني الحملة في معتمدية صفاقس المدينة بمفترق الحماية المدنية. الحملات هذه تشمل كافة معتمديات ولاية صفاقس. إجراءات الفحص الفني العرضي هذه باش نشوفوا عديد النقاط، من بينها أضواء الوضعية والمقاطعة، العجلات والأطواق المطاطية باللور الوقاية والعلامات مميزة. إذا فما زاد إدخال تغييرات جوهرية بدون ترخيص يتم يعني أخذ فيها إجراء، وإذا وجود معناه عربات ترسل أدخنة أو غازات كثيفة مضرة بالبيئة ومزعجة، الضجيج اللي من شأنه أن يزعج مستعملي الطريق والمجاورين، فما عيب ظاهر لا يمكن تداركه في الحين على عين المكان، يتم أخذ الاحتياطات اللازمة بعد مع وكالة النقل البري.
0: قامت وحدة الحماية المدنية ب 219 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية، بالإضافة إلى 315 تدخلا في غير السلامة المرورية و50 تدخلا لإطفاء الحرائق. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح، وقد انطلق بداية من يوم الأمس التسجيل بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. وفي أخذ التطورات عربيا وعالميا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في قطاع غزة، ونفذ عمليات نسف لعدد من المباني شرقية مدينة غزة، فيما فتحت زوارقه الحربية نيرانها بكثافة باتجاه خيام النازحين في منطقة مواسي خان يونس جنوبي القطاع. أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان أثناء حربها مع حزب الله. أخيرا أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغاز عن مقتل 32 مدنيا على الأقل وجرح أكثر من 700 آخرين جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد ليلة أمس، وبلغت درجاتهما على التوالي 7.2 و7.5 درجة على سلم ريشتر. ودعت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى تقديم دعم دولي عاجل إلى فنزويلا. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديمة.

البقاء لله والله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله نبيل التركي زوج سميح المصمودي والد ملاك ومحمود وشقيق مراد محمد فاطمة وعايدة، تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع السلام طريق لفران كيلومتر 3. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله سليم بن مبروك جدارة زوج عفاف دمق والد آدم ومحمد وشقيق سالم ومحمد وعلي، تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع مركز بن حليمة طريق العين كيلومتر 6. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله مصطفى العود زوج نبيلة الكشو ولد منصور زبير مهدي واسكندر، تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع النور طريق جابس كيلومتر 7 سيدي سالم. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله أم الزين الجمل أرملة عمر الشعري والدة محمد شفيق وحيدة سلوى فدوى ومها، تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بالجامع الكبير بالشحية. رحمهم الله رحمة واسعة ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: من هنا وهناك،
2: من هنا

0: إذاعة صفاقس.
1: من هنا وهناك،
0: من هنا وهناك.
2: الكوكتيل التونسي مع صوفيا، وصلنا ل 11:17 ونرجعوا لكم نواصلوا رحلتنا حتى النص النهار مع البكالوريا سبيسيال. بكالوريا علاش قلت سبيسيال؟ انه بعد النجاحات والتفوق حبيناهم يوصلوا رساله لاصدقائهم اللي باش يعديوا نهار 29 اللي هو دوره المراقبه، يهزوا شويه من معنوياتهم، يرفعوا لهم ايضا من الشحنه الايجابيه عندهم، ويخليهم يجموا يقدموا في الامتحان. وما هي الا مرحله وتتعدى باذن الله. سرور هكا ولا
3: هكا اما انا نجم نتقبل بعد صباح الخير إن شاء الله نهاركم طيب مستمعينا الكرام الكل. الحقيقة توا في فورمة كبيرة، يعني أكثر من اللي متل تعديت خطر
2: سهريات
3: لا خطر خلصت المبروك الكل وكملنا كل شيء والحمد لله يا ربي كملت
2: خلصت السهريات خلفهم يعني كملت خلصت معناتها مشيت
3: خلصت يعني بالمصري كملت هنيت وباركت وكهو الحمد لله.
4: اما انت زيد اخذت المبروك ابن كعبه حلود ذوقها
3: صحيح،
4: هي نتاع البكالوريا
3: صحيح.
4: ابن كعبه
3: خطر تحسي ممزوجه بالحب هكا عرفته بالفرحه ببرشا مشاعر نتاع غصره كانت وبعد فرحه كبيره. الحقيقه ليمت هذه الكل نعيشوا على ايقاع الفرح والسهرات والمناسبات السعيدة، شاي عشاويت، شاي سهريات، شاي ديجي، شاي لبراند، حسيلو لبراند، قلت براند لبراند، حسيلو جو كبير برشا ومجموعات حتى لبراند بطلبي في وقته. ماما بالحق محليها فرحة النجاح ومحليها الأفراح ومحليهم ضيوفنا في ساعتنا الأولانية. ترجعوا تلقاو بالصور كل الأجواء الخاصة بالمتفوقين في مندوبية التربية صفاقس 1 و2 على مستوى جهوي، وهم يقعدوا يستناو زادة باش الأضواء تتسلط عليهم ويقول لك شبيل إذاعة ما استدعتناش، هاو فينا الخير ديما إذاعة صفاقس سند كل الناجحين، فأنتم عليكم التفوق وإحنا علينا الاستضافات وجيبكم بحذينا في الاستوديو. كما قلت ترجعوا تلقاو كل المتوجين، وشكر مجددا لحلويات الرقيق سيدة نجلة الرقيق اللي ودت ضيوفنا بالحلويات ومبروك الباك.
2: علينا الحلو
3: وإحنا علينا الحلو. شكرا مدام رقيق وشكرا لكل المستشارين اللي فرحوا بوليداتنا. أنا عندي ليستة
2: والله ما شاء الله عليهم. نبدأ هنا بصديقنا حسن بوهليل ولد بنته، ياسين كمون نجح حسن جدا بنته اللي هي فاطمة بوهليل وزوجها كيف منظر كمون. ألف ألف ألف مبروك النجاح. وخليني نقول صديقتنا عايشة بن خيفة اللي كانت بحذنا أم في الحقيقة لنور، يعطيك الصحة على الترحاب الكبير، فرحة ياسر بالاستدعاء متاع بنتها اليوم. شكرا ليك انت وإن شاء الله ديما متوقين وإن شاء الله ناجحين. وزينب شبيل تقول لي راني أنا نجحت، بحب نهني أمي ونوجه لها تحية خير من تتقلق عليا وتتغشش مني ما قلت ليش التحية. زينب هاي وصلت التحية متاعك للوالدة متاعك، وألف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا.
3: شكرا احنا تعصفنا عليهم، هو راه وتعصفنا عليهم
2: عندهم ديديكاسيه،
3: هما برشا عندهم تحايا غير احنا الوقت ضبطنا، اما راهو نيابه عنهم راهم قالونا في الكواليس يحيوا طبعا كل من سندهم سواء كان من العائله ديما هي السند الاول والا زاد من الاطار التربوي، فما تغشوش عليهم انه ما سماوش. باش نبدا بصديقنا عاطف دربيل ولد كلاسيك، عاد ولد ليسي بوعصيدة، ولد ليسي السنتر. خونا عاطف البارح كانت فما حفلة كبيرة في داره، حفل نجاح بنته ملوكة في الباك، أختها مرام مريومة، أمها سميح محلية سموحة قديش محبة لينا، كيف النزيهة نسيبته وكل العائلة. ونهنيه وزادة فرصة فاطمة بنت خوه المرحوم نجيب دربيل اللي في اختصاص هندسة تبارك الله متميزة ومتفوقة. ألف مبروك يا عاطف، تهنينا من جديد وإن شاء الله ديما فرحين. نحب زيدا نحيي صديقتنا كرام السيالة اللي تقول كنتي لوجين أخذت الباك، ألف مبروك يا إكرام. كيف صديقتنا ألفة عباس، قديش نحبك يا ألفة، قديش نحبكم الكل، أما قديش الفرحة هكا ما شاء الله في دارك وفي عينيك، وخطر وسيم فرحكم، وسيم لفقي تهنينا الخالصة ليه وإن شاء الله يا ربي في التخرج. تحية الفروحة وتحية السعادل لفقي وإن شاء الله ديما فرح حنين، وتحية لجدتي الحبيبة سيدة بديعة اللي هي مستمعة وفية لنا وزادة كيف للعائلة الكل. تحية زادة كيف من فاطمة الفندري جدة ملك عبد المقصود، زادة مستمعة وفية لنا فاطمة بنت شيراز عيسى، نهنيك بنجاح ملوكة. بشار غربال ولد صديقتنا ومستمعتنا ليلى، ألف مبروك يا بشار، تحية ليه وإن شاء الله عقبة ياسمين يا ليلى. شيمة غربال تحية كبيرة ليك يا شيمة، ألف تحية زيدة لمستمعتنا الوفية وصديقتنا رباب المزيوب. نحكي بشار غربال وشيمة غربال من معد الحي 15 نوفمبر. تحية لصديقتنا أحلام قويعة ولدها آدم اللحياني، ولصديقنا سمير اللحياني هو مستمع وفي زيدة لينا، ألف مبروك النجاح. تحية لسليمة اللوز أبوها سليم سليم، أمها إيناس الهدار، ألف مبروك يا سليمة وإن شاء الله فيما أهم. صديقنا أمين وأنيس عبيد شهد وأريج، بناتهم الاثنين البارح كانت سهرية عالمية، تحية لجدهم سعب مجيد عبيد وجدتهم نجاة وكل العائلة وإن شاء الله ديما فرحانين. تحية سبيسيال من خليلة سهيلة كسكيس أستاذة الفرنسية بالإعدادية ابنه الهيثم. هذه البداية مازال مازال
2: مازال
3: مازال مش نقلب الورقة ما بعد ما نعطي مجال
2: الورقة انت
4: والله الحقيقة مش برشا تبعا هي ضيفتنا في الانتظار احنا نسلموا عليها في الأذان. حب نقدم تحية كبيرة كبيرة لصديقتي العزيزة نجاح قدورة بمناسبة نجاح ولدها محمد ياسين غربال بكالوريا إعلامية، ألف ألف مبروك لنجاح قدورة ولزوجها اسكندر غربال وعقبال يحيى غربال إن شاء الله كي توا يا نجاح. ألف ألف مبروك لفادي عبد الملك، تهانينا الحارة الأم وبسمة بن موسى وبوه فوزي عبد الملك كيف كيف بكالوريا إعلامية، وإن شاء الله عقبال فاطومة وأيمن وفراس عبد الملك، الخالة منيل موسى تقول له ألف مبروك، وكذلك ماميت وفاطمة مشاني تقول له ربي فضلك لينا وحمد الله شفت النجاح متاعك.
2: أعطيكم الصحة. البكالوريا وما أدراك ما البكالوريا، النجاحات والتفوق اللي قلت ديما راهو سمة مميزة في صفاقس، عنوان كبير وبارز عبر التاريخ في الحقيقة إلا وتلقى صفاقس متصدرة الترتيب. احنا حابين الحصة والساعة فينا تكون الحالات استثنائية لأنه منها نستمد برشا قوة وبرشا عزيمة وبرشا إصرار زاد على النجاح. نذكروا أطفال SOS، قرى الأطفال SOS في الحقيقة اللي تقريبا ترشح منهم سنة 98 مترشح للبكالوريا ونسبة النجاح وصلت 45.9%، ماهوش شوية، نسبة كبيرة في سنة 2026 وهذا يدل على اهتمام كبير وعلى أيضا عناية كبيرة.
4: جستمو الإحاطة أهم حاجة عايشة،
2: إصرارهم زاد على النجاح،
4: إصرارهم هم يعطيهم ألف صحة. الإحاطة زاد من SOS كيف كيف، سواء اللي موجودين في القرى ولا اللي في عند عائلتهم، ولكن فماك الإحاطة المادية والنفسية مهمة برشا.
2: وكعليتي ما نقول لكم عتنيوا وشوفوا ومشيوا وطلوا على الجمعيات هذه، تستحق الإحاطة والدعم المعنوي قبل المادي، تستحق الدعم المعنوي مهم جدا. قرى الأطفال منهم قرية أطفال SOS المحرس اللي تحصلت اللي فيها بعض الناجحين اللي هما متميزين زادة ضمن الناجحين، نلقاو أفضل معدل 14-42 بكالوريا اقتصاد وتصرف، ونلقاو زادة معدل 14-34 بكالوريا رياضيات، نلقاهم في أكودة وغيرها من القرى هذه. لكن اللي شد الانتباه ودار برشا على صفحات التواصل الاجتماعي، ثلاثة توامة من أبنائنا في قرية أطفال SOS أو في دعم الأسرة بقرية المحرس، حبينا ناخذ فكرة على الأطفال هذوما، على الاستثناء هذا ربما وعلى النجاح هذا، أكيد يرجع كما قلنا لدعم كبير. ذاك علاش مش ناخذوا الأبناء ما حبوش يتكلموا، راهو على فكرة الليدات هذوما ما حبوش يتكلموا ويحبوا يكونوا خارج الأضواء وبعيد الأضواء. تحدثنا عليهم الأستاذة أحلام بالذيب أخصائية اجتماعية مكلفة برنامج دعم الأسرة بالقرية قرية أطفال SOS، وهي في الحقيقة مسؤولة على ملف البكالوريا. أستاذتنا أحلام أهلا وسهلا.
5: صباح النور، صباح الخير، يعطيكم الصحة على الاستضافة، وأنا زادة فرحانة برشا بالنجاحات اللي كنت نسمع فيها معاكم
2: يا عايشة.
5: دونك إن شاء الله مبروك أنتم زادة،
2: فرحتكم أنتم كبيرة، خاطر كي نشوفوا الأطفال هذوما بالحق فرحة النجاح تعادل فرحتين معناتها، وهذوما ثلاثة ما شاء الله توأم فرد عائلة.
5: احنا نقول الحقيقة الفرحة كبيرة برشا، كما كنت تحكي احنا عندنا 98 مترشح معناتها من الشباب المتعهدة بهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تونس، نشفوا منهم 45 شاب وهذه وشابة، وهذا معناتها فرحة كبيرة، والباقي إن شاء الله المؤجلين في دورة الأبطال إن شاء الله تكمل الفرحة متاعنا. ولكن الاستثناء مدام الاستثناء كان إنه تم معناتها نجاح ثلاثي، نجاح التوأم، هما ثلاثة أخوات منتفعين من برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال المحرز، هما ثلاثة بنيات يقرأوا وزوز بكالوريا معناتها علوم، والبنية أختهم بكالوريا أداب. احنا هما منتفعين من برنامج دعم الأسرة منذ أواخر سنة 2025، وصلنا معاهم معناتها المتابعة والإحاطة على كامل السنة الدراسية. الحقيقة هما كانوا معناتها أصحاب إرادة وعزيمة كبيرة، ورينا فيهم اجتهاد وإصرار ومثابرة، يحبوا ينجحوا، رسمين الأوبجيكتيف نتاعهم، يحبوا يكونوا متميزين، يحبوا يقراوا. دونك هذه حاجة كان ما تنجم كان تفرحنا باش احنا نخدموا معاهم أكثر وندعموهم أكثر. وهذا كيفاش كان معناتها العمل.
2: استنيتوا النجاح هذا، استنيتوه بثلاثة، ما قلتوش واحدة ربما تخيبوا.
5: هو احنا الحقيقة بناء على نتائج المدرسية والاجتماعات بين فما الحقيقة كان فما أمل وكان فما انتظار للنجاح وانتظار للتفوق، هذا اللي صار. ولكن ديما نرجع بيك لنهار النتيجة، راهو الخوف يبقى معناتها
2: أكيد، والانتظار الرهبة من الانتظار. نعم
5: يعطيك الصحة، رهبة الانتظار للعائلة، ولينا احنا زيادة خاطرنا مادام بعثنا معاهم لسانيس، احنا بعثنا لسانيس
2: انتم عائلتهم وانتم عائلتهم اكيد.
5: عشنا احنا الخوف وعشنا الستريس، وما كانتش حاجة معناتها نستناو فيه برا، احنا عشناها، بعثنا لسانيس وبقينا نستناو في الميساجات. حتى كان معناتها الامل في نجاح كبير برشا، ولكن الخوف ديما راهو يبقى معناتها. جينا الميساج تهنينا على نجاح ديريكت، قصدنا ربي ومشينا بحذيهم الدار وبرتجيه وفرحة متاعهم معنا احنا معناتها. روى العائلة تبدأ معاك عام كامل وترى ستريس والخوف في العينين بتاع الباران والحجم المسؤولية اللي هو فيها.
2: صحيح صحيح.
5: وبها الدعم معناتها اللي قدمته انت كأخصائي اجتماعي وكبرنامج دعم أسرة ودخلت معناتها وعاونت معناتها، مش كان مساعدة مادية معناتها، حتى مساعدة معنوية، انت تتكلم في التليفون تسأل ما بعد الامتحانات شو ناقصك، شو نجم نزيدك، شو نجم نتصرف، هذيك معناتها بعد الفرحة متاعه كبيرة معناتها.
2: نفسانين مرتاحين، ما همش عندهم شعور بالنقص ولا عندهم حاجة معناتها مقلقتهم، يا بيس معناتها نفسانين مرتاح. اي
5: مرتاحين وفرحانين معناتها، مرتاحين وفرحانين اللي فرحوا هما، فرحوا هما خاطر تعبوا وسهروا، وفرحوا لي بارون تاعهم وفرحونا خاطر احنا معناتها، حتى احنا فرحونا معناتها هما.
2: اي محلاها، خاصة الثلاثة مع بعضهم، فمش واحدة معناتها على الأقل نقصت لهم الفرحة نتاعهم، الثلاثة مع بعضهم فرحوا هما جدا.
5: هذا الكلام، هذا الكلام تاع الأم وقت اللي أنا سألتها شنو شعورك، قالت لي انه معناتها الاحساس اللي صار، الاحساس النجاح والفرح ما كانش ناقص معناتها، ما فماش اكل حد بي في ولا حد كنترول، ثلاثه نجحوا فرحه كبيره.
2: مهم جدا، مهم. ألف ألف مبروك ليهم، حبينا نود من خلال أنتم نحييوا فيكم العطاخ، في الحقيقة نحييوا الإحاطة، هي المهمة جدا كما قلنا، الدعم النفسي مهم جدا باش نضمنوا هالنجاح هذا ونضمنوا النتائج فيما بعد. نحييكم أنتم، نحيي المشرفين الكل على قرى أطفال إس أو إس تونس. في الحقيقة والرقم راه مش كبير، كي تلقى سبعة بركة راه مرجعوا عام الجاي، سبعة من ضمن 96 مترشح، سبعة باش يعاودوا عام الجاي، معناتها ماهوش برشا. ومهم جدا نلقاو 46 مترشح في دورة المراقبة، نتمنى لهم التوفيق، يلتحقوا ركب الناجحين ان شاء الله، وتكمل تكمل الفرحه النجاح بالنسبه لابنائنا لقراءة في لسويس. حمد اشكرك مدام احلام،
5: عايش الشكر، يعطيكم الصحه انتم زيد على الاستضافه، وانكم تعطيونا الفرصه باش نحكيوا على نجاح الصغيرات ونوصلوا رساله من خلالكم للشباب اللي يسمعوا فينا الكل، والشباب اللي باش يعديو كنترول ما فيكم حتى شيء. فرحه مؤجله ان شاء الله تكمل فرحتنا للكل، وان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله زيد يكون في ميزان حسنات كل حد امن بالاهداف في برنامج دعم الاسره وبجمعيه تونسي لقرى الأطفال إس ويست تونس، في أنه عاون باش احنا ندعموا شاب ونوصلوه لبر الأمان.
2: ممتاز جدا، والدعم هذايا نأكدوا عليه مرة أخرى، شكرا جزيلا ليك، وما فاتهم حتى شيء كما قلت المؤجلين، راهي فرحة أجلة فقط تو يلتحقوا بركب الناجحين. شكرا جزيلا ليك، يعطيك صحة مدام أحلام بالذيبة أخصائية اجتماعية. شكرا شكرا. احنا ما زلنا مع فرحة النجاح ومع الحالات الاستثنائية، بعد شوية تزن سيدي بوزيد،
3: سيدي بوزيد تكتشفوا التفاصيل بعد ما نسمعوا كارول سماحة.

0: شكرا لكم على التفاعل اللي قاعد يوصلنا على صفحتنا على الفيسبوك، على التفاعل على انكم قاعدين تشاهدوا زادة في المنوعة مباشرة، خاصة الضيوف اللي يلهمونا، وبالحقيقة قصص ملهمة هي في الأخير، هي قصص ملهمة نحاول من خلالها نعطيه المثال من وراء. الحياة مليانة تجارب، الحياة صحيح. مليانة امتحانات، فقط الإنسان قد ما يكون إصراره على المبدأ، على التواصل، على أنه يكمل في المسيرة متاعه، قد ما يكون فما نجاح حليفه ويكون فما هدف زادة من الأولى رسمه لنفسه. فما قصة تو ملهمة جدا مش تحكينا عليها سرور، لكن معاها نتذكر ألفة الكرة اللي عملت برشا بوز على التواصل الاجتماعي من خلال فيديو نتصامت عليه اللي خرجت نصور فيها.
1: أي.
0: بارك الله ما شاء الله على
1: بعد 29 سنة وهي رجعت
0: نجحت ونجحت في الباك، عملت سنة ثانية ثالثة ورابعة يعني في الخاص، وتبارك الله نجحت معناتها وغيرت حتى المسار متاعها، لأنها كانت أداب وتبدلت وبدلت إيكونومية اقتصاد وتصرف، وما كانش تتخيل الفيديو متاعها باش يعمل الثورة هذية والتفاعل هذية. حاب نحيي كلفة، وكانت مفروضة تكون معنا في الاستوديو وتقولينا في تونس العاصمة ألف ألف مبروك مرة أخرى، نجح في البكالوريا وكمل ثنيتك كما قالت، ربيت لك الصغار وكبروا وخذوا المسار متاعهم الدراسي وناجحين تبارك الله. تو وقت لله
1: هي كيما واحد يفكر في روحه معناتها بعد ما يكمل المهمات الكل. الحقيقة خبر شفته على صفحة صديقنا مصباح بن يوسف، مفيد الخبر هذا يقول لي كوثر البوزيدي تهزم السرطان وتجتاز امتحان البكالوريا بنجاح بعد 23 سنة من الانقطاع. بديت على أول تحكي لي الحكاية، قلت لها ما تحكي ليش باش ما يبدأ عندي حتى معطى هذه في الحاجات كيف ما هكا، ما يلزمنيش نلمد المعطيات فوالا، يلزمني نعيش ونسأل الأسئلة كيف ما هكا ببرشة عفوية. هذيك علاش في الكواليس جست اخذت الصفه نتاعها وجست اخذت شويه عامه الباك كيفاش عملت عامين، وجيتها شوك كبيره وصارت لها صدمه هذيك، وبعد قررت انها ما ترجعش للباك، ترجع تعطي الباك. دونك سناء يجينا الخبر هذايا، مرحبا اهلا وسهلا يا كوثر، صباح النور وتحيه من خلال وجودك معنا الكل مستمعينا الكرام في ولايه سيدي بوزيد.
0: كوثر
2: عسلامة، مرحبا بيكم، نتشرف بمعرفتكم،
0: حتى احنا
2: يعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: يعيشك، مرحبا بيك. احنا حبينا زيدا خطة منا انه نكونوا لمركزين نمشي شوية هكا للولايات، اكيد فما برشا
0: صور بعثونا من قبلي
1: ومن قبل، ولكن هي الاقرب لينا سيدي بوزيد، هذاك علاش احنا ركزنا.
0: نبينا نجيبوكم الكل
1: والله،
0: كل تو جينا فرص اخرى اكيد فضائيات اخرى يكونوا موجودين معنا. يلا
1: احكينا الحكاية ولو كان هي كوثر قرات في معهد الاكسي في محمد علي. دونك الحكاية ترجع العام قديش يا كوثر؟
2: آخر بكالوريا عديتها 2003، تحت كنترول وما نجحتش، خديت شوكة كبيرة برشا بما أني مصرة ونحب ناخذ شهادة البكالوريا. مشيت عملت فورماسيون في سنتر محمد علي الطاقس، خديت الدبلوم متاعي عدلل البكالوريا، لكن ما كفانيش وما وفانيش باقية الحرقة متاع البكالوريا والإصرار على باش ناخذ شهادة البكالوريا. معناها بقالي معناتها في بالي وما نجمتش معناها نسلم وما نجمتش نستسلم اني ما ناخذش البكالوريا.
0: يا أخي
1: شنو اللي رجعك؟ شنو اللي خليك تعاود من الأول وجديد؟
2: بعد ما خذيت الدبلوم متاعي مشيت عاودت عملت كونديدا، ما حلفنيش الحظ وما نجحتش. باقية ديما في بالي، ريت وليت نحلم بها، نحلم اني انا نعدي في الباك، نحلم اني انا نجحت، نحلم اني انا ما نجحتش، نلقى فيها في المنام معناتها. ثم بنية انا زادة عندي مسيرة مهنية متنقلة داخل على منظومة الحظاير، كنت نخدم في ليسي، نعس في المبيت في الليل، عندي تلامذة نحضر معاهم بنات نفهم فيهم نقري فيهم، وديما نحكي لهم على الباك ونقول لهم راني انا معناها بقيت لي حرقة الباك وما نجحتش وكل. ثم بنية ديما نحضر معاها نشدها ديما نفهم فيها في المادة الرياضيات، هي تكره برشا المادة الرياضيات واللي هي احسن شعب احسن ماتير نحبها انا. ديجا كنت باش نمشي ناخذ معناتها في البكالوريا باش نقرا باك مات، ما لقيت روحي ما الفيزيك ما حصيله ما
0: مجاوب،
2: فكنت حاب اني باش نقراها معناها، خديت ايكونومي جيستيون. حاصل ديما نفهم فيها البنيه هذيك، ولت ما شاء الله تحب مادة الرياضيات، تقولي مادام راك انت اللي خليتني نحب شاطر معناها نحب المادة هذيك. وبقات اون كونتاكت معايا. زادة هي كيف خذت ايكونومي جيستيون 2024 نجحت، جابت لي كتبها وادواتها ودنيتها كلها، جابتها لي للدار وقلت لي مدام هذايا الكور نتاعي وانا مستعده نعرف اللي انت تحب
1: محليها.
2: ونعرف الايه يرحم والديها يعطيها الصحه ونشكرها بالمناسبه.
1: شو اسمها يا كوثر؟
2: اخت اكرام فندولي.
1: عطاتك اكتبها الكل بركة تساعد فيك.
2: اي والتديات نتاعها وقلت لي انا معناها حاجة ما فهمتيهاش نبقى قليني نفهمك وهذاك هو اللي صار.
1: باه حتى لوين
2: 2025 في بالي باش نشارك، لقيت روحي مانيش بري مانيش حاضرة. 2025 لقيت روحي صفا عن تمريق لا وليت مشيت شاركت وربي جابني في السويد
1: الحمد لله. محليها قصة محليها مساهمة فيها إكرام، هي
3: الحركة اللي قعدت في داخلها هي اللي خليتها تقدم القديمة. ديما محروقة على الباك
1: بالضبط. وساعات يجيك هكا شكون ياخذ بيديك ويخليك على ثنية صحيحة ويتمنى لك نجاح. وأكيد برشا برشا ناس أي برشا ناس تقولك لو كان مش فلان هو اللي شجعني باش نرجع الباك، لو كان مش مسيو فلان راني ما نجمش ننجح، لو كان مش جارنا حبيبنا صديقنا. فألف تحية ليك والإكرام والكل من خليك كيف ما اليوم هكا فرحانة ومعانا.
3: وعزيمتها قوية سرور، مش أي واحد هو بعد عام كنت تقول ورجع آخر يقولك لا نسيت شنو نجم نرجع نقرأ بعد عام، فبالك تقول 26 و20 و10 معناتها راهو مش سهل. نتكلم سهل أما الفعل صعيب.
1: تتذكر الصديقة اللي خذيناها البنوتة خلود اللي خذيناها للسابع مرة خذيناها في تعود المرة البكالوريا فقط سنة طاحت كنترول. سامحوني كلمة طاحت خطر احنا نقولوها اما تخلط هي قريبة برشا حسب ما يأكد لي سي محمد العذار رئيس المنظمة الجهوية للتربية والأسرة، قال اللي هي قريبة وان شاء الله في دورة المراقبة تعمل حاجة باهية برشا. خلود
3: عليه خلود
1: احنا تبعناها في من هنا وهناك.
3: يلا
1: اما انت حكيت على السنوات مهم برشا واحنا ما نبعدوش لبعيد. وقت اللي زميل من زملائنا جوهر بستة وشفيش وبحثينا في استوديو جوهر وينك جوهر بوجودك هكا
3: تجربة
1: كبيرة برشا الجوهر بوستة يسمع فينا جوهر دونك جوهر بوستة معناتها كانت تجربة زيادة كيف مهمة بالنسبة ليه تشالنج يعطي صحة تحدي كبير برشا بول أربع صغيرات وبرغم هذية تحدى الصعاب وأكيد مش سهل عليه لعلى عائلته لعلى زوجته نوجه له تحية كبيرة نزهة أما راهو كان تحدي كبير برشا كيفاش رجع المقاعد الدراسة
0: إيجا جوهر إيجا
1: كيفاش عاش معناها المامو هذية وتتفكر سرور مشينا وباركنا وفرحنا وزغرتنا الجوهر بوستة بالحق مع طوندي غي مشينا البنت ولا ولده وبعد الحمد لله يا ربي هاو نجاحات متالية في صغيراته والحمد لله. محليها فرحة وانتوكا ديما نقولوها محليها. كوثر شنو نخلي لك كلمة الختام شنو تحب تقول الناس العباد اللي هي في وضعيتك؟ ما حبيتش نرجع لفترة فترة المرض اللي كنت فيها ما نحبش نرجع عليها، اما اذا انت تحب
3: شوف المرض غلبته بالقراية
1: ولا اذا كان انت تحب ترجع شوي عن النقطه هذه مرحبا كوثر.
2: نحب نقول لاي انسان يسمع فيا نقول لهم ما تايسوش معناها وما تحطش الفشل ويلا المرض ارني مرض معناها راني طيب باش نموت. لا يلزم العزيمه يلزم القوه يلزم التشبث يلزم الاصرار على النجاح في كل مجالات الحياه معناها مش كان القراية مش كان المرض مش كان في أي ما هي حاجة يزمك تكون قوي يزمك تشبث بك الحاجة هذيك وعمرك ما كانت العمر لعمره ما كان حاجز ويلا كان معناها ما يخليكش معناها باش تقدم في حياتك لا
1: ولا رقم ولا ما يقولكش بعد ما شاب هزوه للكتاب بعد ما يكبر واحد شارجع
3: وتأكد يقولوها
1: ما
3: تمسكش تحط لها وذنك
1: بالضبط. يعطيك الصحة كوثر.
2: عايشك مدام
1: احنا سرور ديما مع الناس البناء مع الناس اللي تقدم بيك القدام مع الناس اللي تشجعك الناس اللي تحاول توخل بيك ولا تبخلك
3: مع عليك
1: تبعد عليها ما تغزر ليش تخليها وراك وتغزر انت القدام مراهو النجاح يكون كان حليفك. يعطيها صحة علي كانت تقول فيه هاو جوهر بحذي
3: انا خطفنيها على الطاير
1: كوثر. كان تحبوا تلقاو لفيديو تلقاوها مباشره. شكرا لك يا كوثر، تحيه من خلال وجودك لكل مستمعينا الكرام،
3: كل المصرين على النجاح،
1: كل المصرين وكل المستمعين في ولايه سيدي بوزيد. شكرا، ان شاء الله نهارك سعيد ونستناو المبروك يا كوثر.
2: ان شاء الله، ان شاء الله في التخرج.
1: لا ما نحبش ما نحبش
3: شنو ناوي تقرا؟ خليها شنو ناوي تقرا كوثر،
1: باش نقول لها فوالا
3: شنو ناوي تقرا.
2: والله ان شاء الله مازلت ما ريتش الحق التوجيه، مازلت فرحانه تعب.
1: انت شنو ماذا بيه
3: شنو تحب؟ والله تصرف فيا الاختيارات من بعد تشوف
1: حتى تخ...
3: المهم نرجعوا لك بالتليفون وناخذوا بعض التفاصيل
1: موجوده. المهم ان شاء الله في التخرج ومعاه الخوخ بوتبقايا كلمه سمي على سيدي بوزيد.
3: سيدي بوزيد
1: اه اللي نحبوا برشا. منين انت بالضبط من سيدي بوزيد يا كوثر؟
2: السوق جديد.
3: كنشوف العنب اللي عندهم فرقيه.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ربي يزيد ويبارك في اولاد بلادي. شكرا لك يا كوثر، الى اللقاء. شكرا. يلتحق بنا،
4: احنا استشهدنا معناها بتجربه جوهر، وقت فما تجربه باهيه وبني او نجموا نتعلموا منها.
3: فيها اسرار.
4: بالعكس انا من نجم كان نحييك جوهر، وفي يوم من الايام كنت حتى تحكي انت وتاخذ هكا في راي زملائك وتقول وشنو رايكم، وكانه زعما يصير زعما يخرج عليا. وصلنا حكينا في الموضوع هذايا في يوم من الايام، وزملائك زاد شجعوك مش كان العائله. التحدي الكبير هذا والاصرار على النجاح خليك تنجح اكيد. بعد قديش انقطاع على الدراسه جوهر؟
5: 98 2012 2013،
4: معناها 15 سنة بعد هي عودت رجعت شديت الستيلو والكراسة وشديت معناها
3: عرفت تكتب
5: لا من اللي صار لي مين. لا هو هي باش ما جبت الزملاء، هي الفكرة الأساسية بدأت من منعم جمل.
3: برافو.
5: كل ليلة نخدموا نخدموا دوبلير مع بعضنا، نعرف شنو اش عندك تعمل كذا، علاش ما ترجعش، علاش ما كذا،
4: يعطيه الصحه اللي شجعك.
5: اي ها هو خذ المثال، خاطر هو زاد
4: كمل وصل الدكتوراه وهو
5: وقت جات الفكره قلت علاش لا يا اخي في الاخر. معناها التجربه، عشت التجربه ومن بعد لبستها التجربه
4: معناها
5: حبيتها. اي خاطر في الاخر معناها كي تلقى معناها ثم نجاح مقابل تعب، كل شيء تنساه وتولي معناها طموحك يكبر وتولي تغزر لقدام وتقول خلينا نتجاوز المرحله هذه، خلينا نتجاوز الليسانس، خلينا نتجاوز الماستر، تبدا كمان
4: وصلت لهم وتجاوزتهم وحققتهم
5: الحمد لله. وهو زاد معناها باش من الواحد ما يكونش زاد العائله
4: اكيد
1: اكيد.
4: شوف بدون سند العائله مش بتعمل حد شيء، مش بتعمل حد شيء،
5: خاطر معناها في
4: انت بول الاربع صغيرات ما شاء الله
5: يحفظهم
4: لك، ثلاثه وقتها زوز ربي يحفظهم لك جوهر كومام معناها، وراك انت قدوه زاده لهم. ما صعبه لو كان الانسان ما نجحش كومام، اما محليها برشا انك نجحت،
5: عطيت
4: المثال.
5: هي كنت نجح.

0: رينا تو هذه قديش عمرها اللي عادت الباك؟
1: طيب. عام 2003 عمر 44 سنة.
0: خطر الإنسان في مراحل في عمره، مثلا في الترونتين في الكارونتين، ديما يعمل مراجعات لحياته، مش عملت قبل وشنو نحب نعمل،
1: ثم مراجعات حققت وشو اللي ما حققتوش وشو نحب نعمل
2: المستقبل، تجم ولا ما تجمش،
0: شوف عمره. هذه المراجعات هذيك تخليك تعمل تخريجة في حياتك، معناه يرجع بك 10 سنين تيل تقول امبوسيبل نعملها، فهمت؟
2: جاور افكتيفمون تو كي ترجع شوية تيل تقول انا كنت نجم نعمل هكا
0: جوستمون،
1: ما فكرتش بروحك.
0: لا بالحق بالحق،
1: اي تخمرت معناها هذيك هي شربتها الفكرة.
0: ثم نضج مثلا مربوطه بالنضج، مربوطه بالتجربه بتاع الحياه،
1: ثم مراحل
0: تعدي يعطيك توصل لمرحله مثلا توصل 30 تقول انا ما ايش عملت كذا، تبدا تعمل في مراجعات روحك، توصل ل 40 تبدا تعمل ما تعرفش وقت تجيك هذه الهبله بتاع القرايه.
1: يعطيك صحه يا جوار، انت مثال يحتذى به
0: الحقيقه. برافو، يعيشك
1: احنا فخورين بك
0: ان شاء الله، ينجحوا ان شاء الله.
2: نمشيو نكملوا نقراو، نمشيو نكملوا،
0: علاش
1: ديما نقراو؟
0: والله علاش لا، حتى ماستر اخرى ولا علاش لا،
1: علاش لا، علاش لا، مهمه كلها راهي فايده لينا حتى في الحياه،
0: ما توفيش. وعلى ذكر ثم كلمة قلتها صحيح، راهو انا دوب بديت وقت دوب رجعت سمعت الكلمة بعد الشيب هزول اللي كنت ما لقيت وقتها، عمري 35 تقريبا،
2: حتى في العشرين تسمحها، كنت شي قصيتي
1: بالعكس، هذيك تخلي فيك قوة أخرى
0: بالضبط، تحفزك
1: وقت عندك قرار. هذا هو وقت نتعديه بمراحل معينة في حياتنا، نغزروا كان القدام مهم برشا.
0: ما خليك الله يبونت
1: لا بالنضج اللي نخلطوا له في العمر. هذه ميساجة باسيل ليزادوليسون اللي يسمعوا فينا، لي جون اللي يسمعوا فينا، راهي كل فترة وفترتها فما تحديات، فما وقت توصل له تقتنع أنت عندك مبدأ تحب ولا عندك هدف تحب توصل له، مهما كان كيكون هدف سامي، هدف ينجم يكمل لك ذاتك، يحقق لك طموحاتك، راهو مهم برشا. بربي في الأثناء تخيلوا توا، تخيلوا عندي بلاغ ضياع يخص شنو؟
2: البكالوريا.
1: إيبا تلميذة بكالوريا ضيعت
2: شهادتها،
1: شهادة البكالوريا نتاعها، انا تفجعت قلت خذيهم سي بون، مازالوا ما عنديش فكره
2: دقيقه،
1: ولكن تبين اللي هي بكالوريا 2025 ماشيه تقيد فريقاتها، الدوسي كامل مع بعضه في تاكسي، سبحان الله ما تضيع من الاوراق الكل، كان ورقه كان شهاده البكالوريا لوريجينال، دونك اللي نعرفه هي راهي ما تتعوضش الشهاده معناها الاصليه. فبربي يفضلكم اول حاجه تلامذتنا ردوا بالكم تو انتم ناجحين، ردوا بالنا على اوراقاتنا الكل، هذه حاجه ننتبهوا لها. سينو هي اسمها سميح العبيدي، بكالوريا اداب سنه 2025، ضيعت الشهاده نتاعها دونك في تاكسي. ان شاء الله يا ربي اللي يسمعنا وعنده الشهاده هذيا يا اما يجيب هنا للراديو الا يتصل على الرقم 44، يفضل انك تتصل عليه على الرقم نتاعها 44 376 695، 44 376 695. هذا رقم سماح، ان شاء الله يا ربي تلقاو الشهاده نتاعها وتفرحوا بها وردوا بينا شويه انت في التاكسيات وفي كل بلاصه.
2: حاجه الفه، انت رجعتني توا الالفه اللي كنت خدمت معناتها، عملنا الانترفيو كل اللي قلت لك 29 سنه معناتها اوراق، تقول لي وكان ما لقيتش لي بيلتان نتاعي ما نجمش نقيد،
1: اكيد
2: خاطر اذا ما تستحفظتش على حاجه ما عندكش دوسي، ونعرف بعد 5 سنوات ما تلقاش ملف تقراه في المكتب ولا في المعهد،
1: نستحفظوا على اوراقنا
2: يتنحاو، دونك لي بولتان نتاع النوت اللي كنا ناخذوهم قبل من النظام القديم معناتها هيكم هما
1: ديما البابيرا ومطلوب. عايشه انا نعطيك انكدوت، عايشه انا بالنسبه ليا، تخيل الفه توا بعد اكثر من 20 سنه من اللي اخذت البكالوريا، ما يكثر بالباهي زاده الى يوم الناس هذا ما زلت مستحفظه بلي بولتان نتاعي، تحظى بيهم. وهنا تحية كبيرة لوالدي على خاطر هو اللي علمني نستحفظ على الوريقات، النظام التفاتر نتاع السنة نتاع الابتدائي نتاعي الكل موجودين محليهم، معناها اللي كاخت نتاع التلميذ وكاخت ديتوديون والكار دابون، ما هما غرام في الحقيقة، ونظام زادة والتوثيق راه مهم برشا ليك توا ونهار آخر، حتى لصغارك وصغار صغارك نجم تكون وثيقة تاريخية ما نعرفوش اونسي جامي الحقيقة، يعملوا مش هما احفاد احفادي ممكن.
2: شكرا ألفا، شكرا سرور.
3: أنا ما نخدمش نختم ما غير ما نوجه تحية لوجين الرحيمي اللي خذيت الباك، تقولي خطيبة حاتم وإيم لحكيم أمها سرور، جدتها نورة وكوثر وبنت وجدتها فاتن، إن شاء الله ألف مبروك لكم الاثنين كوثر عباس وإيم لحكيم ولوجين الرحيمي. شكرا سيدة أكرام، المربية بألفاظ سيدة جميلة شعيب تهني كل الناجحين في الباك، فاتن داود غربال.

0: كيف كيف ندو دغري نسلم عليك، ندو السمحة، ثريا بيار، سمية البكوش وكل الأصدقاء، منات تريقي زيدة بنت صديقتنا، نجلة بوزيد ألف مبروك النجاح، مليار ألف مبروك. ما زلنا راه فضائيتنا مفتوحة على هنجاحات
1: اليوم. باش تحية على الفيسبوك شاء الله مرة أخرى، مش مشكل، تحية لكم الكل. شكرا على التفاعل، شكرا على التواصل على موجاتنا، وكنتوا معنا في عدد أخير من منوعة من هنا وهناك. احنا باش نلقاكم في الصيف إن شاء الله في برامج أخرى. أنا شخصيا كان نهار ثلاث تلقوني في أحلى صباح سرور ويمشي القوة.
0: تلقوني نهار الاثنين في في في في برد القايلة،
1: برد القايلة
0: من ساعتين الأربعة، نهار ثلاث أنا وقايس في العشية، مسيكم بالخير،
1: بالخير.
0: منوعة متاع عشية، ونهار جمعة في الليل في ليالي المهرجان، خاطر الصيف سي مهرجان
2: برشا جو وبرشا غناء وبرشا سهريات. أنا باش تلقوني إن شاء الله في عودة، فالحقيقة سعيدة جدا بعودة برنامج تونس بعينينا، فرحانة برشا برشا برشا بالعودة هذية. إن شاء الله نفيد بها، نفيد بها المستمعين ونفيد بها بلادي زيادة، خاطر نشجع برشا على السياحة الداخلية. سينو تلقوني إن شاء الله نهار الخميس العشية في مسيكم الخير أنا وزميتي حنان بن جماعة، ونهار الجمعة في البرنامج اللي نحبه برشا زيادة كيما موزيكا، نحبه برشا البرنامج برد القايلة. صحيح نجيو في غرغور القايلة ونخرجوا في غرغورها، معناها نخرجوا في الغرغور، وتخيلوا راه الأربعة ونص العشية ولا الأربعة راك تعاود تخرج في غرغور القايلة، لكن نبدأ فرحانة برشا بالتفاعل المباشر مع السادة المستمعين. فان شاء الله يا ربي نقولوا احنا برمجه رايقه، برمجه صيفيه رايقه للناس الكل. حبيت نقول موزيكا في حصه اخيره ان شاء الله باش تكون سبيسيال على الاخر نهار السبت هذا من 9 حتى ل 10.
1: شكرا ألفة، شكرا سرور، شكرا سمير طقطق، شكرا جوهر بوسته لأسرة الغربي، تحياتي لكم الناس الكل. عايشه ديما تتمنى لكم احلى اوقات على موجه اذاعه فيكس. بعد شويه موج منتصف النهار ومن بعده المنتصف مع فيصل، تحياتي للجميع، ان شاء الله ديما ناجحين، ان شاء الله النجاح لكم الناس الكل، احلى وامتع الاوقات على موجتنا. الى اللقاء.
3: من هنا وهناك،
4: من هنا

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم صفاقس أن التيار الكهربائي سينقطع يوم السبت القادم من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس من الكيلومتر 14 إلى الكيلومتر 16. قامت بلدية العين أمس بتنفيذ 7 قرارات غلق لمحلات وإزالة وهدم بناءات مخالفة للقانون، وشددت على مواصلة العمل على التصدي لمختلف أشكال البناء الفوضوية والتصرفات المخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، كما نفذت حملة ميدانية واسعة لرفع وإزالة عدد من المصبات العشوائية المنتشرة بمختلف أنحاء المنطقة البلدية. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جميع عمليات التوجيه الجامعية للناجحين في امتحان البكالوريا 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. وقد انطلق بداية من يوم أمس التسجيل بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور، وذلك حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي: PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. قضائيا، أجلت اليوم إحدى الدوائر الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة رجل الأعمال مهر شعبان إلى موعد جديد سيقع تحديده لاحقا، وذلك في قضية تخص عملية فساد وتبييض أموال. في العالم، قالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة إن 164 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 970 آخرون جراء زلزالين قويين متتاليين ضرب البلاد مساء أمس، هما الأقوى منذ عام 1900. نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون اليوم أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان المحتل، خلافا لما صرح به مسؤول أمريكي من أن تل أبيب سحبت بعض قواتها من المنطقة في بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: سول جسم دولا بيتينا
2: عشرة ديمة.
1: الصيف معاكم،
4: صيف يعمل الكيف،
1: يعمل الكيف.
4: وكل نهار من 10 لنص النهار عندك ما تختار.
2: مسك وفاح،
5: بالمسك الفواح، بالمسك الفواح.
6: نغني على بلادي وخضرتها، زارتها الناس وعشقتها.
2: تونس بعينينا. مش عادي،
1: مش عادي.
7: سمعني هالكلمة عادي يعني.
2: مش عادي.
8: الله الله. الكلم الطيب،
2: طيب.
9: الناس
1: الملاح،
2: الناس الملاح،
1: الملاح.
7: اسلوب عجبني، جذبني، كسبني بطيبته.
2: صيف عالكيف،
7: هو شمس وسرم.
1: صيف عالكيف،
10: هي صوت البوق يغني.
1: استمتع بالصيف
2: على موجاتنا. المنتصف،
11: المنتصف،
1: المنتصف،
2: المنتصف.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم المنتصف الفضاء، الأخبار والتحاليل والتعليق. اليوم نسلط الأضواء على واحد من بين الأخبار المجدة الحقيقة، ولكن وقعها يشمل عدد كبير من المواطنين من خلال العودة لقرار نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويليا 2026. بطبيعة نرجع بالذاكرة، كان في شهر جانفي لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي كل الأطراف المداخلة، وكان تم الاتفاق على إيفاء بالتعهدات وتسديد الديون إلى غاية 30 جوان. وبالتالي البيان هذايا لفت انتباه للصناديق، ويبدو أن المشكل المالي ما زال قائم للصناديق. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل، ربما بحث عن الحلول، عن خطط بديلة لتمويل الصناديق. باش يكون معنا الوزير السابق ومدير عام سابق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد حافظ العموري، نحكي على الموضوع. ثم في نصف النهار ونصف مباشرة بعد الأذان حديث على المؤشرات الاقتصادية، مؤشرات من ناحية تثبت صمود الاقتصاد التونسي ولكنها لا تبعث على الانتعاش. كيفاش يقع انعاش الاقتصاد وبالتالي تحقيق نسب نمو وأرقام وقدرة تشغيلية تستجيب للمرحلة. في ماضي ساعة ونص نرجع لأهم التوصيات الخاصة بمنتدى دولي تحتضن تونس حول البيئة والمياه. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر. فاصل موسيقي وننطلق معكم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. سعيد باستضافة السيد حافظ العموري الوزير السابق والخبير في قانون التشغيل والضمان الاجتماعي. سي حافظ أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وبمستمعي إذاعة سقف.
0: شكرا على حضورك معنا. الحقيقة أنت توا من خلال تجربتك، سواء من خلال مرورك في الوزارة أو من خلال ترأسك لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كرئيس مدير عام، وحتى من تجربتك معناها في المجال، اليوم فما أزمة حقيقية مالية بالأساس للصناديق، هي اللي وراء قرار أصحاب الصيدليات إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرضى.
1: هو الأزمة المالية راهي قديمة، بدأت من عام 90 وعملت تتعكر، ما توصلت راه إلى حدود لا تطاق. معناها يلزم نلقى حلول جذرية للأزمة المالية متاع صناديق الضمان الاجتماعي، وهوني راهي وزارة الشؤون الاجتماعية راهي قاعدة تخدم على مراجعة جذرية ومعمقة لمنظومة الضمان الاجتماعي. وانا نقول لك توا احنا عندنا ثلاثة صناديق الضمان الاجتماعي في الحقيقة، CNSS والCNRPS والكنام. الكنام راهي عندها توازن مالي، واكثر حتى من التوازن المالي راهي عندها حتى فائض مالي، وانما السينسيس والسينربيس وخاصه السينسيس ما هو يلزم تهيئ السينسيس تاخذ مساهمه تلمها ويلزم تعدي منها من الكنام 6.75%. السينسيس ما ساعات تتغصر باش تخلص الجرايات، وحتى ساعات السينربيس تولي تبجل اصحاب الجرايات وتقول ده تو الكنام تصبر شويه. احنا نرجع للصيادله، الازمه تو نتاع الصيادله هذه راهي قاعده تتعاود. عام ناول صارت تدخل السيد رئيس الجمهوريه وعملوا اتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعيه وقال راهو باش نصفيو هيك الديون السابقه الى غايه 30 جوان، ان شاء الله في 30 جوان 2026 نصفيوها. انا التفسير به هما راهو قادوا ما على الرزنامه، راهو قاعد الوزاره قاعده محترمه وقاعدين يخلصوا، وانما من وقت ايش بدا العجز وعدم الخلاص؟ بدايه من شهر مي وجوان وشويه افريل، اما خاصه مي وجوان. هذا علاش انا التفسير متاعي الشخصي، التفسير متاعي الشخصي راهو في غرة ماي راهي تزادت في الأجور وزادت في الجرايات CNSS ولا CNRPS، والجرايات هذه راهي تزادت بمفعول رجعي من جانفي 2025، وراهو الزيادة هذه متاع الجرايات راهو ساعات تقول لك أنا والله جاتني زيادة ضعيفة، صحيح فما ناس جات زيادة ضعيفة، وإنما هذه زيادة كنا نقيموها راهي تتكلف على CNSS تقريب 500 مليار في العام. أنا تفسيري الخاص أنه راهو بالضغط متاع هذا الترفيع في الجرايات وبالربال متاعهم CNSS ما
0: فقدت توازناتها المالية.
1: معناها CNSS مش هي تو هي الكنام تو الصيادلة راهو المشكلة متاعهم مع الكنام، وإنما CNSS هيك 6.75% اللي يلزمها تعديها للكنام تعطيها للكنام بالغسرة هذه متاع الزيادة في الجرايات ما عديتهاش ولا عديت نسبة منها، وكيف حتى بالنسبة للCNRPS راهو الزيادة في الأجور والجرايات خاطر تنعكس على الجرايات راهي زيادة كبيرة. أنا هذا تفسيري الشخصي، لأنه ما هوش بالصدفة أنه الرزنامة كانت محترمة، أما بداية من ماي وجوان هي لا ولا ما عادش فما احترام متاع الرزنامة متاع خلاص الصيادلة.
0: شنو باش يترتب على عدم القدرة على الخلاص أو عدم احترام الرزنامة؟
1: شوف راهو هي سلسلة كاملة، السي ان اس اس تسال للشركات شركات خاصه ولا حتى شركات عموميه راي عموميه زاد عندنا فما شركات عموميه في السي ان اس اس
0: صحيح.
1: السي ان ار بي اس كيف كيف عندها شركات عموميه عندها الوظيفه العموميه ما فماش مشكل الوظيفه العموميه
0: من المفروض الاقتطاع قاعد يصير في الوظيفه العموميه معناها
1: لا لا الوظيفه العموميه ما فماش مشكل به احنا تعرف باللي الشركات العموميه راهي اكثرتها ما عندها عجز وحتى كان تو راهي بدات تخلص وقاعده تخلص راهو فما ديون متراكمه
0: صحيح
1: من قبل وفي القطاع الخاص السي ان اس اس راه زاد ما يساعدهاش باش اللي ما خلص نعملوا له عقله ونبيعوا له لا تتم الاقتصاد يخسر والسي ان اس اس تخسر والناس كل تخسر اذا تقعد تسيس فيهم وجدوله والى اخره معناه الشركات معناه مش قاعدين يخلصوا بصفه متواصله السي ان اس اس والسي ان ار بي اس به السي ان اس اس والسي ان ار بي اس ما هيش قاعده تخلص في الكنام تعرف انه في السي ان اس اس قديش تدفع في الشهر جراياته 600 مليار في حدود 600 مليار في الشهر جرايات
0: ايه هذا مش جديد مناسي حافي
1: هذا مش ماني قلت لك انا التفسير متاعي بالزياده متاع الجرايات التقاعد بدايه من ماي مع الرابيل خلى السي ان اس اس ما عادش تعدي هيك الباي نتاع الكنام والسي ان ار بي اس كيف كيف الكنام وليت شنو ما عادش تخلص الصيادله ومصدين الخدمات بصفه عامه الصيادله ما عادش نجمو نخلصوا المزودين نتاعهم المزودين ما عادش نجمو ياخذوا الدواء من الفارماسي سنترال
0: في ظل الوضع هذا فما اجراءات مفروض استثنائيه تصير هل انه الدوله دعم والا فما منظومه جديده لازمها تتغير شنو يلزم يصير حتى لا تتكرر هذه العجز هذا الاشكال ومن شأنه أنه تتكاثر حتى مسألة الديون أيضا
1: لذا صحيح شوف أنا قلت لك إحنا عايشين في هذا العجز وخاصة تعرف حتى الظروف الاقتصادية تأثرت بالوضع صحيح. الإقليمي والعالمي معناها يلزم كما قلت مراجعة كبيرة ترى هم المراجعات في بعض بلدان يقول لك سهل المراجعات التقليدية شنو أي نزيدوا في المساهمات ونقصوا في المنافع هذا مش ممكن في تونس اما المنافع ما زلت نقص فيها لان من الحدود نتاعها المساهمات راه الشركات ما هيش قادره باش تزيد المساهمات لانها تعيش كيف كيف في ظرف اقتصادي صعيب اذا راهو ما فماش اصعب من اصلاح منظومه الضمان الاجتماعي في كل بلدان في وقت الرخاء الله يبارك نصلحوا اما في وقت العجز المالي وعدم التوازن المالي راه ما فماش اصعب من منظومه
0: مع الارتفاع الدوري ايضا لتكلفة نعم. الدواء وارتفاع لكلفة يعني العلاج بصفة كبيرة معنا
1: اي هو راه طول انا محبد طول المشكل مع نتاع الصيادله والكنام هي شكون يهمه هما يهمه احنا ما وعدنا ثلاثة انظمة نتاع
0: منظومة استرجاع المصاريف ومنظومة الطبيب العائلي
1: وطبيبة العائلة والمنظومة العمومية هما الاكثر تقريبا 60% في المنظومة العمومية معناها السبيطارات هذا كي يمشي ويداوي وواحد وكل شيء
0: إيه مع أنه نعترفه زاد حتى اللي يمشي للمنظومة العمومية في المستشفيات ما يخذش في الدواء يشيل فيها على حسابه
1: يعطيك الصحة طب لو كان جات شوف أنا دي ما أقول لو كان جات المنظومة العمومية باهية راهو طب نلقاو فيها 80% راهو وقت عملنا القانون بتاع التأمين عن المرض من بين شروط نجاح القانون هذا تأهيل القطاع الصحي العمومي لأن وقتنا أهل القطاع الصحي العمومي توا الناس الكل تمشي للسبيطارات ما عادش تمشي للوقت يلقى موعد في وقت ووقت يلقى الدواء واحد وكل شيء توا يمشي معناه تقريب 60% في حدود 25% ولا أقل شوية في استرجاع مصاريف لازم الواحد عنده فلوس باش يدفع ويستنى الكنام حتى ترجع له راه كيما الكنام تبطى على الصيادله راهي تبطى حتى على المواطنين
0: على المواطنين بل انه توا قبل كان فما امكانيه تمشي تاخذ بريزون شارج باش تعمل عمليه ولا باش تشري اله طبيه وكذا توا يقول لك لا خلصني ومن بعد امشي تفهم انت والكنام وقتاش باش يرجع
1: ما هو يقول لك انا ما نتحملش تاخير الكلام برا تحملها انت معناش تبقى عندنا تقريبا 15% في طبيب العائله هذم هما اللي باش يتضرروا من اذا كان حقيقه خاطر الكنام راهو اعطات واحد جويليا اجل واحد جويليا قالت اذا كان ما يتحلش المشكل راهو باش نوقفوا منظومه طبيب العائله
0: الصيادله
1: الصيادلة يعطيك الصحة. الصيادلة يقول لك احنا باش نوقفوا لانه احنا ما ما ما, ما عادش عندنا منين نخلصوا المزودين، والمزودين يقول لك انا ما عادش نعطي صبرت عليك برشا الى اخره. وانما شوف هو فما الامراض المزمنة، نحن عندنا 24 مرض مزمن في الليستة، معناه الامراض الاكثر موجودة. هل الامراض هذه المزمنة راهو المواطن ما يدفع شيء، ياخو كل شيء ابلاش؟
0: لا لا مش بالضروره يدفع.
1: لا لا يدفع، شوف لا
0: يدفع في 8-10,000 حاجه كما كان يدفع.
1: لا لا ايش نقول لك، هذاك شوف فما لي ميديكامون دوفون نتاع المرض هذاك اللي هو دوفون هذاك ما يدفعوش، وفما ادويه مكمله هذاك يدفع عليها، فهمت؟ دونك هذا يا راهو لا بي سي، هذا ما 24 مرض. تو نقولوا 24 مرض صحيح راه ما هماش برشا، الامراض المزمنه اكثر، ولكن لو كان نقول لك انا هيك ال 24 مرض هذاك راهو الكنام عندها 1,020,000 تكفل بالامراض المزمنه، 1,020,000.
0: وهذوكم بيدهم غير قادر توا الامراض المزمنه واصحاب الامراض المزمنه غير قادر انها تتمتع بالادويه الا بسداد المبلغ، ومن بعد توا الكنام تتصرف.
1: هوني انا يعطيك الصحة، وقت عرشت على المسألة هذه انا ربما ادعو الصيادلة باش يفكروا باش يا سيدي ماك تحب انت تضغط واحد باش يفكروا انه يستثنيوا اصحاب الامراض المزمنة. ما هو لا هو الامراض العادية يدفعوا 30% يا سيدي، هيك متاع الامراض العادية مع الساتي متاع اختوى يدفع، هو يدفع للكل ومن بعد الكنام ترجع له. اما اصحاب الامراض المزمنة انا ادعو الصيادلة انه يفكروا في استثناء اصحاب الامراض المزمنة، لانهم ما يصبروش. اول حاجة ياخذوا الدويات بثلاث شهور، ثاني حاجة راهو الدويات متاعهم غالية.
0: مستمع
1: دويات حياتية راهو ما يجموش يقعدوا بلاش بيهم.
0: صحيح مستمع سي حافظ يقول لك انا صغاري معناها بالانسولين ونوصل الدواء ناخذه كل 3 شهور ما يناهز 2 ملايين في حاله كيما هكا.
1: اي هيك علاش انا نداء لاصحاب الصيدليات انه يفكروا في استثناء الامراض المزمنه من توقيف طبيب العائله ولا التكفل هذايا، يستثنيوا الامراض المزمنة، لانه كما قلت انت راه فما ما يجمش واحد راه يقعد من غير انسولين.
0: وفي الاثناء نبحث على حلول جذريه،
1: وفي الاثناء راه شوف انا اعتقد راه الحلول الجذريه باش تكون، انا قلت لك توا فما مشروع مراجعه نتاع منظومه الضمان الاجتماعي، راه هالفتره هذه اللي انا التفسير نتاعي الشخصي لو قلت راه الضغط هذا جاء من زياده اللي نتاع
0: زياده في الاجور،
1: اي الاجور وما تبعها من زياده جرايه التقاعد هي اللي اثرت على الواحد. راه هذه باش تمر، لانه هكا ربال، لانه صار فيها ربال
0: ظرفيه، معناها الخلل هذا ظرفي، عدم التعهد والايفاء بالالتزامات هي مساله ظرفيه وستمر
1: اعتقد، لانه هما يعرفوا رتو الصيادله راهم يعرفوا انه فلوسهم مضمونه.
0: نعم
1: راهم مثلا بتاع تأخير فقط.
0: نعم.
1: فلوسهم مضمونة، وهو زاد راهم من ناحية أخرى تجي تقوم تعذر يقول لك احنا راهو احنا تفهمنا في الاتفاقية بيننا وبين الكنام راهو باش يخلصونا في 15 يوم، في ظرف 15 يوم، فهمت؟
0: صحيح.
1: إذا معناها توا ما تلقى بال 3 شهور يوصلوا حتى 3 شهور.
0: هو الهيئة تقول طالبت بالتدخل لإيجاد حلول عاجلة للإشكاليات التي تهدد استمرار المرفق الصيدلي وحق المواطن في الدواء.
1: صحيح
0: معناها كانوا تقول لك للضرورة القصوى هلا غالب مضطرين ما عندناش حل آخر.
1: لكن كما قلت لك معناها أنا أعتقد أنه مسألة ظرفية، ربما الكنام وسينسيس وسينربيس معناها يدفعوا اللي عنده الكنام ويقع معناها التعجيل ولا أكثر ما يمكن الدفع متاع الصيادلة، لأنه راهو شوف توا القرار متاع الصيادلة راهو ناس كل خاسرة فيها، راهو شوف الصيادلة راهم يخدموا بنسبة كبيرة متاع طبيب العائلة وهذا ما الكليونات نتاعهم، كيف هذو ما المرضى ما نجموش ياخذوا بلاش دواء. معناها شوف فما صيادله راهم ينجموا يصبروا، ما هو لك نعم. صياد لا ربما الامكانيات زاد امتاحهم محدوده، تقول لك نمشي حتى نمشي للبنك او قروض والى اخره، وزاد مزودي الصياد ماني جروسيست ما هما اللي يجيبوا للصياد. احنا في تونس كان الفارماسي سنترال هي اللي تجيب الدويه،
0: الصيدليه المركزي. نعم هو موضوع اخر الصيدليه نرجعوا له مره اخرى ان شاء الله، نظرا لالتزاماتك انت بيدك ايضا مع جهات اخرى. كل الشكر وتقدير لك سي حافظ العموري على حضورك معنا عبر موجات اذاعه صفاقس. اذا المساله ظرفيه بحكم الزيادة في الأجور والرابيل اللي صار، ولكن الكنام سيكون قادر على الإفاء بالالتزامات المالية تجاه الصيادلة في قادم المواعيد. نتمنى ذلك. نفسح المجال للأذان، أذان سلة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها، ثم لنا عودة في ملف اقتصادي حول أهم المؤشرات الاقتصادية في هذه الفترة.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع. عودة من جديد إلى برنامج المنتصف، وفي المنتصف بسلطوا الأضواء على بعض المؤشرات الاقتصادية من خلال استضافة للدكتور في البنية التحتية السيد عبد الباسط السماري. سي عبد الباسط حاضر معنا من خلال الصوت والصورة، أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجات إذاعة صفاقس. سي عبد الباسط،

اهلا وسهلا سي عبد البسط. ما نعرفش لأسباب تقنية هو كان حاضر معنا قبل ما ننطلقوا في هذا البث المباشر. نحكيه على مؤشرات تهم الوضع الاقتصادي، تهم آخر المعطيات الخاصة ببعض التقارير الخاصة حول الاقتصاد التونسي، كذلك أيضا نحكيه على مؤشرات تهم المقدرة الشرائية، الارتفاع المتواصل الأسعار، وبعض الحلول والمقترحات لتعديل ما يمكن تعديله، ومن خلال ربما بعض الأرقام اللي كان قدمها الفترة الأخيرة حول الاستثمار، يطرح جملة من الحلول حول الواقع والتحديات والأفاق، ورسالة مطولة لرئيس الجمهورية تتمحور حول بعض الحلول المتاحة في الاقتصاد الوطني. سي عبد الباسط مرحبا بك. إذا كان يقول لي عندي إشكال في الصوت، ما نسمعش في الصوت، ما هو حاضر من خلال الصورة أما ما يسمعش من خلال، ما عادش ممكن بعض الجزئيات الخاصة بالتطبيق في محمول الهاتف نتاعو. به نعمل فاصل موسيقي لتعديل ما يمكن تعديله، ثم ننطلق في هذا الحوار المباشر عبر موجات إذاعة صفاقس ضمن فضاء المنتصف.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم عودة من جديد إذن في هذا الفضاء المباشر مع السيد عبد الباسط السماري، دكتور مختص في البنية التحتية، من خلال قراءة في بعض الأرقام والمؤشرات الاقتصادية. الحقيقة ناشط بامتياز، معناها من خلال متابعة وتحاليل ومقالات يومية يحاول يفهم ويشخص فيها الواقع الاقتصادي ويضيف إليها بعض الحلول والمقترحات لتعديل ما يمكن تعديله في مستوى الوضعية الاقتصادية. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي عبد الباسط. سي عبد الباسط

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. يبدو الأمور خمسة على خمسة. سي عبد الباسط تسماري مرحبا بك، ما نعرفش الأمور مريقلة توا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نمشي إلى أهم المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الوطني. صحيح فما بعض المؤشرات اللي تثبت قدرة الاقتصاد على الصمود في مختلف المجالات من خلال عديد من العوامل، لكن هذا الصمود في النهاية لا يحقق قيمة مضافة، لا يحقق التنمية، ولابد من إجراءات أخرى تعزز هذا الصمود حتى تحقق ما يمكن انتظاره. أنت من خلال المقالات اللي تكتب فيها بصفة دورية بصفة يومية في مختلف المؤشرات، كانت تعطينا فكرة على الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني في ظل سواء السياق المحلي أو السياق الإقليمي.
1: نحن أولا نسعى في السياق العالمي، احنا نعيش صدمتين كبار اللي هما حروب، حرب روسيا وأوكرانيا وحرب إسرائيل وأمريكا على إيران. الحرب الأولانية هي بدها تعطل سيلان الطاقة يعني وتسبب في ارتفاع الأسعار، وكذلك بالنسبة للقمح وإحنا المادتين هذوما يخصونا بصفة أولية، إحنا نستورد القمح ونستورد الطاقة.
0: نعم.
1: نفس الشيء بالنسبة لل معناها للحرب في إيران، غلق مادة هرمز سبب ارتفاع في الأسعار الطاقة، ونسبة التضخم هذه صارت في أمريكا، ارتفعت في أمريكا، ارتفعت الفائدة في أمريكا، ارتفعت الفائدة في أمريكا، ارتفع سعر الدولار، وكي ارتفع سعر الدولار حسب الميزانية بتاعنا وحسب الفرضية بتاعنا أنه بيش تزيد الكلفة بتاع العجز الطاقي اللي عنا، وبيش تزيد الكلفة في الميزانية التونسية. لذلك عنا تداعيات مباشرة مما يحدث خارج تونس على تونس فيما يخص الطاقة والقمومة.
0: صحيح.
1: لو نرجع تونس، كي نرجع تونس عنا كيف مشاكل كبيرة. شنو المشاكل؟ احنا عنا نمو ضعيف جدا، نمو لا يمكن البلاد من تقليص مثلا البطالة، من الدفع بالاستثمار، من تسديد الديون. احنا توا قاعدين نعيشوا في حلقة مفرغة، الدين باش نسدد الديون القديمة ونسينا الاستثمار، واحنا وصلنا توا عندنا اقل من 10% من الناتج الوطني الخام اللي هو مخصص للاستثمار، وده غريب. معناها أقل شيء الاستثمار يسمو في دوائر 25%، يعني ربع ناتج الوطن يسمو يمشي للاستثمار
0: في الظروف الطبيعية. ولكن اليوم مع ظروف الاستثنائية والحرب اللي صارت في إيران، يعني ربما تفرض إلى حد ما التعديل، ولو أن الرقم هذا سابق لنتائج الحرب الإيرانية.
1: لا، هي إرادة سياسية، الإرادة السياسية اللي قررت ب 11 مليار دينار من البنك المركزي وسبقتهم ب 7 مليار دينار و7 مليار دينار و3.5 مليار دينار، يعني قرابة 25 مليار دينار وزيدهم 3.5-28 مليار دينار باش تحطهم في الدعم. ودعم شنو؟ دعم العام، يعني دعم الأسعار، دعم الأشخاص والمنتجين. هنا تم غلطة كبيرة في السياسات. كانت تنجم تحط الشيء هذا في الاستثمار، كان الفلوس اخذتها هذه مثلا حطتها في البنية التحتية لإنتاج الطاقة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، رانا قلصنا من العجز الطاقي ورانا ربحنا فلوس. اللي مش مشكل يعني مش الدين، المشكل انك تحط الدين في الاستثمار مش على الثروة. اما كانت تحط الدين في الدعم، ودعم شكون؟ دعم السياحة، يجي السائح من برا يصرف 273 دولار، قدام المصري 750 دولار، وقدام المغربي 750 دولار، يعني تكسر بتاع المغربي، يعني انت قاعد الدعم في السائح.
0: لان عندك كراهات، عندك رزنامة من القروض التي يقع تسديدها بالعملة الصعبة، ومحتاجين إلى بطريقة أو بأخرى إلى استقطاب هذا السائح في ظل المنافسة العالمية أيضا، ثم حتى طبيعة الخدمات أنت في حد ذاتها لتقدم فيها في السياحة حسب المبالغ اللي هي مقترحة. به. سي عبد الباسط تسمع فيها صورة وصوت. فاصل موسيقى نتصل من خلال الهاتف ويبدو أن الأمور التقنية وخاصة معناها الكونيكسيون هي اللي مأثرة حسب موقع اللي موجود فيه ضيفنا به. فاصل موسيقي ونتصل من خلال الهاتف.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. واصلين مع ضيفنا سي عبد الباسط السماري، نحكي على الوضع الاقتصادي خاصة في ظل ضعف الاعتمادات المخصصة للاستثمار وتوجيه نسبة مهمة من الميزانية إلى الدعم، ومن بين الإشكالات الدعم الموجه لقطاع السياحة. شنية ربما أهم الحلول في السياق هذا؟ لأنه أنت في كل مرة حتى وجهت رسالة لرئيس الجمهورية وتحاول تقدم بعض المقترحات فيما يتعلق بالاستثمار، رفع نسق الاستثمار الوطني وبعض الإجراءات والحلول اللي تراها مهمة نجم تعاون في الفترة هذه.
1: الحلول هو رأو أحمد يسلقكم من الحلقة المفضلة هذه، إذا ما نرجع للإنتاج باش نوصل للإنتاج لازم نعمل استثمار. استثمار نشجع الاستثمار العمومي ونشجع الاستثمار الخاص. المعدل الطبيعي في البلدان هو ربع الناس الداخلي الخام يمشي للاستثمار. هذيك تعمل استثمار تعمل إنتاج، بدعم الإنتاج تعمل مدخول، وكل مدخول زي تخلي منه ادخار، والادخار زي تقوي لك الاستثمار، وكل زي تقوي لك المدخول ممكن تشغل أكثر وتتحرك الأمور أحسن. احنا سوى الوضعية مليش سوداء 100%، ثم مؤشرات يعني باهية. مثلا عندنا نمو مش معنى عن نمو في حدود 2.1%، عندنا استقرار من العملة بتاعنا
0: صار صرف
1: مقارنة بالدولار ومقارنة بالأورو. عندنا معناها شبه ركود في التضخم، يعني في دولة 5-5.5 ما جاش، يعني حسب لأن ضم صدمات خارجية كنت أحكيلك على العروض، لكن التضخم بتاعنا ما وصلش عمل 10 ولا 12، قعدت دبلاته بالرغم بدأت النقص
0: بدأت بعشرة ثم تدحر رجال الخمس.
1: ايه عنا هدوم طوب مؤشرات يسموا بهيم،
0: نعم
1: لكن في المقابل في عنا مشاكل كبيرة. عنا عجز تجاري زاد بنسبة 25% يعني مقارنة بنفس الفترة بتاع آخر ماي 25، هو احنا فتنا 10 مليار دينار عجز تجاري. عن عجز طاقي اللي هو يفوت 50% من العجز التجاري،
0: ولو أنا فهم مؤشرات إيجابية في مستوى الانتقال الطاقي.
1: هي هذه قلت لك، لكن باحتشال مؤشرات أنت دول تحكي عن القابلية بتاعتهم، لأنه احنا عندنا شبكة بتاع يعني انفراستركتور قديمة اللي هي حاضرة تحط لها بركة شنو يشر فيها وتخدم يعني، لكن المولدات والوحدات اللي تنتج الكهرباء وخاصة الطاقات المتجددة نخسر. يعني احنا عندنا القابلية باش نرفع الأشياء هذاك، علاش احنا الترتيب بتاعنا الثاني بعد نيجيريا
0: افريقيا. نعم
1: في التحول للإنتاج الطاقي ما زلنا بعاد، هذه من ناحية، لكن تو بدينا نسيقوا كي شوية بهدايا عطيات اللازمات وعطيات الترقيم إن شاء الله. ولو أنه حتى لو الهدف اللي حطوه في
0: 2030
1: يعني 35%

0: نجم تكون باهية نظرا للظرف العالمي. أما
1: اليوم صابة أكثر من عماول، اليوم نقدروا صابة ما بين 20 و 22 مليون
0: طن، وربما قياسية مش أكثر، قياسية صابة الحبوب.
1: أي قياسية تعتبرها قياسية، أما إن شاء الله نتعطوا عليها إن شاء الله في التقديم نمنعوا كذا المداء والحكاية هذية، إن شاء الله يشتغل القمح ما يتفرجش في الثواني، إن شاء الله نعرفوا كيفاش نحافظوا على على نقول احكي لك على مشاكل النقل والتخزين ولد العام لدعم الجمع وهذا يكون وسطهم بعض وراء.
0: نعم، انت تقول رغم المؤشرات الايجابيه ما لازمش تغلطنا، ولا بد اليوم من رؤيه اقتصاديه واضحه في
1: لا فرار من الاستثمار، واحنا الاراده السياسيه وقت حب تعمل دعم قرروا خذ 11 مليار من البنك المركزي. قبل تنجم تقرر باش تعمل دعم اللي هو الناس الكل يستفيد منه الغني قبل الفقير، ويستفيد منه غير المقيم على المقيم، وما تعملش في استثمار يولد لك معناها مواطن شغل جديدة وينقص لك في برشا حاجات. لازم التركيز الأولاني التعويل على الذات، لازم التركيز على الاستثمار. أنا قلتها برشا مرات في الإذاعات وفي كتاباتي، كل القراء والتعويل على الذات يمر حتما من الاستثمار،
0: استثمار في البنية التحتية، في المشاريع الكبرى، في قطاعات معينة. وين تكون الاستثمار موجه يعني حتى لا يكون في العموم معنا؟
1: اي مش معك. اولا عندنا مؤسسات عمومية تعاني من برشا حاجات او تعاني من فائض العمالة، يعني بوليتيكي تلقى مثلا تلقى شركة تستاهل تخدم 1000 تلقى موجود فيها 4000. هذاك التعاون يلزم إعادة هيكلة في أقرب وقت ممكن، ويلزم تقع فيها استثمار باش تقوي الإنتاجية. شيء هذا مثلا الروعة، احنا في فصفات قصة ولا في كل شيء، الآليات بتاع الإنتاج قدامة تسهل الاستثمار الجديد في النقل الهيدرولوجي ولا في النقل الحديدي ولا في المغاسل ولا في كذا، هذا الكل يجبك استثمار بشكل أكثر.
0: هو فما قروض في السياق هذايا، فما قروض مع الشريك السعودي وغيرها، ولكن يلزم برشا وقت، معناها يلزم أيضا نربح الوقت.
1: ما يلزمش وقت تحط فلوس، ما يلزمش وقت. هو فما كفاءات عالمية نبرد كواي كدهور في تاريخ لازم،
0: صارت قروض وصارت مجالس وزراء متتالية لمسألة يعني
1: هي
0: ذلك البيروقراطية
1: بتقول عن الحاجات اللي يلزمها تتحفيزها تتحرك من قدرة اللقاءات والخطابات والكذا ما يعمل الوقت وما ننجوش وما ننجوش فمين بيفوق يكون ديكريتير اللي يشوف
0: تنفيذ.
1: هذا هو أن الحلول هي موجودة كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نخذوا الدين، كان نعمل مقاصد للديون بين الدولة والمؤسسات العمومية وبين المؤسسات العمومية فيما بينها، فوقلتوا بطريقة كبيرة ياسر الدين الداخلي اللي هو توصل ولا مانع للاستثمار ولا ضد منيع قدام الاستثمار. انت نعطيك انا مثلا، تاخذ مثلا السال السونات 5 مليار دولار، وتاخذ السونات سال السال
0: اي في دقيقة
1: اي تلقى السونات تخلص في 5 مليار دولار تحمل القوائم يعني خدمة الدين لشارع فينوكتير يسلم ووصلها كيف كيف قالوا كان يعمل هو مقاصة مبينات ومجيون بالبراطوية تسمى كومبوتاسيون يولي سمى كان 2 مليار دينار. تصور إذ تعمل المقاصة هذه كل المؤسسات العمومية بالأخر اللي هو طوى الدين بتاعنا الداخلي وصل قريب 90 مليار دينار، رأوا طويلها 60 ولا 65 مليار دينار، يعني نرتاح شيء كبير.
0: نعم، إن شاء الله نرجع معك بأكثر تفاصيل أكثر تحاليل في مختلف القطاعات في قراءة لأهم الأرقام المؤشرات، خاصة أنه في بعد كل ثلاثية فما أرقام يصدرها ونشرية يصدرها المعهد الوطني للأحصاء، نكون عدنا كل المعطيات وأكثر وقت في قراءة لهذه الأرقام. الموعد لجولة الظهيرة، كل الشكر والتقدير ليك سي عبد البسط السماري الدكتور مختص في البنية التحتية، كانت هذه قراءة أولية لأهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد التونسي، اقتصاد صامد لكنه يحتاج إلى دعم للإنعاش وتحقيق أهم الانتظارات. لنا عودة بعد جولة الظهيرة.

0: كاكتوس فاقس الأخبار. مرحبا بكم. وفي العناوين: حملة للفحص الفني العرضي للسيارات والدراجات على طرقات مدينة صفاقس اليوم، وفي الظاهرة نستطلع رأي المواطن حول أهميتها وفعاليتها. خط شحن ألماني جديد يربط موقع تونس التجاري في البحر الأبيض المتوسط ويربط ميناء صفاقس بمالطا وإسبانيا. الاستثمارات الأجنبية في تونس تسجل ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة، وغدا الأعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يودع المونديال هذه الليلة بلقاء نظيره الهولندي. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قطاع غزة. إيران تؤكد أن إعلان مسار شحن جديد في هرمز دون تنسيق معها غير مقبول. تشهد مدينة صفاقس اليوم تنظيم حملة فحص فني عرضي للعربات والدراجات بترتيب من الوكالة الفنية للنقل البري والمرصد الوطني للسلامة المرورية لمعاينة مدى مطابقة أجهزة السلامة مثل الأضواء والعجلات والفرامل لمعايير السلامة المرورية، وفق ما صرحت به للأخبار معتمدة مركز ولاية صفاقس المنسقة الجهوية للسلامة المرورية رحاب حمدي.
1: اليوم في إطار تنفيذ استراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034 بالتحديد المحور الرابع عربات آمنة، قمنا بحملات فحص فني عرضي للعربات والدراجات التي تتنقل على الطرقات للنظر في مدى مطابقتها لمعايير السلامة، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات. بدينا الحملة في معتمدية طينة يوم 23 جوان 2026. اليوم الثاني الحملة في معتمدية صفاقس المدينة بمفترق الحماية المدنية. الحملات هذه تشمل كافة معتمديات ولاية صفاقس. إجراءات الفحص الفني العرضي هذه باش نشوفوا عديد النقاط، من بينها أضواء الوضعية والمقاطعة، العجلات والأطواق المطاطية باللور الوقاية والعلامات المميزة. إذا فما زاد إدخال تغييرات جوهرية بدون ترخيص يتم يعني أخذ فيها إجراء، وإذا وجود معناه عربات ترسل أدخنة أو غازات كثيفة مضرة بالبيئة ومزعجة، الضجيج اللي من شأنه أن يزعج مستعملي الطريق والمجاورين، فما عيب ظاهر لا يمكن تداركه في الحين على عين المكان، يتم أخذ الاحتياطات اللازمة بعد مع وكالة النقل البري.
0: الصيانة الدورية للسيارات والدراجات هي إجراء وقائي أساسي لضمان سلامة مستعملي الطريق عموما، فضلا عن الحفاظ على أدائها وديمومة قطع غيارها وتجنب الأعطال المفاجئة والمكلفة، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على مصادر الطاقة. وفيما يلي رصد لآراء عدد من المواطنين في الموضوع مع زهور الحبيب.
2: طول السنتير مهمة، لاسيرونس هذيك معناها غنية على التعريف،
3: كل نهار وكل نهارين الزيت ليسونس ميكانيك نتاعها كل عجالة منفوخين وكل والله.
4: الفحص الفني في السيارة راهو هذه حاجة معناتها تحميك على الأقل بنسبة 30% اللي تساهم فيهم العربة من الحوادث، لكن وقت اللي احنا نشمو نتفاديو الأخطار هذه بالقيام بفحوصات فنية عرضية عندك فترة معينة 15 يوم باش تسوي وضعيتك وتزيل الخطر اللي نجم يتسبب في حادث مرور.
5: الحملات هذه نثمنوها ونساهموا فيها يعني عندنا دور حيوي فيها لأنها تساهم في تقليص الحوادث. المجتمع المدني اليوم هو سلطة الضغط وهو يعني له دور أساسي ودور مهم في تجميع كل السلطات وكل الشركاء يعني لتثمين هذه الحملات التطوعية الردعية للوقاية من الحوادث.
2: فهو كتعمل فحص فني حتى إذا كان ثم ديفوات أنت ما تعرف هيش طلعه فحص فني.
6: الكريب قاعدين يزيد وكل شيء قاعد يزيد، على الأقل احنا نحمي رواحنا لماكسيمو باللي تحمي وباقي شوية وباللي تلبس سنتير وباللي ما أنت الواحد باش يحمي روحه.
5: سرتو انه يعني مرصد وطني المرور اخيرا يعني الاحصائيات الرسميه تثبت انه اكثر من 1200 قتيل ضحايا حوادث الطرقات.
6: على الاقل على الاقل مرتين في الجمعه تشوف الزيت نتاعك وتشوف الماء نتاعك وتشوف اي الكهرباء نتاعك لازمك تتفقد على الاقل مرتين ثلاثه في الجمعه. حمايه العائله الاخرى، انت شاب قاعد تسوق على الاقل تسوق تضر عائله بصغاره في الكياس.
0: جهويا كذلك تنطلق اليوم بجزيرة قرقنا الدورة الثالثة لمهرجان العلوم للأطفال لتتوصل إلى 10 جويلية القادم بهدف تحفيز النشأة على اكتساب المهارات الخاصة بالتكنولوجيات الحديثة، وهي من تنظيم جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة، وتتضمن مسابقات تفاعلية للأطفال وورشات في علاقة بالروبوتيك والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والطيران والفضاء، فضلا عن ورشة توعوية حول استعمال التكنولوجيا. وبمعتمدية طينة تلتئم انطلاقا من 7 مساء اليوم الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع، وهي تظاهرة ثقافية فنية تجمع بين الإبداع والفرجة في إطار دعم اللامركزية الثقافية وتكريس مكانة تونس كوجهة دولية لفنون السيرك وفنون الشارع. افتتحت يوم 11 جوان الجاري بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وتختتم يوم 28 جوان في ولاية بن عروس، ويشارك فيها فنانون ومبدعون من أكثر من 10 دول. وفي نشاط الجماعات المحلية، نفذت بلدية العين 7 قرارات غلق لمحلات وإزالة وهدم لبناءات مخالفة للقانون، وشددت على مواصلة العمل على التصدي لمختلف أشكال البناء الفوضوي والتصرفات المخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، كما نفذت حملة ميدانية واسعة لرفع وإزالة عدد من المصبات العشوائية المنتشرة بمختلف أنحاء المنطقة البلدية. في خطوة من شأنها دعم الصادرات التونسية وتعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق الأوروبية، أعلنت إحدى أكبر شركات النقل البحرية الألمانية في العالم عن إطلاق خدمة بحرية جديدة تربط مباشرة بين إسبانيا ومالطا وتونس، ويمتد المسار البحري الجديد بين ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني وميناء مرسى شلوك المالتي وميناء صفاقس بتونس، بما يتيح للمصدرين والمستوردين حلولا أسرع وأكثر كفاءة لنقل البضع. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الشبكات اللوجستية بحوض البحر المتوسط، حيث سيتم تشغيل الخط بواسطة سفينتين متخصصتين بطاقة استيعاب تبلغ 809 حاوية لكل سفينة، مع رحلات منتظمة تساهم في تحسين انسيابية المبادلات التجارية. إلى ذلك، أفادت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري أن انخراط تونس في عديد الفضاءات الاقتصادية الأقليمية والدولية يعكس حرصها الثابت على تمتين شراكاتها وتنويعها وتوسيعها. وقالت خلال أشرافها اليوم على افتتاح أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار أن هذا الانخراط يتم بناء على خياراتها الوطنية، بما يضمن سيادتها الاقتصادية متمسكة بقيم الانفتاح وتشابك المصالح في إطار الندية والثقة والاحترام المتبادلين. إلى ذلك، قال مدير عام وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطيب على افتتاح المنتدى، بل على هامش افتتاح المنتدى، إن الاستثمارات الأجنبية في تونس بلغت خلال 4 أشهر الأولى من العام الجاري 1300 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وأشار بالمناسبة إلى أن تونس تسخر بالفرص والكفاءات وتعمل على حلحلة مختلف الإشكاليات التي تعترض المستثمرين.
7: تجارب ناجحة للاستثمارات، ديما الانتظارات هي طلعوا فيها ورفعوا في انتظاراتنا، وكما قال السيد الوزير بكري مستويات قياسية في حجم تطور الاستثمار الأجنبي. كملنا العام اللي فارت ب 3560 مليون دينار، إلى حد الأربعة أشهر الأولى عنا قفزة ب 25%، وبلغنا 1300 مليون دينار كحجم الاستثمارات. حاجة باهية، حاجة تشجع، وهذه الحاجة اللي تخلينا نزيدوا نكثفوا من الترويج لتونس والتسويق لتونس كوجهة استثمارية.
0: ومن المنتظر أن يتم يوم غد الجمعة اليوم الثاني والختامي لمنتدى تونس الاستثمار الأعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذه المنصة ستمثل بوابة لمختلف المستثمرين ويمكن من خلالها الولوج إلى كافة الخدمات من أجل إنجاز الاستثمارات.
8: أهم المشاريع اللي ينتظر فيها المستثمر، لأنه حقيقة برشا حديث وعندها مدة نحكي فما على الأقل ثلاثة ربما سنوات أو أقل شوية، ونحكي على المنصة الوطنية للمستثمر. إن شاء الله في خلال هذا المنتدى سيتم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر إن شاء الله، وهذا كيف نعتبره حدث مهم جدا، لأنه باش يعطينا نقطة انطلاق أنه غدوة كما قلنا في إطار تسهيل حياة المستثمر أنه تكون عنده منصة بوابة واحدة يدخل منها لجاز استثماره في تونس وللولوج لكافة الخدمات المتعلقة بالاستثمار متاعه. نقطة البداية إن شاء الله اللي يتم الإعلان عليها غدوة هنا في إطار هذا المنتدى لانطلاق المنصة الوطنية للمستثمر.
0: إلى آخر التطورات، عربيا وعالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في قطاع غزة ونفذ عمليات نسف جديدة لعدد من المباني شرقية مدينة غزة، وفتحت زوارقه الحربية نيرانها بكثافة باتجاه خيام النازحين في منطقة مواسي خان يونس جنوبي القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 16 فلسطينيا بينهم 3 أطفال خلال حملة اقتحامات ومداهمات. على الجبهة اللبنانية أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها قوات الاحتلال في جنوب لبنان أثناء حربها مع حزب الله. وعلى مسار المواجهة بين إيران وأمريكا، أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربي في اجتماع ضم وزراء خارجية دوله بوزير الخارجية الأمريكي ترحيبه بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مشددا على أهمية ضمان أمن واستقرار المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية. تزامنا مع ذلك، أعلنت بحرية حرس الثورة في إيران أن المسار الوحيد المسموح به لعبور مضيق هرمز هو المسار الذي حددته وأعلنته إيران بشكل رسمي، محذرة من أن حركة السفن والملاحة خارج هذا النطاق تعد خطيرة للغاية ومحظورة كليا. وفي بقية الأنباء، انتقدت منظمة العفو الدولية قرار الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب والقائمة في شرق البلاد بحظر دخول رعايا السودان وإريتريا وأثيوبيا والصومال، داعية إلى إلغائه فورا ووقف ما وصفته بالسياسات التمييزية ضد اللاجئين والمهاجرين. أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغاز عن مقتل أكثر من 160 مدنيا على الأقل وما يقرب عن 1000 جريح جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد ليلة أمس، وبلغت درجتهما على التوالي 7.2 و7.5 درجة على سلم روشتر. ودعت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى تقديم دعم دولي عاجل إلى فنزويلا. وفي اليابان، أكدت هيئة الأرصاد الجوية اليوم أن زلزالا بقوة 7.2 درجة أيضا ضرب قبالة سواحل شمالي البلاد، وأكدت عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي. ألقت السلطات التركية القبض على 24 شخصا في جولة جديدة من المداهمات التي تستهدف البلديات التي يديرها مسؤولون من المعارضة، وذلك ضمن تحقيقات تتعلق بالفساد حسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وفي الرياضة، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يودع هذه الليلة تحديدا انطلاقا من منتصف الليل منافسات مونديال 2026 بلقاء نظيره الهولندي في الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات. يدخل الفريقان اللقاء بأهداف متباينة. المنتخب الهولندي يسعى لحسم الصدارة والتأهل، بينما يلعب المنتخب الوطني اللقاء من أجل حفظ ماء الوجه والمصالحة مع الجماهير. وأكثر التفاصيل بعد قليل مع زميل فتح الصامت. نذكركم الآن بأبرز عناوين ظهيرة اليوم. حملة للفحص الفني العرضي للسيارات والدراجات على طرقات مدينة صفاقس. وفي الظهيرة استطلعنا رأي المواطن حول أهميتها وفاعليتها. خط شحن ألماني جديد يعزز موقع تونس التجاري في البحر الأبيض المتوسط يربط ميناء صفاقس بمالطا وإسبانيا. الاستثمارات الأجنبية في تونس تسجل ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة. وغدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يودع المونديال هذه الليلة بلقاء نظيره الهولندي. وفي العالم الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قطاع غزة. وإيران تؤكد أن مسار شحن جديد في هرمز دون تنسيق معها غير مقبول.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: تقبلوا أجمل تحيات فدوى الجربي ومورد قطاطة. إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس.
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
10: عشرة ديمة.
12: سبور نيوز. سبور نيوز.
13: 17 دقيقة بعد الساعة الواحدة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يختتم اليوم مشاركته في كأس العالم بمواجهة مع المنتخب الهولندي في سهرة الليلة على ملعب كانساس سيتي، انطلاقا من الساعة منتصف الليل إطار الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة. نذكر المنتخب الوطني التونسي يدخل هذا اللقاء بعد خسارتين ثقيلتين في الجولتين السابقتين، الأولى ضد السويد بنتيجة 5-1، الثانية أمام اليابان بنتيجة 4-0. ما أفقد المنتخب الوطني حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، في حين المنتخب الهولندي سيسعى لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل ضمان صدارة المجموعة في ظل المنافسة المباشرة مع منتخبي اليابان والسويد على المركز الأول. نذكر أن الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا كان أسند إدارة هذه المباراة إلى الحكمة المكسيكية كاتيا إيتزيل غارسيا، باش يكون طاقم تحكيم مباراة إذا حكم الساحة المكسيكية كاتيا إيتزيل غارسيا. المساعد الأول كيف كيف من المكسيك ساندرا راميريز، المساعد الثاني خوسي أنريكي نارانخو من إسبانيا، الحكم الرابع أخوان جابرييل بينيت من الباراغواي، والحكم الاحتياطي كذلك من الباراغواي ميليسياس سالديفار. احتمالات تأخير المباراة اليوم بين تونس وهولندا تتزايد في كأس العالم، وذلك في ظل توقعات بحدوث تقلبات جوية وعواصف رعدية في محيط ملعب باروهيد بكنساس سيتي الأمريكية. وفقا لبروتوكول الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا يتم تعليق أو تأخير المباريات بشكل فوري عند رصد صواعق أو نشاط رعدي يشكل خطر على اللاعبين والجماهير. كذلك اللوائح تنص على عدم استئناف المباراة أو انطلاقها إلا بعد مرور 30 دقيقة كاملة من آخر صاعقة أو صوت رعد تم تسجيله بالقرب من الملعب، مع إمكانية تمديد فترة التأخير إذا استمرت الأحوال الجوية غير المستقرة. عموما في انتظار المستجدات الرسمية من اللجنة المنظمة يبقى احتمال تأخير هذه المباراة قائم في حال تأكدت التوقعات الجوية خلال الساعات التي تسبق اللقاء. إذا مباراة تونس هولندا هذه الليلة منتصف الليل مش تكون سهلة للمنتخب الوطني، خاصة مع الظروف اللي مر بها في الوقت الحاضر. الندوة الصحفية للمنتخب اللي سبقت هذا اللقاء أكد خلال هيرفي رينار أهمية التركيز وضرورة تقديم وجه طيب، كما أكد انفتاحه للحوار بعد المونديال مع المكتب الجامعي.
14: Il faut se concentrer sur ce dernier match. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui est. Mais aujourd'hui, c'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc vous pouvez simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer parce qu'apparemment, il n'a pas été bien entendu. Et je n'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres, à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même. Et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
13: إذن في ترجمة لأهم ما قالوا رنار قال أنه فتح للحوار مع المكتب الجامعي بعد نهاية مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم، يعني ثم إمكانية أن يواصل تدريب المنتخب بعد المونديال. قال أنه عناصرنا الوطنية مطالبة بتقديم أداء جيد ضد هولندا رغم صعوبة المهمة. تونسي خيبة الشعب التونسي على مستوى زوزة زيم ثقيلة ضد السويد واليابان. وقال أنه شخصيا حاشم من المنتخب التونسي بعد الهزيمة ضد المنتخب الياباني. من جهة أيمن دحمان خلال الندوة الصحفية كان انفاء أيضا وجود أزمة حراس في المنتخب وحتى على مستوى كرة القدم التونسية.
15: فماش أزمة حراس، أزمة حراس خلقناها احنا بدينا، بعد تشوف قبل كأس العالم الناس كلها بالحراس، مالجري الحارس ما يلعبش وحده. اليوم البريسيون ولا الضغط اللي تحط على الحراس جيب أحسن جول في العالم هذا يجي ما يلعبش، بريسيون صارت. ما الحاجة اللي نقولها الحراس الكل في تونس سواء اللي جاء ولا اللي ما جاش، كنا نحبوا بعضنا وكنا بخيال، هذه الحاجة لازمتنا ننساوها خاطر عنا حراس. بالنسبة لي أنا موجودين حراس في تونس سواء تو ولا حتى على العوام الجاية، إن شاء الله نعرفوا كيفاش نحطوا البريسيون مع البوزيتيف مش بريسيون نيجاتيف على الحراس نتاعنا والأكثر الأقل.
13: كان هذا دائما الحمان حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي. حسب آخر المستجدات طبعا التشكيلة المنتظرة للمنتخب الوطني التونسي هذه الليلة ضد المنتخب الهولندي في ملعب روهيت، نذكر نصف الليل أيمن دحمام باش يكون في حراسة المرمى، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، عمر رقيق، معتز النفاتي، الياس الصخيري، حنا بع المجبري، محمد الحاج محمود، الياس العاشوري، وحازم المستوري. نذكر على مستوى مباريات اليوم بالنسبة للمونديال جولة ثالثة بالنسبة لمقابلات إذن هذا المساء وكذلك فجر يوم غد، المجموعة الخامسة 9 متاع الليل مباراة كوت ديفوار مع كوراساو وكذلك ألمانيا مع الإكوادور، في المجموعة السادسة في نصف الليل تونس مع هولندا واليابان مع السويد، وفي المجموعة الرابعة 3 متاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا وأستراليا مع الباراغواي. المنتخبات المتأهلة رسميا إلى دور 32 في كأس العالم لحد الآن هما 13 منتخب: المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، جنوب أفريقيا، والبوسنة والهرسك. هذا إذن على مستوى أخبار المونديال. إذن على مستوى الوطني نذكر على مستوى آخر أخبار نادي الصفاقسي أنه المهاجم الدولي وهدف نادي الصفاقسي عمر بن علي كان تلقى عديد العروض الأوروبية والخليجية في المدة الأخيرة. الرؤية والفترة القادمة كيف باش تكون واضحة على مستوى الوجهة النهائية اللي باش تكون إما على مستوى بلجيكا، ألمانيا، وخاصة تركيا. هذا طبعا نحكيه في صورة أنه كذلك إدارة فريق النادي الرياضي الصفاقسي وافقت على العرض المالي المقترح أو لم توافق، يعني لحد الآن ما زالت الأمور طبعا جس نبض، ولكن العروض موجودة بالنسبة للمهاجم الدولي لفريق النادي الصفاقسي عمر بن علي. طبعا برشا كلام تقال بارح كذلك على لاعب يوسف بشا اللي انتهى عقده في 30 جوان مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي. آخر الأخبار صحيح تؤكد أنه ثم اتصالات مع فريق الترجي التونسي ليكون مع فريق الترجي الموسم قادم، ثم اتفاق مبدئي لكن الاتفاق النهائي مازال ما صارش بين الطرفين ومازال نتابعه في الموضوع طبعا أول بأول. بالنسبة ليوسف بشا اللاعب الخاص بفريق النادي الرياضي الصفاقسي وطبعا إمكانية مغادرته للفريق وتعزيزه لصفوف الترجي الموسم القادم. باش نختم بكرة السلة الآن، صفاقس تحت ظل البطولة العربية العربية للشبان والشابات من 27 جوان إلى 4 جويلية القادم. أكيد تونس وصفاقس بالتحديد مش تكون عاصمة لكرة السلة العربية في موعد يجمع نخبة المواهب الصاعدة على مستوى مختلف الدول العربية بقاعة الريد البجاوي بصفاقس. سينس بديل الفياضي العضو الجامعي وآخر أخبار هذه البطولة.
16: صحيح البطولة العربية تنطلق يوم 27 جوان إلى غاية 4 جويلية في قاعة الريد البجاوي بصفاقس بحضور 6 دول عربية و9 منتخبات وطنية، 3 في صنف الإناث و6 في صنف الذكور. الدول المشاركة اللي هي جمهورية مصر العربية، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر والبحرين. بالنسبة للوفود اللي حلت بمدينة صفاقس لحد الآن، وصول منتخب البحرين اللي وصل الليلة الماضية وهو حاليا موجود في أحد النزول في صفاقس، وكذلك وصول منتخب الجزائري إناث اليوم الصباح مازال في الطريق طويلة في اتجاه صفاقس، والمنتخب المصري ذكور أيضا زاد في الاتجاه إلى صفاقس، والمنتخب الليبي اللي هبط في مطار صفاقس وتوا في اتجاه أحد النزول. يقعد المنتخب الجزائري يوصل اليوم إن شاء الله في الليل في مطار تونس كارتاج، وغدوة وصول الوفد المغربي، وكذلك ثم جماعة الاتحاد العربي والحكام بداوا يتوفدوا أيضا على ولاية صفاقس ويلتحقوا بمقر الإقامة نتاعهم.
13: إن شاء الله بالتوفيق إذن لكل المنظمين ولكل الساهرين على إنجاح إن شاء الله هذه البطولة العربية للشبان والشابات بكرة السلة في قاعة الريد البجاوي في صفاقس. إذن هكا نكون أنهينا هذا الموعد من سبور نيوز. طبعا نذكر على مستوى المباراة المنتظرة المنتخب الوطني التونسي هذه الليلة انطلاقا من الساعة منتصف الليل، تونس مع هولندا في ملعب كانساس سيتي الساعة منتصف الليل. نذكر الإطار الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة، والحكم المكسيكية كاتيا إتيزيل غارسيا هي التي ستدير هذه المباراة، مع كذلك كما قلنا إمكانية المقابلة هذه يقع تأخير بعض الوقت بسبب إمكانية مرور عواصف في ملعب كانساس سيتي أثناء المباراة أو قبل المباراة حسب التوقعات الجوية المنتظرة. هكذا كل عنين هذا الموعد من سبور نيوز. جمع تحية سمير تقطق حسامة يوسف كذلك الغربي على مستوى الإخراج الرقمي. نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.

0: أهلا وسهلا مرحبا بكم فات المعاد في علاقة أكيد بالأخبار الرياضية اللي كنا نسمع فيها في متابعة لمشاركة المنتخب الوطني في ما يتعلق بكأس العالم ومباراته الثالثة. فما برشا ألم الحقيقة، فما خيبة أمل، فما كنا يعني مستحقين فرحة نعيشوها على غرار ما نشاهده من مشاركات الإفريقية العربية وحتى بعض الدول اللي ربما تشارك في كأس العالم لأول مرة، ولكن عملت انطباع جيد وعاشوا لحظات فرحة. يعني الحقيقة تعلق الألعاب كرة، يعني أضعف الإيمان هكا ولا سيسمي أضعف الإيمان، يعني حسونا اللي فما فما فما فكرة وفما فما جمل فنية على الأقل، ومن بعد النتائج التبع به نمشي إلى الجامعة. والحقيقة الجامعة تشتغل على عديد المجالات وعديد المواضيع، وملتقى دولي مهم يشارك فيه مجموعة نخبة من الباحثين والخبراء من عدد دول، من تونس، مصر، المغرب، فرنسا وإسبانيا، لاستعراض النتائج العلمية والابتكارات في مشروع بريما سما ويماد اللي انطلق أمس 25 جوان، ويتواصل انطلق أمس ويتواصل اليوم 25 جوان. سعيد باستضافة الدكتور أنيس العود باش يعطينا مزيد من التفاصيل حول هذا الملتقى وأهم التوصيات اللي خرجوا بها. مرحبا بك، أهلا وسهلا دكتور.
1: مرحبا بك، شكرا شكرا على الاستضافة وشكرا لمستمعي لا تفضل. شكرا،
0: مرحبا بك. يعني ملتقيات علمية من هذا النوع الإطار، وأنتم ما ظهر لي المؤتمر الثالث هذا
1: هو الأيام البحثية الثانية لبريما سما وميدي.
0: نعم
1: الحقيقة هو بريما معروف، يعني بريما سي تان بروغرام، هو أحد المشاريع الممولة في إطار برنامج لليون أوروبيان، يعني اتحاد الأوروبي.
0: نعم
1: يعد هذا البرنامج في التعاون العلمي والابتكار بين دول البحر الأبيض المتوسط، نلقاو في الشمال البحر الأبيض المتوسط وبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. وهنا مشروعنا كان تم اختياره من عن طريق يعني البرنامج هذا، وكان له شرف التمويل في حدود 500,000 يورو لتثمين البحر ولتطوير مجال البحث، خاصة في يعني في ميدان المياه، خاصة احنا كيف ما تعرفوا يعني احنا توا في
0: العالم عايش على ندرة المياه وعلى كيفية اليوم التحكم والتصرف في المياه معناها ومعالجة.
1: بالضبط بالضبط، هذا هو يعني ندرة الموارد المائية والتفاقم الملوحة، وهذا كله راجع للتغيرات المناخية على القطاع المائي والزراعي. فالتغيرات المناخية هي اللي خلتنا في حاجة باش نبتكروا باش نلقاو حلول علمية جديدة اللي هي باش تضمن الاستدامة الموارد المائية هذه وتحافظ على الأمن الغذائي وتحافظ على يعني زراعتنا وفلاحتنا.
0: به الملتقى يشهد مشاركة دولية من أعلى مستوى، يعني شنية ربما أهم التوصيات أهم المخرجات الخاصة بهذا الملتقى، لأنه نعرف شمال إفريقيا وتطرف المناخي وارتفاع درجات الحرارة وغيرها، واليوم معناها حرارة قياسية في أوروبا وفي نفس الوقت أمطار أيضا في بعض الدول في أوروبا، وفي تونس في نفس الوقت ارتفاع حرارة، وفي عدد كبير جرائم الأودية وكثبان رملية في منطقة أخرى. يعني كيفاش باش تتعاملوا؟ أهم التوصيات للتعامل والتكيف مع كل هذه المتغيرات.
1: شكرا شكرا. هو قبل كل شيء خليني نحط الموضوع في إطاره. هو الموضوع يعني احنا نقولوا ابتكرنا حلول جديدة اللي تمكننا من تحلية المياه ومن بطريقة النانو تكنولوجي ودعمناها بالمغناطيس. فاشتغلت معنا عديد من الدول في هذا اللي هما الجزائر والمغرب ومصر وفرنسا وإسبانيا، وعلما كونه تونس هي البورتور، هي حامل المشروع. فأنا بصفتي رئيس يعني الجنرال كوردينيتور، يعني المنسق العام لهذا المشروع. فكان خدمنا اشتغلنا لمدة سنتين، وهذه الأيام البحثية الثانية، فاشتغلنا لمدة سنتين وكانت النتائج باهرة جدا ومبهرة جدا، وكان تقييم الاتحاد الأوروبي ليفالياسيو كانت جيدة جدا من أشهر قليلة، وكان التشجيع الحقيقة ومن أهم النتائج اللي توصلنا لها كونه عملنا دو بريفي زوز براءات اختراع في هذا النطاق. براءة الاختراع الأولى كانت على صنع النانو بطريقة يعني ذكية وبطريقة بيئية، حيث استغلينا يعني الأوراق الأشجار لصنع النانو هذا، وبعد يعني في كان عمل جيد جدا، وكانت المساهمة متاعنا كتونسيين كانت يعني معتمدة وقوية في هذا المشروع، وكانت عندنا الديركسيون احنا باسمي وباسم يعني المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة بجامعة قرطاج، يعني حاولنا باش نتقدموا معنا جزء كتيب جامعة صفاقس، ما ننساوش كلية العلوم بصفاقس يعني كان لها الدور الكبير باش نخدموا المشروع هذا، وكيف كيف المركز للمركز البحثي اللي هو في برج الدرية للمواد. كنا تذكرت في جهودنا ومع الباحثين اللي من المغرب والجزائر ومصر وفرنسا وإسبانيا، وبحق خلينا المشروع خلينا حلمة المشروع حقيقة، وممكن أنت اسهلتني على مخرجات البحث.
0: نعم.
1: فاحنا
0: معناها احنا الفكرة اللي كيفاش الأبحاث واليوم الجامعة تكون جزء من الحلول اللي تعالج الواقع، مش فقط مجرد بالضبط. مقترحات هاي. ودراسات بالضبط. حيز الرفوف
1: بالضبط. احنا حاولنا الحقيقة باش نخرجوا من قوقعة المخابر، وحاولنا باش نخرجوا من واشتغلنا مع المراكز البحث في الفلاحية، وخرجنا للفلاح يعني باش نحطوا السوليسيون هذه، باش نحطوا الحلول هذه على أرض الواقع، ونجحنا الحمد لله، نجحنا باش طبقنا هالأبحاث هذه وتعملها الفلاح بنجاح، وإن شاء الله في سنتنا الثالثة يكون لنا النجاح الأكبر اللي هو باش نخرجوا البروتوتيب متاعنا، باش نخرجوا نموذج يشتغل به المزارع وإلا حتى الاندستريال المصنع باش يكون حاجة حاضرة وجاهزة للاستعمال.
0: معناها أنتم تجربوا في أشياء تتعلق بكيفية التحكم وتوزيع المياه، معناها
1: بكيفية التحكم وتحلية المياه،
0: تحلية المياه خاصة في المياه ذات ملوحة مرتفعة.
1: بالضبط هذا هو، أو حتى المياه اللي هي ملوثة احنا نعالجوها بالنانو تكنولوجي وبالمغناطيس، ودخلنا عليها يعني النموذج الذكي، ونقولوا احنا السيستم الذكي في المعالجة هذه،
0: معناها توجيه التكنولوجيا لفائدة القطاع الفلاحي، لكن غدوة الحي كي تخرج للسوق باش تكون مرتفعة تكلفتها باهظة ما في متناول مقدرة الفلاح العادي البسيط، ولا
1: احنا حاولنا باش نكونوا بالحق يعني نخفضوا في التكلفة. هذاك علاش استعملنا النانو تكنولوجي واستغلينا الأوراق والخضر، يعني استغلينا حاجات اللي نجموا نلقاوها بجراتويتمو أو بتكلفة منخفضة، حاولنا نخفضوا في التكلفة وحتى لا تكون يعني تكلفة عالية كيف ما الديكالمو يعني تحليل المياه وغيره، لا حاولنا باش نخفضوا التكلفة، وإن شاء الله يعني ستكون في مقدور عليها من ناحية الفلاح ومن ناحية المستعمل.
0: الفكرة يعني مستحقة أمطار، مستحقة أبار، مستحقة شنو المصدر الأول للمياه؟
1: احنا المصدر الأول هي مياه عادية أو مياه ملوثة أو مياه مالحة، واحنا نقدروا نستغلوا النانو بارتيكل هذايا، يعني نستغلوه ونحطوه مباشرة في الخزان باش نقولوا احنا نجبدوا السالينيتي هذيك الملوحة هذيك والا التلوث هذاك.
0: هو لهنا احنا ذكرنا الفلاحة، اما المسألة تنجم تكون اوسع، معناها تنجم تهم البلديات، تهم عديد المؤسسات الاخرى تستعمل في مياه وتستحق اعادة معالجتها، يعني باش تحلوا مشاكل عديد الاطراف.
1: والله ان شاء الله احنا هذا هو الهدف، هي كانت حلمة الحقيقة وتحققت، ودائما كما ثم طموح وثم اشتغلنا باش نجيبوا مشاريع يعني عالمية وثم تمويل، فالنجاح ان شاء الله يكون حليفنا، ونقدروا يعني يكون المشروع هذا رائد ويكون على مستوى وطني وعالمي.
0: وقتاش يرى النور معناه يكون موجود في الأسواق؟
1: احنا ان شاء الله بقدرة ربي عنا برنامج كونه من هنا للسنة يعني جوان 2027 يكون عندنا نموذج ونجم نخرجوه للسوق، ونجموا نشتغلوا به مباشرة إن شاء الله.
0: به الفكرة هذه تونسية بحتة؟
1: هي الفكرة الحقيقة تونسية بحتة، لكن أكيد اشتغلوا معنا يعني إخواننا الباحثين من مصر وإخواننا الباحثين من الجزائر. يعني احنا
0: معناها أنا بالضبط هذا علاش السؤال أنه نجم غدوة الحية يقع تسويق لها في السوق الجزائرية المصرية المغربية والأطراف اللي هي مشاركة
1: معنا من مصر، معنا مصنعين من برا زي كيف اللي هم مساهمين معنا وعجبتهم الفكرة وداخلين معنا.
0: نعم على كل حال هذه الجامعة في خدمة الاقتصاد وفي خدمة الشأن العام، يعني
1: احنا باحثين وأكيد
0: كل الدعم وكل الشكر ومن خلالكم انتم. هو مهم انك اعترفت انه العمل مش كان جماعة قرطاج، عديد الجامعات، جامعة كلية العلوم بصفاقس وعدد
1: معنا جامعة صفاقس ومعنا أكيد احنا كنا في خدمة البحوث وخدمة العلم، ولكن زاد كيف نحبوا نخرجوا للأرض الواقع ومعانا الشركاء ان شاء الله نقدروا نحققوا كل شيء.
0: نعم كل الشكر وتقدير لك، وحتى نهني الجامعات التونسيه اللي تحصلت على ارقام متقدمه الفتره يوم امس، ترتيب جديد، عدد من الجامعات اللي تحسن ترتيبها على المستوى الدولي، وهذا يزيد يعزز الثقه في نتائج بحث الجامعات التونسيه.
1: اكيد اكيد الحمد لله الحمد لله ان شاء الله احنا من نجاح الى نجاح، وتونس تفخر بالباحثين وبالعقول يعني المفكرة.
0: كل الشكر والتقدير والتحية من خلالك انت لكل الباحثين والجامعيين. التكنولوجيا في خدمة الفلاحة، في خدمة الاقتصاد، واحد من بين القطاعات الحيوية المهمة على المستوى الدولي، قطاع المياه، كيفية الاستفادة من المياه، إعادة معالجتها باستعمال التكنولوجيا، باستعمال الذكاء وبتقنيات متاحة ممكنة، يحاولوا أنه يقع ترشيد والاستفادة، لأنه صحيح في بعض الأحيان نشهد كمية كبيرة من الأمطار، لكن أيضا لازم نقرأ حساب فترات الجفاف أو الاحتباس من الأمطار وغيرها. فالعالم والمناخ قاعدين نشاهدوا معناها تقلبات بامتياز، فلابد من أنه العلم والتكنولوجيا تتكيف أيضا وتحاول تخلق حلول وبدائل لحسن استثمار المياه الأمطار والمياه بصفة عامة. كان معنا إذن الدكتور الباحث بجامعة قرطاج والمنسق العام للمشروع السيد أنيس العود، حدثنا عن المشروع وعن الأطراف المساهمة والمشاركة في هذا العمل في ملتقى مشترك دولي تونسي مصري مغربي جزائري. نوصل لنهاية المشوار في حصتنا اليوم، الجزء الأول منها خصناه الحديث على نفهم ظاهرة المشكل الحاصل بين النقابة الصيادلة وصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. النقابة أقرت إيقاف العمل بالتعهد السابقة بداية من 1 جويلية، كان معنا السيد حافظ العموري اللي قال هذايا نتيجة لارتفاع وزيادة في الأجور منطلقا من شهر ماي، هذاك اللي أحدث شيء من الارتباك على التعهدات المالية، لكن المسألة ظرفية وإن شاء الله ترجع الأمور إلى نصابها في قادم الأشهر. فيما الجزء الثاني كنا حكينا على الاقتصاد وبعض المؤشرات، وكان معنا السيد الباحث عبد الباسط السماري المختص في البنية التحتية، حكينا على بعض المؤشرات وقال الاقتصاد التونسي يشهد صمود، لكن هذا الصمود ما ينتجش تنمية ولا يحقق ثروة، لابد من دعم الاستثمار اللي مؤتمر دولي في تونس على الاستثمار، ورئي وزير الاقتصاد يشير إلى دعم وتدعم وتطور الاستثمار الخارجي في تونس إلى نسبة ترتقي 35% مقارنة بسنة 2025. ثم الجزء الثالث كنا في متابعة للجامعة في خدمة الاقتصاد الوطني. شكرا سمير طقطق، شكرا ليسرى الغربي، تحياتي أنا فيصل الجبسي، نتقابل في قادم المواعيد الإذاعية، لذلك الحين متابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: المنتصف
1: المنتصف المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

0: تخصص فاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرزت رئيسة الحكومة سارة زعفران نزنزري اليوم الخميس أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي يعد ركيزتين استراتيجية تحظى بأقصى درجات العناية والمتابعة من الدولة باعتباره المحرك الأساسي لدفع عجلة التنمية وخلق الثروة وفرص العمل. وخلال إشرافها على افتتاح أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، أكدت رئيسة الحكومة أن الجهود المتواصلة لتحسين مناخ الأعمال تستند إلى ركائز أساسية تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية والاستجابة السريعة لتطلعات المستثمرين وتكريس اليقين الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات. أفادت غرفة التجارة والصناعة لتونس أنه تم التوصل رسميا بين الجانبين التونسي والصيني إلى اتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيلا لاتفاقية التبادل الحر بين جمهورية تونس وجمهورية الصين الشعبية. أكد اليوم رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا أن حجم المستحقات المالية للصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض كبير جدا، معبرا عن أمله في التواصل إلى حل وتسوية الوضعية وصرف الديون قبل 1 جويلية المقبل، بما يتيح لمنظورية الصندوق مواصلة الانتفاع بآليات التكفل بوصفات الأدوية. في أخبار العالم، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني شرق مدينة غزة. أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية اليوم أن قوات الاحتلال انسحبت من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان أثناء حربها مع حزب الله. جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحيبه بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين إيران وأمريكا، مشددا على أهمية ضمان أمن واستقرار المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك.
1: أصدقائنا صديقاتنا في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من مالك وما عليك. انطلقت ويتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الرابعة، حصة ختامية تسبق البرمجة الصيفية. إن شاء الله بالتوفيق لكل الزملاء والزميلات. في فقرة ثقافتك القانونية اليوم نتحدث عن الإنفاق داخل العائلة، كيف نعرف الإنفاق أو واجب الإنفاق، من يتحمل هذا الواجب، ما هو مقدار النفقة، ومن يستحق النفقة داخل العائلة بوجه عام. كل هذا وأكثر مع رجل القانون الأستاذ كمال. مرحبا بك سي كمال.
2: مرحبا سي نزار، مرحبا بكافة المستمعين،
1: شكرا لك على الحضور.
2: مرحبا، احنا دايما على دمك.
1: 70 64 280 هو هذا هو رقم الاتصال بنا للتواصل معنا إن شاء الله بداية من الساعة الثالثة. البداية موسيقية كما تعودتوا، نغم أول ننطلق به في بداية هذه الحصة ثم لنعوده.

0: حياتك القانونية.
1: تحياتنا لكل من التحق بنا الآن في الاستماع الانطلاقة كيف ما تعرفوا بفقرة ثقافتك القانونية، كيف ما قدمت في بداية هذه الحصة. اليوم مش نتحدثوا عن الانفاق داخل العائلة. نرحب مجددا بضيفنا الأستاذ كمال رجل القانون. مرحبا بك سي كمال.
2: مرحبا سي نزار.
1: سي كمال، بداية كيفاش نجم نعرفوا الانفاق أو النفقة أو واجب الانفاق؟
2: النفقة نفقة هو موضوع تكسح سي نزار قبل كل شيء. نشكرك على اختيار الموضوع هذا، توجور داكتواليتي معناتها نقول احنا ديما يصير
1: الاسئله ديما مطلوب
2: خاصه في الوقت الحالي. وقع برشا نقاش وعباد تستنى في يمكن فما تنقيح قانون.
1: هذا هو بالضبط،
2: هذا الموضوع، هذا موضوع الساعه، يقعد ديما موضوع الساعه. النفقه هي ما رغم من ناحية التشريع والتنقيحات الجديدة لحد الآن ما زلنا مشمولة بين تنظمها مجلة الأحوال الشخصية.
1: نعم.
2: بصفة رسمية اللي حد الآن ما عندنا حتى تنقيح. نأكد لسادة المستمعين وفما حتى تنقيح وفما حتى
1: أو نية في التنقيح
2: إلى حد أو نية في التنقيح إلى حد الساعة
1: أو نية ظاهرة في التنقيح
2: إلى حد الساعة ما فهم شيء. هذا باش نمضحوا نرفعوا الالتباس. اللي موجود بالنسبة للنفقة حسب مجلة الأحوال الشخصية هي نظمها أساسا الفصل 23 مجلة الأحوال الشخصية.
1: نعم.
2: اللي يعتبروا أنه واجب النفقة هي واجب محمول على الزوج، هي واجب محمول على الزوج. أنا أقول أكد الزوج مش الزوجة بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة، وعلى الزوجة أن تساهم في الأنفاق الأسرة إذا كان لها مال.
1: نعم.
2: هذي الإطار العام. هذي الإطار العام متاع النفقة.
1: نعم. يعني إذا كان نقول نفقة فما مستحقين للنفقة وفما واجب الإنفاق. من يتحمل واجب الإنفاق أو على من يقع أساسا واجب الإنفاق؟ قلت الزوج.
2: الزوج مبدئيا حسب مجلة الأحوال الشخصية وحسب المشرع في تونس هنا بصفة صريحة في الفصل 23، وكذلك ما قيناش حتى في الفصول، باقي الفصول المنظمة للنفقة الفصول 52، الفصول من الفصول المنظمة للنفقة من فصول من 37 حتى الفصول الفصل 53 مجلة الأحوال الشخصية، ما فماش فصل يقول يلزم ولا يفرض على الزوجة أن تنفق، يكون الواجب بالنفقة محمول عليها صراحة.
1: هي مساهمة،
2: هي مساهمة حسب صريح الفصل 23 يقول وتساهم في الأنفاق على الأسرة إن كان لها مال.
1: هذا تقريبا تنقيح 93.
2: هذا صحيح بالضبط. هنا هذا ما فماش معناتها هنا الواجب معناتها مبدئيا بصفة مبدئية الزوج هو من يتحمل واجب الإنفاق.
1: ماذا يشمل واجب النفقة أستاذ؟ معناها المأكل، الملبس، الدواء، شني أهم مجالات الإنفاق حتى نزيدوا نوضحوها؟ السكن إلى غير ذلك. معناها
2: متبع واجب الانفاق هو يشمل اول حاجه الواجب الانفاق المسكن، الملبس، الماكل، وكل بحسب العرف وحسب العرف وحسب مستوى العيش الذي تكون عليه العائله. هنا قد يكون هناك فوارق في بعض المناطق، في بعض ما هو يمكن إلزامي في منطقة يكون غير إلزامي في منطقة أخرى. لكن بالنسبة نقولوا احنا الأساسيات، فهمت؟ فما المطلبات الأساسية والمعاشية هي واجبة على
1: اللي ما عليهاش اختلاف،
2: هي ما عليهاش اختلاف،
1: ثم حسب خصوصية كل منطقة.
2: بالطبيعة
1: أستاذي، إذا كان نقولوا الزوج هو الملزم بواجب الإنفاق والزوجة تساهم إن كان لها مال، كلمة مساهمة يبدو لي كلمة عامة شوية وردت في مجلة الأحوال الشخصية، تحتاج إلى شيء من التدقيق وشيء من التفصيل. ربما الزوجة تكون مداخيلها أكبر من الزوج بكثير، ورغم ذلك هو المشمول أولا وأخيرا بواجب الإنفاق، أو هو من تحمل أساسا واجب الإنفاق. هنا كيفاش ربما فقه القضاء فسر هذا النص؟
2: صحيح، هو المشرع وقف تساهم في كلمة تساهم المرأة
1: وترك المجال للقضاء بشيء.
2: مجلة عن آخر تنقيح مجلة الأحوال الشخصية سنة 93.
1: نعم.
2: وهنا المساهمة نعرف احنا مساهمة المرأة الزوجة في الحياة وفي في تكلفة العيش وكل من سنة 93 وإحنا تو في 2026 أكيد تغيرت. أكيد المرأة ولا تو تكتسح، المرأة تكسب، المرأة تعمل، المرأة احنا في عديد الإدارات، يمكن أنا في إذاعة صفاقس يمكن أن النساء أكثر من
1: الرجال.
2: تحياتنا لكافة زميلاتكم وكافة نسائنا وأمهاتنا ولكل المرأة التونسية على الكل. هنا يمكن يطرح الموضوع هذا إعادة نظر في ما معنى تساهم المرأة في الإنفاق. علاش نقول إعادة نظر؟ خاطر الحقيقة حتى التطبيق على المستوى المحاكم والفقه القضاء الحقيقة ما زال مستمر مستقر أنه تحميل واجب الإنفاق على الزوج، ما غريناش معناتها بوادر ولا حاجة أنه المرأة تتحمل واجب الإنفاق. صحيح يمكن بصفة مبطنة أنه في جزئية. تقدير في جزئية ولا في لا مبطنة في تقدير الإنفاق في تقدير النفقة.
1: خليني نسألك أستاذ، على الأقل من خلال ممارساتكم اليومية في المحاكم وغيره، إذا كان المرأة تساهم جزئيا وإذا كان المرأة لا تتحمل بصفة رئيسية واجب الإنفاق، إذا كان الزوج معسر، الزوج ما عندوش إمكانية للإنفاق، معسر وخلينا نقوله مريض مثلا وعنده على الأقل ما يبرره أنه ما ينجمش ينفق، هنا هل يمكن مساءلة المرأة مدنيا وجزائيا عن تخلفها أو تقصيرها في واجب الإنفاق؟
2: صحيح، أنا طرحت على حالة الأعسار هنا قبل كل شيء نظم الفصل 39 مجلة الأحوال الشخصية، يقول لك لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر.
1: نعم،
2: لكن إلا أن الحاكم يتلوم له بشهرين، فإن عجز بعد يعطيه شهرين من أمهال، فإن حاجز عن بعد أتمامهما عن الإنفاق، يقول أن المشرع طلقت عليه زوجته، وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها في طلب الطلاق. هنا يحكي عن الطلاق، ولكن بصفة ضمنية أنه المرأة إذا كانت تعلم أنه بحالة الأعسار مع زوجها ما تنجمش تطالبه، أنت تعرفوا من هو ما غير قادر على الكسب، غير قادر على توفير المال، قد يكون إعادة أسباب صحية أو غيرها.
1: مش بالضرورة من الأول أستاذ، معناها نجم هو الإعسار نجم يكون حالة طارئة معناها بعد الزواج،
2: قد يكون بحالة طارئة وقد تكون هنا لأنه يميز، فإن عاجز بعد إتمام له عن الإنفاق طلقت عليه، هنا قول هنا المشرع تقدر تطلب الطلاق باعتباره أنه أصبح عاجزا عن الإنفاق.
1: نعم،
2: هنا المشرع ما يقولش للمرأة إذا كان عاجزا عن الإنفاق تولي هي تنفق، يقول لا تقدر تطلقه. لكن إذا كانت عالمة بعسره قبل حين العقد، معتمد تزوجته وما عارف حالة العسر متاعه، فلا حق لها في طلب الطلاق، معتربتها يكون المشرع هنا بتحق تطلق ولا ما تطلقش، لكن ما وضحش أنه المرأة أسكو كان سؤالك أنت نرجع لك، إذا كانت تعلم العسر هل من واجبها باش تنفق؟ هو مبدئيا وعدا منطقيا صحيح أنه نقوله على العرف كل، إذا كان هي عندها كسب وعندها مورد رزق وتشتغل يلزمها تنفق، هذه ما فيش خلاف. لكن ما فماش هنا ما نجموش نقوله من نرجع حتى نتصفحوا مجالة الأحوال الشخصية، ما نقوش فصل اللي يجبر المرأة على الإنفاق في حال أعساري زوجها.
1: ما سمعتش بربما من خلال الممارسة القضائية متاعكم بزوجة رفعت ضدها معناها قضية، خلينا نقوله في جانبها الجزائي، لعدم دفع مال النفقة؟
2: لا، احنا نقوله ديما لا عقوبة بلا نص، وما فماش ما يجرم انه المرأة اذا كان ما تنفقش، ما فماش هذا جريم للمرأة ضد
1: حتى وان توفرت الشروط،
2: حتى وان توفرت الشروط لها شروط الكسب ولا.
1: واضح أستاذ. إذن كي نقولوا الزوجة هي معناها شريكة الزوج، هي من يستحق بشكل رئيسي الإنفاق، من يستحق الإنفاق كذلك داخل العائلة؟
2: هو الإنفاق فما عنا النوعين، فما الإنفاق فما المستحقين للنفقة، عندنا فما مستحقين بالقرابة.
1: نعم،
2: المستحقين بالقرابة كذلك عندنا فما صنفين، فما الأولاد احنا وإن سوفي له معناتها حتى الأحفاد رو. هذا الأولاد وأنسوف يقول
1: أبناء الابن وأبناء البنت،
2: حتى الأحفاد يجب يقدر يطالبوا الجد ساعات بالإنفاق في حالة عدم وجود الأب والأم، إذا كان
1: نعم.
2: حال فقدان
1: من
2: الأب
1: حيث
2: والأم
1: المبدأ. نعم.
2: من حيث المبدأ يقدر الحفيد أنه يطالب جده بالإنفاق. هذا كانش المستحق للنفقة عن الأولاد وأنسوف له حتى أولاد الولد، وكذلك الأبوين والأصول من جهة الأب. الأبوين والأصول من جهة الأب معناتها هنا الأبوين معناتها البو البو والأصول يجم حتى
1: وإن علو
2: وإن علو معناتها الجد والجدة. وهنا ما نعرفش علاش ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى في الأم كان
1: تمييز غير مفهوم أو ما عندوش مبررات
2: كانوا مثلا من جهة الأم لا أكيد وأكيد رأوا فما مبررات خاطر مجالة الأحوال الشخصية هي مستلهمة من روح التشريع ومن الواقع. لكن الواقع اللي هو قلنا احنا 93 والمجلة زاد من عام 56 معناتها أكيد القانون لأنه يعني النص القانوني ديما النص القانوني لاحق ينظم علاقة ينظم وضعية سائدة. لكن الوضعية السائدة في الخمسينات وفي 93 صحيح ما هيش الوضعية السائدة الآن في 2026. هذاك علاش النص القانوني ماذا به يتطور.
1: نعم ماذا عن الأبناء سي كمال؟
2: الأبناء كذا يجب على بالنسبة للأبناء للنفقة يستمر الأبناء بالنسبة لنا هنا فما تمديد النفقة فما تتمدد لأنه الأبناء حتى بلوغ سن الرشد.
1: نعم
2: يستمر الانفاق على الابناء حتى بلوغ سن الرشد او بعده الى نهايه مراحل تعليمهم. اما شكون يقول لك 18 سنه؟ لا 18 سنه ومازال يقرا يواصل في تعليمه تنفق عليه ولدا كان او بنت.
1: تعليم سواء تعليم عادي تكوين مهني
2: أو تعليم حتى تعليم عالي
1: حكومي عمومي أو خاص
2: ما يميز المشرع هنا ولد أو بنت.
1: نعم
2: على أن لا يتجاوز 25
1: في حدود 25
2: في حدود 25 هذا الحد. فمعنا الحد متاع 18 إذا كانوا يقرأ نمشي له 25
1: خذ الإجازة والأستاذية والتك ما تحكيش على ماجستير.
2: أيوه هو أجل نعتبره متسع يعني أنه تو إذا كان باك 18 سنة وزيد 3 سنوات قد يشمل حتى الماجستير.
1: نعم
2: هنا ولكن تبقى البنت بالنسبة للبنت هنا مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب. هنا تمييز إيجابي للبنت.
1: نعم
2: البنت تبقى مستحقة للنفقة إذا
1: لم يتوفر 25 سنة
2: حتى بعد 25 سنة شرط 25 يوقف عند ولد.
1: نعم
2: يوقف عند ولد والبنت التي توفر لها الكسب
1: واضح
2: أو تزوجت أو لم تجب نفقتها على زوجها. إذا بنات بنت مازال ما تخدمش وما تزوجتش معناتها ما عاش عندها زوج هو اللي واجب عليه واجب النفقة. قلت هنا حتى في الفصل هذا يوضح أنه واجب الإنفاق على الزوج. شو يقول لك أول بنت أو لم تجب نفقتها على زوجها
1: إما أنها تزوجت أو خدمت ولات عندها مورد رزق.
2: وفما استثناء الأخير هذا هو المفهوم ومعقول جدا هو كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم. بالنسبة للأبناء العاجزين عن الكسب يعني عقيدة يجب يكون ذوي احتياجات خصوصية وقادر على الكسب وهذا الشغل أما لكن غير قادر على الكسب هنا بقطع النظر عن سنهم معناته هو مستحق للنفقة.
1: نعم حال قيام العلاقة الزوجية أعطيتنا أنت ربما بعض الملامح حول مقدار النفقة قلت حسب خصوصية كل منطقة إلى غير ذلك. فما ربما معايير موضوعية حددها المشرع لتحديد مقدار النفقة أم لا؟
2: ديما نرجع للإطار القانوني. احنا ما قلنا النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
1: نعم
2: كيفاش نقدروا هذه الفصل كيف الفصل 52 اللي هو ديما هنا هو اللي يتقيد به حتى قاضي الناحية لأنه هو المختص بالنظر في مادة النفقة بصفة أصلية القاضي الناحية وبصفة استثنائية القاضي محكمة ابتدائية عند نظرية في قضايا الطلاق.
1: نعم
2: لكن يقدر هنا القاضي يقدر النفقة بقدر وسع المنفق بقدر وسمع حسب هو
1: إمكانياته
2: حسب دخله حسب أكيد حسب الوظيفة متاعه حسب لكن أهم حاجة حسب الدخل وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار. النفقة متاع 10 سنين تالي ما هيش النفقة متاع تو. الارتفاع الأسعار يخول ديما احنا عندنا قضايا في مراجعة النفقة
1: كل
2: نفقة ديما عادة كل 3 سنوات كل 3 سنوات اللي مستحق النفقة اللي محكوم له بنفقة يقدر كل 3 سنوات يطلب مراجعة قضية في مراجعة النفقة.
1: هذه ممارسة قضائية معناها.
2: هذه ممارسة قضائية وحق علاش تطبيقا هذه؟ لأنه حال الوقت وحال الأسعار يتغير.
1: يعني أكيد توا حتى 3 سنوات
2: نعرف نشهد ونشوف ارتفاع الأسعار من سنة إلى غيرها معناتها ارتفاع جنوني.
1: نعم.
2: وأكيد وهنا خاصة بقدر وسع المنفق معناتها وأكيد فما ظروف العيش وهنا القاضي هنا فما عنده سلطة تقديرية واسعة جدا لأنه القاضي يسعى باش يدقق ومن خاطر هنا هوني في النقطة هذه سي نزار هنا تصير برشا بس ساعات حتى برشا ضيم أو ظلم ولا ساعات المرأة تقول لك أنا راني ما اشتعمل لي النفقة هذه اللي حكم لي بها القاضي يقولوها أن ساعات نفقة يقول نفقة ب 70 ولا 80 دينار لا تكفي ساعات مصروفي أسبوع أو يوم لكن القاضي تسأل القاضي تقول له علاش يقول لك أنا هذه أو جاب لي يجي الراجل يقول أنا ما وإحنا أنا ما نستغلش أنا عامل يومي بينما هو
1: أنا عندي قرض أنا عندي شكون آخر في كفالتي والدي وكذا
2: هنا هو يراعي صحيح والله شو كي نبدأ فما إنسان شفاف إحنا مشكلتنا في عن عدم غياب الشفافية إحنا كل إنسان تبقى يشتغل على شغل ولا 2 ولا 3 وما تعرفش الحقيقة كي تدخل تشوف التصريح الجبائي نتاعه وتشوف الدخل نتاعه يجيب عادي إنسان يجيب لك الدخل أنه معدم عامل يومي بينما هو يرى دخله عنده ملايين هذه نعرفوها من ما فماش إنسان نحن كندوره في عائلاتنا في الكل لازم تلقى 2 3 10 من نوع هذا اللي تلقى الدخل متاعه ما هوش حقيقة ما تشوف صور روحك سينيزار موظف شهريتك معروفة مسمار بحيت
1: صح
2: معدم يتبو كشف من الصندوق يجيك الدخل متاعك لكن بالنسبة للأعمال الخاصة والأعمال الحرة نشوفوها حتى في ممارسة يومية هنا عادي جدا يكون ملياردير ويجيب لك يقول لك أنا هاو الأوراق على الأوراق أنا راني عامل يوم
1: هذا ايش عندي
2: عامل يومي
1: يعني هنا الزوجة على الأقل إذا كان فما صار خلاف بين الزوجين وغادرت محل الزوجية نجم في حال أنها ترفع قضية نفقة أنها تثبت العكس تثبت عكس الشفافية هذه أو عدم الشفافية هذه بطبيعتها تقول زوجي ما عندوش مدخول واحد زوجي عنده أكثر مدخول وهو ما يثبت لدي من الإثباتات والوثائق ما يثبت كونه عنده مداخيل اخرى
2: بطبيعة هذيك علاش حق احنا ديما ننصحوهم ونوجهوهم باش خاطر البينة القاضي يقول لك البينة

0: فما تمييز جاي شرط لي تكساح سنزار هو ديما فما خلط بين اكيد انا السادة المستمعين انه فما خلط بين الجرايه والنفقه.
1: نعم
0: احنا يجي يقول لك راني ما يش تدفع لي في النفقه تقول لي طلقنا وما يش تنفع لي في النفقه ما تقول لك طلقنا وما خلصنيش الراجل في النفقه هو لا هو الحقيقه راه ماهوش يخلص مش النفقه خاطر النفقه كلمه نفقه كمصطلح قانوني راهي تنتهي بالعده معناتها العده شو نقول العده يقول لك مثل فصل 34 مجله الاحوال الشخصيه يجب على كل امراه فارقها زوجها بطلاق بعد الدخول او مات عنها قبل الدخول او بعد عند تربص مده العده المبينه في فصل 35 اللي هو تعتد المطلقه غير الحامل مده 3 أشهر كامله معناتها اني محكوم لك نقول احنا 100 دينار نفقه طلقت اليوم تقعد 3 شهور اخرين تاخذ النفقه متاعك بعد 3 شهور من اللي يولي الحكم الطلاق بات معناتها غير قابل للطعن باي وجه من اوجه الطعن ابتداء الى استئناف للتعقيب تولي الثلاثة شهور هذوك بعد 3 شهور توقف النفقة
1: ما عادش نحكيه على نفقة ما عادش واجب نفقة
0: ما عادش نوجب نفقة اش نحكيه هنا إذا كان فما عندها مستحقات مالية أكيد كانت الطلاق هنا شنو نوع الطلاق اللي طلقه
1: إنشاء
0: أو ضرر أو كذا قد يكون للضرر وحكم لها بجراية عمرية في التعويض عن الضرر المادي نعرف المرأة إذا كانت طلقت للضرر وهي كانت قامت بقضية للضرر وطلبت هي كانت مخيرة نعرف القانون يمنحها باش تختار تعويض عن التعويض بطبيعة عندها حق بالتعويض عن الضرر المعنوي وبالنسبة لضررها المادي هي مخيرة تقدر تاخذه في شهر
1: رأس مال
0: تاخذ دفعة واحدة وتخلص ولا الطالب أنه تطلب أنه في شكل جراية عمرية
1: مع استثناء بسيط المرأة التي
0: المرأة
1: تعمل.
0: اللي تشتغل لا تعمل صحيح أنا فما بعض شروط المرأة اللي تعمل تأخذ كان رأس مال
1: نعم
0: ما هيش مخيرة من إذا كان نحكم منها بالجراية عمرية هنا هذه الجراية اللي تقع وهنا الخلط بين يقول لك ما مش يتفلى في النفق هو الحقيقة الكلمة صحيحة الجراية إذا بعد طلاق بعد طلاق بثلاثة شهور نحكيه اليوم نحكيه على جراية بعد طلاق بثلاثة شهور من العدة نحكيه على جراية ما عادش نحكيه على نفقة
1: هي في المصطلح الشعبي المتداول بين المواطنين وبين الناس يقولوا نفقة
0: صحيح
1: تأخذ في نفقتها وهي تأخذ في جرايتها مش في نفقة
0: وهي تأخذ في جرايتها
1: نفقة انتهت
0: النفقة دي
1: العلاقة الزوجية
0: ما زالت العلاقة الزوجية مستمرة ولا وقع الطلاق وثلاثة شهور بعد الطلاق
1: نعم
0: حد 3 شهور بعد الطلاق فما عادش نحكي على نفقة
1: شكرا لك سي كمال يعطيك الصحة ومازال برشا ما يتقال في الموضوع لكن على الأقل بينا أهم ملامح الإنفاق في القانون التونسي كيفاش نظمته مجلة الأحوال الشخصية 70-64-280 بعد قليل مش نخليه مكان لزملائنا في الأخبار مرة أخرى 70-64-280 لاستقبال مكالماتكم الهاتفية بعد قليل

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. احتفالا باليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والإتجار بها الموافق ل 26 جوان الجاري من كل سنة، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية من 26 جوان إلى 6 جويلية القادم، وتنتظم بمختلف المندوبيات الجهوية وهياكل الديوان المنتشرة بكامل تراب الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم في استنطاق سهام بن سيدين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا، والمحامي خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة ورجل الأعمال سليم شيبوب، في حين أحيل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد بحالة فرار، وتتعلق القضية بالتجاوزات والخروقات التي يشتبه أنها رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة. قررت هيئة الدائرة الجناحية المكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم حجز مجموعة من القضايا الجنائية المتعلقة بالسياسي ورجل الأعمال خيام التركي إلى جلسة 2 جويلية القادم للمفاوضة والتصريح بالحكم. وكان التركي حكم ب 45 عاما سجنا وخطية ب 100,000 دينار في قضية التآمر على أمن الدولة و 14 عاما في قضية غسل أموال. في العالم ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا مساء أمس إلى 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريح، وفق حصيلة رسمية أولية أعلنتها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز. استشهد فلسطينيان في إطلاق نار وقصف مدفعي نفذتهما قوات الاحتلال اليوم على قطاع غزة في تحد صارخ لوقف إطلاق النار. وقد استشهد الأول برصاص الاحتلال في بيت لاهيا شمالي القطاع، بينما استشهد الآخر متأثرا بإصابته قبل أيام بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. كما وصلت مدفعية الاحتلال الصهيوني قصف عدة مناطق شرقي قطاع غزة وجنوبه. أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق أحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أشكر لكم حسن المتابعة، تلتقوننا مجددا إن شاء الله على رأس الساعة ضمن موجز. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في المنستير على 100.2
3: عشرة ديمة مالك وما عليك وما عليك استشارات على الخط استشارات على الخط
5: استشارات على الخط. تحياتنا لكل من التحق بنا الآن في الاستماع إلى فضاء مالك وما عليك، فضاء الاستفسارات القانونية المباشرة إلى حدود الساعة الرابعة. كنا انطلقنا بفقرة ثقافتك القانونية وتحدثنا مع الأستاذ كمال عن الإنفاق داخل العائلة، وتو نبدأ باستقبال استفساراتكم القانونية دائما على الرقم نكرر 70-164-280 المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مساء الخير.
6: ألو عسلامة.
5: يسلمك، مرحبا، شكون معنا؟
6: وبيك أكثر سيدي، معك مدام فاطمة ساسي، مدام بن يونس من طريق سكرة نسكن يا سيدي. وبيك أكثر
5: مرحبا.
6: يا سيدي وبيك يطول عمرك ويكثر خيرك ويرحم والدي.
5: شكرا.
6: عندي لا شكر على واجب يا سيدي. عندي قد ما أعرف في سيدي عبي في حي بن سعيدة.
5: أيوة.
6: فيها 400 متر شريتها دون لوتون، صار لها برشا فيها، في بالي باش نبني فيها خليتها كيكة ومشيت مشى راجلي طل على القدمة شوية، مراني كان جاري من قبله حل علي ثلاثة براسم، شكيت به عيشك، شكيت به للولاية، حكموا علي بالقرار هدم.
5: أيوة.
6: ما نجمتش، ما نكذبش عليك، خلبي وجعني وقلت ما يصيرش منه، وما نجمتش نهدله، سكرهم له البراسم من 2007 هذه الحكايه يا سيدي.
5: ايوه
6: انا سامحني يا سيدي راني عجزت هيك علاش وليت التجيت لكم الكسر خيركم ويطول عمركم.
5: هي المشكلة شنية إذا كانت صار طمس؟ أنت قلت مرضيتش أنه يصير الهدم، إذا كان صار طمس النوافذ هذه شنو الإشكال اللي جنب بعد معنا؟
6: الإشكال يا سيدي شنو الإشكال؟ أنا توا مدامي مالك هوني في طريق سكرة بعد جامعة الحسنات عندي دويرة هونية، قلت أنا نبيحها معناتها نتمتع بفليسات، هاي مش لازم نبعث شكون يشريها. ثم شكون أنا نخدم في الصحة في المترنيتي قسم التوليد نخدم، قالوا لي راهو مرقد عليها والله باللفظة هذه، واللي يجي يطردوا يقول له راهو هذه كمش للبيع. هي القدمة الصغيرة فيها 132 متر ونص، تعمل 20 مليون حش عوينات كل متر ب 130 ولا 120 دينار سمحني. يقول له مش للبيع ويطردوا، يحب يا يشريها هو بسبع ملايين والا ولا يطرد العباد، مش مخليهم لا يشري. وانا تو معاش حاجتي بها، معناتها نحب نبيعها. هو سامحني يا سيدي فتك بالهدره، مشيت كيف الولايه قالوا لي راهو ما عادش نهدوا كل شيء، ومعناتها تلزيت انا اضطريت باش نهد ولا غالب خاطر هو ما يقلق فيا. شكيت به للمحكمه، المحامي قال لي راهو في يدك 20 يوم 20 سنه. سامحني يا اخي كيف سالت اهل الذكر وكل ليك قالوا لي راهو 20 يوم مش 20 سنه، معناتها يعني
5: 20 يوم
6: الحكم 20 يوم، وهو قال لي 20 سنه. انا معناتها عجزت ما عرفتش ايش نعمل، هو ما خلانيش نبيع والقدمه قاعده هكاك. انا ما عندي.
5: انت عندك حكم شنو فيه الحكم هذا؟
6: الحكم فيه في المحكمه ولا في الولايه؟
5: لا الحكم في المحكمه.
6: في المحكمه حكم عليه بالطمس مبدئيا، وهو وتوقيف البناء. المحامي من المفروض يفهمني، هو يقول لي معناتها يقول قال لي 20 سنه، عاد يقول لي راهو 20 يوم في يدك باش تكمل القضيه، هذه قضيه استعجاليه. قال لي 20 سنه، انا رصد معناتها ما عملت حتى شيء.
5: ما يمكن ما فهمتش انت، ما فهمتوش بعضكم انت والمحامي. معناها مدام فاطمه تو اعطينا السؤال نتاعك معناها بالضبط حتى نجاوبك.
6: السؤال نتاعي انا هذا جاري ما مش مخليني نبيع، اللي جي يشري يطردوا. وانا تو اسيدك الجمهوريه كذلك مشيت للكاتبه نتاعو وقالت لي لا راهو الموضوع ما عادش نتدخلوا فيه، ما عرفتش شكون نشكي ولا كيفاش نعمل يا سيدي. هيك علاش طلبت كرام.
5: انت المهم متاكده من كونه معناه يطرد كل شخص يحب يشري؟
6: لا واثقه من واثقه يا وخيا والله كما نحكي لك.
5: واضح.
6: كل صدق نحكي معك.
5: واضح اختي العزيزه، شكرا لك على الاتصال، يعطيك الصحه، ابقى معنا في الاستماع. شكرا لك.
0: أي استمعنا الأخت الكريمة، يبدو أن صحيح لو نحسب كنا نتوقع مشكلتها في رفع المضرة المسلطة بخصوص فتح النوافذ، لكن يبدو أن عندنا اصدزت حكم، وأكيد حتى العشرين سنة هو الحكم الذي يبقى نافذ حتى لمدة 20 سنة.
5: بالضبط.
0: بالنسبة لمشكلتها الأساسية هي الأخت أنه هذا الجار اللي يعترض ولا يهرب، ونقول إحنا كل من رغب شراء، كل من يأتي يقدم للتقليب ومعاينة الأرض قبل شرائها. هنا هي هو العمل هذا غير مشروع صحيح ما يلحق بها مضرة، لكن ماذا بها معناتها إثباته صعيب شوية، معناتها خطر باش لازم شكون اللي تجيبه صحيح عباد ووصلت جات تتقلب العقار ولا شرات عليه ومارس عليهم ضغط أو ضغط مادي أو صلت عليهم عنف أو تهديد أو غيره، باش هنا يكون فما تتبع فما مؤاخذة جزائية للسيد هذا. لكن إذا كان مش يكون مجرد نصح أو
5: عدم تشجيع
0: ولا حاجة، هنا الحقيقة ما نشوفوش أي جانب تاع مؤاخذة أو تقدر تبيع عقارها. اللي مش يشري ما عليه كان يستشير ويشوف ويجم يقدر، اللي مش يشري ما يضرب واحد على يده وما يمنع واحد باش يشري، ما عدا إذا كان فمشي أشكال متاع تهديد أو عنف أو وعيد من غيره، ويكون ثابت بشهادة من الشهود من العباد هذوما اللي صحيح مشاو وشافوا العقار ومارس عليهم ضغط او تهديد. هذه اعمال اكيد مش يعاقب عليها القانون. يمكن هذا علاش ممكن النيابه ما تجاوبتش معاه، اكيد ما فماش حوايج ما تفيد المؤاخذه الجزائيه،
5: لانه كيف ما قلت لا جريمه بدون نص، فما نجموش نحكيوا على جريمه الا اذا كان فما عنف او تهديد
0: او ما يفيد المؤاخذه الجزائيه.
5: نعم شكرا لك سي كمال. المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مساء الخير.
7: الو
5: عسلامه.
7: مرحبا
5: وبيك اكثر، شكون معنا؟
7: ربي يبارك لك سي نزار.
5: شكرا.
7: انت والاستاذ كمال.
5: يعيشك.
7: معك صالح من سكس.
5: تفضل سي صالح.
7: انا عندي جاري حبيبي بيع الموبيلات، بيع واحد الموبيلات في ولايه مجاوره. لكن السيد هذا فهمتي ما حبش يخلصوا، انا عطاها شويه من الكمبيالات ما تفاني حس. دخلت انا بالحسنه ما بيناتهم بحكم انا نمشي للولايه هذيك وعندي ارض فيها وشنو كذا، دخلت ما بيناتهم بالحسنه بدل له الكمبيالات فتعوضي 150 ولا 300. خلص كمبيال بارك فهمتي وقص معني فهمتي، ولو كمبيالات جدد. والسيد فهمتي عنده صار ياسر يحب من عنده معناها، ولو كمبيالات جدد لكن معناها مدقلين ريجاليزي في البلديه وامورهم واضحه. سيد هذا سيد هذا ما يحبش يخلص.
5: ايوه
7: طب مني هذا جاري قال لي فهمتي امكانيه نعطيك توكيل عليهم، ثم معناها فهمتي توكيل انا ما نعرفش يصير توكيل ولا ما يصيرش توكيل على هذوما الكنابل على القضيه ونعمل معناها نقولوا احنا
5: التوكيل شنو المضمون نتاعو انك تستخلص الكنابل هذوما قيمتهم؟
7: صحيح فهمتي باش خاطر باش لازم نعمل قضيه للمحكمه، هذه المحكمه كيفاش؟
5: والقيام والقيام في حقه بالاجراءات القانونيه والتقاضي معناها في
7: حقه. نعم. هم في اذا كان باش تعطيه من المحامي انا فهمتي هم خاطر في نفس المئة، اذا كان المره اللي فاتت عطيت العدد المنفذ باش نشالوا عدد المنفذ 150، اذا كان نزيدوا عدد المنفذ اخر 150 ونزيد نعطي المحامي انا نسلموا فيه نعطوهم له اللي هو وفهمتي ونقولوا له خويا برا نخلصوا يوم القيامه وبرا. المهم جاري قال لي فهمتي امكانيه معناها، قلت والله نسال ونجاوبك معناها ما نجمش نقول لك راني ناخذ توكيل عليهم في السير وخاطر باش نعمل مطلب القاضي الناحيه نقول أدا معناها مال خاطر فهمتي دين في في في مال فهمتي
5: معناها. سؤالك تو يتعلق بامكانيه او عدم امكانيه انه يعمل لك توكيل، هذا هو السؤال؟
7: اي معناها عندي حق يعمل لي توكيل وهل هو صالح في المحكمه ولا لا؟
5: به به شكرا لك سي صالح ومرحبا بك.
7: الله يبارك لك وينور قلبك.
5: شكرا العفو يعطيك الصحه سي كمال.
0: واضح بالنسبه لسي صالح هو هنا الموضوع هو تتبع دين سند دين اللي في يده تو الصديق، وهذا هو عنده كمبيالات وهي تعتبر سند دين يمكنه باش يطالب باستخلاص الدين هذا بالطرق القانونيه المتمثله. اذا كان عنده كمبيالات اكيد لازم يستصدر يوجه انذار بالدفع ويقوم باتباع اجراءات الامر بالدفع او يقوم بقضيه في المطالبه بالاداء اداء الدين لدى قاضي، هنا هو القاضي الناحي نقولوا هنا مبدئيا قاضي المحكمه الابتدائيه باعتبار انه الدين هذا يحكي على 300,000 دينار يمكن
5: اللي فهمت 1200 دينار.
0: 1200 دينار هاي قاضي الناحية قال من 7 دينار قال كان 150 ولا 300 أو.
5: على كل حال نعطيه زوز فرضية
0: أقل من 7000 إذا كان أقل من 7000 يقوم القاضي الناحية، إذا كان أكثر يقوم لدى المحكمة الابتدائية. وبالنسبة للتوكيل هنا إذا كان توكيل النقطة اللي يمكن حبيت نجاوبوها الاثنين، إذا كان توكيل باش يقوم هو في عوض المدينة الأصلي مع تصديقه ويقولوا بالإجراءات وكل هنا هذا يطلب هو توكيل على الخصام. توكيل على الخصام يكون تحريره بوسط الحجة العادلة من طرف عدي إشهاد يمكنه باش يكون هنا حسب القانون باش يقوم يمثل ويحضر مكان، وإذا كان في تحريرات أو غيره من الإجراءات القضائية. ويمكن حتى خاطر هنا يمكن ما فماش عندنا كمبيالات يجب حتى الحامل الكمبياله هو يكون هو يكون المستفيد بها، يجب يظهر الكمبياله اذا كان ممكن النقطه هذه، او هنا ما يطلب توكيل على الخصام او حتى توكيل عادي مبدئيا قد يكون يفي بالغرض. لكن حبيت نسال يمكن يسال خاطر حكي على المصاريف والكل قد يكون يحكي على احاله الدين هنا، فممكن قد يكون هو يمشي يحيل الدين ويقول له خلص اصرف من عندي
5: رغم ما فهمتش منه انه يحكي على حاله الدين.
0: التمست انا قلت حكي على المصاريف والكل يمكن قد يكون يقول انا نستخلص الدين نستخلص الدين هذا وناخذ نسترجع الاتعاب نتاعي، وقد يكون فما قد يكون هنا لعبنا نجاوبه باش نسكروا جميع الفرضيات.
5: نعم
0: لكن مبدئيا توكيل على الخصام يفي بالغرض ويكون هم بشرط تحريره من طرف عدلي اشهاد.
5: شكرا لك سي كمال. المكالمه الهاتفيه الموالية لمساء الخير.
8: الو مساء النور.
5: مساء الفل مرحبا بك شكون معنا؟
8: ما ألفة من صفاقة.
5: تفضل اختي ألفة.
8: عايشك بلا شك عندي قريب طلق عنده 22 سنه لكن مده 7 سنين مرفوع بعد قدر يعطي جيرانه لزوجته ما عندوش ابنه هو لكن بالتراضي معناها قصده هي ما عادش ما يسالش ديما كمريض ما يسالش الا ما رعاها مده تو اسبوعين قدمت بيه قضيه في الجرايه انا 7 سنين سألنا هكا معناها نحب ناخذ معناها فكره انه معناها يجموا يحكموا له كان على العوام الطويله معناها كان على عامين مش على 7 سنين ونص اللي ما تفعلهاش يعني ندري هذا صحيح ولا
5: به به
8: ياخذ لك كان على معناها العامين الطويله كهو يجم يخلصها في جرايه عمريه هي.
5: واضح أختي ألفة شكرا لك على الاتصال سي كمال. إذن الوضعية واضحة يعني من 22 سنة تم الطلاق قبل 7 سنوات اتفقوا حسب ما تحكي هي كونها تتنازل على حقها في الجراية توا طالبوا بكامل الفترة اللي تعدات وما خلصتش فيها في جرايتها العمرية.
0: وهذا موضوع خلافي بسقوط الجراية بموجب الزمن. أنا بالنسبة للنفقة نقول احنا ما تسقطش بالنسبة للنفقة ما تسقطش
5: لا تسقط بالتقادم بصريح النص
0: لا تسقط. بالنسبة للجراية فيها نقاش مبدئيا الجراية تقعد مستمرة ما تستطيع المطالبة بها يعتبر دين هذا كدين مدني في رقبة الواحد هو حتى الجراية نجم نطلب بها من أجل جريمة عدم دفع النفقة يمكن أن تتبعه جزائيا. وبالنسبة للسقوط مبدئيا ما هوش صعيب المطالبة بالسقوط يمر الزمن حتى كان فما سقوط تستمر أكثر من عامين تستمر قد تصل حتى إذا كان مش تبقى عليها الدين المدني يستمر حتى 15 سنة
5: الأجل العام
0: أي هذه مبدئية راهو ديما مع الكامل الاحتراز باعتبار أنه نساعد في الممارسات القضائية نحترم كافة الاتجاهات لدى المحاكم.
5: نعم شكرا لك سي كمال. المكالمة الهاتفية الموالية 70-164-280 ألو مساء الخير.
9: ألو عسلامة. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معنا؟
9: نعيمة طرابلسي.
5: تفضل أختي نعيمة.
9: إن شاء الله أيامكم سلم وسلام وأمن وأمان إن شاء الله.
5: أمين على الجميع إن شاء الله. شكرا لك.
9: بالله يعيشك يا أستاذ. أنا عندي سؤالين.
5: تفضل.
9: السؤال الأول معناتها المرأة وقت اللي تطلب النفقة من رجلها ما عندوش يعني ما يراعي كان اللي معناتها جهة معناتها أعلام باللي يمشي يدفع النفقة من غير لا سابق أعلام ولا جهة وعد المنفذ ولا نبه عليه ولا حد شيء معناتها مشيت قامت عليه على قولها قامت عليه بنفقة من غير ما علمته.
5: فما مساكنة ولا لا معناها ما بعضهم عايشين ولا
9: لا
5: فما طلاق ولا
9: فما طلاق هذه النفقة قبل الطلاق عملتها ولا يعيشك سي كمال.
0: حضرت في جلسة صلحية استدعته الجلسة الصلحية
9: ما استدعته ما استدع لا جلسة صلحية عملوا لكن بالفشل معناتها أما النفقة جاتوا الأعلام بالدفع في النفقة ومن غير ما يعلموا ما عملت له حتى سابق أعلام تفاجأ معناتها بالنفقة اللي هي ما قاتلوش بالكل وزيد مبلغ معناتها مبلغ كبير مع أنها لا صغار ولا حد شيء ولا عشرته ولا معناتها فهمت يا كمالة.
5: أيوة السؤال الثاني.
9: السؤال الثاني في كمال نحب النفقة عندها شيء معناتها حدود في الدفع كما نقوله في المبلغ متاع النفقة أقصى مبلغ قديش معناتها
5: نجمش نعرف يعيشك. شكرا لك اختي نعيمة يعطيك الصحة على الاتصال شكرا لك.
0: هو بالنسبة للإعلام بالنفقة الأخت خلت أنه حضروا جلسة صلحية وبعد بالفشل هو عنده علم بالقضية الزوجة واضح أنه عنده علم بقضية زوجته قامت بقضية في النفقة قد يكون الإعلام يمكن مقادرش محل الزوجية أو تم تبليغه في آخر عنوان معلوم وهنا هي تو علمت تحكينا الأخ أنه أعلم يقول أنه ما أعلمش هو أعلم قد يكون علم أنه بعد ما تقدمت الزوجة بشكاية في شكاية في أهمال العيال من أجل عدم دفع نفقة هنا لازم الأعلام قد يكون تم في غير عنوان قد لا يتحمل الزوج مع تغييره لعنوانه دون أعلام أو غيره ما حددش محل مخابرة ليطول عدد تنفيذ الأعلام فيه بحكم النفقة هنا التفصيل هذا ماذا بينا هي توضحونا أكيد أكيد، ولكن مبدئيا حصل له العلم أنه اصدر حكم نفقة وتم الإعلام به. هنا إذا تم الإعلام به بصفة قانونية بوسط عدم منفذ فالعنوان المضم بعارض الدعوة هنا الإعلام يكون قانوني وما على الزوج إلا أن يدفع النفقة المحكوم بها مخافة أن يكون تحت مطية العقوبات المقررة بالفصل 53 مجلة جريمة إهمال العيال. وبالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالسقف
5: أو حدود النفقة،
0: ما النفقة ما عندها السقف، لا عندها أدنى لا عندها أقصى. النفقة دي ما قلناها تقبيلا أنه تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار حسب المستوى العايش وحسب هو إيش عايش وحسب القدرة متاعه وهذا وحسب الأسعار وحسب الوقت. هذا هو اللي ما فماش لا سقف لا أدنى لا أقصى.
5: واضح جدا سي كمال يعطيك الصحة. المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير.
10: ألو السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معنا؟
10: هاشمي العجمي.
5: تفضلي سي هاشمي مرحبا بك.
10: سيد القاضي عندنا قضية استحقاقية نتاع إرث واحد من 2017 تحكم ابتدائي واستئناف وتعطيل.
5: أيوه
10: ماتت عمتي وجدتي لكن مش مقيدين، ما زلت لهم مضمون يطلع حيين، ما نجمتش نقسم مع عمتي، هم قاعدين يستغلوا وانا ما يعطونيش معهم.
0: به سي الهاشمي سامحني انا معك الاستاذ.
10: اي
0: القضيه شنو؟ قضيه استحقاق. قلت هي
10: قضيه استحقاقيه تاع ارث
0: نتاع ارث حكم ابتدائي واستئناف وتعقيب. هذا حكم بيت ونحكيو
10: ابتدائي واستئناف وتعقيب. عمتي ما بش يقسموا معايا، يقول لي برا جيب الوفاية نلقى عمتي وجدتي ما ريت لهم مضمونهم حي، وانا عندي 3 سنين من خرج التعقيب وانا ما نجيبش ننفذ علي وباش يقسموا معايا.
0: المضمون معناتها حجة وفاة ما زالت ما
10: زالت ما زالوا حي.
0: فهمتك انت عندك المشكلة هي إقامة حجة وفاة لعمتك وجدتك.
10: الو
0: اي المشكلة هي إقامة حجة وفاة لعمتك وجدتك معناتها
10: ايه تقوم مشكلة في جيت وعمتي انطلعنا من ضمين خاطروا ما تربوني. قال لك
5: حاش عمل
10: القضية في القسمة اتربطت القضية في القسمة على خاطر عمتي وجيتي ما جيت لهم مش مضمون وفاة.
0: هاي لازم مضمون وفاة وحجة وفاة
5: لإقامة حجة وفاة.
10: ما زالوا حيين ما قيدهم ما
0: اي تستطيع انت تسعى عندك مصلحة هنا باش تقوم باستخراج مضمون الوفاة او التصريح بالوفاة. أنا إذا كان عندك المعلومة أكيد عندك بحكم القرابة والمصلحة والكل أنه باش تشوف اللي كان في البلدية المكان.
10: وينش سيد القاضي؟
0: لا أنا الأستاذ مانيش قاضي. ما تمشي للبلدية المكان باش البلدية باش يعطيوك مضمون وفاة، ومن مضمون وفاة باش تستخرجوا حجة الوفاة لبيان الورثة اللي هم مش تدخلهم في القضية. أنت
10: نمشي المحكمة معنا
0: البلدية قبل وبعد تمشي لمحكمة الناحية باش تقول لإقامة حجة وفاة.
10: ممكن محكمة
0: الناحية
10: اللي احنا
0: يتبع لها للمتوفي.
5: مرحبا بك سي الهاشمي.
0: داكو.
5: الى اللقاء. مرحبا. المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير.
11: الو عسلامة.
5: يسلمك شكرا معنا.
11: نحولك سيد لباس.
5: شكرا لك.
11: عايش الله يبارك لك.
5: شكرا.
11: عايش. رد عندي زوج تسألات.
5: تفضل.
11: الاول نوصل نقول احنا معاق مريض الاعصاب ولا حاجه فهمت شان الشؤون الاجتماعيه على اساس باش يعملوا له جرايه.
5: ايوه
11: اخي الشؤون الاجتماعيه رفضت، قالوا له انت زوجتك تخدم في السفر وعندها شهريه وما تتحقش جرايه. دوله السر بتاعنا الوطنيه قال معناتها المراه مش ملزومه باش تنفق على رجلها، الرجل ملزم باش ينفق عليه. ما دخل هذا بهذا؟ فهمت شان الانسان معاق محتاج باش يكون عنده مدخول، علاش معناتها متكي على مرته؟ معناتها حتى تطلقوا مرته لهم متخالفين، عنده 3 شهور مرته بعيد عليه. والله لا نعرف واش الشخص هذا دخل في برنامج احمد شحيم ودخل اليوم، والله يسخفني حاله. ما فهمتش القوانين شيء والتطبيق شيء اخر. هذا مواطن عنده حق في جرايه، هو معاق هو مريض بالاعصاب، ما دخل مرته كونها راضيه عليه ولا مش راضيه تنفق عليه ولا تنفق عليه، ما دخل هذا بهذا. والسؤال الثاني سامحني كان عندك متسلل قل لي ولا نقول لك السؤال الثاني.
5: هو منين يتكسب قبل السيد هذا من قبل معناها؟
11: ما يتكسبش، هو مريض بالاعصاب. هي كيما نقول احنا تب المكتوب خذوه بعضهم. هي مره بحذاه وشهرين 3 في درهم.
5: باهي.
11: هو ما عندوش مدخول، فهمت؟ لا ما عندوش ما شكون ينفق عليه.
5: واضح اخي الكريم. السؤال الثاني.
11: السؤال الثاني رب البيت كيموت مصيبة كبيرة هكا ولا. والمصيبة الأكبر اليوم يموتوا بالشر بعد هو أفهمش أنا كل إنسان يموت علاش كل عائلة تتشحت 7 شهور 8 شهور 6 شهور باش تحصل لجرايتها، بينما في نفس الوقت ثم شخص آخر يمشي يدفع لشكون شوية فلوس من شهرية من الشهرية الأول تجي الشهرية أفهمش علاش أنا
12: يعني لأ... يعني تقول أنت الإجراءات لدى الصناديق تاخذ وقت هكا ولا؟
11: ياسر ياسر معناتها العائلة معناتها كيما نقولوا احنا الوجه يقشر نسلفوا منها نسلفوا علاش معناتها نوصلوا نقطعوا لهم السبل الكل. المسؤول على الدار مات الله يرحمه هي معناتها احنا كدولة وهو عندهم حق علاش هما يقعدوا 5 شهور بعد نبعثهم لهم بعضهم 5 شهور يا دي بعث له شهرية من الشهر الأول مش لازم تلمدهم له معناتها هو باش يتسلف مع عند زيد وعمر ويكس ويكريم
12: هو يعطيك الصحة على طرح الأسئلة هو يعطيك الصحة أخي الكريم على طرح الأسئلة لكن تسأل الجهات المعنية بالموضوع لأن هو تنعلق على كل حال المسألة إدارية تحديدا ما هيش قانونية
11: ما عندوش حق والله شيء دهس هو كنت نسمع في القانون كان يحكي فيه القانون كونه عنده حق فهمتش على الشؤون الاجتماعية قالوا
12: احنا حكينا على من تجب نفقته قلنا تجب نفقته على
11: الدولة مش تنفق عليك هكا ولا
12: فما اختلاف في الزوز مواضيع. شكرا لك اخي الكريم يعطيك الصحه مرحبا بك مرحبا.
0: اي يمكن الموضوع الاول هو طرح نقطه هامه انه هو معاش الزوج هذا ذوي الاحتياجات الخصوصيه اللي ما عادش عنده قدره على الكسب لكن زوجته
12: مساهم زوجته في الانفاق.
0: هنا يحكي نرجع هيك الفصل 25 نقول له الزوجه تساهم مع الزوج في الانفاق والقيام بالشؤون العائله. هنا هذه تقدير هو مسائل مش في الأحوال الشخصية إنه ساعات حوايج اجتماعية مع تقديرها كل يكون فيهم برشة كل عائلة ونوعها كل شخص والحالة متاعه الاستثنائية لكن هنا القاضي ولا فهم يكون مختصين ساعات يكون المرشد الاجتماعي والكل لازم هو يكون يتوجه قد يكون فهم الدور المرشد الاجتماعي يتوجه بشيء عن معينة يقول صحيح رأي المرأة هذه ما هيش قادة تساهم في الانفاق على الزوج. هنا فما ملف كامل يتوجه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكن هو اللي حاب يطلب الإعانة أو جراية بخصوص حالة العسر اللي عنده. هنا مطلق اجتهاد بتاع المصالح المختصة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مدى ولا وزارة الشؤون الاجتماعية مدى حقيته لهال الجراية هذه وقد يكون ساعة ما يكون يحبها كالكرن يقولوا احنا الكرن الأبيض يمكن في الملف نتاعه يجدوا انه زوجته تشتغل وشغل قار يقول لك لا هذا غير مستحق وفما عباد مستحقين اكثر منه هو مسكين محروق يقول صحيح عنده حق قل باي انا زوجتي ما تنفقش عليا اش مش نعمل. هذه مساله لازم يعرف كيش يثبتها يمكن بالبحث الاجتماعي ويجيب المرشد ساعتها يكون المصالح الوزاره الشؤون الاجتماعيه على راس المرشدين الاجتماعيين قد يكون تقرير يمكن هذا اجتهاد لو كنا نسيق للاخ هذا يمكن يعاونه من الناحيه الاداريه لانه المشكله هذه اداريه بالاساس.
12: نعم.
0: نفس الشيء بالنسبه للتعويض عن ملح الوفاه او يصرفها الصندوق لمستحقيها بعد الوفاه احنا نقول احنا نفس المعضله نتاع الدواء نفس المعضله نتاع البارح الصياد لهم يقولوا احنا التعويض عن الادويه 5 فاتر 5 و6 شهور نفس الشيء راه بالنسبه للمنح نتاع الوفاه تقعد شويه وبعد تتقدس يقول تصب بعد 5 6 شهور امور اداريه هذه ان شاء الله يتم يكون نقول اذان الصياغه اللي تسرع فيها وخاصه انه 5 6 شهور بالنسبه للعائلات برشا
12: احنا قانونا ما نختلفوش معاه لكن النواحي الاداريه راهي تخرج حتى علينا احنا ما نجموش نعلق عليها.
0: صحيح.
12: شكرا لك سي كمال. المكالمه هاتفيه جديده توصلنا دائما على 70 164 280. الو مساء الخير.
13: الو السلام عليكم.
12: يسلمك شكون معنا؟
13: علي من عجيب.
12: تفضل سي علي.
13: بارك الله فيك تحيه لك وللاستاذ.
12: شكرا.
13: بربي حبيت نسالك انا عندي خويا عمره 99 سنة نخدم دهان قدر ربي طاح من فوق جابونا في الصندوق.
12: يا لطيف.
13: القضية عطيناها للأستاذ من 2006 وتو احنا نتبعه موصلنا حتى الشيء والقضية حسب قوله قال قاعد تمشي القضية ما جينا نشوفه ثم وثيقة جابها 2006. اللي محضر البحث ماهوش موجود في الملف. انا سالته قلت له انت كاستاذ شنو دورك كيفاش معناه انت تخدم القضيه ومحضر البحث ماهوش موجود ما مليتوش ولا وين مشى احنا شنو دورنا معنيين بالامر. ولتو وعنا في 2019 عملت شكوى للهيئة محامي في ساقس.
12: أيوة.
13: وما جاوبوني شيء. وعملت المدة هذه طبعا عندها 8 أيام. عملت شكوى أخرى للهيئة المحامي. هو قال المدة 10 أيام. هكا صبرين أنا أنا أنا وفي تونس هاي.
12: هي حبيت نعرف شنو نوعية القضية اللي رفعتوها.
13: حق الشخصي أنا حق خويا. ميت راه جابونا في الصندوق ميت.
12: وفي أي طور توا قلت من 2006 معناها أمر غير عادي.
13: ربي يرحمه. الأولين داشين في القضية هذه اللي أسمعها قدش. ونطول حسب الأستاذ اللي موجود قالت القضية قاعدة تمشي. وكلمته أنا هارين قال لي راه صغير الملف لقيناه. هل يعقل هذا؟
12: هو أمر غير مفهوم بالطبيعة. على كل حال شكرا لك سي علي نعلق على الموضوع هذا. شكرا لك.
0: أيوة يبدو أنه حادث شغل التعويض. أنا نجم نجر عنه الوفاة وعمل قضية في التعويض عن حادث الشغل الذي أدى بوفاة الشقيق الأخ صالح الله يرحمه. هو ما نعرفوش ملابسات بتاع طول القضية. يبدو أنه فما محضر بحث ضاع أو غيره كذا. هو توجه هو اللي قمت به. هو صحيح أنت توجهت باش استفسرت الأمر من عند الأستاذ ومن عند الفرع الجهوي المحامين. أكيد ماشي يجاوبوك بصفة ويجاوبوك بصفة معتها دقيقة. وتوجه لمصالح الفرع الجهوي المحامين أكيد ماشي يوضح لك ويرفع لك اللبس ويوضح يوضح كما البرنامج هوني بتاع سي نزار ملك وما عليك.
12: يعني الفرع موجود للإجابة عن مثل هذه الاستفسار.
0: أكيد ولا الأستاذ كان يوضح له شنية الأسباب. احنا ما نعرفوش بالضبط تفاصيل. مش نقول لك تصير ساعات محاضرة تصير ملفات ساعات تضيع تصير. لكن احنا على كل حال أنت اللي قمت به
12: سليم
0: السليمة.
12: شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالية به 70-64-280 33 دقيقة. مشيو لي نغم جديد ثم لنعودها.

0: عشرات على الخط، استشارات على الخط.
1: استشارات على الخط ما زالت متواصلة في فضاء مالك، وما عليك فضاء الاستفسارات القانونية المباشرة إلى حدود الساعة الرابعة 70-64-280 في حصة ختامية قبيل البرمجة الصيفية. كل عام وأنتم بألف خير. نستقبل مكالمة هاتفية جديدة. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟ مرحبا بك سيدي. مرحبا.
2: عايشك يرحم الوالدين.
1: تعيش
2: لا يا سيدي. زار عندي الوالدة عندها عقار وشمل المسح الجباري. قدمنا الأوراق تاعنا، عقود معنا من عهد فرنسا تحكم من 2024.
1: طيب
2: الساعة هذه تو في من المحكمة العقارية ما يتحول دون خيص الأراضي، للساعة هذه في دون خيص الأراضي.
1: واضح.
2: نمشوا وأنا علاش كلمتكم؟ جاري تحكمنا من 2025 شهادة الملكية هي عندها في الدار. عليها حيث هي مرأة ولا مرأة كبيرة ولا كيفاش؟ من 2024 محكومة المحكمة العقارية والحكم موجود من 2024 للتو في ديوان قيس الأراضي. ما عطيت حتى نمر القطعة والحاجة نعطيك.
1: لا من غير ما تعطينا الرقم طبعا.
2: علاش جاوبني علاش جاري الدار بالدار تحكمه في 25 شهادة الملكية موجود علاش؟ لا يا استاذي جاوبني معناها بصراحة علاش هكا علاش يخدموك عليك عليك.
1: شكرا لك اخي الكريم نجاوبوك. يعطيك الصحة على الاتصال. مرحبا بك. مرحبا.
3: مرحبا استاذ الكريم المستمع. أكيد هو هنا نحكي على تنفيذ الحكم التسجيل.
1: حاول تقرب شوية الميكرو.
3: نحكي على تسجيل تنفيذ حكم التسجيل الصادر على المحكمة العقارية. أنا في إطار قضية مسح إجباري نعرف لي تنفيذ الأحكام. المحكمة كي تحكم بالتسجيل القطعة مثل الأرض لصالح زيد أو عمر بعد الانتهاء انقضاء أجل الاستئناف، النسخة التنفيذ يتم عن طريق مصالح ديوان قيس الأراضي وكذلك المصالح لإدارة الملكية العقارية أين يتم استخراج شهادة الملكية. هنا احنا في مرحلة الأخ يحكي عن مرحلة التنفيذ على مستوى ديوان قيس الأراضي. هنا بتبيع عداد المثال ديوان قيس الأراضي موكول له عداد المثال النهائي اللي تم إرساله إلى إدارة الملكية العقارية وتم اعتماده كسند ووثيقة محفوظة تكون لدى مصالح إدارة ديوان قيس إدارة الملكية العقارية. هنا يمكن يتعلق مسألة إدارية بحتة، الأخ قد يكون فيما تعطيل في أعداد المثال النهائي أو غيره، هي مسألة إدارية بحتة ما نجموش الحقيقة نجيبوها الإجابة عليها. صحيح يا مشكلة أنت عديد فما برشا مواطنين ساعات يشتكيوا من البطء اللي يصير في تنفيذ الأحكام. احنا ندعي بكل لطف المصالح الديوان القيس الراضي والرسم الخرائط أنه يسرع في تنفيذ الأحكام هذو يما خاصتنا 2024 إن شاء الله يكون المانع خيرك. معلي كلا تتصل بديوان قيس الأراضي وكثرة تقدم مطلب كتابي وتشرح الحاشك وتشوف شنو فهمشي إذا كان فهمشي تعطيل إشكالي تم رفعه.
1: هي من المسائل اللي تأخذ وقت في كل الأحوال على كل حال. مكالمة هاتفية جديدة. مساء الخير. ألو عسلمة. مرحبا بك.
4: ألو عسلمة أخوي.
1: يسلمك. شكون معنا؟
4: أنا محمد من صديق نوبي من صديق. لا
1: تفضل سي محمد.
4: عندي وضعية متاع مشكلة نزاع صار.
1: أيوة
4: بشكل الملكية معناها أمورها واضحة لكن قال فيها نقص وقت قدموها للمحكمة. المحكمة حكم معناها غير قابل للشهادة الملكية. الشهادة الملكية فيها ثلاثة صوت ونص كل حد بايو. بالنسبة للأولاد فيها 16 هكتار و480 آر في التقسيم يعني كل حد بايو مجزة هي راهي مجزة لكن كده خلاص المحكمة نقصوا لي منها خليلي 18 البرك وأنا عندي فيها كثرة ونص. قدمت قضية للمحكمة في التعقيد الأول دخلوا فيه بالتوثيق نحو أو التعقيد الثاني أو في التعقيد الثاني في الدوائر المجتمع لكن ما رجعش إلى الرد لحد الآن.
1: شنو الإشكال في الدوائر المجتمع؟
4: الإشكال قدمت في التعقيد الثاني في دوائر المجتمع.
1: أي؟
4: التعقيد على خاطر فيها برشا نقاط واضحة اللي هو فيها تدليس متحيز منظومة الحال الأرض هذه هي معناها مسجلة ما إيش عبارة مش مسجلة والمفروض فات مكية وقت
1: لا فهمك ما فهمتش وين وين وصلت القضية
4: وصلت في التعقيب تو التعقيب عندها حوالي خطب القانون يقول 3 شهور لكن فات 3 شهور تو ما تدعونيش ومكلمونيش أنا جلست ما فهمتش شو دمي نعمل
1: تشوف أنت أخذت أكثر من وقتها معناها
4: أخذت أكثر من وقتها
1: باهي شكرا لك سي محمد يعطيك الصحة التي سأل سي كمال
3: أكثر من وقت هذاك الزمن القضايا الغالب خاصنا في إذا كان نظر دوائر مجتمع وغيره يتطلب 3 شهور تسمى في الممارسة وفي التطبيق تسمى شوية للأسف
1: ما يتسميش مدة طويلة
3: ما يتسميش مدة طويلة
1: وسع بالك
3: وسع بالك القضاء قد الراجل يفطر
1: لعدة أسباب
3: لعدة أسباب يطول شرحها
1: نعم شكرا لك سي كمال ما زالت المكالمات الهاتفية توصلنا دائما على الرقم التالي 70-164-280 ألو مساء الخير ألو مساء النور ألو مرحبا بك
5: أهلا وسهلا
1: أنت على الهواء مباشرة تفضل شكون معنا
5: معك رشد الزيدي مصاب
1: تفضل سي رشد
5: أنا عندي إشكال أبويا
1: أيوة
5: أبويا خديه بمناب درخو معنا قسم الحوازة لكن أخليه منهم وشو كتبوا عن كاتب عند العدل يكتبوا فهمت ولا ما عرفوش باللمضة
1: كتبوا عند العدل وما عرفوش باللمضة
3: اي في العدل يمضيوا في الدفتر
1: في العدل يمضيوا عند العدل معناها ما يعرفوش بالامضاء
5: اي ما مشوش مثلا مشوش للبلدية عرفوا به ولا فهمت ولا عملوا في القباضة ولا حاجة
1: العدل شهاد مأمور عمومي معناها
3: صح اي مأمور عمومي اذا كان صح وفي الدفتر كو اذا كو
5: وإذا كان صح في الدفتر الأمريكي معناها
3: أمريكا ما تخافش
5: مرسي عليك عايش
1: مرحبا بك سي رشد إلى اللقاء المكالمة الهاتفية الموالية ألو مساء الخير ألو عسلمة ألو مساء الخير به انقطعت المكالمة نعرفش كيف المكالمة الموالية به سي كمال هدى تقول أنه زوجها توفي وترك منقولات وعقارات آلت لها بحكم القانون يعني ولت في الإرث لها هي والأبنائها 3 تقول حاليا تحب تنقل ملكية سيارة زوجها المتوفي إلى ابنها اللي يدرس في الجامعة ويحتاجها للتنقل تسأل عن الإجراءات الواجب اتباعها علما وأن أخويه الآخرين قصر
3: هنا هي خطر لو كان جاء ابن وحيد نقول ما فيهاش أشكال معناتها أكيد أن تقعد تقدر تحيله ال لا حتى ابن وحيد تقدر تحيله المنابع من الارث لكن هنا فما
1: قصر
3: فما قصر لاش الصغيرين الاثنين تكون الملك السياره حاليا هي ملكه الزوجه الاخت الكريمه وابنيها 2 القصر والابن الرشد معناتها هنا الملكيه فما 4 مالكين اذا كان باش نحيلوا السياره لشخص واحد لازم الابنين القصر 2 هذا كيف كيف يحيلوا منابهم لشقيقهم هنا احاله المناب بالنسبه للقصر تتطلب انه اذن قضائي هنا هذا القصر يكون هي تواجه الويلية الشرعية عليهم لكن يطلب هنا إذن قضائي باش يكون قاضي يذن أنه بالإتمام عملية البيع لأنه هذه تمس من الذمة المالية وحقوق القاصرين الاثنين هنا قد يكون هناك تبرير ولديها من تبريرات أخرى حول أحقية الابنها الوحيدة الابنها الكبير هذا الراشد بالسيارة أو غير ذلك هنا هذا موضوع يخضع إذن السيد القاضي المحكمة الابتدائية بصفاقس
1: نعم شكرا لك المكالمة الهاتفية الجديدة لو مساء الخير ألو عسلامة مساء النور شكرا لك شكرا معنا
6: فتحي من القروان
1: تفضل سي فتحي
6: زيد فضلك خويا عندي عقار ضاير نقل فيه أكثر 57 نار ورث البو متوفي للبو العم متوفي كالعادة ومعهم جار آخر 3 عطوه منه باي العمي وباي آخر استول عليه الرجل آخر باي أنا استول عليه الرجل آخر معه كل ما باش يعطيه معناه استول عليه هو
1: من العقار هذا مسجل تم الاستيلاء عليه عقار مسجل ولا
6: أي مسجل 1982
1: أيوة
3: مسجل معناته نقول احنا دفتر خانة ولا مسجل
1: في رسم عقاري
6: نعم مسجل القباضة تيتر هذاك تيتر
1: مسجل في
3: القباضة ولا تيتر فيها شهادة ملكية هاك الخضرة الشهادة الخضرة موجودة
6: أي الشهادة يعطيها
3: هاك الخضرة موجودة اكتب عليها شهادة ملكية موجودة
6: أي مضمون اسناد أرض اشتراكية
3: على الارض الاشتراكيه اسناد. ايوه
1: به. وسؤالك توا سي فتحي،
6: السؤال متاعي توا حبيت نعرف الضايا العقار ضايا وقت كتار و57 دينار انا خرجوا منه باي العم ضايع طول العم اخر ما عندوش حق، وباي بويا انا تملك عليه الرجل معه ضايع اخر.
1: به به به. شكرا لك سي فتحي، يعطيك الصحه الاتصال.
3: شو هذه هذه بالنسبة لأراضي الأسناد، خطر فيها المعاملات عليها دقيقة جدا وإجراءات خاصة. الأراضي الأسناد الأراضي الفلاحية المتعلقة بالأسناد، أنا أخذ على الأمر سنة 2015 هذه أخذر أمر في تسوية الأراضي هذه، موضوع نقول إحنا موضوع الأسناد، ونحن ننصحه باش يتصل أولا إذا كان عنده نسخة من قرار الأسناد اللي صادر المورث، أكيد عنده قرار في تخصيص القطعة هذه، أكيد ما يكون قرار قديم برشا، وأكيد موظف عليها معاليم يتم خلاصها لدى مصالح إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. أنا ننصحه باش يتصل بالإدارة الأملاك الدولة والشؤون العقارية المختصة باش يحين باش يكون عنده اطلاع على من هو المستحق الحقيقي والتم المسند اسندت اليه هذه الافضل الفلاحيه. ومن بعد لازم يكون معه شكون مختص اكيد من الاساتذة محامي الحاجه، فما جمله من الاجراءات يتم يجب استكمالها ليكون لاستيفاء شروط تملكه هو او باقي المستحقين الحقيقيين للعقار من عدمه هو. هنا كل شيء مرتبط بالدفتر والملف العقاري الممسوك لدى إدارة مصالح وزارة الأملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لها المكان بتاعك.
1: شكرا لك سي كمال. 70-64-280 نرجع للأسئلة اللي جينا على الصفحة. سي عاطف يقول أنه متزوج من 5 سنوات وعنده ابن عمره عام ونصف، يقول المشكلة بينه وبين زوجته أنها رافضة مساكنته لأنه يسكن فوق دربه وعندها مشاكل أو تفاقمت المشاكل مع والدته أكثر الوقت، يقول مقيمة في منزل أبويها هو بالطريقة هذه لا ينجم يسكنها لا ينجم ينفق عليها لأنه ظروفه محدودة شوية. يقول طلبت منها أنها ترجع المحل الزوجية عن طريق عدل التنفيذ لمرتين، كان شرطها في كل مرة انها تخرج وتكري بعيدا في منزل اخر، وهو يقول عندي كان المسكن هيك وما نجمش نوفر لها منزل اخر.
3: هنا كيف راهي مساله، كلها مساله تقدير، وكل حتى بالنسبه للسكن المسكن واجب المساكنه هو واجب محمول على كيما واجب محمول على الزوجه وما واجب محمول على الزوجه، واجب المساكنه الزوجه مفترض ان تسكن في محل الزوجيه، لكن في المقابل الزوج يجب ان يوفر لها مسكنا فيه مسكنا لائقا وفيه متطلبات استقلاليه وغيرها من غير من اللوازم المتطلبات العيش الكريم. هنا ممكن كل حكايه تقدير، هنا اذا كان ما نعرفوش مسكن هو مسكن مستقل او غير مستقل، هنا كل راهو حكايه، كلها حكايه تقدير وحكايه القادمة. ما نجمش نقول لك اذا كان يبدا انسان تصير تحدث المشاكل، او عاده نقولوها ساعه يبدا يسكن في دار ابوه ولا فوق دار ابوه صحيح عليه، ولكن تبدا المراه عندها مشاكل مع حماتها كنا تطلع في الدروج وتهبط يصير العرق والمشاكل، هذا هو راهو يمكن الوضعيه هذه، تقول له انا ما عادش نسكن فوق دار ابوك،
1: وهذا هو الموضوع.
3: هذا هو المشكله، هذه راهي مساله تاع لا يجب يفضل القاضي، ما تفهم مسألة تقدير اختصاص، يجب يقول لك كما يجب يقول لك هو كمسكن خاص وانت ما عليك كان تطلع وتهبط والراجل ما عليه وفر كان اللي يقدر عليه وذاك، ما باش يلزم الزوج انه يسكن يكري مسكن ثاني ومستقل، هذه قرار ياخذه الزوج هو وزوجته، وما هوش انا نقول لك حتى كم يكون بالارغام قضائيا وكل راه ما عندوش وين مش يوصل، لان مساله تقديريه وما تجمش تشكل حتى ضرر او غيره للزوج او للزوجه.
1: هو هذا تقريبا السؤال نتاعه، هل يشكل رفض مسكنتها ليه في المنزل اللي عرسوا فيه واللي هو الوحيد اللي على ملكه، هل يمكن ان يشكل سببا لطلب الطلاق للضرر؟
3: المحاكم تتشدد في تقدير الضرر الموجب للطلاق المبرر للطلاق. هنا انا نقول صعيب ياسر كان تعتبر الزوجه اذا قامت بطلاق قضيه في الطلاق بالضرر على هذا النحو ان المحكمه تستجيب لها وتعتبره ضرر.
1: ماذا أستاذ لو وضعت منذ البداية هي شرطا في الزواج في عقد الزواج؟
3: هنا يولي ضرر.
1: يعطيك الصحة.
3: هنا يولي ضرر ما دام قبلت هي وسكنت الأول مرة الأولى. مش قل لهم بعد أنت قبلت
1: أو العكس
3: قبلت ورد خاصة أن يكون مسكن مستقل وحده. هنا معاملة بين بشر وبين أمه قل لك أعتبرهم أمك وبوك وصار شيء.
1: هي لزمة تتفض وديا
3: هذه المسائل هذه رأى ساعات القضاء ما ينفضش كل شيء رأى القضاء خاصة في المسائل بتاع العائلات العلاقات الأسرية وكل قضاء نقولها حتى زاعت الحرفية وكل ما يفضش كل شيء.
1: هي والله المحاكم تم إغراقها بالمسائل هذه اللي كانت تنجم تتفض وديا ويحلوها كبار العائلة إن وجدوا.
3: وحتى بالمحاكم ساعات ما تفضلش خاطر ساعات فما مسألة هذه مسألة تقدير كلمة باية كلمة حلوة وفني الزعكم
1: وهذا اللي نفهمه أحيانا حتى في الطور الصلحي الدور اللي يقوم به القاضي في تقريب وجهات النظر بين الزوج والزوجة اللي مقدمين على طلاق أو في طور الطلاق.
3: أيوة وحتى الطور الصلحي والله توهنا كل موضوع آخر ما يسمحش المجال. أنا حتى الطور الصلحي ساعات ولينا نناقش الجدوى بتاعه لأن أغلب أنا أقول لك المساعي الصلحية وقال لك وتعذر المساعي الصلحية نحن نصوره محضر جلسة صلحية وتعذر بقت المحاولة الصلحية بالفشل وتمسك لأنه القاضي يهم أول شيء بالكم الهائل متاع أنت الجلسة لو تقام الصباح للخمسة متاع العشية ولا الستة وقتش مش إذا كان مش يسعى ما يجمش يسعى وكلمتين معاش لا عنده ولا مخلة ظروف ما دا نعرف السيد القضاة ربي معهم باش يسعى باش يبرر وباش يفسر وباش كذا هذه مسائل لازمها ساعات احنا نقول جيف فيه كبير عائلة وكبير كذا ورزين وشوفوا شوفوا.
1: يعطيك الصحة سي كمال. مكالمة هاتفية جديدة يشير لي زميلي أمير جاموسي. ألو مساء الخير. ألو عسلمة.
7: ألو
1: مساء النور.
7: مساء النور سيدي.
1: مرحبا بك. شكون معنا سيدي؟
7: نور الدين اسمي.
1: عاود الاسم لو تسمح.
7: نور الدين. نور الدين
1: تفضل سي نور الدين. أي
7: عايشك عايشك بالله عندك خلها أرض خلت فيها أمرأة شكيت بها مشات جيبة أربعة من الناس شاهدوا كانوا الأرض هذه كان قضية الأربعة هذوما قضية بتاع شاذة
1: مثل الأرض هذه عندك فيها وثائق ملكية ولا؟
7: عندي وثائق ملكية وقاعدة في المحكمة.
1: فما قضية منشورة استحقاقية أو غيرها وكفشة غبة وغيرها؟
7: فما قضية منشورة استحقاقية سيدي.
1: به شنو سؤالك توا سي نور الدين؟
7: سؤالي الأربع من الناس اللي شاهدوا ضدي أنا واحد بركة منهم مشى الحرس خاطر الحرس اللي هذلهم الاستدعاءات واحد بركة مشى الحرس عنده ست شهور ايش نعمل أنا باش نحركها قضية.
1: به شكرا لك سي نور الدين. حاولنا نفهموك رغم النوعية المتقطعة للمكالمة وللصوت.
3: أيوة تقدم يبدو أن تقدم شكاية من أجل شهادة زور ضد أربع أشخاص وشهدوا زورا في بخصوص ملكيته على حسب ذكره في ملكيته لعقار تابع له. تقدموا شكاية بزور نعرف شهادة زور هي جريمة يعقب عليها القانون وهو يمكن قال شخص وحيد وتم تبليغه الاستدعاء وتوجه الحرس لسماعه وبقية ثلاثة ما زالوا في انتظار الحضور لدى مركز لدى باحث البداية ما هنا يقول هو الحرس الوطني. نعرف أخوي الله الشكايات في الحرس ولا في الباحث البداية ساعات تفصل فيه ساعات تأخذ وقت نفس الشيء بالنسبة للإدارة ونفس الشيء
1: الزمن القضائي والزمن الإداري وغيره. نحبوا دي زون بوزيتيف باش نهيو الحصة سي كمان. نحبوا موجات إيجابية أكثر من هكا باش نهيو الحصة نتاعنا.
3: والله الموجات الإيجابية توا احنا أنت سي نزار استدعيت موضوع نفقة وموضوع كيفاش نحبوا احنا نقولوا ربي يدي النفوس وإن شاء الله العائلة الكل متماسكة

مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أكد النائب البرلمان حسن الجربوي على صفحته الاجتماعية أنه تم اليوم التوصل إلى اتفاق تام بين لجنة الفلاحة ووزارة الفلاحة بخصوص مقترح قانون تسوية وضعيات الأبار الفلاحية غير المرخصة، واعتبر أن ذلك خطوة مهمة طال انتظارها، ستفتح آفاقا جديدة أمام الفلاحين وتدعم استقرار القطاع الفلاحي، وسيعرض المقترح قريبا على الجلسة العامة للمصادقة عليه. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق ل 26 جوان من كل سنة، ينظم ديوان وطني الأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية من 26 جوان إلى 6 جويلية القادم، وتنتظم هذه التظاهرات بمختلف المندوبيات الجهوية وهياكل الديوان المنتشرة في كامل تراب الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم في استنطاق سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا والمحامي خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة ورجل الأعمال سليم شيبوب، في حين أحيل وزير أملك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد بحالة فرار، وتتعلق القضية بالتجاوزات والخروقات التي يشتبه أنها رافقت أعمال هذه الهيئة. في العالم ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا مساء أمس إلى 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريح، وفق حصيلة رسمية أولية أعلنتها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز. استشهد فلسطينيان في إطلاق نار وقصف مدفعي نفذتهما قوات الاحتلال اليوم على قطاع غزة، وقد استشهد الأول برصاص الاحتلال في بيت لاهيا شمالي القطاع، بينما استشهد الآخر متأثرا بإصابته قبل أيام بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ووصلت مدفعية الاحتلال قصف عدة مناطق شرقي قطاع غزة وجنوبه في تحد صارخ لوقف إطلاق النار. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: Écosport.
1: Écosport. الأربعة ودرجين، هذا هو توقيتنا على موجات إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا عدد جديد من برنامج إيكو سبور يبدأ معاكم توا، يتواصل حتى الخمسة. وبالمناسبة اليوم العدد الأخير من برنامج إيكو سبور، رافقناكم على امتداد البرمجة الخريفية الشتوية الربيعية لإذاعة صفاقس. اليوم تنتهي الرحلة مع إيكو سبور في انتظار أنه تتجدد التجربة إن شاء الله العام القادم، البرمجة القادمة يعني بعد الصيف نرجع في هذا الفضاء اليومي. إيكو سبور رافقناكم الاثنين حتى للخميس مع الزملاء الكل طبعا اللي ينتميوا القسم الرياضة، حاولنا انه نواكبوا ونغطي ونتبعوا مختلف الرياضات مختلف الاختصاصات، واكبنا المقابلات التصريحات الكواليس التحليل القراءات الكل كانت حاضرة في هذا الفضاء المباشر على امتداد كما قلنا البرمجة هذية. نحب بالمناسبة نتوجه بكل المدربين والمحللين الفنيين اللي تعاونوا وتعاملوا مع إذاعة صفاقس في هذا الفضاء وقدموا الإضافة، كل الشكر والتقدير لهم على كل المجهودات اللي بذلوها معنا في الفضاء هذايا. إذن اليوم حصة جديدة، موعد جديدة من إيكو سبور، أكيد باش نواصل المواكبة والمتابعة والتغطية للحدث الأبرز اللي قاعدين نعيشوا فيه توا، واللي هو مونديال مكسيك كندا الولايات المتحدة الأمريكية. باش نرجعوا بالتفاصيل للمباراة المنتظرة الليلة بين تونس وهولندا، باش نحكي وزيدة كيف كيف اليوم باش نعملوا قراءة للمنتخبات اللي ضمنت تأهلها إلى حد الآن للدور القادم من المونديال، وباش تكون عنا اليوم ورقة مخصصة للأسطورة ليونيل ميسي اللي مازال كي احتفل بالعيد الميلاد متاعه 39. باش نستعرضوا اليوم أبرز إنجازات اللاعب هذا في مسيرته الرياضية اللي مازالت متواصلة، أكيد مع سي سلاح الدين غربال كل الإضافات والقراءات باش تكون حاضرة معنا ومعاكم. مساء الخير سي سلاح.
2: مساء الخير أنسة، لكل بداية نهاية إن شاء الله يكونوا بلغنا وكنا في مستوى تطلعات جماهير إيكو سبور، وإن شاء الله نكونوا كنا صوت حق، ما كنا نميلوا لحتى جهة من الجهات، صعينا وإن شاء الله ربي يوفق الناس الكل، وإن شاء الله السنة القادمة تكون البرمجة تكون أحسن من اللي شافوها السنة.
1: حب نشكرك شكر خاص سسلاح، خاطر في بعض الأحيان ورغم الارتباطات المهنية متاعك نعرفوا معناها مكش معناها مرتبط مهنيا كان مع جهة صفاقس، في بعض الأحيان فما دي دي بلاسمون، لكن أنت كنت بطبيعة حريص على الحضور وعلى الإيفاء خليني أقول بتعهداتك مع إذاعة صفاقس ومع برنامجنا، فكل الشكر والتقدير لك سسلاح.
2: هذا واجب، تعرف يكون كل واحد ذاك أخذ انجاجمون، لازم يكون في مستوى الانجاجمون هذاك، ان شاء الله نكونوا ما قصرناش وكهو، ولما ما بطبيعه حاولنا للماكسيموم نكونوا حاضرين ونكونوا جاهزين ونكونوا على الاقل نحاول نقدموا الاضافه.
1: شكرا لك مره اخرى. اذا نحب نحيي في البدايه الفريق اللي عمل معنا اليوم، امير الجاموسي في الاخراج تحيه ليك، ومنعم الجمل في الاخراج الرقمي زاد كيف كيف تحيه ليك منعم. نبداو مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم سي سلاح، اليوم يلعب من الساعة منتصف الليل في مدينة كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، آخر مباريات ضمن كأس العالم 2026، مواجهة شكلية مع هولندا، نجم نقول كامل الحظوظ فقدها المنتخب في التأهل للدور 16 بعد زوز هزائم ثقيلة في الجولة الأولى والثانية أمام السويد 5-1، من بعد اليابان رباعية نظيفة، نجم نحكيه على واحدة من أسوأ المشاركات في تاريخ نصور قرطاج في المونديال. سي سلاح بغض النظر عن الأسماء اللي باش تخوض المباراة أمام هولندا، بعيد عن الحديث عن الجوانب التكتيكية، اليوم الشعور السائد هو أنه المنتخب في حاجة إلى ردة فعل، إلى رجة قوية تخرجوا من دوامة الشك بعد معناها اللي تفرجنا فيه وبعد اللي عشناه. اليوم ننتظروا أداء يحفظ ماء الوجه ويعيد بعض الاعتبار لصورة اهتزت بشكل واضح في المنتخب.
2: شوف أنس، كذا كان نجم نقيمه فنيا راهو فما فرق كبير بين المباراة الأولى والمباراة الثانية، وأنا شفت اللي يكونوا على الأقل على مستوى امتلاك الكرة على مستوى التصرف بالكرة كنا أحسن في المباراة الثانية، صحيح ثم بعض الأخطاء يمكن كلفتنا غالية، صرت الهدف الأول اللي كان تقريبا في الدقيقة الرابعة أو الدقيقة الثالثة واللي براتيكمون معناها اندوش فرواد بالنسبة للجروب كاملة، خليتهم ممكن خرجوا من التركيز نتاعهم. والهدف كان فيها خطأ واضح على المدافع التونسي، يمكن هيك اللي معناها ما خلاش السيرورة متاع المباراة تمشي كم في مستوى التطلعات المتتبعين متاع الفريق القومي التونسي. لكن أنا أقول لك على مستوى امتلاك كرة، على مستوى الانتشار على الميدان، على مستوى طريقة اللعب، كنا ما احناش خايبين، خاصة دفاعين بعض الأخطاء، أخطاء تمركز، أخطاء عدم ما تعرف اللي يكونوا مثل اللين ديفونسيف هذه، معناها كلها يلزم ثم عملية تناغم كبيرة ويلزم العمل متاعها يكون كبير. احنا ما تحتناش الفرصة اللي كنا نلعبوا بديفونسة تروى، وما حضرناش بالتحضير الكامل، حضرنا تقريبا ديفونسة دو، وهذاك اللي خلى معناها عملية التناغم متاع المجموعة هذه، لأنه كنت كي تلعب لورجو تعرف انت اللي كنا نلعبوا ضد فريق حركي وحركي جدا، الفريق الياباني
1: نعم.
2: معناها اي خطأ على مستوى التمركز يمكن كلفك غاليا، وهيك صار. يمكن الهدف الثالث اللي خرجنا تقريبا من المباراة وخلى الفريق الياباني تقريبا في أريحية في التعامل مع المباراة. إضافة إلى عنصر أنا شفته يمكن كان محدد كبير، هو العامل البدني اللي ممكن ما كناش زاد كيف في مستوى الإعداد البدني الطيب اللي خلينا قادرين باش نواجهوا الناس اللي تشتغل بالمستوى هذايا. ملاحظة ثالثة يمكن باش نسوق على المستوى الفريق الياباني، فريق قومي تونسي وفريق الياباني كانت عندهم آخر مباراة كانت في دورة في اليابان، وكانت نتيجة 3-0 الفريق قومي تونسي. الفريق الياباني تقريبا غير لاعب برك، أرى الفريق قومي تونسي ما خلى كان تقريبا 3 لاعبين فقط، وانتم بتعرفوا ايش معناها لا كونتينيتي دو ترافاي، والسيليكسيون لازم تكون فريمون مبنيه ومبنيه على قاعده باش على الاقل عمليه هذا التواصل وعمليه العمل سيرتو الجماعي يكون ديما الكونسوليداسيون تاعو ديما العمل عليه. هذا هما من الجوانب اللي ما خلاتش الفريق قومي تونسي قادر باش يقدم مستوى طيب، اضافه الى مع كامل احتراماتي للبلاتو اللي بنائين عديد البلاتوات اللي كانت تتطرق للفريق القومي، ما تطرقش الفريق القومي اللي مثل دروب واحد، كناش كل ألينيه على الفريق القومي، كان كل واحد تقريبا يفكر في الفريق متاعه في انتمائه وماذا به أكثر لاعب من الفريق متاعه، أكثر واحد من جهة متاعه. وهنا إشكالية أغلب الناس تقيم، معناها الناس كل تقيم فيه من مانيش عارف شنو في شنو تقيم. معناها منطقيا راه اللاعب ما يجي يقيم، وكان المدرب متاعه اللي يوقف عليه اللي قريب منه اللي قاعد يشوفه كل يوم، المعد البدني اللي قاعد يحضر يحرص عليه كل يوم، هذا من الناس اللي لازم يقيموا ويجم يعطيو ممكن الفورمين مش لعب بها اليوم ومش لعب بها غدوة. كيف دراسة الفريق المنافس لازم نفكروا من دراسة كبيرة. على فكرة المدرب تاع الفريق القومي التونسي كانت عنده دراسة جيدة للفريق الياباني اللي ما خلاش يلعب، ما خلاش يكونستروي الجو، جبره في بعض الأحيان على اللعب على الكرة الطويلة باش على الأقل يخلي الدفاع متاعه في الفضائيات يكون منتصر، حب يخلي الفذور متاعنا الكل موجودين باش على الأقل تكون عنا نكونوا أقرب للانتصار. لكن ليشيما فينال اللي هما في الثلث الأخير للمباراة للميدان
1: نعم.
2: ما كناش قوة فيه، وهذوما ليشيما أصعب ليشيما. يمكن تبني دفاعيا تبني فريق، لكن لدي ديناميك أوفنسيف الحركية الهجومية تتطلب عمل مذني ومذني جدا
1: نعم.
2: وتتطلب يلزم أونتونت كبيرة بين اللاعبين. احنا عندنا لاعبين راهو ممكن أول مرة يلعبوا مع بعضهم في المباراة هذه، عندنا لاعبين معناها ما فاتوش 90 دقيقة يلعبوا مع بعضهم، قالوا هذوما ليشيما لازم يكونوا بري تابلي تخدموا برشا مرات، تولي بالنسبة الحركة اللاعبين يزموا يتحركوا، هذا اللي فقدناه، تحسن المردود نتاعنا، الأهداف بيننا وبين الفريق الهولندي مش كيف فريق الهولندي يحب يضمن الترتيب نتاعه الأول، خاصة اللي يكونوا معناها بعد انتصاره عريض على السويد منطقيا وتعادلوا مع اليابان منطقيا يحب يضمن ترتيب أول باش تكون مباراة نتاع دور 16 تكون أقل. فريق قومي تونسي يحاول باش يلقى التوازن نتاعه، لأنه فقد برشا من الشعاع نتاعه والإشعاع نتاعه، تعرف الترتيب نتاعنا 58 في الدورة فيها 48 فريق، معناها احنا من التكلاسي وبعد التوالة بعد الأخيرين دونك، وثم راهو صحوة حتى على مستوى اللاعبين ثم إحساس كبير بالضيم بالظلم، إن شاء الله يجسموه في المباراة هذه. واحنا جات فرصة ليكون الفريق قومي التونسي هنا مع كومن ومع قولت ومع الفريق هذا الكل، وعملنا معاه نتائج طيبة في الملعب منزة
1: نعم.
2: ما ثمش عليش باش الأولاد اللي يحطوا كل شيء وراهم، وإن شاء الله يقدمونا على الأقل تتعدى سهرية طيبة كي نكملوا المباراة نكونوا فرحانين بمجموعتنا. وعلى فكرة الفريق قومي تونسي سوف يمثلنا في كل الحالات، أنا
1: نعم.
2: أتشرف بالفريق قومي تونسي في كل الحالات لأنه بالحق هكا يمثلني
1: نعم.
2: لكن ما مثلنيش بالباهي المرة هذه، سير مش يمثلني بالباهي المرة الجاية. واحنا شفنا اللي يكونوا الكبوة اللي كانت في الفريق البرازيلي في البرازيل مع ألمانيا بهدف 7-0، لم تنتهي الدنيا موقفتش الفريق البرازيلي رجع. شفتوا اللي يكون نيمار معناها اللاعب كان خارج القائمة نظرا لاستيعاب المدرب اللي يكون قيمة ثابتة ورغم يكونوا ما يلعبش في مستوى عالي لأنه رجعوا. والمباراة هذه كانت الجمهور كامل يستنى في نيمار باش يظهر وباش يبرز والانتصار متاع المجموعة كاملة هدوا نيمار اللي رجعت له الروح في المباراة هذيك. هو الفوتبول اللي تبنى عليه, هذيك السبيري اللي تبنى عليه الفوتبول راهو معناها تبناه باش يخلق امبيونس في وسط المجموعة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله التوانسة الكل اللي بلاتو الكل يكون وراء الفريق قومي التونسي وراء الناخب التونسي اللي راه يحاول يجتهد يصيب في بعض الأحيان ولا يصيب في بعض الأحيان أخرى.
1: مش نرجع للتصريحات اللي جيت في الندوة الصحفية للمنتخب واللي بطبيعة تسبق اللقاء متاع الليلة بين تونس وهولندا. بش نسمع في البداية إيرفي رونار اللي أكد على أهمية التركيز وضرورة تقديم وجه طيب, أكد أيضا انفتاحه للحوار بعد المونديال مع المكتب الجامعي لكرة القدم.
0: Il faut se concentrer sur ce dernier match. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui est. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc vous pouvez simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer parce qu'apparemment il n'a pas été bien entendu. Et je n'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres à qui la faute... Je m'en réfère à moi-même et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
1: إذن هذا التصريح إيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم, حكى على ضرورة تقديم وجه طيب, أهمية التركيز, قال أيضا أنه منفتح للحوار مع المكتب الجامعي بعد نهاية المشاركة, بالتالي فما إمكانية أنه يواصل تدريب المنتخب. قال أيضا أنه عناصرنا الوطنية مطالبة بتقديم أداء جيد ضد هولندا, تنسي خيبة الشعب التونسي من الهزيمتين الثقيلتين ضد السويد واليابان, وقال أنه شخصيا خجول من الشعب التونسي بعد الهزيمة ضد اليابان.
2: صحيح, تقريبا أتى على كل شيء, قال اللي يكون يقبل كل شيء, أنا متعود اللي يكون يتحمل مسؤوليتي قدام النتائج هذه وما نحاولش باش نرمي الخسائر متاعي ولا على أي حد. هنا يلزم الواحد يقف معناها بالحق للبروفيشنال الكل اللي يتعاملوا بالشكل هذايا اللي يكونوا إلى السميل صار ريسبونسابيليتي كاملة. قال اللي يكونوا اللاعبين ما سمعونيش بالشكل المطلوب, هنا راهو إشكال معناها هذايا لاحظناه اللي يكونوا في إدارة المباراة ثم برشا تشنج في التعامل مع وضعيات معينة, يعني انه تعرف اللي يكونوا لي ديتاي دي ديتاي هما اللي يكونوا معناها يفرقوا في مباريات اللي تبدا في المستوى العالي. قال انا منفتح على الواحد بعد نعملوا بيلون نتاع الكوب دي موند هذيا, وانا منفتح على كل الاراء. قال كيف اللي يكون بالحق انا حاشم برشا من الوجه اللي ظهرنا به, لانه فريمون كنا منطقيا قادرين باش نعملوا خير من هكا.
1: نعم, ايمن دحمين حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي كرة القدم, أحكى على الأجواء بين اللاعبين واللي وصفها بالممتازة.
3: سواء حراس سواء الناس الكل تحب بعضها, ما برشا كلام, فما عباد تصطاد في الماء العاكر, فما عباد تحبش تضرب بونص, فما عباد تلوج على مصالح أخرى, خاطر النهار اللي يكونوا الناس الكل احنا كتوانسة الناس الكل يكونوا دورات ضربهم مع تونس تولدنا تاجة.
1: إذن هذا دحمان في تصريح,
2: وهذا الكلام اللي تقريبا اللي قلناه معناها فريمو إن شاء الله نوليو نسبق تونس على كل شيء, نسبق تونس على فكرة رأيه مش كان في الفوتبول منطقيا, نحن نسبق تونس في كل شيء.
1: نعم,
2: حتى في رمين الزبلة المرة بالدار كنا نعرفه معناها قيمة البلاد رغم ما نعملوش 90% 95% من التصرفات نتاعنا رانا حوا نهار لي بلي كومبيتون هو اللي يمشي نهار لي ستايل يا اخو نهار لي ستايل برافو نقول له برافو نقول له رجع روحك نقول له رجع روحك نهار لي نتعاملوا معناها بالحق بكل على حسب حكايات وعلى التقييم يكون صحيح باذن الله قادرين باش نتحسنوا وعلى فكره البوتونسيال تينيزيان ماهوش مشوم المشوم هو طريقة التقييم وطريقة النقد اللي احنا معناها توصل لمستوى التجريح توصل لمستوى حتى الإنسان يقلق حتى من روحه كيسمع ساعات تصريح إن شاء الله إن شاء الله نولي ونراعي بعضنا أكثر ونقدر بعضنا أكثر بإذن الله نتائج تكون أحسن.
1: على عكس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم منتخب هولندا باش يدخل مواجهة الليلة بأهداف مختلفة تماما. سيسلي احنا عارفوا عنده 4 نقاط في أول زوز جولات تعادل مثير مع اليابان 2-2 فوز كاسح على السويد 5-1. هولندا مطالبة بتحقيق الانتصار إذن كما قلت انت قبلك شوية من أجل ضمان صدارة المجموعة. وكرة القدم الهولندية تتطلع خلال النسخة هذه للذهاب بعيدا وربما علشان تحقيق الحلم التاريخي بالتتويج بكأس العالم للمرة الأولى بعد ما عاندها الحظ في 3 مناسبات سابقة اكتفت خلالها بمركز الوصافة كان هذي عام 74 78 و2010. في المنتخب الهولندي سيسليح نلقاو مجموعة من أبرز نجوم الكرة الأوروبية والعالمية بتشكيلة توصل قيمتها التسويقية إلى نحو 755 مليون يورو. في يعني في الرصيد البشري لمدرب هولندا كومان نلقاو برشا حلول معناها في الخط الأمامي نلقاو زادا كيف كيف حلول حتى في الدفاع يعني تشكيلة مدججة بالنجوم تنجم تعمل الفارق في أي وقت.
2: صحيح باش تشوف البارادوكس اللي يكونوا على مستوى الشامبيونات في هولندا ما لم ترتقي لمستويات العالية. احنا شفنا اللي يكونوا بي اس في واجاكس وعديد الأسماء اللي من الفرق اللي كانت عندها وزن كبير في الشامبيونز ليج وكانت في الدورة الأوروبية مش موجودة.
1: صحيح.
2: لكن ثم سفر كبير لعدة نجوم العديد البلدان كيما اسبانيا كيما انجلترا كيما واحد خلقوا مجموعة طيبة من اللاعبين اللي عمل عليهم معناها المدرب الهولندي. على فكرة راهو قبل كنا معناها هولندا نعطيها كوب دي موند قبل ما تبدا لان التور الاول تقريبا قاعده تخرج باش يكونوا واضحين توا يمكن الفريق الهولندي اللي يعمل في صمت معناها ما يستنى في حد لكن على مستوى النتائج وعلى مستوى الروندمون تاع الجروب معناها مستوى ممتاز جدا كعدد اهداف كبير. ممكن المباراة الوحيدة اللي فيها كان فيها شوية أغلاط هي في مباراة اليابان رغم اللي يكونها إلى دوميني طول الماتش مش يكون واضحين أمام اليابان تقريبا اليابان صحيحة من المحاولات لكن المحاولات وسجل فيها أهداف لكن تقريبا هولندا كانت على طول ردهات المباراة كانت موجودة وكانت هي الضغطة على فريق الياباني كيف فريق السياد اللي براتيك ما قدرش يلعب مع الفريق الهولندي. على فكرة إنه فاريتي كبيرة معنا عملية تنوع في النوعين اللاعبين وفي البروفيل متاع لاعبين كبيره يخلي رود كومن قادر اللي يكونوا معناها حتى على مستوى التبديل التكتيكي ولا تبديل اللاعبين معناها كل مره يرا خليك اللاعب يمشي يخلق مشاكل اكثر وبطريقه اخرى معناها حتى انت ما تجيبش حتى تتكيف على نوعيه اللاعبين هذوما لان لاعبين امبريفيزيبل لاعبين على مستوى الكوره على مستوى البدني على مستوى الديال على تقريبا كل المستويات متفوقين مش يخلي الفريق الهولندي منطقيا من الفرق المراهنة الجدية بالنسبة للسنة هذه. صحيح. على بلوغ على الأقل المربع الذهبي بكل أريحية لكن لو تتوصل الأمور بالشكل المطلوب يمكن نلقاوه مع زوز 3 فرق اللي في ريمونز ده كيف ثم أسبقية صغيرة اللي هم نجم نلقاوهم في أدوار متقدمة جدا في الدورة هذه.
1: إذن الفوارق الفنية الحالية بين زوز منتخبات واضحة وجلية خاصة بعد ما شفناه يعني في الجولة الأولى والثانية. مهمة المنتخب التونسي تبدو صعبة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب لكن المباراة هذية تنجم تكون فرصة أخيرة لنصور قرطاج من أجل استعادة شيء من الكبرياء ومصالحة الجماهير التونسية اللي انتظرت الكثير من هذه المشاركة لكن للأسف تحولت إلى خيبة أمل بسبب النتائج الثقيلة والأداء البائد. خلينا نذكر أن الفيفا كان عين المكسيكية كاتيا غارسيا حكمة للمباراة هذه بمساعدة مواطنتيها ساندرا راميريز والإسباني خوزي أنريكي نارانخو. هذا إذن طاقم تحكيم مباراة تونس هولندا.
2: شفت في تخمام الفيفا اللي كون عطتها مباراة سهلة منطقيا هي منها الفتيات هذوما المجموعة متاع المدرب الحكمات هم ممتازات قبل كل شيء باش يكون واضحين.
1: أيوة
2: ما منكشوش في القيمة الفنية لكن شوف كيبدا الدفي يطيح شوية الدفي نوعية التحدي يطيح شوية معناها النتيجة مش يكون عندها امباكت كبير لأنه بالحق كيبدا الدفي طالعت واللي حتى نرفزة برشا الكومينيكاسيون تولي صعيبة لا جيستيون دي ماتش تولي صعيبة جيستيون دي ماتش مش يكون أسهل شوية بالنسبة بالنسبة للمرة هذه هيك علاش الفيفا أسند التريو هذايا وين تخيلوا لو على فكرة قادر باش يقود المباراة هذه بنجاح كبير لأنه نسبة دراية المدرب الحكم هذه بالقوانين وبالوعد ممتازة جدا ومنطقيا فرصة باش نشوفوا انتريو فيمينا في مباراة في كأس العالم.
1: احنا بعد شوية سيسليح باش نحكيو على المنتخبات اللي ضمن التأهل رسميا لحد الآن إلى الدور القادم من كأس العالم باش نعملوا قراءة في المنتخبات هذه لكن قبل خلنا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى في توقيت 34 دقيقة. مرحبا بالناس الكل.

0: Écosport.
1: Écosport. إيكوسبور مازال معكم حتى للخمسة توا الأربعة واربعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بالناس الكل ديما معنا في هذا الموعد الرياضي المباشر إيكوسبور. وبالطبيعة حديثنا مازال متواصل على المونديال. إلى حد الآن سي سلاح 13 منتخب ضمن التأهل للدور الثاني من المونديال. نحكيه على المكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، نرويج، كولومبيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، جنوب افريقيا، البوسنة والهرسك. كيف نعملوا نظرة هكا أولية على القائمة، فما مفاجآت ولا ما فماش سي سلاح؟
2: والله منطقيين معنا قريب برشا، حتى الفرق اللي كانت منطقيين بداية نتاعها كانت متعثرة شوية كما جنوب افريقيا، التحقت بالركب وكانت معناها موجودة تو في عملية الترشحات. زيد ثم تباين كبير على مستوى اللي بول، راهو باش ممكن ملاحظة سوقها اللي يكونوا معناها ثم دي بول بالحق معناها المستوى نتاع الفرق قوي شويه، وثم دي بول اسهل المرور. نتخيل انا واحد من الناس الفريق القومي التونسي لو كان في مجموعه اخرى غير المجموعه اللي كان فيها كان يمكن عنده امكانيه، ما نقولش يتعدى، عنده امكانيه للمرور للدور اللي بعده، لانه بوجود 48 فريق كانت الامور اسهل شويه في المرور. بعض الفرق اللي ما لم ترتقي المستوى نتاعها الى مستوى طيب، وصحيح احنا ما كانش تحضيراتنا في مستوى عالي وما كانش العمل نتاعنا مستوى عالي، لكن كنا على الأقل قادرين باش نمروا للدور السادس عشر ونوصلوا للدور السادس عشر. دونك الفرق هذه ما جاش من فراغ، معناها ثم عمل كبير، ثم استماتة كبيرة. أنت كتشوف معناها ثم بعض اللي تير كادري تلقى بالأربع خمس من الناس يتكليوا كما الفريق المغربي ولا كما الفريق، ما أنا عديد فرق ثم استماتة كبيرة ثم روح كبيرة ثم روح قتالية كبيرة، خليت الفرق هذه موجودة في توا في التصفيات ومش بالسهل باش تمر، لكن معنا بالحق ما عمل كبير. آخر مباراة نتاع مثلا نتاع المغرب أمس اللي يكونوا هايتي تسجل هدف الأول ترجع المروك تعود ترجع هايتي
1: هدف ثاني من أقوى الأشواط،
2: بعد ترجع هايتي وبعد ما الفرق عملت المروك بالتجربة نتاع اللاعبين نتاعها بس سجلت أهداف. كيف كيف الفريق اللي لاحظنا العدد كبير من الأهداف، انتو شفت اللي يكونوا معناها بالحق معناها عدد مهول من الأهداف، رغم اللي يكونوا نحكي على تكتل دفاعي لكن بنظرة عامة أنا شفت اللي يكونوا تقريبا أغلبية الأهداف جاءوا على طريق الهجمة المرتدة السريعة. الفريق اللي يكون الانقماش بتاعه الدفاعي قوي والمرور الهجمة السريعة يكون سريع يكون يعمل الفرق، وهذا معناها جسم في قداش مرة في قداش مباراة خلت الفرق معناها حتى رغم التكتل الدفاعي رغم اللي يكون رجوع معناها اي بطء في الرجوع الدفاعي يكون يتكلف غالي ويتسجل اهداف. دونك شفنا عدد كبير من الاهداف، شفنا اهداف ممتازه ذا كيف كيف اهداف ممتازه دي كومبينيزون ممتازين، شفنا الكبار نتاع الكره يسجلوا، شفنا رونالدو يسجل، شفنا ميسي يسجل، شفنا معناها هذا دليل اللي كونوا معناها المتعه مازالت موجوده. كما كنا نحكي زاد عوده نيمار لاول مباراه عنده مع الفريق البرازيلي، شفنا كيليان مبابي في الكره معناها مبابي اللي عنده امكانيه كبيره زاد كيف يفتك الترتيب نتاع الهدافين، شفنا على تو ميسي تو الهدف التاريخي للمونديال، وتو نشوف في مبابي اللي قاعد زاد كيف يسجل في اهداف ممتازين وقاعد يخلق في الفرق. شفنا فريق فرنسي متوازن جدا معناها دفاعيا وهجوميا وقاعد يعمل في الفرق، فريق هولندي زاد كيف في التوب نيفو نتاعو، فريق مغربي رغم بعض الهنات الا انه قاعد بنا مر. ان شاء الله بقيه الفرق اللي ما زالت ان شاء الله تقدر تمر، ان شاء الله نشوفوا دور السادس عشر في مستوى طيب. كما قلت لك ممكن الاشكاليه الصغيره هي التباين بين المجموعات، التباين كبير في المجموعات في الكلاسمون نتاع لي زيكيب هو اللي ممكن خلق شويه معناها الشانس نتاع بعض الفرق اللي ممكن ما عندهم شانس تعديو، لكن ابارسا معناها حتى الفرق اللي تعديت هو معناها فرق ممتازه وممتازه جدا، ممكن معناها والميزة أخرى زادة في الفرق هي أغلبية من المدربين متاحة من الدينة الناسيونو مش يكونوا واضحين، أغلبية المدربين هم مدربين أبناء الوطن وهذا يلزم يفهموه التوانسة الكل، راهو كي يبدا ولد بلاد يقود في البلاد راهو احساس اخر.
1: خلينا نعطي فكره سيدة المستمعين المباريات الخاصه باليوم في تار الجوله الثالثه في المجموعه الخامسه تسعة متاع الليل، كوت ديفوار كاراساو، المانيا يواجه الاكوادور في نفس التوقيت، في المجموعه السادسه تونس هولندا نص الليل، اليابان السويد نص الليل، في المجموعه الرابعه في الثالثه من صباح يوم الغد الولايات المتحده تركيا، استراليا، باراغواي، أكثر مقابلة ربما تجلب الاهتمام تستحق المتابعة والمشاهدة سي سلاح. فما كوت ديفوار كاراساو، ألمانيا إكوادور، تونس هولندا، يابان السويد، الولايات المتحدة تركيا، أستراليا باراغواي.
2: يمكن في المستوى يمكن يابان السويد يمكن مش تكون معناها مباراة طيبة، كيف كيف أمريكا اللي مش تحاول باش تكمل في نفس النسق نتاعها نتاع الانتصارات. ألمانيا اللي فريمون زاد كيف بدأت ترجع فيها الروح أكثر، معناها رغم يكونوا معناها مش تقدم منطقيا مباراة طيبة براديك مو حتى اللي رجلتها تقريبا واضحين شوية، معناها نجم
1: نتكهنوا معناتها
2: بهم، لأنه بعد ما شفنا 3-4 مباريات تقريبا الاتجاه ماشي في اتجاه معين. المفاجآت واردة لكن مش تكون بنسبة كبيرة.
1: نعم. اليوم اخترنا سي سلاح انه نحكيه على أسطورة من أساطير كرة القدم العالمية. نعرفوا في عالم كرة القدم فما ملعبية يتعديوا إنا بيرسيون قولوا نحن، وفما ملعبية يخليوا بصمة، بصمة في تاريخ كرة القدم. احنا اليوم اخترنا الحقيقة باش نحكيه على أسطورة أكيد معناها باش تتنقلها برشا أجيال، أسطورة مازال كيحتفل بعيد ميلاده 39، نحكيه على ليونيل ميسي. باش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل ونعلقوا على المسيرة هذه المكللة بالإنجازات والنجاحات بعد ما نسمع ورقة مشكور في تقديمها زميلنا فتحي الصامت.

في عالم كرة القدم هناك لاعبون يمرون مرور الكرام، وهناك من يتركون بصمة لا تمحى، وهناك قلة قليلة تتحول إلى أسطورة تروى للأجيال. واليوم وهو يحتفل بعيد ميلاده 39، لابد أن نتحدث عن إنجازات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الرجل الذي أذهل العالم لأكثر من عقدين من الزمن، وكتب فصولا استثنائية في تاريخ اللعبة، وجعل المستحيل يبدو ممكنا في كل مرة يلمس فيها الكرة. ولد ميسي في 24 من جوان عام 1987 بمدينة روزاريو، تحدى المرض وتجاوز صعوبات النمو ليجد طريقه نحو المجد داخل أسوار أكاديمية لاماسيا، مصنع النجوم في إف سي برشلونة. لم يكن أحد يتوقع أن يصبح ذلك الطفل الأرجنتيني الهادى أحد أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على الإطلاق. ارتبط اسم ميسي بنادي برشلونة لأكثر من 20 عاما، صنع خلالها حقبة ذهبية لا تزال محفورة في ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة. مع النادي الكتالوني توج ميسي بعشرة ألقاب للدوري الإسباني، وسبعة ألقاب لكأس ملك إسبانيا، وسبعة ألقاب للسوبر الإسباني، وأربع بطولات لدوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب للسوبر الأوروبي، وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية. لكن الإنجاز الأبرز كان تحوله إلى الهداف التاريخي للنادي بعد تسجيله مئات الأهداف وصناعة عشرات اللحظات التي تحولت إلى لوحات فنية خالدة. كان ميسي قائدا لجيل استثنائي ضم أسماء لامعة، وقدم مع برشلونة كرة قدم وصفت بأنها الأجمل في العصر الحديث، خاصة تحت قيادة المدرب غوارديولا. حين نتحدث عن الجوائز الفردية يصبح اسم ميسي حالة فريدة، 8 كرات ذهبية وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الجائزة، 8 أحذية ذهبية كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، 6 مرات أفضل لاعب في العالم وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم، و3 مرات أفضل لاعب في أوروبا، كما حصد لقب أفضل لاعب في العام في مناسبات عديدة، وظل لسنوات طويلة مرجعا للأداء الفني والإبداع داخل المستطيل الأخضر. ربما كانت قصة ميسي مع منتخب بلاده هي الأكثر تأثيرا إنسانيا ورياضيا. سنوات من الانتقادات وخسارات مؤلمة في نهائيات كبرى جعلت البعض يشكك في قدرته على قيادة منتخب الأرجنتين نحو المجد، لكن الأساطير لا تستسلم. في عام 2021 رفع ميسي أخيرا لقب كوبا أمريكا محطما سنوات الانتظار الطويلة، ثم جاءت اللحظة التي انتظرها العالم بأسره، مونديال قطر 2022، بطولة قدم فيها ميسي أداء استثنائيا قاد من خلاله الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، ليضيف اللقب الوحيد الذي كان ينقص خزائنه الزاخرة بالألقاب. هو بطل العالم، 4 مرات بطل دوري أبطال أوروبا، 8 كرات ذهبية، 8 أحذية ذهبية، الهدف التاريخي لمنتخب الأرجنتين، الهدف التاريخي لنادي برشلونة، أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ اللعبة الحديثة، صاحب مئات الأهداف والتمريرات الحاسمة، أحد أكثر الرياضيين تأثيرا وشعبية في العالم. 39 عاما من العمر وأكثر من عقدين من السحر الكروي، من روزاريو إلى قمم المجد العالمي، يبقى ليونيل ميسي حكاية استثنائية تؤكد أن الأساطير لا تصنع بالأرقام فقط، بل بالقدرة على جعل العالم يتوقف للحظات من أجل الاستمتاع بلمسة أو مراوغة أو هدف يحمل توقيع رجل اسمه

0: في ورقة مشكور فتحي صامت. إذن يقول قائل معناه سي صلاح لاعب في عمر 39 عام، شنو مازال ينجم يقدم، شنو ينجم يصنع فارق، شنو هي الإضافة اللي نجم يعطيها؟ لكن ميسي كذب كل هذه الأحكام المسبقة وقاعدين نشوفوا فيه مازال معناه يواصل في التألق متاعه في أكبر بطولة في العالم. 39 سنة مازال كيف عملهم كيف غلقهم. والحقيقة عبارات التهنئة تهاطلت على ميسي اللي يلعب بصفوف انتر ميامي الامريكي حاليا. نلقاو الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم اشاد بالقائد ميسي في عيد ميلاده، قال انه اللاعب هذايا هو اللي غير تاريخ كرة القدم العالمية. كذلك نادي برشلونة على حسابه في انستغرام كتب نحتفل بعام اخر من العظمة. ميسي في عمر 39 عام مازال يبدع ويتألق على الملاعب الرياضية. سلاح
1: صحيح، خاصة يكون ميسي مثال يدرس ويدرس، لأنه كي نشوفه ميسي كتايم إني با دو غران تاي، أنا ظريف التايم تاعو، البويسونس تاعو، الفيتاس دو ريكسيون الفيتاس ممتازين ومهولين، قراءته للعب ممتازة، قراءته للادفيرسير ممتازة، قراءته لتمركز الحارس المرمى ممتاز. معناها رغم الظروف نتاعو التايم نتاعو الظريفة، رغم يكونوا معناها من اللاعبين اللي قليل وين يفتك الكرة، إلا أنه خلق الربيع نتاع عديد الأندية وفريق القومي الأرجنتيني وانتر ميامي. معناها لاعب يعرف يستغل القدرات نتاعو، يعرف يوظفها بالشكل المطلوب. تغيير عقلية كرة القدم تبنيت على كيلكو زيليوان بالشكل هذايا. توا قبل كنا نلوجو ديما على جرونتاي، على على توا تبدلت الكونسيبت من لي زيكسبلوا اللي عمل فيهم ميسي. لانه رغم كما قلنا اللي يكونوا التاي مش كبيره وكل شيء، لانه ميسي معناها قادر باش يجتاز اي مدافع مهما يكون التاي بتاعه. وثم ممكن بعض المدافعين اللي دبون تاي خلاهم في وضعيه معناها الناس كل تضحك على الوضعيه اللي هذيك اللي حتى فيها في ان كونتر ان، معناها تلقى الديفنسور طايح على ظهره. معناها القوه والفنيه والسرعه في وسرعه البداهه وسرعه التصرف نتاع ميسي.
0: نعم،
1: منطقيا من الدروس الواحد يجي يستخلصها من المسيرة هذه من اللاعب هذايا. وعلى فكره راهو كي تجي تعمل مراجعه كيما نحكيوا احنا للفوتبول في بلاد من البلدان، من الحوايج اللي تبني عليهم البحوث نتاعك هي هذا من ليزكسبول اللي يقوموا بهم لي جوار انترناسيونال بالشكل هذايا. كيفاش تخلق، شنو الظروف اللي تخلق فيها، شنو اللي خلاته يبدع بالشكل هذايا، شنو هذه راهو دراسات يقوموا بها اكاديميين باش يعرفوا كيفيه خلق ماده بالشكل هذايا وطاقه وامكانيات بالشكل هذايا. معناها فلته كرويه كبيره وقاع التأثير نتاعها بالشكل المطلوب. مشات في أكاديمية لميسي اللي فريمون في مستوى عالي. على فكرة راهو ميسي من اللي هو في الأكاديمية كان يتوقع يكون مش يكون اكسبسيونال. واللي حبي يتفرج على ميسي في الأكاديمية راهو ميسي في الأكاديمية يجبد بعشرة ملاعبية. مش يكون واضحي معناها اللي يتبع شوية الباركور نتاع ميسي مع إضافة مع معناها تأثير ممتاز وممتاز جدا. ناس تخمم في الطول نتاع ميسي في الفاز فينال نتاعو كيفاش نجمون نتجاوزوه وكيفاش نجمون نخلقوه خليوه اكثر التايم نتاعو اكبر باش يكون الابداع نتاعو اكبر. معناها ناس تخمت فيه من قبل. شفتوا معناها اعطاء اهتمام كبير وكبير ياسر للاعب ميسي. ميسي عمل دي باساجون فيد
0: جوستومون، جات فتره
1: وصل في وقت من الاوقات راهو انسحب من سي بلون انترناسيونال من الفريق نتاعو الارجنتين انسحب. لكن بعد وقت رجع ورجع بقوه. معناها شوف اللي فو با يجم يعملهم اي انسان، لكن اللي اكثر اصرار واكثر معناها في داخل اكثر تحدي هو اللي يعمل يخلق الفرق. هذا يروح على الفقره اللي يخلق الملاعبي. الملاعبي راهو اللي عنده اكثر اصرار واكثر تحدي ويتجاوز العراقيل الصغيره اللي تجي قدامه والعراقيل الكبيره يعرف باش يخرج منها معناها بهدوء وبسلامه. هو اللاعب هذا اللي ما يتوفرش في اللاعب التونسي باش يكون واضح.
0: جوستومون اذا كان نقارنوا ميسي في عمر 39 سنه بلاعب اخر تونسي في العمر هذا، احنا في تونس 39 سنه ينجم يكون معناها تاريخ نتاع اعتزال نتاع نهايه كارير.
1: احنا من 35 نجم
0: من 35 نبداو
1: نحكي احنا جا في 36 الميزان نتاعو ملتبلي بار 3 يولي باش نكونوا واضحين معناته اغلبيه اللاعبين التونسيه اللي كملوا الكاريير نتاعهم تلقى حتى في الميزان تجاوز الميزان العادي معناها ما بقاش حتى اللهوه بروحه معش بالبلد نتاع بالجسم نتاعو دونك كايتيدي معناها بوتنسيال كبير انسان معناها عطاء معناها حوايج كبار للفوتبول انترناسيونال عطاء بعد اخر حتى طريقه تخمم اخر في الفنيات في التجاوزات في قرايه في طريقه قرايه اللعب في في في التمركز في كل شيء ميسي ماناس كا اكسبسيونيل ان بوتونسييل دو كاليتي اللي منطقيين الفوتبول لازم يتراجع بشكل كبير باش نشوفوا لكا هذوما. وعلى فكره كما قلت كما كنا نحكيوا معناها ميسي في وقت من الاوقات معناها قال اعتزلت كره القدم على مستوى انترناسيونال ويرجع وفي قطر يوصل باش يفك الكوب دي مونت
0: ونلقاو سناه هو الهدف في المنتخب نتاع
1: هو الهدف التاريخي توا معناها توا الوجود نتاعو هو توا الهدف التاريخي معناها منطقي لو كمل الباركور نتاعو هذا بون امكانيه باش مبابي يتجاوز وراه امكانيه كبيره برشا وارده جدا لانه ميسي تقريبا في اخر الكارير نتاعو ممكن اخر كوب دي مونت مش ياخذها لكن مبابي على الاقل مازال ثلاثه كوب دي مونت معناها وانا نقول لك مبابي بالباركور اللي عمل فيه توا يمكن السنه هذه يكمل هو الهدف التاريخي تاريخي للمونديال دونك روح اخرى تنافسيه اخرى لكن ممكن عتاب صغير على ميسي اللي يكونوا الجانب الانساني في التعامل مع المحيطين به فما اشكاليه صغيره لانه معناها كي تشوف انت صغار كيفاش تسلموا عليه وكيفاش تتعامل معه شوف اللي يكون رونالدو اجتماعيا احسن برشا من ميسي في التعامل مع الانتوراج مع معناها هذا يمكن العيب الصغير اللي عند ميسي لكن كسبكتاكل كلاعب وك معناها الأوفر دار معناها بالحق معناها
0: والنقطة هذه اللي أشرت لها في البعد الإنساني والجانب الإنساني في ميسي ما يخفيش على الناس أنه خسرته في قاعدة جماهيرية كبيرة برشا فما برشا ناس ما تحبش ميسي تكره ميسي على النقطة هذه اللي هو إنساني
1: جوانب آخر حتى التعامل مع فلو معين مع قضايا إنسانية معناها ميسي ما كانش توجه نتاعو صحيح كان يجب يكون سلبي على فكرة يمكن تولمين يمال الباركور اللي عمل فيه راهو إكسبسيونال زادا وكل مرة يكون في موجود في البرشلونة قد سيدي الشهري في الماتشوات ويسجل هو لكن يمكن توجه متاع لامين يامال مش يخليه ياخو نفس الإشعاع اللي عملوا ميسي لأنه بالحق ميسي تريسوتني بار دي كلون بيان دي تيرميني لكن لامين يامال توجه متاعه إسلامي ونظرته لفلسطين خلته يمكن يخسر العديد من الليفان ولا المتحكمين في الصورة وفي الـ في الـ في الـ في الببليسيتي اللي يمكن يخليوها معناه في وضعية يمكن ما تتوفرلوش نفس الظروف متاع نجاح متاع ميسي.
0: على كل احنا حابين اليوم نركزوا عليك لاعب ك أسطورة من أساطير كرة القدم بقطع النظر عن البعد الإنساني اللي فيه لكن يقعد فلتة كروية تستحق أنه نشيدوا بها وتستحق أنه نسلطوا عليها الأضواء في برنامج إيكو سبور وخاصة معناها من اللي بدأ المونديال ميسي قاعد يتميز قاعد يتألق ويبدع ويسجل في الأهداف وهذه بطبيعة أهم حاجة بالنسبة لينا نحن. نحب نقول لك شكرا ليك سي سلاح على كل الإضافات اللي قدمتهم في برنامج إيكو سبور. نشكرك بطبيعة على القراءات زادة كيف على امتداد الموسم هذية. كانت تجربة مميزة معك نعاود
1: تجربة كل الشكر لك أنت اللي خليتنا موجودين هنا قبل كل شيء كل الشكر زادة لإذاعة صفاقس اللي فتحت المنبر متاعها اللي نحن باش على الأقل نعبروا على الآراء متاعنا ونعطيوا على فكرة الأفكار متاعنا بدون لا ضغط ولا حد شيء رانا نتكلموا بأريحية كبيرة ومثلا حتى واحد يملي علينا شو يقولوا هذا جانب. ثاني حاجة نحب نشكر كل المتتبعين نتاعي في إذاعة صفاقس زادة كيف برشا ناس يكلموني بعد وكسوا ينقدوني ولا يثنيوا على الكلام نتاعي وهذا نحب نقول لهم ان غرو ميرسي. كيف راهو بالثراء اللي لقيته في البرنامج نتاعك ثراء كبير خليني انا واحد من الناس يقدم لي الاضافه وهذا مشهود لك. كيف طريقه اعدادك للبرنامج اللي فيه معناها الواحد براتيكمون كيجي البرنامج تقريبا عنده فكره واضحه على شنو مطلوب منه شنو الاهداف نتاع البرنامج هذايا. توجه كيف تاع إيكو سبور في الفتره هذه لاناره الراي على مستوى الفرق العالميه ولا الفرق التونسي ولا فريق واحد كيف التريتم نتاعنا كان تقريبا على نفس المسافه من الناس الكل ما كنا ناخذ حتى تقريبا توجه تقييم للاعبين يكون تقييم للاعب مش للفريق لانه الفرق الكل نحترمهم وناخذين تقريبا نفس المسافه وان شاء الله يا رب يوفق كل لاعب تونسي كسوا موجود في فريق قومي تونسي ولا خارج الفريق قومي تونسي وان شاء الله اللي جاي بالنسبه للفريق قومي تونسي يكون ممتاز وان شاء الله نولي نخمو في الدرب نتاع تونس المستقبل ما نخمو في حتى انتماءاته حتى توجهاته.
0: شكرا لك مرة أخرى سي سلاح. نشكر أمير الجاموسي في الإخراج، منعم جمال في الإخراج الرقمي، أنس رباكت معكم في الأعداد والتقديم. إلى اللقاء.

0: ايكوسبور.
1: سول جسم دولا مدينة
2: عشرة دايما
3: الصيف ضيف
4: وعلى شط البحر لما تعمل الكيف
3: شنو رايك كل نهار معانا تبرد القايلة
4: تستمتع وتربح الجائزة
3: من الساعتين للاربع ونص متاع العشية
5: برد القايلة
4: برد القايلة استنى استنى ما تبدلش الموجة
2: ستوديو الصيف
3: ستوديو الصيف
1: صيف السنة دي ساح
3: محطات
4: ومواكبات للنشاطات الصيفية
3: من خمسة لثمانية ونص متاع الليل
6: الريحة القديمة لأيام الزينة وانت
3: كل عشية منا ليكم أحلى هدية مشموم ياسمين وفل

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أكد النائب البرلمان حسن الجربوعي اليوم أنه تم التوصل إلى اتفاق تام بين لجنة الفلاحة ووزارة الفلاحة بخصوص مقترح قانون تسوية وضعية الأبار الفلاحية غير المرخصة، واعتبر أن ذلك خطوة مهمة طال انتظارها، ستفتح آفاقا جديدة أمام الفلاحين وتدعم استقرار القطاع وسيعزز

0: عرض المقترح قريبا على جلسة عامة بالبرلمان للمصادقة عليه. تم اليوم بمركز أليف بسيدي بوزيدة الإعلان عن إطلاق مشروع الارتقاء بالحرفيات نحو الاحترافية والتطوير المهني المخصص لمرافقة النساء الحرفيات نحو تعزيز الكفاءة والولوج إلى الأسواق ببادرة من كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية مكتب سيدي بوزيد وبحضور ممثلين عن الإدارات الجهوية. أظهر التصنيف السنوي لمؤشر كلفة المعيشة لهذا العام وصادر عن مؤسسة نيمبيو العالمية المختصة في بيانات كلفة المعيشة، أظهر أن العاصمة التونسية حلت في المرتبة 15 إفريقيا بمؤشر بلغ 30.7 نقطة ضمن قائمة المدن الإفريقية الأعلى كلفة للمعيشة. في العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا مساء أمس إلى 164 قتيلا وأكثر من 900 جريح، وعربت عدة دول ومنظمات إنسانية عن تضامنها مع فنزويلا في هذه الكارثة الطبيعية. استشهد فلسطينيان في إطلاق نار وقصف مدفعي نفذتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم على قطاع غزة. عادت أربع سفن أدراجها بينها نقلات نفط أثناء محاولتهما اليوم عبور مضيق هرمز إثر تعرض سفينة شحن بريطانية إلى إطلاق نار مجهول المصدر شرق سلطنة عمان. توفي ما لا يقل عن 212 شخصا جراء موجة الحر الأخيرة في إسبانيا، والتي أودت أيضا بحياة عشرات الأشخاص بينهم 3 أطفال في فرنسا خلال الأسبوع الجاري. قدمنا لحضراتكم عرضنا الإخباري الموجز من إذاعة صفاقس، نشكر لكم حسن المتابعة. تلتقون الأخبار مجددا إن شاء الله في تمام 6 مساء ضمن نشرة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6
1: عشرة دائما.

وعبير شقرون. يوم

0: ام بيوم
1: شابك ايدي في ايده جنبي راقصني بالحب حسسني غنوا معايا ومعايا
0: اغنيتنا على موجتنا
2: تبدلك جوك
0: تبدلك جوك

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه تصفيق صافي. مسيكم بالخير الناس الكل. 5:31 هذه اخر حصه في مسيكم بالخير للشبكه الرابعه يا مع عبير وريم. مساء الفل ريم، مرحبا بك.
1: مساء الخير عبير، مساء الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام وين ما كنتم في متابعه موجه اذاعه تصفيق. احنا معاكم في المشوار هذايا، الحصه الختاميه كما قلت انت في البرمجه هذيا. ان شاء الله الاسبوع القادم نطلع عليهم في شبكة صيفية مزدينة بمجموعة من البرامج الجديدة. في البرامج الجديدة شنو عندك عبير في
0: نهار الخميس؟ باش نولي في الصيف ان شاء الله.
1: حتى نهار الخميس موجودة.
0: اي نهار الخميس موجودة من 9:30 الليل، برنامج فنون. ونهارة الجمعة كل عشوية من 5 إلى 8:30 سنة وأحمد الحاج طيب.
1: أنت وأحمد الحاج طيب في الصيف، وين نهارة الخميس كما العادة كما اليوم كما الخميس هذايا. إن شاء الله الخميس الجاي أنا وعلي وزهرة في منوعة مش عادي من 10 حتى نصف النهار منوعة الضحى. عندي نهار الحد إن شاء الله باش نبرد مع المستمعين والمستمعات، نبردوا القيلة مع بعضنا
0: من وقتش لوقتش،
1: من ساعتين حتى للأربعة إن شاء الله، مع المسابقات والأخبار الطريفة والجو المزيان نبردوا عليهم القايلة بالأخبار الحلوة والطريفة. وأيضا عندي برنامج في خدمتكم من هالأربعة كما العادة، ديما يلقوني فيه من 9 للـ10 متاع الصباح. اليوم يمسيكم بالخير، ما احناش وحدنا أكيد، الفريق الكامل اللي أمن إذا الفضاء الإذاعي المباشر، أمير الجموسي على الكونسول تحياتنا ليه. في الإخراج الرقمي زوز من الناس،
0: منعم الجمل،
1: دكتور منعم الجمل، يسرى،
0: يسرى زيد أقول له ألف مبروك، زيد
1: ألف مبروك التخرج يسرى، برافو ومرحبا، وقول زيد مبروك لكل الناجحين في كل المجالات، بكالوريا، تخرج، كل الأصناف اللي إن شاء الله زيدا نسمع وزغروتة النوفيام والسيزيام، والحظ الأوفر للبكالوريا.
0: أكيد 5:33 عندنا برشا فقرات وتكتشفوهم إن شاء الله تيبا عن خلال الحصة. نمشي للموزيكا ونرجع ريم.
1: نعم

0: 45 دقيقة على موجاتنا حلوين من يومنا والله ومحليكم انتم كي تكونوا ديما او في الموجات اذا تفقس وحنا ديما معاكم وين ما كنتم تتابعونا في دياركم في مقرات العمل متاعكم في سياراتكم نحييكم ونمسيكم بالخير يمسيكم بالخير المنوعة اللي انطلقت منذ قليل ونواصل معاكم المشوار حتى الثمانية متاع الليل الثمانية ونص متاع الليل ريم وعبير في الاعداد والتقديم واولى استضافتنا باش نمشيو مع التكوين المهني نحكيو على الملتقى الوطني للتكوين المهني يومي 24 و 25 جوان 2026 وين موجود في تونس العاصمة تحضر معنا السيدة اللي هي مكلفة بالإعلام والتوجيه بوزارة التكوين بوكالة التكوين المهني السيدة عفيفة أهلا وسهلا بك على موجتنا
1: مرحبا شكرا على الاستضافة يعطيكم الصحة عفيفة بعجاجة الوكالة التونسية للتكوين المهني الراجعة بالنظر طبعا لوزارة التكوين والتشغيل وزارة التكوين والتكوين المهني
0: بالضبط بالضبط هذا هو سيدة عفيفة يوم أمس ويوم اليوم الملتقى هذية اللي باش تحكي لنا عليه انت كيفاش تعدى خاصة فيه برشا فقرات فيه تنظيم زيادة معارض من المهن للتعريف بالاختصاصات التكوينية المتوفرة في مختلف مراكز التكوين المهني بمختلف ولايات الجمهورية هيت أكثر تفاصيل معك سيدة عفيفة
1: اوكي شكرا يعطيك الصحة دونك الملتقى الوطني للتكوين المهني هو تظاهرة وطنية للتعريف بمنظومة التكوين المهني في بلادنا هي النسخة الثالثة الملتقى الوطني الأول كان في مدينة الثقافة في تونس 2024 الملتقى الثاني كان ملتقى جهوي في ولاية الساقس سيدي بوزيد وسوسة وسنة السيد الوزير ارتأى أنه يتعاود
0: بمدينة الثقافة نعم.
1: وكان هو موجود صحيح في العاصمة لكن لم كل جهات الجمهورية من خلال اختصاصاتنا من خلال وليداتنا من خلال مكونينا إذن التظاهرة هذه تظاهرة وطنية ما فيهاش كان وزارة التشغيل وما فيهاش كان الوكالة التونسية للتكوين المهني هي تظاهرة فيها شراكة عالية على مستوى معناها وزاري مشاركة فيها الـFMT وزارة السياحة الـVIFA وزارة الفلاحة
0: تجمع زيدو في العنوين
1: نعم
0: نعم نعم
1: ووزارة الدفاع الوطني هي أيضا كل والقطاع الخاص كل الوزارات اللي عندها معناها مهتمة وعندها مؤسسات لها بتكوين المهني دونك شريكة في هذا الملتقى
0: ممتاز جدا هذا الملتقى كان تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن وأكيد كما قلت أنت الشركاء اللي معاكم يراهنوا على أهمية التكوين المهني وإحنا ديما نشتغلوا على التكوين المهني وعلى نجاعة التكوين المهني والطاقة التشغيلية لهذا السيكتور يعني هذا التوجه
1: أي التكوين المهني اليوم يشهد انتصارات جديدة نقول علاش على خاطر الحقيقة ليامات هذه وإحنا حلينا الانسكريبسيون لدورة سبتمبر
0: دونك
1: رينا أعداد غفيرة ما عنديش بالضبط العدد لكن رينا أعداد غفيرة من ناجحي البكالوريا إن شاء الله مبروك عليهم الكل وإن شاء الله العقبة للكونترول دونك رينا أعداد غفيرة جاية تسأل على التكوين وجاية تحب ترسم في التكوين دونك هذه حاجة مفرحة على خاطر الراو اللي تونسي بدات العقلية تتغير وبدا ما يراش اللي التكوين المهني راهو للناس اللي ما نجحتش في دراستها ولا اللي راتي بالعكس وهي الحقيقه المونتاليتي احنا خدمنا عليها برشا معناها لكن الثمره ولينا نراو فيها اليوم انه ولاو يراوها مسلك نجاح ومسار عمل ومسار حياه دونك من خلال الأرقام من خلال التجربة من خلال اللي راو فيه من المواطنين كل يوم من خلال الفرام هذا الملتقى الوطني للتكوين المهني الأعداد الكبيرة اللي جات تسأل دونك الحقيقة قاعد ياخذ في مساره صحيح التكوين، لأنه التعليم العالي طبعا مهم جدا والتعليم بصفة عامة مهم جدا، لكن راه فما مسارات أخرى، ماناش كلنا باش نخرج مهندسين وطب ومحامين لبلاد، وكل بلاد في اقتصادها تسحق صناعية وتسحق الحدادة والنجارة وما إلى ذلك. والتكوين زاد راه مش كان الحدادة والنجارة وهذوما، التكوين
0: الكل يتكاملوا مع بعضهم، التكوين المهني والتعليم العالي الاثنين على حد سواء، كنا نتكاملوا في نفس المجتمع. نعم
1: فيه فرص جديدة. احنا عرضنا ديمونستراسيون ورشات حية في الملتقى لليومين اللي فاتوا 24 و 25
0: امس واليوم الاختتام. نعم
1: دونك كانت عندنا ليفيكاسيتي انرجيتيك، نخدموا على انرجي رينوفلابل، نخدموا على الفوتوفولتايك، نخدموا على برشا اختصاصات معناها دي سبيسياليتي انوفانت. دونك قاعد يشهد في تطور كبير تكنولوجي، طبعا قاعدين نراوحوا بين ما هو تطور تكنولوجي وما هو يشبهنا ويشبه الهويتنا. كما الارتيزانا اللي انا اليوم بالذات اتفاجأت باعداد كبيرة، عشرات يقول لك انا الصباح جايين يسألوا على الارتيزانا، دونك على المهن معناها التقليدية والصناعات التقليدية. دونك المواطن التونسي بدا يوعى باهمية التكوين والملتقيات هذه. الحقيقة كانت فرصة هامة جدا باش تعرف، لأنه الناس في مخهم زاد التكوين المهني في الوكالة وفي وزارة التشغيل فقط، أما راهو اكتشفوا عبر المعرض المهن اللي احنا خدمنا عليه برشا، تعرف ما هو الملتقى، وراها ماراثون معناها
0: نتاع
1: عمل وجهد نتاع لجنة التنظيم. دونك لجنة التنظيم وإعداد. دونك خدمنا كوننا وليداتنا دي زابرونو معناها متكونين من مراكزنا، كل واحد منهم وحده كان قصة نجاح، رغم أنهم مازالوا يتكونوا، كل واحد كان قصة نجاح، كل واحد حكى على الاختصاص متاعه كأحسن ما يكون، كل واحد فيهم قدم روحه وحكى على مهنة المستقبل ورى حبه للفارماسيون هذية والخدمة غدوة واستعداده لمستقبل ضاوي، ترى في وجوههم، ترى الفرحة في وجوههم. دونك حاجة مفرحة جدا. أنا نحكي، تعرف علاش نحكي ياسر على المكان، لأني توا أنا خارجة من احتفالية فريمون انت ترى 53 ولايه احنا مشاركين، معناها متكون منا احنا ومن وزاره
0: هذوما المتكونين المبادرين.
1: لا لا لا، هذا غير، احنا دو ايفينمون اليوم تلموا اختتامهم في مدينه الثقافه. دونك
0: الملتقى
1: هو مشروع اخر مشاء اون باراليل مع الملتقى، الاعداد نتاعو
0: متكون مبادر حتى هو كيف من التكوين المهني.
1: طبعا المتكون المبادر هي مبادرة وزارة التشغيل والتكوين المهني. المتكون المبادر هو احنا بطبيعتنا رانا في مراكز التكوين نقريه في مهارات تعنى بانه غدوة كي يتخرج ينتصب لحسابه الخاص، نكونوا فيهم ونأهلوا فيهم باش يكونوا غدوة اصحاب مشاريع، باش يكون نقولوا لهم ديما بالدرجة باش تكون عارف روحك، معناها باش تكون على قد ما تخدم على قد ما تطور. دونك نكونوا فيهم في مهارات حياتية ونكونوا فيهم في مهارات تقنية باش أهلوا غدوة أن يكون صاحب مشروع. هذه الفكرة اللي تبنيت عليها معناها تظاهرت ولا مسابقة المتكون المبادر.
0: واضح.
1: دونك من توا هنا نحضروا فيهم إن شاء الله باش تتكرر سنويا ان شاء الله، لانها هذه مبادرات ناجحه جدا.
0: فقط سيده عفيفه، نعم نعم فقط حبيت نستفسر، اسكو فما اختصاصات جديده تم احداثها للسنه الجديده 2026 الدوره القادمه، باعتبار انه الموقع فتح للتسجيل في التكوين المهني atfp.in، هل فما اختصاصات جديده مسيره للتقدم التكنولوجي والاي اي الذكاء الاصطناعي؟ فما شي دي برانش جديده تحلت نجموا حاملي شهاده البكالوريا توا نجموا يلتحقوا بها؟
1: هي الحقيقة أنا مانيش ما عنديش الليستة قدامي، جاية من برشا مجهود أما اللي
0: أكيد تو نتابعوها الحكاية. نعم
1: اللي يسألوا عليه اليوم البارح واليوم لأغلبية الوليدات والمواطنين ولي بارون سيرتو هي مرافق حياة، اللي هي نورمالمون أكد السيد الوزير أنها سيبان باش تكون في الدورات القادمة، معناها في 6 مراكز في تونس عندنا اختصاصات أخرى مواكبة للتطور التكنولوجي. ما عنديش
0: واضح
1: الاختصاصات بالضبط معناها
0: مش
1: إن شاء الله في مصافحة قادمة
0: إن شاء الله.
1: معناها
0: إن شاء الله. يكونوا حاضرين به.
1: يكونوا حاضرين وي.
0: ممتاز جدا. شكرا لك سيدة عفيفة بعجيج عن إدارة التوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني. يومين كانوا كما قلت أنت عرس بأتم معنى الكلمة واحتفالية لهذا الملتقى، بهذا الملتقى اللي كان تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. كنا أكيد نتكامل مع التكوين المهني والتعليم العالي، كنا لمساهمة نساهموا في بناء بلادنا. شكرا لك سيدة عفيفة.
1: شكرا يعطيكم الصحة. أنتم رافد حقيقي باش توعيوا الناس ويسمعوا شنو يسمعوا ما هو التكوين المهني وشنية اللي زوفر اللي نقدموها. يعطيكم ألف صحة. مرسي بوكو. شكرا.
0: عفوا. شكرا لك. إلى اللقاء. شكرا سيدة عفيفة. نرجع احنا مع النغمة للموسيقى اللي ما توصلناش به. بعد نرجع إنه عبير قبل نشرة الأخبار ونعطيكم شو عندنا بالضبط بعد نشرة الأخبار وأخبار الرياضة حتى نتواصل معكم حتى 8:30 متاع الليل.

غير درجة على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة، يمسيكم الخير. بعد نشرة الأخبار وأخبار الرياضة عندنا مجموعة من المتابعات والأخبار الثقافية والفنية، أهمها مش يكونوا في متابعة المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بيتينا مباشرة. إن شاء الله مش يكون إن شاء الله المندوب الجهوي للثقافة سي محمد الخرات يكون معنا، وأيضا مواطني الجهة أهالي تينا يكونوا مع العرض الكبير للسيرك في تينا تحديدا في السبعة متاع العشية. إن شاء الله السبعة ونص محمد يكون معنا. أيضا عندنا مجموعة من المتابعات الحينية، نادي طريق حياتك اللي غدوة الحياة عندهم إيفينمون مزيان برشا ونحكيه عليه زادا كيف كيف. مجموعة من الأخبار حضرناهم أنا وعبير، إن شاء الله ينالوا أعجابكم زادا كيف كيف. التألق والنجاحات خاصة الشاب حمزة الغضبي اللي باش يكون معنا في حدود الستة ونص. ما نحرقش المراحل، خليكم ديما مرونشي معنا على موجاتنا، ومن كي تبدأوا ديما أو في إذاعة صفاقس وموجة إذاعة صفاقس وتتفرجوا فينا بالصوت والصورة على صفحتنا الرسمية وإلا على موقعنا الرسمي www.radiosfax.tn. ما يفوتكم حتى شيء وانتم معنا.

0: فاقص الأخبار. أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة: حملة للفحص الفني العرضي على طرقات مدينة صفاقس، خط شحن ألماني جديد يربط من صفاقس بمالطا وإسبانيا لتعزيز موقع تونس التجاري في المتوسط، ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية في تونس بداية السنة الجارية، وغدا الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، المركز الوطني للإيقاظ الدوائية يؤكد خلو تونس من أي حالات مشكوك في إصابتها بالإيبولا والهانتا، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يودع المونديال هذه الليلة بلقاء نظيره الهولندي. في العالم: شهيدان في غزة، والكيان الصهيوني يجدد رفض الانسحاب من لبنان، وزلزال مدمر في فنزويلا. شهدت مدينة صفاقس اليوم تنظيم حملة فحص فني عرضي للعربات والدراجات بترتيب من الوكالة الفنية للنقل البري والمرصد الوطني للسلامة المرورية لمعاينة مدى مطابقة أجهزة السلامة مثل الأضواء والعجلات والفرامل لمعايير السلامة المرورية. برنامج الحملة وأهدافها مع معتمدة مركز ولاية صفاقس المنسقة الجهوية للسلامة المرورية رحاب حمدي.
1: اليوم في إطار تنفيذ استراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034 بالتحديد المحور الرابع عربات آمنة، قمنا بحملات فحص فني عرضي

0: بالعربات والدراجات التي تتنقل على الطرقات للنظر في مدى مطابقتها لمعايير السلامة، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات. بدينا الحملة في معتمدي الطينة يوم 23 جوان 2026، اليوم الثاني الحملة في معتمدية صفاقس المدينة بمفترق الحماية المدنية. الحملات هذه تشمل كافة معتمديات ولاية صفاقس. إجراءات الفحص الفني العرضي هذه باش نشوفوا عديد النقاط، من بينها أضواء الوضعية والمقاطعة، العجلات والأطواق المطاطية باللور الوقاية والعلامات المميزة. إذا فما زاد إدخال تغييرات جوهرية بدون ترخيص يتم يعني أخذ فيها إجراء، وإذا وجود معناه عربات ترسل أدخنة أو غازات كثيفة مضرة بالبيئة ومزعجة، الضجيج اللي من شأنه أن يزعج مستعملي الطريق والمجاورين، فما عيب ظاهر لا يمكن تداركه في الحين على عين المكان، يتم أخذ الاحتياطات اللازمة بعد مع وكالة النقل البري.
1: وتعتبر الصيانة الدورية للسيارات إجراء وقائيا أساسيا لضمان سلامة مستعمليها ومستعملي الطريق، فضلا عن الحفاظ على أدائها وديمومة قطاع الغيار وتجنب الأعطال المفاجئة والمكلفة. رصد لأراء عدد من المواطنين في الموضوع مع زهور الحبيب.
2: الفحص الفني في السيارة راه هذه حاجة معناتها تحميك على الأقل بنسبة 30% اللي تساهم فيهم العربة من الحوادث.
3: طيب كي تعمل فحص فني حتى إذا كان ثم ديفوات أنت ما تعرف هيش طلعه فحص فني.
4: الحملات هذه نثمنوها ونساهموا فيها يعني عندنا دور حيوي فيها لأنها تساهم في تقليص الحوادث.
3: طول السنتير مهمة، لاسيرانس هذيك معناها غنية على التعريف.
5: كل نهار وكل نهارين زيت ليسانس ميكانيك نتاعها، كل عجالة منفوخين وكل ولا
6: الكريب قاعدين يزيد وكل شيء قاعد يزيد. على الأقل احنا نحمي رواحنا لو ماكسيموم، باللي تحمي وباقي شوية وباللي تلبس سنتير وباللي ما انت الواحد باش يحمي روحه.
2: وقت اللي احنا نشمو نتفاديو الأخطار هذية بالقيام بفحوصات فنية عرضية، عندك فترة معينة 15 يوم باش تسوي وضعيتك وتزيل الخطر اللي نجم يتسبب في حادث مرور.
6: على الأقل مرتين في الجمعة تشوف الزيت بتاعك وتشوف الماء بتاعك وتشوف أي الكهرباء بتاعك، لازمك تتفقد على الأقل مرتين ثلاثة في الجمعة.
1: انطلقت اليوم بقرقنة الدورة الثالثة لمهرجان العلوم للأطفال، وتتواصل إلى 10 جويلية القادم، بهدف تحفيز الناشئ على اكتساب مهارات تكنولوجية، وهي من تنظيم جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة، وتتضمن مسابقات تفاعلية للأطفال وورشات في الروبوتيك والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والطيران والفضاء. وبمعتمدي الطينة تلتئم انطلاقا من 7 مساء اليوم الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع، وهي تظاهرة ثقافية وفنية تجمع بين الإبداع والفرجة. التظاهرة افتتحت يوم 11 جوان الجاري بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وتختتم يوم 28 جوان في ولاية بن عروس، ويشارك فيها فنانون ومبدعون من 10 دول من العالم. سيكون ميناء صفاقس واحدا من 3 موانئ في البحر المتوسط سترتبط بخط بحري جديد أعلنت عنه إحدى أكبر شركات النقل البحري الألمانية، حيث سيرتبط ميناء صفاقس بكل من ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني وميناء مرسى شلوك المالطي. هذه الخطوة من شأنها دعم الصادرات التونسية وتعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق الأوروبية، وسيتم تشغيل الخط بواسطة سفينتين متخصصتين بطاقة استيعاب تبلغ 809 حاويات لكل سفينة مع رحلات منتظمة. في باقي أخبارنا الوطنية، أعلنت وزارة التربية اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين لدورة المراقبة، وذلك عبر منصة التعليم جسور من 26 إلى 28 جوان في إطار الاستعدادات للاختبارات وتعزيز حظوظ النجاح. ويجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة 50,236 تلميذا، وذلك أيام 29 و30 جوان والأول والثاني من جويلية. أكد مدير المركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن حالات مشكوك في إصابتها بفيروسي إيبولا أو هانتا، ولفت إلى أن ذلك يعود إلى المساحة الضيقة لانتشار هذه الفيروسات، ولا سيما فيروس إيبولا الذي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة وحيدة. قال وزير التجارة سمير عبيد على هامش أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار إنه في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية ارتفع مؤشر الاستثمار ب25%. وأضاف الوزير أن عددا من المستثمرين الجدد سيعلنون غدا عن استثماراتهم في بلادنا بالتزامن مع إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر.
7: في الأربعة الأشهر الأولى بتاع 2026 في فيفري مارس أبريل الاستثمار الخارجي المباشر ارتفع بتقريبا 25% مقابل نفس الفترة من 2025، وهذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنا احنا. إن شاء الله غدوة باش يكون عندنا مستثمرين آخرين باش يعلنوا على استثمارات جديدة في تونس، غدوة إن شاء الله يعني باش نعلنوا على انطلاق المنصة الوطنية للمستثمر. هذا تقدم مهم نعتبره، دورنا أنه نحلحلو كل الإشكاليات، شيء هذا يكون قاعدين نشتغلوا عليه، نحبوا نتائج أكبر حتى تكون مستويات التنمية لمسلوها نهار آخر مستويات تلبي طموح الشعب التونسي.
1: أكد النائب بالبرلمان أحسن الجربوعي أنه تم اليوم التوصل إلى اتفاق بين لجنة الفلاحة ووزارة الفلاحة بخصوص مقترح قانون تسوية وضعية الأبار الفلاحية غير المرخصة، واعتبر جربوع أنها خطوة مهمة طال انتظارها ستفتح آفاقا جديدة أمام الفلاحين وتدعم استقرار القطاع الفلاحي. وأضاف جربوع في تصريح للأخبار أن المقترح سيعرض قريبا على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
8: الجديد والله هو تماشيا مع ظروف اللي مر بها الفلاح التونسي، خاصة في اللجوء إلى الامتيازات من عند وكالة الإصدار بالقطاع الفلاحي أو من عديد البرامج اليوم اللي تتدخل في دعم الفلاح والقطاع الفلاحي، ولاحظنا اللي كونه من أهمها يكون الطلب اللي كونه يلزم يكون عندك بير بالرخصة. الحاجة الثانية اللي شفنا اليوم الوضعية المائية للبلاد التونسية تتطلب تدخل، وإحنا نعتبر اللي المقترح اللي قدمناه تسوية وضعية الآبار الغير مرخصة هو يتسمى حل ظرفي، لأن الحل الأساسي هي مجلة المياه المنتظرة في عنا 4 سنوات. لكن رغم هذا كل اليوم شفنا التجاوب من قبل وزارة الفلاحة في أول سماعات فيما يخص هذا المقترح بطريقة إيجابية ودعم المقترح هذايا، وتم التنسيق مع وزارة الفلاحة فيما يخص هذا المقترح اللي هو كان في الأصل فصل تعديلي في قانون المالية لسنة 2025 الفصل 81، كانت فيه بعض الأخطاء، نسقنا مع جارة واللجنة في إعادة مقترح قانون تسوية وضعية الآبار الغير مرخصة، وتم اليوم عرضه على اللجنة والمصادقة عليه فصلا فصلا، وإن شاء الله في القريب العاجل مش يتم عرضه على جلسة عامة. وهذا تقريبا مش يكون من أهم الحاجات اللي تعاون الفلاح للاستثمار ولتمويله القطاع الفلاحي.
1: في الرياضة يودع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم هذه الليلة منافسات مونديال 2026 بلقاء نظيره الهولندي في الجولة 3 والأخيرة من دوري المجموعات، ويلعب المنتخب التونسي اللقاء من أجل حفظ ماء الوجه وتجنب تلقي هزيمة ثقيلة أخرى أمام هولندا لينضم رسميا لقائمة أسوأ المشاركات في نسخة واحدة في تاريخ كأس العالم. وإذا انهزم المنتخب التونسي أمام هولندا بفارق 7 أهداف أو أكثر سيصبح رسميا صاحب أسوأ فارق أهداف لمنتخب في تاريخ كأس العالم عبر نسخة واحدة، متجاوزا زائير الكونغو الديمقراطية حاليا. وإذا انهزم بفارق 4 أو 5 أهداف أمام هولندا طبعا سيصبح صاحب أسوأ مشاركة عربية وأسيوية وأفريقية في تاريخ المونديال، فحظا طيبا للنسور. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. عادت 4 سفن أدرجها من بينها ناقلتي نفط أثناء محاولتها اليوم عبور مضيق هرمز إثر تعرض سفينة شحن بريطانية إلى إطلاق نار مجهول المصدر شرق سلطنة عمان. بالتوازي مع هذه التطورات طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار يذهب معظمها لتغطية تكاليف الحرب على إيران. رفض رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الانسحاب من جنوب لبنان، وأضاف أنه أصدر تعليمات للجيش بأن لديه حرية العمل هناك لإحباط أي تهديد على المستوطنات الصهيونية شمالي فلسطين المحتلة. في قطاع غزة لا أثر لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الصهيوني، حيث استشهد فلسطينيان في إطلاق نار وقصف مدفعي نفذتهما قوات الاحتلال اليوم على القطاع، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق عدة في شرق القطاع وجنوبه. وسط ندايات دولية بإغاثة سكان فنزويلا المنكوبة، ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربها مساء أمس إلى 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريح وفق حصيلة رسمية أولية. توفي ما لا يقل عن 212 شخصا جراء موجة الحر الأخيرة في إسبانيا، والتي أودت أيضا بحياة عشرات الأشخاص بينهم 3 أطفال في فرنسا خلال الأسبوع الجاري. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا مع موجز للأنباء في تمام 8. دمتم جميعا بخير.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
10: إذاعة صفاقس.
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
10: عشرة ديمة.
12: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.
10: سبور نيوز. سبور نيوز.
13: مساء الخير للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يختتم مشاركته في كأس العالم بمواجهة قوية من منتخب هولندا في سهرة الليلة على ملعب كانساس سيتي، بداية من منتصف الليل في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة. منتخبنا يدخل اللقاء بعد زوز هزائم في الجولة الأولى والثانية. هزيمة أولى كانت ضد السويد بنتيجة 5-1، هزيمة ثانية أمام اليابان برباعية نظيفة، و طبعا منتخبنا فقد حظوظه في المنافسة على بطاقات التأهل للدور المقبل. في المقابل يسعى المنتخب الهولندي لتحقيق الانتصار فقط وحصد 3 نقاط من أجل ضمان صدارة المجموعة في ظل المنافسة المباشرة مع منتخبي اليابان والسويد على المركز الأول. التشكيل المحتملة لمنتخب تونس: أيمن دحمين في المرمى، ثم علي العابدي، ديلان براون، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، معتز النفاتي، ليس الصخيري، حنا المجبري، محمد الحاج محمود، الياس العاشوري، وحازم المستوري. ونذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان أسند إدارة المباراة هذه إلى الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا باش يساعدوها كل من ساندرا راميريز، خوسي أنريكي من إسبانيا، الحكم الرابع هو خوان غابرييل من باراغواي، والحكم الاحتياطي أيضا من باراغواي. ذكر اليوم في إطار الجولة الثالثة المجموعة الخامسة 9 متاع الليل، كوت ديفوار يلعب مع كاراساو، وألمانيا مع الإكوادور في نفس التوقيت. في المجموعة السادسة نص الليل تونس هولندا، اليابان مع السويد في نفس التوقيت. وفي المجموعة الرابعة في الثالثة من صباح يوم الغد، الولايات المتحدة تلعب مع تركيا، أستراليا مع باراغواي. الفيفا تقرر السماح لروسيا بالمشاركة في بطولة دولية لكرة القدم للمرة الأولى في أكتوبر القادم، وذلك بعد أكثر من 4 سنوات على بدء الحرب على أوكرانيا. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أكد وأعلن توجيه دعوات لجميع الاتحادات الأعضاء للمشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 15 سنة والمهرجان المصاحب لها، التي ستقام في أذربيجان من 22 إلى 31 أكتوبر القادم. و أكدت وكالة الأنباء الألمانية أن قائمة المدعوين تضم روسيا وحليفتها بيلاروسيا. نادي شباب الوزداد الجزائري اتفق مبدئيا مع المدرب التونسي نبيل معلول من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق، ومن المنتظر أن يمضي معلول على عقد مع الفريق يتواصل لغاية جوان 2027. نشير إلى أنه معلول كان سبق لي تدريب اتحاد العاصمة الجزائري موسم 2024-2025. إلى رياضة القاعات في كرة السلة، صفاقس ستحتضن البطولة العربية للشبان والشابات من 27 جوان إلى 4 جويلية 2026. ستكون تونس إذا عاصمة كرة السلة العربية في موعد يجمع نخبة المواهب الصاعدة من مختلف الدول العربية. أكثر تفاصيل مع العضو الجامعي نجم الدين الفياضي في استضافة للزميل فتح الصامت.
14: صحيح، البطولة العربية تنطلق يوم 27 جوان إلى غاية 4 جويلية في قاعة الرايت المجاوي بصفاقس بحضور 6 دول عربية و9 منتخبات وطنية، 3 في صنف الإناث و6 في صنف الذكور. الدول المشاركة اللي هي جمهورية مصر العربية، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر والبحرين. بالنسبة للوفود اللي حلت بمدينة صفاقس لحد الآن، وصول منتخب البحرين اللي وصل الليلة الماضية وهو حاليا أحد النزول في صفاقس، وكذلك وصول منتخب الجزائري إناث اليوم الصباح مازال في الطريق طويكة في اتجاه صفاقس، والمنتخب المصري ذكور أيضا زاد في الاتجاه إلى صفاقس، والمنتخب الليبي اللي هبط في مطار صفاقس وتوا في اتجاه أحد النزول. يقعد المنتخب الجزائري يوصل اليوم إن شاء الله في الليل في مطار تونس كارتاج، وغدوة وصول الوفد المغربي، وكذلك ثم جماعة الاتحاد العربي والحكام بدأوا يتوفدوا أيضا على ولاية صفاقس ويلتحقوا بمقر الإقامة نتاعهم.
13: في كرة الطائرة، منتخب تونس يواصل تحضيراته للدورة الترشيحية لبطولة إفريقيا عن المنطقة الأولى والمقامة في مدينة مكناس المغربية. نعطيكم برنامج تونس في الدورة هذه: 28 جوان تونس الجزائر، 29 جوان المغرب تونس، 1 جويلية الجزائر تونس، 2 جويلية تونس المغرب. ونذكر النسخة القادمة من بطولة إفريقيا لكرة الطائرة باش تحتضنها الكونغو الديمقراطية من 7 إلى 21 سبتمبر 2026. في التنس، اللاعب التونسي معز الشرقي المصنف 155 عالميا انهزم اليوم العشية امام اللاعب الفرنسي إيغو غاستون المصنف 117 عالميا بنتيجة شوطين مقابل شوط ضمن الدور الأخير اللي يسبق الجدول الرئيسي لبطولة ويمبلدون للتنس. وفي المقابل، توقفت مسيرة التونسي عزيز دوغاز المصنف 755 عالميا بعد الهزيمة أمام الياباني راي ساكاموتو المصنف 148 عالميا بنتيجة شوطين مقابل صفر. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات يسرى الغربي، منعم جمل في الإخراج الرقمي، أمير الجاموسي في الإخراج، وأنسر باكت معكم في الأعداد والتقديم. الموعد المباشر يمسيكم بالخير، يرجع لكم بعد شوية مع عبير وريم، متابعة رائقة.
15: سبور نيوز.

0: الكوكتيل العربي هذايا يظهر لي هكا عملت عليه بون كيف يا عبير. وصلنا لدقيقة 31 بعد 6 متاع العشية. احنا مواصلين معاكم المشوار في مسيكم بالخير كيما وعدكم. فما برشا خبيرات, فما برشا متابعات, وفما زيد النجاحات اللي باش تهزنا عبير الخبير ياسر مزيان مع شيب تونسي. خليك انت تقدموا عبيرة.
1: مرحبا بك ريم, تحية لك, تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا. باش ناخذوا توا معنا شيب تونسي. نعم. تألق إفريقيا عربيا دوليا, اللي هو السيد حامزة الغذبين, أسيل المكنين بالبقالتة بالتحديد, كان عضو في الغرفة الفتية بالبقالتة عام 2017, من بعد مراقب حسابات 2019 وأمين ميل 2021, مستشار إقليمي مكلف بالاتفاقيات الخارجية, أستاذ مدارس ابتدائية متخرج 2019 من المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية, كيف كيف حاصل على ماجستير في التكنولوجيات التربوية الحديثة عام 2022, وفاز بجائزة المدرس المثالي في إفريقيا العام 2021, وصاحب مبادرة القسم الرقمي الأول في تونس الميتا كلاس بالبقالتة, مدرب دولي معتمد في التكنولوجيا التربوية الحديثة, منسق المدارس المنتسبة لليونيسكو, سفير الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة, رئيس تونس لمنظمة المعلمين الأفارقة صلب الاتحاد الإفريقي العام 2026. أهلا وسهلا ومرحبا بك حمزة الغذبين على موجات إذاعة صفاقس.
2: اهلا, تحيه ليك وتحيه لكافة المستمعين, ونشكركم برشا على الاستضافه هذه والتقديم المزيان اللي عملتوه.
1: مرحبا. فما حاجه ناقصه ولا حمزه؟
2: لا لا لا, حقيقه كل شيء برجل فقط. يعني اصيل مدينه بقالطه من ولايه مدسي.
1: نعم, قبل الميتا كلاس حبيت نرجع شوية على التتويج الإفريقي, وكنت في 2021 تحصلت على جائزة المدرس المثالي بإفريقيا عام 2021. حبيت نرجع للناس اللي ما يعرفوش البروجي اللي خدمت عليه أو المقاربة التربوية اللي صنعت الفرق وخليت تجربتك تحظى بهذا التتويج القاري.
2: هي كان بالنسبة للتتويج على المستوى الإفريقي كان في بعد جملة من المشاريع, خاصة المشاريع التربوية القائمة على التعليم بالروبوتيك, التعليم التلاميذ اللي عندهم صعوبات تعلم, التلاميذ اللي عندهم صعوبات نفسية, دعم مهارات الحساب الذهني, دعم المهارات الحياتية اللي كانت بكتابة كتب يعني خاصة بالتلاميذ من النوع هذا, كيف دليل المعلمين ودليل التلاميذ في كيفية التعلم والتعليم باستعمال الروبوتيك والبرمجة. كل المشاريع هذه الكل اللي قدمناها في مشروع افريقي كامل كبير نجمنا ننجحوا به على المستوى, اولا على المستوى الجهوي في ولايه منستير, ثم على المستوى الوطني تونس الكل, ثم مؤخرا على المستوى الافريقي, ومكان من النجاح الحمد لله.
1: نمشي لمبادرة ميتا كلاس اللي هي كانت أول قسم رقمي في تونس. نحبوا معاك نعرفوا أبرز النتائج اللي توصلت لها واللي حققتها تجربة هذية, خاصة على مستوى التعلم والتفاعل داخل المؤسسة التربوية.
2: حاب أحكيكم فقط على تجربة ميتا كلاس اللي هي كانت نتاج للفوز بجائزة المدرس المثالي بأفريقيا. حكم الفوز بالجائزة هذه يعني أعطوني فلوس مبلغ مالي يعني خاص, ما كنا نصرفه معناها ثلثي المبلغ هذاك في إنشاء القسم الرقمي هذا, يعني بشراء التابلات, شراء سبورة تفاعلية للتلامذة, إعادة تهيئة القسم الرقمي, وكانت في شكل تظاهرة يعني اهتمت بها غرفة الفتية بالبقالة. بعد يعني ما عملنا القسم هذا التلامذة يقرأوا مش دروس الكل, يعني دروس معينة, يعني محتويات معينة, تبسيط المفاهيم العلمية مثلا, تبسيط ألعاب, تقديم ألعاب يعني بتاع اللغة العربية بتاع إنجليزية فرنسية لتدعم المكتسبات نتاعهم, وباش ننمسوا كذكاءات متعددة نتاع التلاميذ نتاعنا باش نحاولوا نتجاوزوا الصعوبات اللي عندهم. دونك توا التتويج نتاع المرحلة هذه أو نتاع الميتا كلاس يكون سنين إن شاء الله بعد مشاركة التلاميذ اللي قراوا بالميتا كلاس لسنة ثانية إلى حدود اليوم في بر مشاركتهم في تجربة النموذجي ومناظرة الدخول مدرسة الإعدادية النموذجية, وقتها نجموا نقيموا مدى تحصيل المعرفة للتلاميذ ومدى يعني يتمكنهم من المعلومات.
0: معناها الكل
2: اللي نجموا نلاحظوا حاليا يعني دافعية التعلم اللي عند التلاميذ اللي قاعدين يقبلوا كل يوم على القراية, كل يوم يكتشفوا قصة جديدة مثال التابلات, كل يوم يكتشفوا معناها مغامرة جديدة, يعني الدافعية والحافزية نحو التعلم هي اللي زادت. طوال باش نقيموا الجانب البيداغوجي او الجانب العلمي.
0: نعم حمزة, حمزة معناها وقت اللي بعثت انت الميتا كلاس كمبادر اول في تونس التلاميذات هذوما في عمر مبكر توا عداوا الكونكور الكلهم شاركوا في مناظرة السيسيما؟
2: لا نصف العدد نقص
0: نصف العدد وهنا باش نشوفوا الثمرة نتاع الميتا كلاس هذايا
2: بالضبط ان شاء
0: بعد
2: الله
0: النتائج ان شاء الله
2: ان شاء الله بعد النتائج نعرف شنو يعني نجمنا نحققوا بالمكسب هذا
0: ان شاء الله كل ناجحين.
1: استاذ حمزه انت مدرب دولي معتمد في التكنولوجيات التربويه الحديثه نحبوا حسب التجربه هذيا كيفاش تقيم اليوم جاهزيه المدرسه التونسيه باش يصير الانتقال الرقمي وابرز التحديات اللي ما زالت تعترض هذا الانتقال الرقمي في المدرسه التونسيه.
2: الحقيقة المدرسة التونسية بصفة عامة تواجه صعوبات كبيرة خاصة في البنية التحتية لتوفر التغطية بشبكة الإنترنت. الحقيقة هو تقريبا جل يعني المدارس مربوطة بشبكة الإنترنت، لكن تبقى شبكة الإنترنت حتى المربوطة تبقى ضعيفة نسبيا باش نجم تخدم أنواع كيما الميتا كلاس أو غيرها من الأقسام الرقمية. دونك البنية التحتية هي السبب الأول، ثم ضاف يعني تكوين الخاص بالمعلمين اللي باش نجموا يسيروا نسق التطور التكنولوجي خاصة قاعدين نشوفه في الذكاء الاصطناعي وأهميته بالنسبة للمعلمين أو حتى بالنسبة للمتعلمين. ضاف التكوين في المجال هذا هو اللي فاهم يعني في يعني صعوبة كبيرة باش نجم المعلم يسير نسق هذا.
1: عندك تكليف آخر هو اختياركم للرئاسة تونس لمنظمة المعلمين الأفارقة التابعة للاتحاد الإفريقي عام 2026. بيان سور هذا تكليف ماهوش تشريف، دونك المسؤولية هذية شنو تمثل لك والأولويات اللي باش تشتغل عليها خلال هذه المهمة؟
2: بالضبط بالضبط، يعني هو بالنسبة لرئاسة المؤتمر على مدى 3 سنوات إن شاء الله من سنة 2026 إلى سنة أواخر 23، يعني هي المؤتمر هذايا أو الهيئة للمعلمين الأفارقة هي هيئة جديدة قام بإنشائها الاتحاد الأفريقي بشراكة مع منظمات عالمية كيما اليونسكو والأمم المتحدة. والهدف منها هو إنه نلموا جميع الفائزين بالجائزة المدرس المثالي بأفريقيا في خطوة أولى، نلموهم في نفس في فضاء معين أو في يعني في هيئة معينة، وعبر الفائزين من كافة الدول الأفريقية باش نحاولوا إن نطوروا من البرامج التعليمية بالشراكة مع وزارة التربية في كافة الدول الأفريقية. نحاول هنا نقدم دورات تدريبية مجانية طبعا لكافة معلمين الأفارقة سواء في تونس طبعا البداية بحكم اللي تونس حاليا ترأس الهيئة هذه أو يعني المؤتمر هذايا. نحاول هنا نقدم دورات تدريبية لكافة معلمين، نحاول نطور البرامج متاعنا، نبدلوا نشوفوا يعني شنو الصعوبات اللي تواجه المعلمين في كافة الدول الأفريقية، نحاول هنا نفادوهم وشراكة مع يعني منظمات منحة أو مثل البنك الدولي أو اليونسكو أو غيرها باش نجموا نتجاوزوا الصعوبات هذه.
1: على ذكر اليونسكو، وأنت منسق للمدارس المنتسبة لليونسكو وسفير الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة، كيفاش يمكن للمدرسة أنها تساهم في ترسيخ ثقافة مواطنة والوعي البيئي لدى الناشئة؟
2: بالنسبة لثقافة الوعي البيئي هي يعني ممارسات أو مهارات حياتية تجمع درسها حتى في قسم يعني في سلوكيات المتعلمين. رأي أسهل حاجة بالنسبة للمعلم إنه يرسخ في تلميذ صغير سلوكيات إيجابية خاصة بالنسبة للبيئة. أعطيك مثال، ثم مسابقة كبيرة عملتها وزارة البيئة بشراكة مع وزارة التربية هي مسابقة كأس البصمة البيئية. مسابقة كأس البصمة البيئية هو حول وعي التلامذة بالبصمة الكربونية بتاعنا. كيفاش يعني كيفاش نجم النقص من البصمة الكربونية بتاعنا عبر سلوكيات مختلفة. مثلا التلاميذ يوليو يجيبوا قوارير البلاستيك أو الفضلات المنزلية متاعهم من الدار ومن الشارع ويجيبوهم للمدرسة. كيفاش يعني البلاستيك يحطوهم في فضاء معين في المدرسة، الفضلات المنزلية يجيبوهم يحطوهم في كومبوستاج، يعملوا كومبوستاج في المدرسة، يحاولوا أنهم يعملوا قسامات عضوي طبيعي استعمالك الفضلات المنزلية ذيك. البلاستيك كيف كيف يلموه الكل ويجمعوه يحاولوا أنهم يبيعوه السوسيتيك اللي يجهزوا للتسييك ويأخذوا منهم موارد مالية تدخل المدرسة، وكل موارد مالية يعملوا بهم أنشطة، يعملوا بهم دورات تدريبية، يعملوا بهم ندوات علمية بالنسبة للتلاميذ الكل، وهذا اللي حفزهم باش ينجموا يطوروا أكثر. يولي تلميذ حتى يمشي في الشارع بركة يشوف بوه في الكهرباء شي طيش تبوس التسييك يقول له لا ما طيش راه حش تباه.
0: واحنا محوجنا الجيل كما هكا يا سي حمزة، الوعي البيئي والبصمة معناها ذيك النوادي اللي تم بعثهم في مختلف المدارس نقطة نثمنوها برشا وماذا بينا تتعمم على كافة المدارس في كامل ولاية الجمهورية وكامل أفريقيا هكاك نحدوا من التلوث الكبير اللي قاعدين عايشينه.
2: هي حقيقة السنة القادمة إن شاء الله بتكون مسابقة وطنية لكأس البصمة البيئية حسب بالي في بالي، معناها كانت على مستوى منستير وثم السوسة ومادية، الآن السنة القادمة إن شاء الله بتكون مسابقة وطنيه يعني باش تعمم على كافه مندوبيات الجامعه التربيه باش يخدموا عليها خاصه في تونس معناها. ثم ان شاء الله نعملها على المستوى الافريقي.
1: حمزة جمعت بين العمل التربوي والمسؤوليات الجمعياتية منذ سنوات داخل الغرفة الفتية الاقتصادية، إلى أي مدى ساهم هذا المسار المدني ومشاركتك في المجتمع المدني في تطوير مهارات القيادة وإدارة المشاريع عندك؟
2: بالنسبة للغرفة الفتية اللي هي نكون لها كل احترام كما قلها والفضل يرجع لها هي في تكوين شخصية القيادي بالنسبة لياني، يعني إن تبرت يعني كما قلها تبص فيك شخصية الإنسان المتطوع اللي ما يحسبش مع الدولة متاعه أو مع الوطن متاعه إنه يقدم أفضل ما عنده باش نجم يشوف البروجيه متاعه ويتقدموا ببلاده ويتقدموا بالوطن متاعه ويتقدموا بالإنسان كما يقول واحدة في الغرفة الفتية إن خدمة الإنسان هو أمر عملا في الحياة. ذلك اللي خلاني نجم نقدم أكثر وتطورك.
1: أكيد هذه رسالة هامة جدا للشباب. نحكي على المدرسة التونسية في إفريقيا، ونحب نسألك معناتها شنية الصورة اللي باش تنقلها عن تونس خلال مشاركتك الدولية عن المدرسة التونسية؟
2: بالضبط، احنا بالنسبة لمشاركتنا في رئاسة الهيئة وهيئة المعلمين الأفارقة، أولا مش نبرزوا يعني المدى اللي وصلت له تونس من التقدم في المجال التعليمي، مش نحاول نقدم برامج تدريبية اللي قاعدين نعملوا فيها بالنسبة للمعلمين خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، نحاول زادة نستمد منهم بعض الخبرات وبعض المهارات ونحاول نطوروا في برامجنا احنا برامجهم هما، ونحاول نشوفوا نقاط الضعف بتاعنا ونحاول نطوروهم ونشوفوا نقاط القوة بتاعنا ونبثوهم في كافة الدول الافريقية.
1: على ذكر نقاط الضعف ونقاط القوة، اكيد مدرستنا فيها برشا ايجابيات، فما برشا نقاط ايجابية طبعا. واكيد فما سلبيات. جست حبيت نعرف من خلال تجربتك وان شاء الله زاد المهمة نجم نقول الافريقية، شنو تنجم ولا شنو اللي ممكن انه تتعلموا المدرسة التونسية من التجارب الافريقية، خاصة التجارب الافريقية التعليمية المتميزة؟
2: بالنسبة للتجربة التجارب الإفريقية اللي موجودة طو خاصة في شفت ماني في دول كما أثيوبيا أو دول غانا، تجربة ممتازة جدا خاصة في إدارة الوقت أو إدارة الزمن المدرسي، في تغيير كومبليتمون يعني إنه التلميذ يقرأ حصة واحدة دون يعني اللجوء إلى حصة ثانية. التجربة الأخرى إنه مثلا ما يقرأش يعني المواد غير أساسية في أو في أوقات التمدرس معناه، يوليو في شكل نوادي في شكل يعني في أوقات الفراغ نجم يقراهم، يرجع مثلا يوم الجمعة مساء ويقرأ النادي ذاك. المسار المدرسي بالطبيعة إنه بعد ما مثلا بعد سنة ثالثة ابتدائي من ثم تلامذة يكملوا مستوى الإعدادي والثانوي، ثم تلامذة أخرين يمشيوا ديريكتومون إي أوبليغاتوارمون للمسار المهني إنهم باش يكونوا يعملوا ديفورماسيون
1: تكوين المهني.
2: تكوين بالضبط، نعم. تكوين مهني اللي هو إحنا عندنا موجود لكن موش أوبليغاتوار بالنسبة لنا إحنا، يجب التلميذ لو وقت على الدراسة حتى حد ما يجب أنه يمشي التكوين المهني.
1: صحيح، تختياري يكون
2: بالضبط. في الدول الأفريقية لا، مجبر أنه يكمل المسار سواء مسار علمي أو مسار التكوين المهني، هذا ما فيه شك. ثم تجارب أخرى أنه مثلا البرامج بيدها تبدلت، كيفاش تبدلت يعني أنه طريقة التدريس مثلا المفاهيم العلمية أو اللغات طريقة الأولابية نسميها إحنا طريقة سبيرال، يعني مثلا مفهوم القسمة مثلا نعطيك مثال بسيط، مفهوم القسمة اللي احنا تو في المدرسة تعالى نقرأوه في مثلا خامسة ابتدائي، هم لا يقرأوه حتى من سنة تحضيرية بمفاهيم بسيطة، ثم في السنة الأولى يعقدوها لهم أكثر شوية، في السنة الثانية أكثر، في السنة الثالثة لين يوصلوا لسنة ثالثة مثال من العملية قسمة مجردة ومفاهيم مجردة. مثلا نعطيك مثال أبسط التحضيرية، مثلا يجيبونه مثال خبزة مرسوقة خبزة عادية يقول لهم حاولوا نقسمها ويوريهم كيفاش معناها كلمة مفهوم قسمة أصلا، كيفاش بعدين العمل اللي بعده نتحولوا معناها من المحسوس إلى المجرد من التحضيري إلى ثلاثات يقولها. هذا اللي قصنا احنا الميثود سبيرال.
1: ان شاء الله نوليو كيما هكي هكي تكون عملية تشرب حتى المادة اللي يتلقاها التلميذ تكون فيها انسيابية، وكل عام كيما قلت انت تصير
0: تتطور
1: حتى اي من ربما من الملموس حتى نوصلوا للتجريدي.
2: انا حاولت نبسطها الحقيقة قد ما يمكن، لكن هي موضوع متشعب
1: مهمة جدا
2: ومهم جدا بالنسبة للتلاميذ نتاعنا.
0: فما نقطة هامة قال عليها حمزة عبير اللي هي مسألة التنظيم في الوقت، نظام توقيت واحد محوجنا احنا والله العظيم لتوقيت واحد. نشوفوا احنا توا في صغيراتنا قديش منهكين بالتوقيت الدوبل مع الاتيود مع كل شيء, وقتاش باش يراجع دروسه في الليل. هذه التوقيت
1: هذا موضوع كبير برشا, واكيد حمزه عجبني لخاطر هو مرتبط زاد بنظام العمل نتاع الوالدين. وقت تولي المعامل والشركات تشتغل وقت موحد يولي, والتلامذة والمدرسه تشتغل وقت موحد كما صاير في برشا دول في العالم دول مشرقية. دونك ثلاثة الناس الكل تكمل تخلي العشويات للأنشطة نتاعها
0: للراحة شوية
2: للتنفيذ. وهذا بالطبيعة تمشي حركة دورة اقتصادية في البلاد.
1: أكيد أكيد
2: باش تخرج باش تشتغل باش تشوف حاجة باش تفرج فيها أو باش تراجع أو باش
0: بالضبط
2: أي حاجة أخرى. دونك الدورة الاقتصادية باش تحسن في البلاد.
1: هذه حاجة معروفة. دونك شكرا ليك حمزة الغذمين. قبل ما نختم معاك أنا وليم, دونك من المكنين لهذا الإشعاع العربي والإفريقي
0: ولاية المنستير.
1: أي المنستير بيشور والمكنين بالتحديد خاطر برشا مكنين تو
0: يسمعوا
1: البقالتة. عفوا ميسالش تحية للبقالتة والمكنين والساحل الكل
0: البقالتة والمكنين
1: ما نعرفش عليه شديد يمكن
2: جيران وخيان.
1: دونك تحية لخوتنا الكل في المكنين في لبقالة الساحل. رسالة توجهها للشباب التونسي. بون ما نحبش كلمة برشا رسالة, أما منعرفش منعرفش باش
0: مساج
1: مساج بور لي جون بور لي جون معناتها باش يكونوا مشاعين مش كاينش في بلادهم حتى في محافل دولية وإفريقية.
2: بالضبط باهي أنا شاطي أمبتي مساج الحقيقة على خاصة على قاعدين نشوفوا فيه تو كيما نشوفوا في يعني في المنتخب التونسي الأزمات اللي قاعدين نشوفها للأسف يعني نشوفه في مظاهر الأحباط نسبة وجود توانسة اختنت وجود الشباب الكل وفي الوضع المناخ العام في عامة. لكن الرسالة اللي نحب نوجهها هي رسالة واضحة وصريحة. التونسي نجم يعمل كل شيء التونسي وحتى حد احنا نجم نبدع في كافة المجالات في التعليم الاقتصاد في أي دومين احنا نجم نبدع وعنا توانسة متألقين في سواء في تونس سواء في العالم العربي في العالم الكل دونك من أي سوش احنا رانا توانسة نجم نعملوا خير من هيك راي بلادنا ديما خير وان شاء الله ديما خير
0: ان شاء الله.
1: شكرا ليك حمزة الغذبين منسق المدارس المنتسبة لليونسكو سفير الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة رئيس تونس لمنظمة المعلمين الأفارقة صلب الاتحاد الإفريقي لعام 2026. 46 دقيقة رحلتنا ما زالت متواصلة ريما حتى 8:30 هذه آخر حصة مع بعضنا في مسيكم بالخير. إن شاء الله نلتقي عام جاي كي نحيتنا القدرة في نفس المكان ونفس الزمان. نذكروا في الصيف دونك عندنا فنون أنا عندي فنون نهارة الخميس في الليل من 9:30 الليل نهارة الجمعة أنا وأحمد الحاج طيب من 5 إلى 8:30 عشوية تعمل الكيف. وانت عشويتك وقتيش بالأحد
0: إن شاء الله نهارة الأحد برد القايلة من ساعتين للأربعة بإذن الله بنبرد معاكم قايلة الأحد والناس الكل في تتوجه إن شاء الله للبحر في الصيفة. نهار الخميس نهار الأربعة في خدمتكم من 9 إلى 10 ونهار الخميس كما اليوم إن شاء الله مع زميلي علي وزهرة من 10:30 نهار في منوعة مش عادي.
1: بعد شوية نعمل زيادة إطلالة على تظاهرات الثقافية عندنا أكيد. برشا أخبار ثقافية برشا مهرجانات زيادة نجم قولوا أعلنت على برمجة هذه الكل إن شاء الله باش نشوفوه بعد 7 متاع العشية. نمشيوا للموزيكا وراجعين.

0: خلينا نفهمه
1: إيش معناتها الكنزية. هل تستطيع الدولة إنقاذ الاقتصاد وقت اللي يتوقف الجميع عن الأنفاق؟ به تخيلوا يا جماعة، مدينة كاملة تمر بظروف اقتصادية صعبة جدا، والعائلات ولات تخاف من المستقبل، ولات تقلص المصاريف متاعها، وأصحاب المؤسسات يلاحظوا انخفاض المبيعات فيتوقف التوظيف، وبعضهم زاد يأجل الاستثمار، والبعض الآخر يغلق جزء من النشاط متاعه، والعمال يفقدوا الوظائف متاعهم ويقل انفاقهم بطبيعة الحال أكثر، فتنخفض المبيعات أكثر وتدخل عداك المدينة في حلقة مفرغة. السؤال، إذا أصبح الجميع خايفين ومترددين، شكون ينجم يعود تحريك عجلة الاقتصاد؟ لهنا يظهر رجل غير التفكير الاقتصادي في العالم كله، الاقتصادي البريطاني ورجل اقتصاد البريطاني جون مينار كينز. شنية الكينزية؟ اللي هي بطبيعة الحال المدرسة الاقتصادية اللي خلقها كينز. اش معناتها المدرسة الاقتصادية؟ ترى انه الدولة تستطيع التدخل لإنعاش الاقتصاد وقت اللي يعجز القطاع الخاص عن ذلك، وخاصة أثناء الأزمات الاقتصادية، أثناء فترات الركود، وأثناء ارتفاع البطالة. بالدرجة المدرسة الكينزية تقول وقت اللي يهبط الاستهلاك والاستثمار، الدولة لازمها تتحرك باش ترجع الدورة الاقتصادية وتخليها تدور من جديد. كيفاش ظهرت الكينزية؟ سنة 29 شهد العالم واحدة من أعظم وأعنف الأزمات الاقتصادية في التاريخ، اللي هي Great Depression. أغلقت آلاف المؤسسات وارتفعت البطالة بشكل كبير، وكان الاعتقاد السائد أنه السوق باش يصلح نفسه بنفسه مع الوقت، أما الأزمة استمرت سنوات طويلة. لهنا قال كينز، إذا راهو باش نقعدوا نستناو السوق وحده، راهو باش يطول الركود كثيرا، هذيك علاش يلزم تتدخل الدولة. شنية الفكرة الأساسية؟ بسيطة جدا، وقت اللي ينخفض انفاق الناس والشركات يلزم يرتفع انفاق الدولة. علاش؟ خاطر انفاق الدولة يولي دخل للآخرين. مثال بسيط، إذا قررت الدولة بناء طريق جديد، شركات البناء تعمل، العمال يتحصلوا على أجور، العمال ينفقوا أجورهم، المحلات تبيع أكثر، المؤسسات تطلب عمال إضافيين، وهكا ترجع عاد الدورة الاقتصادية تتحرك تدريجيا. إذن الطلب هو المحرك. يرى كينز أنه المشكلة الرئيسية أثناء الركود ما هيش ديما في نقص الإنتاج، أما نقص الطلب. المصانع تنجم تكون قادرة على الإنتاج، أما كما تلقاش شكون يشري، هذا مشكل كبير ياسر. هذيك علاش ركزت الكينزية على دعم الطلب. كيفاش تتدخل الدولة؟ الأول، أول حاجة الإنفاق العمومي كما الطرقات، المستشفيات، المدارس، المشاريع الكبرى. ثاني حاجة يلزم تخفض الضرائب، وقت اللي تنخفض الضرائب يبقى جزء أكبر من الدخل لدى المواطنين والمؤسسات، فيزيد الإنفاق والاستثمار. ثالث حاجة السياسة النقدية، يلزم تخفض أسعار الفايدة باش تشجع الاقتراض والاستثمار. كي نحكيو على البطالة مثلا، كينز يقول انه البطالة راهي ما يجي من نتيجة كسل او نقص مهارات، احيانا تكون ببساطة نتيجة ضعف الطلب في الاقتصاد، وهيك علاش تحفيز النشاط الاقتصادي يساعد على خلق الوظائف. والكينزية يا جماعة نجحت بارشة، خاطر بعد الكساد الكبير اعتمدت دول عديدة أفكار كينز، وخلال عقود طويلة أصبحت الحكومات تتدخل بشكل أكبر أثناء الأزمات، وعادت هذه الأفكار بقوة خلال الأزمة المالية العالمية، مثل سنة 2008 وقت اللي ضخت دول عديدة أموال ضخمة لدعم اقتصاداتها. لكن راهو الكينزية واجهت برشا انتقادات رغم نجاحها. مثلا قالوا الدين العمومي ارتفع، ماله وقت اللي الدولة تنفق برشا تضطر الى الاقتراض. قالوا زاد فهم خطر التضخم، خاطر كي يزيد الانفاق بشكل مفرط ترتفع الاسعار. قالوا زاد للاعتماد المفرط على الدولة، راهو كثرة التدخل الذي تضعف دور المبادرة الخاصة.

0: تونس مثلا يبرز السؤال باستمرار، هل يجب أن تنفق الدولة أكثر لتحفيز الاقتصاد وإلا يلزمها تقلص الإنفاق للحد من العجز والدين؟ هذا الجدل في جوهره هو نقاش كينزي بامتياز، وهذا الجدل موجود برشا في تونس. مثال تونسي، اختري تستثمر الدولة في البنية التحتية، في الطرقات والمشاريع الجهوية، مؤسسة صحية والتعليمية، في الهدف يا جماعة ما يكونش فقط تقديم الخدمة، لا، لكن السؤال هل كينزية تصلح في كل الظروف؟ لا، مش ديما يا جماعة. إذا كانت الدولة تعاني أصلا من عجز مرتفع ومديونية كبيرة وتضخم قوي، قد يصبح هامش التدخل محدود جدا. هيك علاش ما فماش وصفة سحرية صالحة لكل زمان ومكان. وأحد أهم دروس كينز يا جماعة هو أنه الاقتصاد راه ما هوش مجرد أرقام، هو أيضا ثقة، وقت اللي يخاف الجميع يقل إنفاق يتراجع الاستثمار يضعف النمو، وقت اللي ترجع الثقة تتحرك الدورة الاقتصادية من جديد. أما الدرس الأهم، في بعض الأوقات يكون الحل في أنه تتدخل الدولة أكثر، وفي أوقات أخرى يكون الحل راه في أعطاء مساحة أكبر للسوق. المهم هو معرفة طبيعة المشكلة قبل اختيار العلاج. الكينزية تبقى مدرسة اقتصادية تؤمن بأن الدولة تستطيع المساعدة في استقرار الاقتصاد عبر الإنفاق والسياسات المالية والنقدية، خاصة أثناء فترات الركود والأزمات، وأثرت أفكارها في السياسات الاقتصادية لمعظم دول العالم خلال القرن العشرين وما بعده. أما وقت اللي مر الاقتصاد بأزمة، راهو ما يبداش السؤال فقط كم ننتج، بل أيضا شكون بشي واصل الإنفاق وقت اللي يتوقف الآخرون. ولهنا جات إجابة كينز يا جماعة، في بعض اللحظات الحرجة قد تكون الدولة هي الطرف القادر على إعادة تشغيل المحرك الاقتصادي.
1: خلينا نفهمه.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير من جديد معاكم، نكمل معاكم المشوار حتى الثمانية ونص متاع الليل، توا السبعة وثمنتاش دقيقة على موجاتنا. نمشي مباشرة لمهرجان دولي لفنون السيرك وفنون الشارع، دورة تاسعة. وين بالضبط؟ في تينا، وهيت نشوفوا بدا المهرجان ولا مازال، لأنه العرض بريفي بالشط يبدأ ينطلق السبعة متاع العشية. ناخذ معنا مباشرة السيد محمد الخرات المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية صفاقس معنا على الخط الهاتفي. أهلا وسهلا بك سي محمد.
2: أهلا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم كل المستمعين إذاعة صفاقس. أمسية طيبة لكم جميعا
1: وليكم أنتم بالأمثال
2: عايشك، مرحبا بك.
1: سكان تينا غادي وشوارع تينا، أعطينا الوصف توا شو موجود، انطلقت العروض ولا ما زالت؟
2: العرض إن شاء الله قريب ينطلق، احنا في الإطار التحضيرات. كما ذكرت، المهرجان الدولي لفنون السيرك في دورته التاسعة لفنون السيرك وفنون الشارع، هي تظاهرة دأبت عليها سيرك باباروني مشكور جدا لسنوات، نظم التظاهرة هذه. هو مهرجان دولي يجوب أغلب الولايات، منهم ولاية صفاقس كل سنة تأخذ حظها ونصيبها من المهرجان هذية بعروض فرجوية رائعة في فنون السيرك وفن الشارع، بمشاركة من مبدعين من تونس وأيضا مبدعين أجانب. بطبيعة في صفاقس احنا أخذنا السيرك هذية توا أكثر من أربع سنوات، كل سنة نأخذوه في معتمدية، جبنا به المحرس ثم قرقنا ثم عملناه العقارب وسنا يحط الرحال في معتمدية طينة. وكذلك أيضا مع كل عرض رحنا عرض سيرك كامل نأخذ عرض تنشيطي، نجوبوا به هكايا بعض المناطق شوية باش نعملوا شوية تنشيط للأطفال. وكان اليوم الحظ في مدرسة مركز كمون في تاريخ جرمدا، وين كان عندنا عرض تنشيطي مع كلون وأفراد من السيرك هذايا، باش حبينا نغطيه أكثر ما يمكن من النشاط في جهة صفاقس.
1: شو نجم نعم كمل.
2: جيت حبيت نقول أنه نحن حبينا الفنون السيرك هذه تكون تجوب كل معتمدياتنا إن شاء الله كل سنة في معتمدية، وحتى نمكنوا أبناء جهتنا أبناء ولايتنا بمعتمدياتها الداخلية ومراكز المدينة. مركز المدينة أيضا ما ننساش، أنا تذكرت في مركز المدينة كان عندنا عرض سنة قبل الفارطة، كان عندنا عرض في 100 متر في باب حر أمام المسرح.
1: سنة
2: قبل الفارطة
1: معناها توا اللي يسمع فينا سي محمد من سكان تينا وما في بيلوش اللي فما عرض سيرك نجم يلتحق بكم. العرض مجاني ولا كيفاش؟ شنو الحكاية بالضبط؟
2: عرض مجاني مفتوح للعموم في الفضاء ما بين معتمدية طينة القديمة والجديدة. دونك باش يكون هو على الطريق الرئيسي ظاهر، يكون ثم نشاط متميز ويلتحقوا أبناء طينة والمحيطين بمعتمدية طينة نجموا يلتحقوا ويشوفوا عروض فرجوية جميلة جدا من عروض السيرك.
1: شو فيها؟ شو مش نلقاه؟ فما حيوانات وإلا بهلوانات؟
2: لا، هو هو هو مش السيرك بمعنى أنه السيرك اللي نعرفوه مع الحيوانات، بالعكس هو ألعاب فنون السيرك.
1: نعم.
2: هي ألعاب بهلوانية في فنون السيرك تعتمد العديد من الحركات وتعتمد من العروض الفرجوية، مش تكون أون بلانير ما غير حيوانات ما غير
1: من خفة الحركة
2: صحيح.
1: نعم.
2: الحركة فما برشة ألعاب، فما برشة جونجلاج يسميوها هما، فرجة طيبة مش تكون إن شاء الله للحضور، هذا نوعدوه بهم، وخاصة بعد ما جاب العديد من الولايات وخاصة نحن عشنا التجربة في السنوات السابقة.
1: وقع أعلام أهالي تينا بهذا الموعد.
2: هو حبيت نوجه تحية لأهالي تينا ولكل المشرفين على معتمدية تينا، على رأسهم معتمدية تينا وبلدية تينا وكل مكونات المجتمع المدني في تينا اللي هما ساعدوا وساهموا معنا في نشر التعريف بالتظاهرة هذه. نحاولوا كنا احنا تقريبا من خلالكم انتم زاده مشكورين
1: انكم
2: اذعتوا الصيت لمثل هالتظاهر هذه، وانتم ديما اذعت شخص هذايا مش غريب عليها مع النشاط الثقافي وغير النشاط الثقافي في جهه الشخص الحق. دونك هذا يكون دعوه مفتوحه للجميع، دعوه من خلالكم للي يلتحق بنا مازال ينجم ان شاء الله يخلط باش يشوف حاجه جميله.
1: نعم ان شاء الله يلقاو ظلتهم من الناس اللي تحب على تفرهيد هكا مع برود العشيه توا في التوقيت هذا بعد شويه. الجمهور فما الجمهور توا حاضر
2: موجود
1: شويه
2: وقاعد يتوافد، ومع انه توا التحذيرات على
1: قدم وساق للانطلاق هذا العرض. نذكر انه المهرجان الدولي للفنون السيرك فنون السيرك وفنون الشارع يحط الرحال اليوم في معتمديتنا دقائق وينطلق العرض ان شاء الله بعد شويه. توا نمشيو زاده مباشره مع المواطنين واحد الحاضرات غادي نعم مع المجتمع المدني والناشطين في المجتمع المدني من ابناء تينا توني خذوهم إن شاء الله بعد ذين صلاة المغرب بعد شوية بإذن الله يكونوا معنا في المباشر. أنا نحب نحييك برشا سي محمد الخرات، شكرا لك.
2: شكرا لكم أنتم زادة نعم. ومجهود مشترك الحق مع الناس الكل إن شاء الله باش نكونوا ناجحين في كل نشاط في جهتنا.
1: نعم شكرا لك سي محمد الخرات المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس. نرجع احنا للنغمة بعد نرفع الأذان وبعد ايه اكيد خليفة دريدي، شكون ما يعرفش لي خليفة دريدي الاديب خليفة من اهالي وسكان معتمدية طينة خليفة. ونرفع الاذان وهنا رجعين.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: إذاعة سباقس
0: عشرة دائمة.
2: عشرة دائمة.

0: إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: يمسيكم بالخير.
3: يمسيكم بالخير.

0: مرحبا بكم من جديد. نواصل معكم المشوار فيما تبقى من عمر مناوعتنا اليوم، المناوعة الختامية في البرمجة هذه. لنمسيكم الخير بالخير نهار الخميس. ريم وعبير، ونحب نرحب ترحاب كبير فيصل المرزوقي على مستوى الكونسوليت. تحياتي ليك يا فيصل. احنا نواصل تغطيتنا للمهرجان الدولي لفنون السلك وفنون الشارع بيتينا في الدورة التاسعة. المرة هذه باش نمشي البنت طينا وفاء دلنسي، اللي هي ما شاء الله عليها أستاذتنا وفاء، ناشطة في المجتمع المدني اللي هي تنشط زادة في راديو ويب. وبنت طينا هو أكثر حاجة خليتني نتصل بوفاء، نعرفها تبارك الله ونشاطها في المجتمع، وتحب برشا أن تويكب وغيرتها على جهتها. وفاء أهلا وسهلا بينا بيك وبينا معكم غادي في طينا.
1: مرحبا بكم، مساء الخير مباشرة من معتمديتي. نعم واستخرتي ما قلت لك اليوم العصية.
0: نعم
1: معتمديتينا اليوم حافلة بالحق، الأجواء ياسر ممتازة وياسر جميلة، فيها النسمة العشوية نسمة مهتفة في طينا، حتى في القمرة معناها ضويت مع السلك ومع هالصغيرات، والساحة ما شاء الله. أنا نقول هنا للناس اللي دوم التحقوا بطينا كيلومتر 8 قبل جامعة سعادة بشوية، تحديدا بطحة العقربي بالحق. الصغيرات كل شيخين كل فرحانين، كما تعرفوا المهرجان الدولي هذا للفنون السلك والشارع، اليوم التنظيم من معتمدي فينا ومندوبية الثقافة مشكورين لكلهم حاضرين متجندين. المجتمع المدني مشكور على التنظيم، خاصة تحية كبيرة الجنود بالحق الهلال الأحمر اللي لقيتهم متجندين في كل تركينة معناها من الساحة،
0: مشغرب عليهم أكيد
1: منذ الساعات الأولى. التحقوا بهم بعد ذلك كذلك المنظمة الوطنية للمصايف والجولات كمجتمع مدني منظمة معهم، مشكورين. هذا مشغرب بالحق على ورجال طينا، ما ننساوش رغم غير ما نذكر الأسماء. رجال طينا حاضرين بالحق في كل لحظة، تلقى هكا واقفين على كالسياج باش سلامة صغيراتنا والأولياء دخلوا كلهم فرحانين وشيخين وعاملين جو. تعرف يا ريم بعد هالقرايه والامتحانات والولي يظهر لي عدي في الامتحان ومع صغيره، تلفت لي وليه قالت لي يا ريم ديما تصير تبهوات لي، انا ما نجمش نهز صغاري، كان عندي زوز ولا ثلاثه ديما
0: متنفس والله العظيم.
1: نعم متنفس ان شاء الله. البدره هذه اللي بدرت فيها مدام حياه ذلي معتمده فينا يعطيها الصحه المعتمده نتاعنا، انا مش نحب ديما نشكرها، لكن نحب نقول بالحق المراه هذه اللي حطت تقيها في فينا برشا حاجات تغيرت، مشكوره هي اللي نظمت
0: الصور
1: اللي هي تنسق مع الامن تنسيق محكم. ان شاء الله يا ربي نكملوا العرض نتاعنا وصغيراتنا يكونوا سالمين.
0: صوت المزيكا بدات الاجواء توصلنا توا،
1: الاجواء وقت الورشات فينا بالورشات تويكا قام الصغيرات عاملين جو برشا ورشات محلاهم، هيك الدوما العملاقه كذلك عاملين برشا.
0: شنو فيهم الورشات يا وفاء؟
1: الورشات عندهم من البعيد، انا بعثت باش نكلمكم باش بديوا عندهم ورشات هكا للقص على الخيوط وغيرها. بديت باش نكلمك تاخرت شويه او بعد نصور ونبعث لك. المهم انا الاهم من هذا انه نلقى اطفال فينا عاملين جو في الورشات اللي هذم اللي وفرينهم، ومن بعد ان شاء الله باش يبدا العرض الفرجوي. فحفيه وليه جبتها هكا فرقتها من بين الجمهور مؤثر على ام زينب. زينوبه عامله فيها من الساعه طلعي نرجع للورشات، قلت زينوبه خلينا نقول لك ماما شويه تحكينا شويه على العرض اليوم، ونعاود نوجه الدعوه لكل اطفال فينا اللي مازالوا ما التحقوش، التحقوا عرض جميل جدا وبالحق ما
0: تفلتوش
1: معناه.
0: نعم
1: عسلامة مدام ريم،
0: مرحبا بيك يا أم زينب.
1: اي فرحانين برشا والله، طينا عروس اليوم محلاها الأجواء، وشكرا لكل من ساهم في هذا الإنجاز. صغيراتنا فرحانين ما شاء الله، ما نحكي لكش، جميلة برشا طينا اليوم يا ريت الصور تشوفوها. صغيراتنا فرحانين، شكرا لكل من ساهم في الإنجاز هذايا، فرحانين الحق.
0: زينوبة شنو أحوالها توا؟ زينوبة
1: ومنتصر ومحمد فرحانين برشا بعد الامتحانات. الحق نتاع ربي تظهر حلوة، شكرا لكل من فاهم، نعاود نقولها فرحونا على العشوية.
0: يا أم زينب تو كان نقول لك وصف لي الحاجات اللي قدامك، شو تقول لي؟
1: الصغيرات فرحانين، الورشات نسمة هفت كما قالت وفاء، طقس حلو، ما نحكي لك تكون فينا عروس اليوم.
0: تينا عروس، برشا ناس برشا مواطنين خرجوا
1: ان شاء الله يزيدوا يجيوا، محلاها الدنيا محلاها والله.
0: ممتاز، يعطيك الصحة أم زينب. خليو زينب، زينوبة نجم نحكيو معاها ولا تحب ترجع للورشة؟
1: زينوباي زينوباي
0: هذي اللي جا قلها عشبك تسيرك ولا ترى عشبك تسيرك ولا انت عشبك ولا جاوب عشبك براءة الأطفال. يا زينوبة
2: عسليمة
0: عسليمة، انت قديش عمرك زينوبة؟
2: 5 سنين.
0: 5 سنوات، عشبك غادي سيركة؟
2: اه.
0: شو اللي عجبك يا زينب؟
2: عجبني السيرك والرجال.
0: والرجال اللي نقزوها؟
1: الدمال كبيرة، الدمال
0: عملاقة. الدمال عملاقة غادية موجودة؟
1: منتصر يحب يتكلم.
0: حتى منتصر ما يصيرش ناخذ منتصر، مهم هو موجه للأطفال والعائلات.
1: يلعب يحب يلعب منتصر يجري يجري اللعب.
0: باهي.
1: هذه هي الأجواء. تحب نقدم لك للورشات أما نعرفك باش نقدم ماكش باش تسمعني بالباهي خاطر نحس برشا.
0: ما يصيرش يا وفاء.
1: الأجواء هوني في سينا مشكورين بالحق مندوبين الثقافة هي حاضرة معناها كل
0: سي محمد منذ قليل كان معانا على الخط الهاتفي. نعم. سي محمد الخلال تحية لي مجددا.
1: إن شاء الله تتجدد التظاهرات هذه كما قلت لك راهو بالحق الأطفال اللي في سينا وغير سينا مش كان حتى مواطن في سينا تصب عليهم يتنقل في كون سرق عرض في وسط مدينة وبتوم بالحق معناتها 25 دينار و30 دينار ما يقدرش عليهم الزوالي اللي عنده 3 و4 صغار اليوم السرق ليهم المواطن ديتهم
0: مجاني
1: باش يتفرحوا الصغيرات. انا الفرحه نشوف فيها حتى عند الاولياء شيخين معناها عارفين بون كيف اكثر من الصغيرات خاطر
0: قل لي وفاء حاول توصف لنا معناها فما بيست كبيره فما ركح فما شنو فما
1: بالنسبه للجمهور قاعد يكثر فهمت باش كيما بدا العشية دويتها ما شاء الله الساحه بدات تعفى الناس يكون كهو عشي العشيه وبرد الدنيا ظلت حق ما شاء الله الحضور قاعد يكثر مش كيما بدينا العشيه كيما تو الساحه تقريبا تعفيت معناها وفي بعض نعرفوا احنا الشباب فينا متواجد والاطفال متواجدين باش يزيدوا يلتحقوا للعرض الخرجه مازال ما توجينا بالورشات كما قلت لك والدعوة مباشرة من بعد ساقف اللي مازال ما استحقش استحقها والعرض مازال مازالت حاجة مزيانة باش تستنى فيكم.
0: تقريبا العرض قديش مدته عند عندك شي التوقيت؟
1: والله حسب ساعتين حسب ما تسعى يكمل العرض
0: مازال كي بدا هو مازال كي بدا
1: صحيح مازال كي بدا قال الساعة الأولى ورشات والساعة الثانية باش تكون في العرض
0: في العرض الفرجوي. ممتاز جدا. انت يستهويك السيرك يا وفاء؟ قلت لي ريم انت تحب السيرك وفاء قبل انت صغيره؟
1: لا لا ما نحبش احنا صغار شكون ما يحبش السيرك حتى
0: الكبار نحبوه والله
1: نحبوه يكذب عليك كان نقول لك ما نحبوش انا ماذا بيا راني نشوف الصغار غادي في الورشات ونجرب انا نخاف الوزن الثقيل ندرى نجم نمشي عليك الخيط ولا الله اعلم.
0: فما صغيرات معناها يمشيو فيه مع الخيوط
1: قاعدين يجربوا في الورشات وعاملين بالحق جو ممتاز ديجا هنا راني قاعده نقول في الورشات خلينا نرى الورشه الاخرى ورشة الصحون يظهر لي من عاش كان يعرفون عليها أكثر
0: صحون الطائرة
1: نشاط صغيرة الورشة هوني ورشة سنيثة محني عامل هلال الأحمر حاضرين اسم الورشة سنيثة دي ورشة يظهر لي يلعبوا بالصحون الأطفال الورشة اسم الورشة سنيثة دي قاعدين يحضروا فيه مشدوا هكا الصحون يلعبوا بيها عاملين
0: تخيل هيك الصحون الطايرة يبدأوا بنيد اليد
1: تسمع الورشة هذي
3: ورشة جونجلاج
1: معاملين
0: جونجلاج هي
1: صغيرات يا عمو يا عمو والأجواء ما شاء الله يا ريم هنا
0: ما شاء الله
1: القدام هما 4 ورشات تقريبا ما حبيتش نزيد نقدم لل يعني نحاول من بعيد نسرق هكا الأفكار والأجواء الموجودة
0: يعطيك الصحة يا وفاء
1: ورشة أخرى زاد هنا واللي ديزمو وتلوين ويحبوا عاد المكياج صغيراتنا ما شاء الله راي مزيانة إذا فتحت معاك كنت تحكي لنا على الورشة فيها الورشة اليوم احنا في الأجواء بالصفة هنا الورشة هذي الورشة تاعنا فيها نعمل مكياج ونعمل مكياج صغار يعطيك الصحة
0: بغفو
1: الصحة أوك الصغار طلعوا أكثر حاجة يحبوا المكياج يا ريم
0: الصغار الكل يحبوا الكولورياج والمكياج
1: عبي شو هما شيخين بالرسوم يرسولهم فيها
0: نعم شكرا ليك وفاء وفاء يعطيك الصحة شكرا على الجو هذي اللي هزيتنا ليه وكأن عايشين معاكم توا في أجواء السيرك هذي نذكر احنا ننقلوا في فعاليات المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بمعتمدية تينا بنت تينا الناشطة بالمجتمع المدني وفاء دلانسي كنت معنا مباشرة من فعالية هذا المهرجان شكرا لك.
4: يمسيكم بالخير
5: مسيكم بالخير.

0: مسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير. إذاعة صفاقس
0: عشرة دائمة.
1: عشرة دائمة.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. تنتهي مساء اليوم بمعتمد طينة الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع، وهي تظاهرة ثقافية وفنية تجمع بين الإبداع والفرجة. أعلنت وزارة التربية اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين لدورة المراقبة عبر منصة التعليم جسور من 26 إلى 28 من جوان. أكد النائب بالبرلمان أحسن الجربوعي أنه تم اليوم التوصل إلى اتفاق تام بين لجنة الفلاحة ووزارة الفلاحة بخصوص مقترح قانون تسوية وضعية الأبار الفلاحية. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن حالات مشكوك في إصابتها بفيروس إيبولا أو فيروس هانتر. في العالم، قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أن بلادها لم تشارك مطلقا في حرب إيران، وقدمت فقط الدعم الفني واللوجستي، وذلك بعد تقارير عن استخدام الولايات المتحدة قواعد عسكرية إيطالية لمهاجمة إيران. قالت صحيفة نيوزويك نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفينة شحن ترفع علم سنغافورة كانت قد أبلغت عن تعرضها لهجوم. قالت السلطات في فنزويلا أن الزلزالين القويين اللذين ضربا شمال البلاد أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل وأكثر من 200 من المفقودين. نهاية الموجز. الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 9. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية.

0: أكثر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: سهرية إذاعة صفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.
2: إجا نحكي لك حكاية، ليلتها شفتك بحذايا.
3: نغم في حياتي.

0: جمرة وحكايات سهرانين فنون
1: فنون
0: ليالي المهرجان.
2: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: شاطئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.
1: حبر الكلمات،
2: السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
2: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
3: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.

0: مسيكم بالخير.
1: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجات اذاعه صفيق صافي من 8:13 دقيقه. هذه اخر حصه في الشبكه الرابعه. يا مسيكم بالخير يوم الخميس، وسعيده جدا باستقبال السيد خميس بالحسن مدير المكتبه الجهويه بصفيق باش نحكيو على تظاهر غدوك الحي ان شاء الله، نادي طريق حياتك، منابر الفكر والحوار، واكثر تفاصيل مع السيد خميس بالحسن. مرحبا بك، اهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك سيد عبير، ومرحبا بكيف مستمعينا الكرام.
1: اعطينا تفاصيل حول هذا النشاط، دونك نحكيو على فن الاسترخاء ريلاكس ونادي طريق حياتك.
2: التظاهرة تاع غدوة إن شاء الله هي تندرج ضمن تظاهرات المكتب الجهوي بصفاقس. نادي طريق حياتك هذا النادي هو يشتغل لمدة سنة، إن شاء الله غدا باش تكون الحصة الختامية. النادي هذا يعتمد على تنشيط التنمية الذاتية للتلاميذ والطلاب وكافة رواد المكتب الجهوي بصفاقس. النادي هذا منابر الفكر والحوار، هو ينشط مرة كل ثلاث أسابيع، كل شهر بمثابة بموعد المرة في كل شهر. كل شهر نختار موضوع معين، الموضوع هذا يتم اقتراحه من الحضور ونتناولوه من ناحية اجتماعية ومن ناحية سلوكية، اللي هو الحصة هذه يقدمها كل من الدكتور عبد الرحمن الفخفاخ اخصائي في العلاج السلوكي المعرفي والإعلامي رياض يعيش. التجربة هذه ناجحة، والمبدأ بتاعنا انه دائما الحصة هذه تبدأ من الكتاب.
1: دونك بالكتاب نذكروا الموعد غدوة الانطلاقة 3
2: غدا إن شاء الله بيشكون على الساعة 3:30 بفضاء المكتب الجهوي بشخص.
1: نذكر أنه اللقاء هذا منابر الفكر والحوار يحظى بشعبية كبيرة. أنا وين ما نجي للقاءات هذية نلقى المكتبة معناتها ممتلئة بالناس، والحاجة اللي تفرح أنه فما برشا شباب زادا يواكبوا هذه التظاهرة.
2: أكيد المنابر الفكر والحوار هذه خاصة نادي طريق حياتك هي موجهة لكافة شريحة المجتمع، وكما قلت أنت وسبقت حضرت معنا أستاذ عبير أنه الحضور نوعي، والحضور نوعي ومختلف. نلقوا في حصة واحدة يحضر الأب والابن والأم، معناها عائلة كلها تكون حاضرة، ويحضر الشباب ويحضر الكحول والكهول ويحضر الأطفال، معناها الهدف نتاع المكتبة يتحقق من خلال هذا النادي.
1: نخلي لك كلمة الختام سيخ مايس.
2: كلمة الختام انه الدعوة موجهة لكافة رواد المكتبة الجهوية، وانتم كذلك اذا تصفاقس غدا تشرفونا ان شاء الله بالحضور معنا.
1: ان شاء الله نكونوا حاضرين، وغدوا نواكبوها العشية انا وزميلي علي المرزوقي 8:16 دقيقة. نمشي مع النغم هذي وراجعين.

0: يمسيكم بالخير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، يمسينا ويمسيكم بالخير الناس الكل. خمسة دقائق تفصلنا عن نهاية الموعد
2: المنوعة، بديناها الخمسة ونص توا ثمانية ونص، ما زلت لها كما قلت أنت خمسة دقائق والوقت مر بسرعة كبيرة برشا.
1: في الشبكة زيدة مرت بسرعة، نعم الخريفية والشتوية
2: إن شاء الله نكونوا خفيف الظل على مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. إن شاء الله ربي وفقنا في البرمجة الصيفية الجديدة 2026. تابعونا ديما، بقاو ديما برانشي على موجات إذاعة صفاقس. عبير ان شاء الله نتمنى لكم كل
1: ان شاء الله اوقات سعيده نعديوها
2: الاوقات السعيده.
1: ثم برشا مهرجانات، تظاهرات ثقافيه، تظاهرات نعم. اجتماعيه، سيف هذا يستمتعوا وبطبيعه بقاو ديما على موجاتنا، تابعونا على لي زوند راديو كيف تابعونا زيد عافي
2: استوديونا
1: البث نعم. الرقمي المرئي
2: بالضبط. نخليكم الليله مع سهريه مزيانه اكيد كما عودتهم زهره النفاتي في احكي زمان مع زهره وفيصل حتى نص الليل. بعد ما نكملوا احنا فما الموسيقى حتى التسعة متاع الليل، من التسعة نص الليل احكي
1: عندنا برشا موسيقى وبرشا فقرات مزيانة. غدوة ان شاء الله زيد يتبعوني يلقاني في العشوية مع علي المرزوقي. وانتي موعدك جي وقتي
2: نورمالمون نهار اثنين موعدش فما خاطر البرمجة الصيفية نهار الاربعاء ان شاء الله جاي.
1: نهار الاربعاء وين ان شاء الله نتلقى غدوه، ونهار الخميس الجاي من 9 ونص الليل في فنون. ما بقى لنا كي نسلم عليكم ونقول لكم في امان الله، تصبحوا على خير الناس الكل،
2: سهره طيبه.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة التربية عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة عبر منصة تعليم جسور، وذلك من 26 إلى 28 من جوان 2026 في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. أكد نائب البرلمان حسن الجربوعي أنه تم اليوم التوصل إلى اتفاق تام بين لجنة الفلاحة ووزارة الفلاحة بخصوص مقترح قانون تسوية وضعية الأبار الفلاحية غير المرخصة، وسيعرض قريبا على الجلسة العامة للمصادقة عليه. أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على هامش أشغال اليوم الثاني من الدورة 22 لمنتدى الاستثمار التي تتواصل غدا. أعلن أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. يودع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم هذه الليلة منافسات مونديال 2026 بلقاء نظيره الهولندي في الجولة الثالثة والأخيرة من دورة المجموعات. في العالم، ربطت هيئة مضيق هرمز الإيرانية العبور الآمن للسفن بالمرور عبر مساراتها في الأثناء. أعلنت المنظمة البحرية الدولية تعليق إجلاء السفن والبحار العالقين من مضيق هرمز بشكل مؤقت، وذلك بعد الهجوم المجهول الذي تعرضت له سفينة قرب خليج عمان. استشهد 6 لبنانيين بنيران الجيش الصهيوني الذي زعم أنهم عناصر في حزب الله شكلوا تهديدا لقواته داخل ما يصفها باطلا بالمنطقة الأمنية. توعدت جماعة الحوثية اليمنية اليوم باستهداف أي تمركز صهيوني في إقليم أرض الصومال الانفصالي بكل الوسائل المتاحة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف. المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
1: أحكي

0: أحكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في موعد جديد من أحكي يا زمان على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. هالفضاء هذايا اللي تعودتوا بيه تعودوا بيه أغلب المستمعين هو فضاء الأمثال الشعبية، الحكايات و التشنشينات. أكيد عم منصف ديما حاضر بالتشنشينات متاعه، وربي يشفيه إن شاء الله، نتمنوا له الشفاء التام. في الحقيقة هو قاعد يمر بوعكة صحية هكا طويلة شوية، ربي يشفيك يا عم منصف. أنت راك ديما منورنا وديما حاضر معانا وديما مزهينا، ورغم هذاك راه نكلم وأنا عم منصف ما ينجم يحكي كان وهو مبتسم، وهو كذلك معناها يعطيك خلينا نقول شحنة معنوية كبيرة باش تبدأ سهرية تعمل الكيف. اللي يعرف عم منصف واللي يكلموا أصدقائه وهما برشا ما شاء الله يعرفوا هيك الروح المريحة نتاع عم منصف. طلب غنية هو النعمة إن شاء الله بعد تو يسمعها، عجبوني عيني يخضر إن شاء الله تو نسمعوها لك. ونحييه وكذلك ولده محمد وبنته فاتن اللي نهار كامل هو يدعي عليهم بالخير أو يدعي لهم بالخير، خاطر يدعي لهم الدعوة يدعي لهم، ما هوش دعوة عليه، خاطر دعوة عليه يولي الضد، يدعي لهم بالخير ويقول الحمد لله إني لقيت في كبري وليداتي وفي مرتي هذية لقيت وليداتي. وإن شاء الله يا ربي الناس الكل اللي تسمع فينا إن شاء الله صغيراتهم ذرية صالحة إن شاء الله. وقتاش نعرفوا أي إنسان مهما كانت صيلته بينا نعرفوه كان وقت شدة، صغارنا، أزواجنا، أصدقائنا، الناس المحيطين بينا كل نعرفهم كان وقت الغسرة، أما وقت اللي لباس الناس الكل لباس. عايزتي اليوم فريق كامل يأثث هذا اللقاء ويأمن هذا اللقاء، فيصل المرزوقي في الإخراج الفني، وفيصل عنصر هام في أحكي يا زمان باعتباره ياخذ الموضوع ويبرمج الأغاني ويدللكم زيادة حتى في وسط الحصة. إذا كان واحد يطلب نغمة هو من نجم كان فيصل يلبي الطلب هذا. تحية ليك، تحية كبيرة فيصل المرزوقي، وكذلك في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية أسامة بيبسية. تحية ليك أسامة، أسامة المجتهد دائما واللي ديما يحاول إرضاء الجميع، ولو أنه إرضاءكم جميعا غاية لا تدرك. اليوم عاشوراء، ربي يتقبل صيام الجميع إن شاء الله. نعرف اللي برشا صايمين اليوم، ربي يتقبل منكم في النهار هذا العظيم اللي فيه العديد من المعاني والعبر، منها التوكل على الله، اليقين بالله، اليقين بالنصر، وشكر النعم، الاعتراف واليقين تمام، اليقين إنه ربي معك، أتوكل عليه ونتوكل عليه، على خاطر في قول سيدنا موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، معناها مش ثقة، هذا تسليم تام تام تام على الآخر. من معاني عاشوراء الشكر العملي، الشكر مش كان في القول كهو، ولكن نشكره شكر معناها يكون محسوس وملموس ويكون زادة فيها التضحية وفيها الثبات وفيها السعي وفيها برشة برشة معاني، مش فقط باللسان. شكر اللسان ايه، اما ما استقر في القلب اللي اكتسبناه في القلوب متاعنا. كذلك انه الامل، انه في كل محنة فما منحة من عند ربي، في كل محنة. وقديش تعرض سيدنا موسى عليه السلام وكل الأنبياء ومنهم رسولنا الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام، تعرضوا لبرشة محن، ابتلاءات عظيمة ما يتحملوهاش معناها أقوى وأعتى الجبال، ولكن هما تحملوها على خاطر مدركين اللي في كل محنة فما منحة، فما حاجة هكا تنتظرهم. وإن شاء الله يا ربي يتقبل دعائكم في اليوم هذايا، خاطر شو نقول أنا في هالأيامات هذه المباركة، وخاصة إذا كان فما دعاء
ويكون الإنسان صايم إن شاء الله نقول وإحنا يكون الدعاء مستجاب. وطو نحكي وكيفاش من رحم المحنة تولد المنحة، نحكي وحكاية بائع الفخار والحمار المفقود، حكاية ظريفة ولكن معانيها كبيرة. هذه حكاية. وعنا موضوعنا الليلة اللي هو الاختيار. كيفاش الاختيار؟ احنا قاعدين نعيش على ايقاع نجاحات عديدة، منها نجاح البكالوريا، وصغيراتنا توا باش يدخلوا في مرحلة الاختيار. الاختيار هذايا اللي ساعات ياخذوا التلميذ هو بيدو يكون فاهم وعارف روحه، وساعات يدخلوا فيه الأولياء، وساعات يدخلوا فيه أطراف أخرى ويأثروا على التلميذ وتأثروا على اختياراته في الشعبة اللي باش يقراه. والاختيار مش باش نحكيه عليه من جانب قراية كهو، ولكن اختياراتك في حياتك ساعات الاختيارات تكون موافقة، وساعات للأسف نكبر راسنا وناخذ اختياراتنا وحدنا ما غير ما شاوروا، ولكن نقع في أفخاخ عديدة وفي مطبات نحاولوا نخرجوا منها. ساعات نزيدوا نختاروا اختيار خاطئ، وساعات يربي وفقنا باش نختاروا الاختيار الصحيح. الليلة باش تحكيوا لي على اختياراتكم، كيفاش انت تختار؟ بالطبيعة ديما نقولوا الخير في اللي اختاروا ربي، متفاهمين، ولكن ربي زاد عطانا عقل باش نفكروا، وباش وقت اللي نختاروا نتحطوا قدام اختيار، اما نتشاوروا والا نشوفوا تجارب ناس، والا هكاكا اختاروا نمشي وكاكا اللي قول لنا راسنا نمشي بيه. ساعات نتوافقوا، ساعات للاسف ما نتوافقوش. اختيارك الليلة اهم اختيار في حياتك، او اختيارات في حياتك، كيفاش خذيتها وكيفاش توفقت فيها او العكس. نحكي وبرش حكايات، وعندها تشنشينات، ثلاثة تشنشينات من اقتراح عن موصف النصري، واكيد انه عندنا حكاية كان يا مكان في اخر الحصة باش نسمعوا وندخلوا العالم الحكايات للناس اللي تحب الحكايات وأنغامنا. وهذه هي سهريتنا، إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا في اختياراتنا الليلة، خاطر انتم تستاهلوا تستحقوا أحلى وأرقى الاختيارات.

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: احكي يا زمان.
1: تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا بكم من جديد في أحكي يا زمان، فضاء الحكايات والتشنشينات والأمثال الشعبية وسهرية رفقكم فيها داخل بيوتكم في لمة عائلية. كذلك فما شكون قاعد يخدم توا، ربي عينه، ربي عين الجميع، فما شكون على الطريق ويسمع فينا حل راديو هكا نونسوا فيه، إن شاء الله طريق السلامة. وفما شكون زيادة في المستشفيات ويتبعوا فينا ويسمعوا فينا، ربي يشفيكم إن شاء الله ويقيمكم سالمين الناس الكل. تحية ليكم. وقلنا نهير هذية راو نهار عاشوراء، حكينا شوية على العبر احنا في برنامجنا، وأكيد في فضاءات أخرى زيادة أحكاوا على فضل اليوم هذية، يوم عظيم ويوم كبير. وقلنا من بين المعاني هو المحنة والمنحة، المنحة اللي تخرج من رحم المحنة. المحنة هي ابتلاء، هي في الظاهر حاجة ما هيش باهية لنا، ولكن كل حاجة ما هيش باهية راهي فيها وتخبيلنا إن شاء الله كان الخير. قبل ما نمشي للقصة اللي وعدتكم بها قبل لذين والغناية بائع الفخار والحمار المفقود، هي تنقول لكم تشنشينات، ثلاثة تشنشينات. نبدأ بالتشنشينة الأولانية. حاجيتكم على زرب مزرب، عرفتوه هك الزرب كما الشوك هك مزرب، وجيش مدرب وسلاح مشرب، واللي عينه يقرب، معناها اللي هين عليه روحه لهنا يقرب. نعود، حاجيتكم على زرب مزرب وجيش مدرب وسلاح مشرب، واللي عينه يقرب أو يقرب. لهنا اللي عينه يقرب معناها اللي كما قلت هين عليه روحه، معناها غير يجرب يقرب برك. واضح. نمشي للثانية، علي عايش بين الأرض والسماء ويرجع الميت حي ورد بالك لا تقول ماء. الماء اللي ربي جعل منه كل شيء حي، رد بالك تقول ماء. تشنشينتنا الإجابة متاحة مش ماء. علي عايش بين الأرض والسماء ويرجع الميت حي ورد بالك لا تقول ماء. الثالثة والأخيرة، على فارس لابس خيار الملابس، الوجه ناير والقلب يابس. نعاود، على فارس لابس خيار الملابس، الوجه ناير والقلب يابس. ونمشي بكم للحكاية. الحكاية هذه راي خارج الموضوع متاعنا الليلة، هي على ضوء ما نعيشوه اليوم بالاحتفال بعاشوراء، يوم عاشوراء. قلنا العنوان بائع الفخار والحمار المفقود. يحكيوا على راجل فقير يعيش في قرية صغيرة، يكسب في قوت يومه من صنع أواني الفخار ويبيعها في سوق المدينة البعيد مسافة. عنده مرته تعاون فيه ومكسبه حمار أعزكم الله كبير في العمر، يهز عليه فيك البضاعة متاعه وهو اللي معاونه. في نهار من نهارات وهو ماشي في طريقه للسوق، قدر ربي وعثر هيك الحمار وطاح في هفهوف حفرة غارقة. حاول مش يخرجه بكل قوته لكن ما نجمش. ايش صار لهم هيك الاواني متاع الفخارة؟ بالطبيعة ايش بيش يصير لهم؟ ترى الكلهم امشيوا القش القش، اتكسروا. اشقى اشهر وهو يخدم ما يرتاحش بالكل، لكن هيك قدر ربي. اقعد، جاء على شيرة وحط يديه على خديه ومش مصدق اللي قاعد صاير، يخزر البضاعة وخسرها، والحمار اللي هو يديه وهو سقيه عاجز باش يخرجه. قعد يبكي وذاق به الحال واستسلم. ألم كبير بالطبيعة ما يحس به كان اللي يعرفه. هاي هو هكيكة ومتعدي رجل كبير حكيم وجيه من وجهاء القرية، وشافك الراجل يبكي وفي حالة. السلام السلام، قال له يا ولدي شبيك؟ غزر له بعينيه، أشار له لهيك الحفرة هذيك ولهيك الحمار وهيك السلعة. قال له تعرف يا ولدي البكاء ما هويش باش يملى هيك الحفرة، وما هويش باش يرجع الفخار اللي تكسر. هاي عيش ولدي، قوم قوم واعمل حاجة، وديما قول لعل فيها الخير. فكر هو في كلام الحكيم وقرر باش ينزل لهيك الحفرة الغارقة ويشوف إذا كان عنده إمكانية باش ينقذ الحمار، وإلا على الأقل يخرج حتى السرج. الراجل ما عندوش حتى باش يشري حتى السرج، على الأقل يخرج السرج إذا كان الحمار اللي غالب معناها. هاي ينزل القاع هيك الحفرة وبدأ يحفر مأيس، ما هوش هكا بكل القوة متاعو، بدأ يهز فيك الدم ويوسع عليك الحمار. وهو هكيك ويحس بحاجة كاسحة وضخمة، بدأ يحير في التراب، زاد الفضول متاعو، وإذا بيه يتفاجأ بجرة فخار كبيرة أو ضخمة، لكن ما كانتش فارغة. إيش كان فيها؟ كانت مليانة بكلها ذهب، وذهب من هيك القديم، الدفنت عندها مدة قرون ودهور تحت الأرض. قعد يفرك في عينيه، يحل ويسكر في عينيه، إلا في حلم ولا في علم؟ شنو هذا؟ العينين هذوكم اللي كان توا عنده مدة قصيرة من اللي كان يبكي وكما يقولوها يندب في حظه، قاعدة مبهورة بهيك الذهب هذيك اللي في الجرة. وما غير ما نطول عليكم، خرج هيك الجرة وهيك المال، وكما قلوها بفضل ربي ودع الفقر. وبالطبيعة شنو اللي حرك سبابها؟ المولى سبحانه. وزيد حتى الفلوس ما عندك ما تقول فيها. بهيك الفلوس امشى اكرى زوز من الناس، اعطاهم الاجر متاحهم وجيبوا الحبال وجيبوا باش خرجوا هيك الحمار هذاك باش انقذوا. وما غير زاد ما نطولوا، بالطبيعه تحلت بين الخير والرزق قدامه، وشرى الارض وشرى الديار وكيف ما كل الحكايات. ولكن تقولوا هذا ما يصير كان في الحكايات؟ ليه والله لا، صحيح الحكايه فيها من الخيال ومن العجيب والغريب، ولكن يصير في الدنيا انه ساعات تظن انك ها مسكرة الحياة هكا سيء مخنوق انت، ولكن بتعرفش كيفاش يجي الفرج وقت اللي تظن البيبان الكل مغلقة، تشوف ضوء حتى ولو خافت وتمشيله وتتمسك به، هيك الأمل هذاك بقدرة ربي يتحقق لك اللي كنت تظنه عمره ما يتحقق. هيك علاش نخليه أملنا بربي كبير. وتوما تعرفوا قصة سيدنا موسى عليه السلام، تعرفوا قديش من محن تعديت عليه، ولكن ربي عوضه خير بالزواج بالرزق بالسلطان بكل شيء. ها هو اللي كان في آل فرعون، معناها من أشد أشد أشد الأقوام، وعاش بيناتهم، ولكن تعرفوا انتم الابتلاءات وتعرفوا الدروس المستخلصة من قصة سيدنا موسى عليه السلام. وكل إنسان قاعد يعيش ابتلاء يدعي ربي، على خاطر هالنهار هذايا هو نهار إن شاء الله ربي يستجيب فيه الدعاء، الدعاء يكون خالص ويكون معاه برش حاجات أخرين، الصدق، ويكون معاه النية الصافية، ويكون معاه زادة اليقين بأنه ربي باش يستجيب الدعانا. هذا على هامش احتفالنا بعاشوراء، وإن شاء الله ديما وإحنا لساننا بذكر الله وكذلك بالصلاة والسلام على رسول الله، إن شاء الله ديما فمنا معطر بهالذكر هذايا. عايزتي هذايا قوس ونغلقوه ونعاود تشانشينات ونسمعوا أغنية باش نقدموا الموضوعنا الليلة، موضوعنا الليلة للنقاش وكنت قدمته قبيلة شوية اللي هو الاختيار. تشانشينات لولانية حاجيتكم على زرب أو زرب مزرب أو جيش مدرب وسلاح مشرب واللي عينه يقرب. الثانية علي عايش بين الأرض والسماء ويرجع الميت حي ورد بالك لتقول ما. الثالثة والأخيرة فارس لابس خيار الملابس، الوجه ناير والقلب يبس. غنية ونرجع.
2: يا مرحبا وهلين بالسمحين، نسلم عليكم يا حبايب عيني، يا مرحبا يا ورد يا ياسمين، يا ناس يا نوار يا سمعيني، ناجيتكم جايب نغم حنين وجايب كلامي يقول لي غنيني، كلامي من الدنيا لميتها من عند الناس، الفقرة والغنية القراية وجلاس الكاس وزوار الولية اللي معاهم كاحل لنعاس، اللي لبست ملية وحطت العجار على الراس، عجار النوار اللي في طرفة متروزة وردة ومعصم بالار يغربل ويكسكس للزرده.

0: احكي يا زمان، الحكايات اللي تكتبت في كتب، والحكايات اللي يرويها لجديد للأحفاد مع زهرة النفاتي في احكي يا زمان.
1: احكي يا زمان، احكي يا زمان،
2: عشرة دايما،
3: عشرة دايما ان شاء الله. وعلى ضوء هذه اللحن المميز نتاع حكاية زمان، حبيت نقول لكم اللي ان شاء الله موعدنا في البرمجة الصيفية باش يكون كل نهار ثلاث في الليل، باش يتغير مش الخميس، الثلاث نهار ثلاث من التسعة حتى النص الليل، باش تعيشوا معانا تقريبا نفس الأجواء ولكن سهرة صيفية بأجواء صيفية، والعنوان جمرة وحكاية. نمشي وتوا للموضوع متاعنا الليلة، قدمت له قلت الاختيار هو موضوعنا، الاختيار، وإحنا كل سهرة نتحطوا في اختيار، شنو هو الموضوع اللي باش نختاروه باش نقترحوه على سيدة المستمعين باش يكون محور نقاشنا. لحياة الكل اختيارات، كلها اختيارات، والاختيار فيه تدقيق وفيه مسؤولية وفيه زيادة انك تتحمل النتائج من بعد. الاختيار شنو احوالكم معاه؟ وقت اللي تتحطوا قدام اختيار تفضلوا انكم تواجهوا وحدكم، والا تستشيروا، والا كل التسرع. انا باش نحكي حكاية الليلة، والحكاية هي اختيار الصياد والأمنيات الثلاث. هذا يحكيو على صياد، الصياد هذايا فقير اسمه صابر. احنا كيف نقولوا صياد وصابر، ما نعرفوا اللي الصياد يزمو برشا صبر، هيك علاش كل صياد الأغلبية يعطيوها اسم صابر، وتحية كل صابر، ومش كل صابر كيف ما قصت كيف ما بطل حكايتنا. صابر يعيش في كوخ صغير وما عنده كان شبكة متاع صيد قديمة، انهار من نهارات رميت امواج البحر على الشط دبوسة بالنار غريبة، شكلها غريب، حلها صابر خرج منها مارد عفريت ضخم، وقال له يا صابر انت حررتني وخرجتني من هالقمقم هذايا، وانا باش نحقق لك امانيك، اطلب ثلاثة امنيات، لكن انبه عليك اختار بحكمة. ما ظلموش، قال له على خاطر راهو اذا كان ما تختارش بحكمة وتتسرع راك تندم، كما يقول الخليفة الدريدي كان الندم قتل راهو قتلني. ما هو بالندم ساعات نختار، واحنا اشخاص في حياتنا نندموا عليهم، نختار مواضيع في حياتنا نندموا عليهم. هاي نشوفوا ترى صابر باش يوفقوا ربي وإلا باش يتسرع، حسب رأيكم مش طلب ما غير ما يزيد حتى لحظة، هو قالوا رد بالك تختار وتتسرع في الاختيار راك تندم، وهو قالوا نحب قصر، قصر كبير مليان بالذهب والخدم والحشم. اي من حينه هيك المارد في لمح البصر حقق له الأمنية، ولقى روحه صابر قاعد في قصر عظيم، كل لبسة وكل ضخامة وهيك الخدم والحشم يدوروا ويقدموا له في أشهى وأطيب الطعام. هاي دار منا دار مغادي، خرج للجردة اقلق مل، اكتشف انه الذهب ما لا يجيب له أصدقاء ولا يملي له هكا الفراغ متاعه، لا حتى شيء. حسب الضيق زيادة قاروح وحده. لكن فما حاجة محيرته في هذا الكل، شنية؟ جيرانه القدم، جيران الكوخ، حسبيهم كيف اللي حاسدينه. هاي مشى نادى المارد، قالوا يا مارد الأمنية الثانية راني نحب أنا نقضي على كل من يحسدني ويكرهني في هالمدينة. ما صارتش نص ساعة حتى نص سكان المدينة اختفوا، ولا القصر موحش أكثر وأكثر، وحس صابر بالذنب والخوف. قعد وحده في هيك

قصر اللي بيبانه مطلية مذهب، لكن مش فرحان، قاعد يبكي، حس الاختيارات اللي اختارها مبنية على الطمع وعلى الغضب، وفرست له حياته، تسرع وتغشش كي جاي يختار. هيا قال أمنيتي الأخيرة، إشني حسب رأيكم أمنيته الأخيرة؟ خيالية هي، ما تصير كيف الحكاية. نادى المارد، إيش قال؟ قالوا رجعني صياد فقير، رجعني كيف ما كنت. لكن إيش زيد في الأمنية هذية؟ قالوا لكن بعقل متاع إنسان حكيم وقلب متاع إنسان راضي. قالوا بعقل متاع إنسان حكيم وقلب متاع إنسان راضي. وفي لمح البصر القى صابر روحه قدام الكوخة متاعه ومعاه هيك الشبكة متاع الصيد، لكن كان سعيد فرحان. كيفاش؟ أدرك أنه بالحكمة وبالقلب الراضي اللي هما ما يتسراوش بميل الدنيا، قادر باش يحقق كل شيء يتمناه. وانتوما اختياراتكم كيفاش؟ متسرعة غضبانة، وإلا تاخذوها بتروي، تاخذوا وقتكم في الاختيار. ساعات كي ناخذوا وقتنا برشا برشا ونبالغوا نفوتوا فرص. أكيد إنه مرينا، أغلبيتنا مرينا بهالحالات هذية، خذينا اختيار في بتسرع وخذيناه في وقت غضب وزيدة فوتنا فرص علينا، وخذينا معناها الأمر والقرار من روسنا وما شاورناش. موجود هذي الكل. أكبر اختيار وأقوى اختيار في حياتك إشنو وكيفاش خذيته، وهل إنه نجح وإلا أفشل؟ هذه هي الليلة سهريتنا، وهذا هو موضوعنا، ونتمنى أنكم تحضروا الإجابات على تشنشينات وتحضروا تجاربكم اللي ديما نقول رأي هي المهمة في كل حصة. مرحبا بأصواتكم، سجلوا أرقامكم عند أسامة، وإن شاء الله نستقبل المكالمات بعد الأخبار. وفيصل من هنا الأخبار باش يمتعنا بأحلى الأنغام. نسمع نعمة توا، نسمع نعمة عجبوني عيني خضر. هذي اقتراح وطلب من عند عم منصف النصري، على العين والراس يا عم منصف. هذي نعمة تغني عجبوني عيني خضر.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنة هيا حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها.

0: تنافس بمالطا وإسبانيا لتعزيز موقع تونس التجاري في المتوسط. ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية في تونس بداية السنة الحالية، وغدا الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يودع المونديال هذه الليلة بلقاء نظيره الهولندي. في العالم، الأمم المتحدة تعلق خطة لإخلاء مضيق هرمز بعد بلاغ عن استهداف سفينة. نستهل النشرة بشأن الجاويذ. من المنتظر أن يكون ميناء صفاقس واحدا من ثلاثة موانئ في البحر المتوسط سترتبط بخط بحري جديد أعلنت عنه إحدى أكبر شركات النقل البحرية الألمانية، حيث سيرتبط ميناء صفاقس بكل من ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني وميناء مرسى شلوك المالطي. هذه الخطوة من شأنها دعم الصادرات التونسية وتعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق الأوروبية، وسيتم تشغيل الخط بواسطة سفينتين متخصصتين بطاقة استيعاب تبلغ 809 حاويات لكل سفينة، مع رحلات منتظمة تساهم في تحسين انسيابية المبادلات التجارية. تربويا، أعلنت وزارة التربية اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة عبر منصة التعليم جسور، وذلك من 26 إلى 28 من جوان الحالي، في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. تربويا أيضا، أكد وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه اليوم على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي، أكد ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات ابتداء من 15 من أوت 2026، وجدد حرص الوزارة على المتابعة الميدانية الدقيقة لكل الملفات ذات الصلة بنجاح الموسم الدراسي القادم. في بقية شأن الوطني، انتظم صباح اليوم بساحة القصبة موكب عسكري رسمي لرفع العلم الوطني رمز سيادة البلاد واستقلالها بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السيلي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وقد حضر الموكب أعضاء المجلس الأعلى للجيوش ووالي تونس إلى جانب ثلة من سامي إطارات الوزارة من عسكريين ومدنيين وممثلين عن السلطات الجهوية. اقتصاديا، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على هامش أشغال اليوم الثاني من الدورة 22 لمنتدى الاستثمار التي تتواصل غدا، أعلن أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
1: نجحنا والحمد لله في حلحلة العديد والعديد من الإشكالية. هدف 4000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية، عندنا ثقة بحول الله أنه نخلطوا له الهدف هذا في 2026، خاصة وأنه المؤشرات الأولية تدل على هذا. المؤشرات الأولية مثلا ربما هنا سكوب اليوم على خاطر الأرقام صدرت أعتقد يوم أمس عند الوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، خلال الرباعية الأولى من سنة 2026 ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. هذا يعطينا أكثر ثقة في عملنا، يعطينا أكثر ثقة في خياراتنا. هل هذا كافي أو غير كافي؟ بالطبيعة نحن نطمح للأكثر، وطموحنا للأكثر يفترض أنه نعمل ونعمل على مستوى الحكومة، ولكن أيضا على مستوى كل الأطراف المتداخلة حتى أنه ندفع بالاستثمار أقصى ما يكون.
0: إلى ذلك أكد وزير الاقتصاد أن عددا من المستثمرين

0: الجدد سيعلنون غدا عن استثماراتهم في بلادنا بالتزامن مع إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر.
1: الجديد والله هو تمشيا مع ظروف اللي يمر بها الفلاح التونسي، خاصة في اللجوء إلى الامتيازات من عند وكالة الإصدار بالقطاع الفلاحي أو من عديد البرامج اليوم اللي تتدخل في دعم الفلاح والقطاع الفلاحي، ولاحظنا اللي كونه من أهمها يكون الطلب اللي كونه يلزم يكون عندك بير بالرخصة. الحاجة الثانية اللي شفنا اليوم الوضعية المائية للبلاد التونسية تتطلب تدخل، وإحنا نعتبر اللي المقترح اللي قدمناه تسويت وضعية الآبار الغير مرتبة هو يتسمى حل ظرفي، لأن الحل الأساسي هي مجلة المياه ننتظر فيها عندنا 4 سنوات. لكن رغم هذا كل اليوم شفنا تجاوب من قبل وزارة الفلاحة في أول سماعات فيما يخص هذا المقترح بطريقة إيجابية، ودعموا المقترح هذايا وتم التنسيق مع وزارة الفلاحة فيما يخص هذا المقترح اللي هو كان في الأصل فصل تعديلي في قانون المالية لسنة 2025 الفصل 81، كانت فيه بعض الأخطاء، نسقنا مع جارة واللجنة في إعادة مقترح قانون تسوية وضعية الآبار الغير مرخصة، وتم اليوم عرضه على اللجنة ومصادقة عليه فصلا فصلا، وإن شاء الله في القريب العاجل مش يتم عرضه على جلسة عامة، وهذا تقريبا مش يكون من أهم الحاجات اللي تعاون الفلاح للاستثمار ولتمويله القطاع الفلاحي.
0: كان هذا تصريح النائب بالبرلمان حسن الجربوعي الذي أكد أنه تم اليوم التوصل إلى اتفاق تام بين لجنة الفلاحة ووزارة الفلاحة بخصوص مقترح قانون تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة، وأشار في تصريحه إلى أن المقترح سيعرض قريبا على الجلسة العامة للمصادقة عليه. في الرياضة، يودع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم هذه الليلة منافسات مونديال 2026 بلقاء نظيره الهولندي في الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات. إلى أخبار العالم، وفي الشأن الفلسطيني، أفاد مصدر في إسعاف غزة بارتقاء شهيد مساء اليوم بنيران قوات الاحتلال الصهيوني خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. وفي مستجدات الملف الإيراني، ربطت هيئة مضيق هرمز الإيرانية العبور الآمن للسفن بالمرور عبر مساراتها. في الأثناء، علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برنامجها لمرافقة السفن والبحارة عبر مضيق هرمز اليوم بعد أن أبلغت سفينة شحن عما يشتبه في أنه هجوم، مما أثار مجددا المخاوف بشأن الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب مع إيران. في لبنان، استشهد 6 لبنانيين اليوم بنيران الجيش الصهيوني الذي زعم أنهم عناصر في حزب الله شكلوا تهديدا لقواته داخل ما يصفها باطلا بالمنطقة الأمنية. توعدت جماعة الحوثية اليمنية اليوم باستهداف أي تمركز صهيوني في إقليم أرض الصومال الانفصالي بكل الوسائل المتاحة. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وزير الدفاع يشرف على موكب رفع العلم بساحة القصبة. خط شحن ألماني جديد يربط ميناء صفاقس بمالطا وإسبانيا لتعزيز موقع تونس التجاري في المتوسط. ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية في تونس بداية السنة الحالية، وغدا الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يودع المونديال هذه الليلة بلقاء نظيره الهولندي. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: أشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانونية. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها اذ قمت باحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. اذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للاعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للاعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية. أحكي

تحكي يا زمان الحكايات اللي تكتبت في كتب والحكايات اللي يرويها لجديد للأحفاد مع زهرة النفاتي في أحكي يا زمان.

0: نحييكم من جديد في أحكي يا زمان، مواصلين معاكم السهرية الليلة. فيصل المرزوقي في الإخراج الفني واختيار النغمات المزينة برشا، وأسامة بيبسية في استقبال مكالمتكم الهاتفية اللي وصلت للأستوديو. تحية لكم الناس الكل. نعاود نذكر بتشنشينات، هما ثلاثة تشنشينات، ونحيي عم منصف النصري، تحية ليه وربي يشفيه إن شاء الله. التشنشينة الأولانية تقول: حاجيتكم على زرب مزرب وجيش مدرب وسلاح مشرب، واللي عينه يقرب. لهنا اللي عينه راهي معناها كان مكش حاجتك بحياتك غير بركة أقرب، واضحة؟ هاكا فسرناه. الثانية: علي عايش بين الأرض والسماء ويرجع الميت حي ورد بالك لا تقول ما. الثالثة: فارس لابس خيار الملابس، الوجه ناير والقلب القلب يبس. ركزوا مليح، ما مش صعاب بالكل. موضوعنا الليلة الاختيار، وين نحب نهني كل عائلة نجح لها، شكون في البكالوريا وليد وإلا بنية، مبروك عليكم. ومبروك أيضا لكل عائلة تخرج فيها بنية وإلا وليد، إن شاء الله يربي المستقبل الزاهر قدام وقدامها. وكذلك اللي عداوا النفيام والسيزيام وهالامتحانات الكل الوطنية، إن شاء الله موفقين فيها، وإن شاء الله زيادة اللي في دورة المراقبة يخلطوا وينجحوا إن شاء الله. قالوا ناس زمان برشا أمثال شعبية، قالوا: يا بابا اجمل بريال، قالوا: ليدي غالي. قالوا: يا بابا اجمل بمية، قالوا: لا ياسر رخيص. لهنا المثل هذي قالوها جدادنا في اللي ما ينجموش يقيموا الأشياء، ما هماش قادرين باش يقيموا الأشياء، والفرص يضيعوها وربما يطيحوا في سوء الاختيار والتقدير، وينظروا للأمور معناها بظواهرها. ما يقولش مثلا: لا اجمل هذايا والله يستحق الريال، يستحق السوم هذايا. والآخر ما يسالش، هو ممكن ضعيف، ممكن احنا قادرين باش معناها نقدموا له الطعام ونقدموا له العلفة وطوى يهز صحته. لا، يحكموا بظاهر الأمر، هذا غالي هذا رخيص. وقالوا برشا أمثال تنقلوهم تباعا، وانتم زيادة قدموا الأمثال اللي تستحضروها في الاختيار. عندي برشا أمثال شعبية، اللي كيف ما قلنا الأمثال الشعبية هي بيدها حكاية. هات نمشيو أولى المكالمات الهاتفية في حصة الليلة نستقبلوها. ألو، عسلامة، شكون معانا؟
1: مرحبا.
0: مرحبا، أهلا وسهلا
1: سي عبد اللطيف التويتي.
0: مرحبا بيك سي عبد اللطيف التويتي من بنزرت، اللي أيوة. شاركت معانا الحصة اللي فاتت من بنزرت. تحية ليك يا سي عبد اللطيف، ونقدروا فيك الحرص هذايا على انك ان شاء الله كل حصة تشارك معانا في الحقيقة. في الحقيقة والله احنا زادة سعدنا بمشاركتك الحصة اللي فاتت، وان شاء الله يا ربي تنضم لأسرتنا بالمشاركة، خاطر بالاستماع تقول لي عندك مدة وانت تسمع فينا.
1: اي انا بالاستماع نحسكم عائلتي الكبرى،
0: الحمد لله والله الحمد لله،
1: ونحبكم ونحترمكم ونعزكم من غير ما تعرفوني، فهمت؟
0: بارك الله فيك. انت توا تتابع فينا على الانترنت؟
1: اي على الانترنت.
0: صوت وصورة معناها؟
1: لا لا لا لا اختي، انا بالتليفون نتابع فيكم توا. تليفون، لاني عندي صعوبة في البصر الحين.
0: ان شاء الله ربي يشفيك ان شاء الله. بالطبيعه احنا راهو كي نقولوا احنا توا في زمن الصوره، في زمن الصوره راهو يبقى الاذن التي تعشق قبل العين احيانا، والاصدقائنا راهم ما هماش شويه اللي تابعوا فينا، وخلينا نقول انعم عليهم ربي بنعمه البصيره.
1: الحمد لله
0: والله، والحمد لله. يعني لا تعني لهم الصورة شيء، ولكن هما يعنيوا لنا كل شيء.
1: نعم.
0: راو باش نكونوا واعين اللي الصورة جزء راهي من من حياة معناها جزء من المستمعين تهمهم الصورة، ولكن نعرف اللي الكثير من الأعزاء يتابعونا عبر الأذن، وأنا والله ننسى الصورة راهو ننساها. أنا
1: أتخيلكم وأتصوركم واحدا واحدا.
0: والله وهذاك هو دور الراديو راهو الأساسي واللي يجي في رقم واحد معناها بالأساس.
1: أي هذا بس ما عندي حتى إشكال، أنا والحمد لله نعيش حياتي طبيعية جدا.
0: حتى أنا ساعات يقولوا سي عبد اللطيف يقولوا فما شكون معناها منجم كان وقت اللي يشوف الحاجة باش يستوعبها، وأنا من النوع اللي يسمع حتى على التو على الجهاز هذايا الهاتف الذكي نحط السماعة ونسمع نسمع بعض الفيديوهات نسمعها نحط نسمع ومن ما تهمنيش الصورة برشا ما تهمنيش بالفعل، خاطر يهمني اعمال الخيال. والله راهو حاجة معناها مش نقول قضات عليها الصورة، صحيح فما خدمة للصورة، ولكن يبقى هيك الخيال الأطفال والكبار والصغار راهو محبذ وأساسي خلينا نقول. مرحبا بك يا سي عبد اللطيف، هذه قوس فتحناه ونمشي وترى للتشنشينات، عندك شي إجابة؟
1: والله محاولة.
0: أي عتبي مرحبا.
1: بالنسبة للأولى معناها ظهرت لي العين،
0: العين
1: عندها الأهداب وعندها الجفن يحميها وعندها المحجر معناها العظمي اللي موجودة فيه معناها يصعب الوصول إليها.
0: معقول
1: العين؟
0: معقول تقول عليها حجاب، معناها احنا نقول العين عليها حجاب.
1: ايوه بالضبط العين عليها حجاب.
0: به نسجل الإجابة. نمشي للثانية.
1: علي. محاولة معناها.
0: أي مثالش. أنا على ذكر المحاولات هالتفكيك هذا قديش يعجبني، هو راه المطلوب لهنا في التشنشينة.
1: هذا المطلوب.
0: علي عايش بين الأرض والسماء، رجع الميت حي، رد بالك يا سي عبد اللطيف تقول راه الماء.
1: برا نقوله الهواء.
0: الهواء. باه سجل الإجابة مدمني نعمل معناها راي الإجابة الهواء. باه فارس لابس خيار الملابس، الوجه ليه والقلب
1: صعبت علي نوعا ما، يلزمها شوية وقت شوية معنا.
0: ما يسالش خذ الوقت وتبع المستمعين، لكن توا نمشيو للاختيار.
1: ايوه
0: الاختيار اللي توفقت فيه وفقك ربي فيه، وفما اختيار زادة ربما، وعليش كيفاش توفقت وعليش زادة ربما معناها ما توفقتش انك تختار الاختيار الصحيح.
1: والله الاختيار عدة اختيارات في حياتي معناها
0: ما قلنا
1: محطات كبرى مثلا في كي مشيت للتعليم انا وقتها راعيت ظروفي العائلية مثلا، حتى أساتذتي معناها كانوا ما خلونيش وحبوني نواصل لأنهم يعرفوا إمكانياتي كذلك، إن انا راعيت ظروفي ومشيت للتعليم والحمد لله ما ندمتش.
0: معناها ظروف العائلة قدرت انه التعليم مش معناها طويل
1: لا.
0: في الوقت انك تقرأ وتتخرج وتصرف على العائلة اللي يستنيوا فيك، اما انت كانت امكانياتك اكثر
1: اعلى بكثير نمشي معناها لا تابع اليوم الامتحان، حتى يوم الامتحان يتعجبوا ايش تعمل هنا على الاقل ما يعرفوش ظروفي، فهمت
0: معناها الظروف لهنا اجبرتك.
1: اي ظروف
0: اختيار كنت مجبر،
1: ولكن من بعد بقت لي هذيك ورجعت وانا نخدم عملت استاذية كملت تخرجت استاذ معناها وانا نخدم.
0: خلينا نقول لك الحويجه اللي قعدت في قلبك حققتها من بعد
1: وبعدها حبيت نزيد، لكن ظروفي معناها الصحيه ما سمحتليش.
0: الحمد لله
1: الحمد لله على كل حال.
0: بس عبد اللطيف الاختيار الاخر اللي
1: الثاني هو الزوجة الصالحة والحمد لله.
0: معناها اختيار موفق اخر
1: والله. الحمد لله.
0: اي
1: اي
0: كيفاش
1: معناها حددت انا الخطوط الكبرى
0: اي
1: فهمت
0: عندك شروط معناها عندك
1: نتاع الزوجه
0: اي عندك شروطك عندك معناها حاجات
1: مت الكبرى
0: ايش هي الخطوط الكبرى ترى ما خليوهاش هكاك في
1: مثلا المستوى التعليمي تاعها
0: مستوى التعليم اي
1: اي
0: تكون قارية
1: تشتغل
0: تشتغل
1: ماذا بيا متاعي وديجا هي زوجتي استاذ انجليزية
0: اي
1: والعائلة
0: العائلة الاصل
1: علاقتها الاصلة وعلاقة امها وابوها
0: اي علاقة امها وابوها والله مهم يا
1: اي اريني وجه امك اقول لك يا من انت
0: اي اي إذا كان دخل تلقى واحد منهم مسيطر ويتحكم
1: أيوة.
0: وما فماش تفاهم ما عارف علاش قادم
1: أيوة. ثم تفاهم ثم ألفة ثم محبة ثم مشروع في الحياة يبنى والحمد لله أنت والمحصلة ما وعشنا والحمد لله تقريبا 30 سنة مع بعضنا
0: الحمد لله
1: ما والحمد لله إلى هذا اليوم أنا الحمد لله
0: هو كيفاش تزيد تعرف الاختيار موفق
1: أي.
0: والحمد لله انه الانسان أي. هو معرض في حياته لبرشا حاجات
1: بالضبط
0: انه تخلي بيه الصحة انه
1: أي. أي.
0: ساعات المادية تنقص تعرف وقت الشريك
1: بالضبط
0: تعرف
1: انا اختي مثلا محطة من المحطات
0: اي
1: انا عندي طبيبة والطبيبة عاينت تحكي حالتي الصحية
0: اي
1: وقالت لي هي صعبة وما صعبة واموري بصري مهدد وكذا سمعتها انا وتوت للطبيبة تسأل فيها هل يمكن تعطيني عينها هي فهمت
0: اي
1: معناها بعد هذه توضح لك كل شيء يا اختي
0: اي
1: فهمت هي زوجتي تحب تعطيني عينها فهمت
0: ما فماش بعد هكا كلام معناها
1: ايوه هذا هو معناها انا جيتك من الاخر فهمت
0: والله والله
1: والحمد لله
0: هذه نسمعوا بها احنا هكا ساعات نبدأ نبالغ في الأحاسيس هو ساعات نقول مش بالحق يا أخي لو تطلب عيني نعطيك
1: أي والله هكا
0: ومش شوية فيك ذي غنيرة
1: أي أي لأن ثم صدق معناها ديناتنا ثم محبة خاصة معناها ثم وفاء
0: أي ثم احترام ثم تقدير
1: ثم عشرة بيناتنا واحترام والحمد لله
0: يعني اختيارك انت ما كانش هذا اختيارك وحدك ولا العائله ساهمت فيه
1: والله وحدي الى حد ما ومعناها هو العائله ما نتحسس هكا راي العائله وشفتهم والحمد لله
0: راضيين
1: والوالده
0: الحمد لله
1: والحمد لله وصل في الطريق
0: واكيد انه سي عبد اللطيف عندنا اختيارات في حياتنا
1: اي
0: معناها ما توفقناش فيها للأسف وأكيد عندها زيد أسباب هذية عدم التوفيق هذية ربما حاجة ربي حبي بعدها علينا وإحنا نسخايلو فيها معناها اللي هي باهية وساعات راهو سوء تقدير تسرع غضب كما شفنا في الحكاية تفضل ساعات كيف
1: التسرع مش باهي فان معناها يتريث ويدرس الأمور قد ما يعطيها معناها وقت للدراسة مش معناها مش يطول برشا والأمور الأساسية كما قلت لك بحول الله معناها حظوظ النجاح تكون أوفر ومش المصيبة معناها في خاطر هو كان معرض نجم يفشل
0: صحيح
1: فهمت نجم يختار ويفشل يفشل زادة ليس الإشكال في السقوط معناها في الفشل وإنما الفشل أن نبقى حيث سقطنا
0: صحيح حسب رايك انت اي تفضل سي عبد اللطيف احنا نحب نجمعوا اهم الاسباب في الاختيارات اللي ما توفقتش فيها شنو اللي وراها معناها وراها تسرع وإلا وراها أنه نحكم من راسي ما غير ما نرجع مثلا للزوجة أو للأبناء أو للكبار أو اللي عندهم تجربة أكيد أنه فما سبب
1: والله حتى الموضوع عليها وسر عليها بيني وبين زوجتي لما ندرسوا في حياتنا كيفاش نعيشوا مع بعضنا وكذا هذا والله من أيام الخطوبة
0: أي
1: معناها ندرسوا مشروعنا عاد تفهمنا بما أنها هي معناها متعلمة وواعية وفاهمة ندرس أي مثلا المشروع عندنا عائلي ندرسوه مع بعض
0: حطوه على الطاولة أي.
1: حطوه على الطاولة ندرسوه والرأي الأصلح هذا كان يمشوا فيه.
0: معناه كل استبداد بالرأي لا معناه.
1: الاستبداد لا إلا إذا كان مثلا في الآخر معناها معناها وقع حكا نوعا ما اختلاف حكا بسيط ولا حاجة في الإشكال هذا في المشروع
0: أي.
1: يتحمله الزوج واللي زوج يمشي رأي الزوج ليش
0: أي.
1: لأن الزوج هو المعرض هو عنده القوامة وهو المعرض معناها باش يتعامل مع الناس.
0: تقول انت حتى اذا كان الاقتراح جاء من الزوجة والاختيار من الزوجة او من الابناء الزوج او الاب هو اللي يتحمل المسؤولية. لهنا شجاعة كبيرة راهو شجاعة تحب لها شجاعة تحب لها مش لعب دور الضحية معناها يقول يركب اللوم على بقية العائلة.
1: لا لا ابدا ابدا هذا متفاهمين احنا متفقين فيه كلنا معناها فهمت
0: كل الاختيارات الصائبه والاختيارات المسؤوله تحب لها مستوى من من التعليم معناها حسب رايك ومن الثقافه ومن وسع البال ومن الحوار خاطر انت تقول نجلس على طاوله ونطرح المواضيع الكل لكن سؤال ربما يجاوب عليه المكالمه اللي بعدك وربما أنت زادة عندك فيه رأي في الختام أجدادنا وجداتنا ما كانش عندهم معناها المستوى التعليمي اللي نحكيه عليه واللي حكيت عليه واللي كان شرط من الشروط في اختيارك لزوجتك ما كانش ولكن اختياراتهم كانت ما شاء الله معناها فيها من الحكمة الكثير إيش تقول يعني؟
1: هما كانوا قبل يعتمدوا على بعضهم يستشيروا بعضهم
0: اي
1: ويمشوا للي يعرفوه قبل ما عندهم قواعد يختاروا بها
0: عندهم قواعد اي عندهم ضوابط
1: اي عندهم ضوابطهم اي
0: وعندهم التجربه والتجربه
1: عندهم الحكم الامثله فهمتي يعتمدوها معناها الامثله هما هذاك علمهم معناها يعتبروهم الكبار قبل اللي ما يعرفوش يقراوا كذا
0: أما التعليم تقول أنت توا أساسي ما فماش حتى
1: التعليم بطبيعة هو التعليم توا معناها فتح أذهان الناس
0: أي
1: وصار معناها حتى
0: أو خلينا نقول المستوى التعليمي قد ما يعلى المستوى على قد ما تكون اختياراتنا موافقة وناجحة هذا رأي ممكن يختلفوا معاك البعض فيه ممكن يوافقوك أنا مع العلم ومع التعليم راي معاك ولكن فما ناس يقول لك أنا علمتني الدنيا يا سي عبد اللطيف أنا راني طحت وقمت وما لقيتش شكون يكمل لي قرايتي وما لقيتش شكون يوقف معايا وانت سي عبد اللطيف كنت محظوظ أنك حتى ما كملتش ما وصلتش دراستك الجامعية ولكن ربي وفقك فيما بعد وفقك في مسيرتك أنا راني لا ما لقيتش هكا فما ناس تسمع فينا هكا وعاشت التجربة
1: بالضبط يزمي يعتمد على نفسه
0: صحيح وفما زيد شكون تعلم وقعد على مقاعد الدراسة يا سي عبد اللطيف واختياراته ممكن في مجالات تنجح وفي مجالات أخرى تكون للأسف فاشلة
1: ما يكونش من غلط يزم يكون متفتح وينظر حواليه ينظر المجتمع كيف يصير
0: اي ما يعيشش في برجه العاجي ما يكتفيش انه قاعد يقرا وكهو لا
1: ايوه لا لا
0: يعطيك الصحه
1: هي اكبر مدرسه راهي الحياه راهو مش مدرسه مقعد تعليم برك
0: والله طبعا
1: برا الخلطه خلطه معناها مخالطه
0: الاختيار العلاقات
1: يتعلم منها الانسان
0: مهمة جدا وهذا نقولوه للجيل هذايا اللي ساعات نركزوا له على القراية وقرأ وحتى في الصيف يلزمك تقرأ ويلزمك تعمل اتيود ويلزمك وتخليه اجتماعيا يعني
1: هذيك من أصعب الحاجات لو حتى من بعد في مستقبله في الحياة لو يتعب
0: بالفعل
1: سواء أنا مثلا ولدي الكبير يمشي لألمانيا يعني مش 18 سنة أخذ الباك صغير هو قبل بعام
0: صغير
1: فهمت ومشي الغادي ويخدم في الخدم كل مرة فين يخدم خدم متنوعة ليش لأنهم حتى كيف ينتدبوا هما تو في ألمانيا كيف يتقدم واحد الخدمة يسألوه على مساره التعليمي يفضلوا ولو أجنبي على الألماني اللي يشتغل معناها وخدم
0: يشتغل اللي عنده تجارب في الحياة الاجتماعية أيوة في الجمعيات العمل الجمعيات العمل التطوعي بالفعل عقلية أخرى إن شاء الله احنا زيدا نوصلوا لها احنا توا في صغيراتنا وقت اللي يقدموا معناها ملفاتهم للعمل بعض الشركات واللي تعتمد الحاجات هذه تعتمد هالمهارات هذه وتعتمد العمل الاجتماعي واللي ينزجوا على منوال الشركات في الخارج والانتدابات في الخارج. شكرا لك يا سي عبد اللطيف.
1: شكرا
0: بارك
1: شكرا.
0: الله فيكم أنسنا.
1: ليك أختي تحياتي لكل إخواني المستمعين والمستمعات.
0: يعيشك وبارك الله فيك.
1: وسي فيصل بارك الله فيه على اختياراتها الغنائية وسي أسامة.
0: ما زلتوا مش تسمعوا برشا أغاني مزيانة إن شاء الله.
1: شكرا لك. رجل فنان ما شاء الله.
0: فنان ما فيش كلام والله ما فيش كلام وراه هو دقيق في اختياراته ويعرف يعرف سهرية تحكي يا زمان الناس اش تحب تسمع يعيشك يا سي عبد اللطيف بارك الله فيك هو زيد يبادلك لك نفس التحية ويشكرك شكرا لك نمشيوا للمكالمة الهاتفية الموالية ألو
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
2: نحييك أختي زهرة ومحلاها السهرة بأختي زهرة وبوسامة وفيصل ربي يحفظك من الناس الكل
0: يعيشك
2: وربي ياخذ بخاطر وهز عليها التليفون وسامة
0: يعيشك
2: وانت عندك شكون في الباك يا بنتي
0: لا ما عنديش سي علي معايا
2: ما ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله ده
0: لا مش في القريب العاجل احنا سكرنا الباكيت الكل معناها
2: يعني
0: ثلاثة باكيت
2: ما عرفش نتكلم يعني ان شاء الله المرة الجاية تبقى الافراح عندك
0: يعيشك
2: من خلالك يا زهرة من خلال اذاعة الشيخص نحب نهني اخويا قيت قرر على بنته في البيت
0: اعطيني تو معايا سي مونجي
2: توفيق الغمدي
0: توفيق ست توفيق أيوة خطر الصوت الحمد لله يعيشك ست توفيق
2: عندي مدة ما شاركت معك
0: عندك مدة هيك علاش غاب علينا الصوت شوية إن شاء الله من أخير
2: وخيتي وربي فرحك الناس كل تحبك وما إيش مجاملة بالرسم وقبل ما ننسى أمانة برسم اللي هزالك يا وسامة يرحم مينتك يا فيصل حتى أنت ربي يبارك لك حطولي شوية من غناية سمير الوصيف غريبة في اللي يكبر حتى كلينتي منها مات
0: سمير لوسيف الغنية أنا ما سمعتش بها ذي ما نعرفهاش تعرفها فيصل
2: غريبة في اللي يخبر تخرج وشكو بالكش أنا غلط سمير والغريب
0: به ان شاء الله نلقاوها ان شاء الله نلقاوها ونسمعوا منها مقطع يا توفيق
2: ان شاء الله وما تسالش مش يقول لك كلمه معناتها انت راك ادرى مني وانت خدمتك وسامح لي مشي نتداخل شويه
0: تفضل
2: يفضلك ويعيشك السيد كان يتكلم قبل خذا برشا وقت يخلي شويه للحبيبات اللي مشيت تطبخ
0: هو سي عبد اللطيف هو جديد على
2: يا توفيق
0: لا انا راني كل واحد نعطيه وقته على قدر الكلام والمداخله وافادتها مثلا اللي يبدا يقدم التحايا برشا نقولوا راك خذيت من وقت غيرك اما اللي يحكي في صلب الموضوع وسي عبد اللطيف هو جديد علينا بعد توا بشويه ناخذ منه
2: ما يسالش كل نص كلمتك
0: لا بالعكس يا سي توفيق اما ما يسالش انا راني خلي مش نقول لا كل واحد راني نعطيه الوقت اللي يستحقه حطوها في بالكم اذا كان انت قاعد تتكلم فيما يفيد وما يثري الحصه راك باش تاخذ وقتك اذا كان باش تتكلم لي في الجوانب والا باش نخرجوا على الموضوع راهو باش تاخذ وقت قصير
2: باش نتغشش الموضوع خاطي الموضوع خلي براسي الغير
0: هات نمشيو لصلب الموضوع اللي هو تشنشينات
2: الله يبارك لولا نعرفها والاخرين ما نعرفهمش
0: مسالش
2: لولا المنحله نحل
0: المنحله
2: كلمت لاول مره انا طلعت
0: جيتكم على زرب مزرب وجيش مدرب وسلاح مشرب والله معقول جدا
2: جيش وعنده
0: معقول جدا هات نمشيو للاختيار يا سي التوفيق وناس قبلش قالوا اسمع كلام اللي بكيك وما تسمعش كلام اللي يضحكك
2: يرحم بوك
0: عايش عندك انت ما تقول اي
2: قال لك ناس قبل
0: أي؟
2: ما تقيس الا ما تغيس
0: ما تغيس الا ما تقيس
2: عادية انت انا مش يلخص لك الموضوع باش ما نكملش
0: تفضل
2: تفهمني
0: تفضل
2: لاني انا ما نعرفش نختار وانا ما عندي شزر
0: كيفاش
2: يا زهرة مش
0: كون اللي قال
2: نعمل اشهر
0: لا انت هكا حكمت على روحك ما تعرفش تختار يعني حياتك كاملة ما عمرك ما اخترت اختيار صعب
2: اخترت الصعب مانيش في الله غل حسبت حساب طالي حساب اخر اختي زارة.
0: اي ما هي الدنيا هي اختيارات والدنيا علاقات يا اخي ست توفيق ما تنجمش تقول راني ربي سبحانه وفقني لاختيار في حياتي وانعم علي باختيار في حياتي.
2: كلامك معقول ربي ما يعطيني كان اللي كتب لي
0: اي واللي تقدر عليه
2: وينعم ولعل فيها خير.
0: لكن شكون تلوم انت لهنا؟
2: والله خايف لا يسمعوني ماذا بيا ما نزيدش نغرق شوي
0: خاف.
2: انت فهمت الباقي تقول لا
0: معناها لهنا اخترت الصمت تشوفه هو الاختيار الصائب
2: احسن وربي يهدي ونهار اخر كل حد ياخذ
0: حقه كهو يا ست توفيق يعيشك يا ست توفيق ان شاء الله نلقاو الغنيه اللي طلبتها وديما مشرفنا وديما منورنا يا ست توفيق
2: ربي يحفظك حتى انا نسمعكم ونكم اخواتي ونجيب الاذاعه
0: ومرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك شكرا لك هاي خويا نمشي وترى للمكالمه الهاتفيه المواليه. الو على السلامه.
3: مساء النور اختي زهره.
0: مساء الانوار مرحبا بيك
3: يا ايامك ديما حلوه وايامك سعيده
0: يعيشك
3: يعطيك سبع سعود ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله احنا وياكم وجميع المؤمنين. قاعد يسمع قاعده نسمع في الراديو لكن تسكروا
3: لا ما عنديش راديو لا
0: مالا شنو هو الرتور هذا نسمع في صوتي
3: ولا يكون ريزو على لا ريزو اخت زهر على خاطر شيء
0: عامله صوت عالي عامله صوت عالي في التليفون
3: لا ولا يمشي عادي ما عادش ريزو بعيد على الريزو
0: هاي شكون معانا
3: راضية معك راضية
0: اي راضية كي ما دخلتش بغنية ما عرفتكش يا راضية يا راضية توهكا يا راضية انت تعرفها الغنية اللي طلبها ست توفيق
3: نعرفها هذيك غنية غازي العيادي
0: غازي العيادي
3: اي
0: تراه كيفاش تراه

0: العتيبة لا يهمه رضايتي الوالدي.
1: يعطيك الصحة يا راضية، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة راضية. نمشي وتراه للتشنشينات
0: والله خايتي لا فهمت منهم شيء.
1: لا لا عاد والله ايش باش نقول لكم، انا تو نقول لكم ضربكم الكسل البخل.
0: لا والله انا خاتيني التنتينات ما ديما نشارك معكم
1: خاتي. باهي هات نمشيو لاجدادنا قبل. قال لك يا راضيه واحنا في اطار الفن والترب والزهو، قال لك اللي ما يعرفش يشطح يقول الارض عوجه.
0: لا
1: ايوه قال لك هذايا الانسان اللي ما يتحملش مسؤوليته في الاختيار. يقول لك اللي ما يعرفش يشطح، ما يعرفش يشطح معناه ما يعرفش ماليش فشتيح، يقول لك الارض معوجه.
0: اكيد اكيد.
1: اختياراتك انت.
0: والله اختياراتي ان شاء الله دي مساء
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: وشويه معنا شويه بخت ساعات يميل شويه، ما احنا قدره ربي ورجعوه
1: رجعوه. اي كيفاش كيفاش، انا ديما نطلب الحكايه راهو ما منحبش العموميات.
0: اي ماني ما يطرف شي واحد كي مثلا.
1: انت زاد خايف يسمعوك؟
0: لا لا عادي ما تم حتى قلق. لا لا ما نقصد معناها كيفاش الواحد ايش يختار، يختار في حياته معناها معناها يختار مثلا بلاصه وين يسكن، بلاصه وين معناها خدمه. أي حاجه أي انا مشكلتي ما مشكلتي معناها ما عنديش مستوى، ما قريتش في الكتب شالك. كي ربي وفقني في صغيراتي ووفقني في ملابيتي معناها متفاهمين والحمد لله
1: الحمد لله.
0: هذاك الاختيار السائد فهمتي. معناها الواحد مش كل شيء راهي القرايه وكل شيء. شفتي بنات قبل معناها معلم يا اخو واحده ما تعرفش تقرا.
1: اي
0: عندنا في معناها في جهتنا عندنا زوج معلمين خذوا بنات ما همش قارين وعايشين لبس عليهم، منهم واحد توفى حشاك الله يرحمه. معناها مرته لتو تبكي عليه بدموع الدم، قالت لك معناها ما عمرش غيرني حتى بكلمه، وراهي لا تقرا ولا تعرف مسكينه تكتب حتى.
1: هي اختيارات راضيه، ربما انت بنيت على كلام سي عبد اللطيف، لكن هي اختيارات. ساعات يشوف فيها هي تبارك الله عليها تكون ذكيه، حتى انه ما كملش تعليمها وكل، تكون عندها مواهب اخرى، عندها ما تقول حضورها طاغي، انسانه تنجم تعمل عليها.
0: اكيد ملش. وانا بالنسبه لي انا راني من راني من مش من مش بالمستوى، من مش بالقرايه شفتي، من مش خاطر يا مستواها عالي
1: ما نجموش ما اي ما نجموش نقولوا ما نمنش. انت ربما تقول مش كل انسان مستواه التعليمي عالي يكون مسؤول معناها في حياته.
0: هو ينجم يحكي في المجتمع وينجم يدخل في المجتمع، ثم شكون معناها معناها مستوى عالي هو ما معناها انا هاني ما نعرفش نقرا من نحكي خير من مثلا مثلا نعطيك مثال مش ما نحكي لك. وثم واحد تلقاه ما يعرفش يقرا مثلا ما يعرف حتى شيء، معناها ما تلقاش فيه اللي هو مش قاري وعندوش مستوى.
1: تقول انت الاختيارات ما هيش مرتبطه بمستوى ولكن مرتبطه بالحكمه والتربية من الأول.
0: نعطيك التربية نعطيك الأخلاق خير من كل شيء.
1: باهي
0: أنا بنتي نحرص عليها، بنتي ولدي نحرص عليهم نحرص عليهم على على على التربية والأخلاق خير من
1: تتدخل في اختياراتهم. يا راضية تفرض عليهم اختياراتك
0: انت؟ لا لا لا لا لا شفتي نوجههم وما نفرضش عليهم. لا
1: باهي باهي شكرا لك راضية.
0: خليه معناها قولي معناها بال هم معناها بشخصيتهم معناها يفرض الواحد.
1: ربي ربي يوفقهم ان شاء الله.
0: يعيشك نحييك ونحيي كل مستمعين وكل الى اللقاء ما نحبش نطول عليك.
1: يعيشك شكرا لك راضية، مرحبا بك دائما وابدا في احكي يا زمان. نمشيو للمكالمة الموالية. الو
2: الو
1: عسلامة.
2: اهلا وسهلا بك زهرة،
1: هذه طول اللي كلمناها وطلبناها وقيدنا لها اسمها ولكن قدر الله وما شاء فعل. نجوى مرحبا.
2: اهلا وسهلا بك.
1: طمنا عليك يا نجوى، طمنا عليك. الحصه اللي فاتت كنت مقيده ومعانا وباش تشارك يا اخي، شنو اللي صار؟
2: والله يا زهره فتحه قويه برشا برشا.
1: لطف عليك.
2: ولاباس لاباس
1: الحمد لله.
2: الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله.
2: لاباس
1: يعني شنو واش بيك يا نجوى اش فما يا اخي؟
2: والله نمشي نمشي هكاك من ربي. يا اخي لين حسيت حاجه عملت لي الحس في ساقي
1: تك كت هكا ما
2: كت بالقوي بالقوي والله انا نمشي هكا.
1: شنو هي تشعيره لطف ولا كسر ولا شنو؟
2: لا لا فصعه قويه
1: لا بس ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله قدر والطف الحمد لله. واحنا اش قلنا في الحكايه نتاعنا الاولانيه في كل محنه فما منح اكيد اكيد اكيد انه فما حاجه كتبها ربي. طبعا نشوفهم بعد شنو اللي وراها هذه شنية العبرة منها تحكيها لنا. أي جديدنا قبل يا نجوى نمشي وساعة تشانشينات. عندك إجابة تشانشينات؟
2: والله التشانشينات في بالي آخر التشانشينة يا زهرة.
1: أي شنية؟
2: آخر التشانشينة هذيك لقطانيا
1: لقطانيا. باي سجل الإجابة او نمشي وترى
2: عخاطر يا زهرة كان مش نحكي لك حاجة زادة مش تجيب تتصدم معايا والله
1: على الاختيار على موضوعنا.
2: لا لا لا مش على الاختيار مش على الاختيار والله يا زهرة عم بشير اللي يعطيني في التشنشينات توا بعد ما سجلت رقمي وكل شيء هو في بالي بيه مريض أما وبعد ما طلبتوني والله غالب توفى توا عنده درجين مانيش مش نكمل معاكم يا صاحب البرنامج.
1: أكبر الله أكبر
2: والله والله
1: الله أكبر ربي ربي يرحمه. هو جاركم شنو شنو اسمه يرحمه؟
2: عم بشير. عم بشير
1: عم بشير الله يرحمه عم بشير والله نعم. عم بشير هو اللي يزود في نجوى بالإجابات. الله يرحمه وينعمه إن شاء الله.
2: نتمنى الشفاء العاجل لعم منصف وخالتي فاطمة زادة حتى هذيك كلمتها شيء أسف والله والله نتمنى لها الشفاء العاجل.
1: الله يشفيك يا أمي فاطمة وربي عافيك وعم بشير تقدموا بالتعازي ليك نجوى والعائلته
2: ربي
1: يرحمه وينعمه.
2: أكلم معك مش لازم نكمل معك البرنامج.
1: أنت إن شاء الله لبس وبلغ تعزينا الحارة للعائلة ربي يرحمه عم بشير. إلى لقاء نجوى. نمشي والنغم ولا نوص به بس خليفة من أجلوش للدفعة الثانية على خاطر يكلم فينا من هولندا. ألو عسلامة. أهلا وسهلا سي خليفة. مرحبا بك سي خليفة شنو أحوالك؟
3: عايشك عايشك. اليوم عيد ميلادي يا زهرة.
1: عيد ميلادك اليوم تسمع يا فيصل. عيد ميلاد شكون اليوم؟ عيد ميلاد خلفون. عيد ميلاد سعيد يا خلفون. عيد ميلاد سعيد يا خلفون. عيد ميلاد عيد ميلاد عيد ميلاد سعيد. ربي يبارك في عمرك ان شاء الله. ربي يفضلك وربي يفضلك الاولاد ان شاء الله وان شاء الله ديما معانا ونسمع صوتك يا سي خليفه.
3: عايشك عايشك
1: عايش سي خليفة. عندك الإجابة على التشنشينات؟
3: لا ما عندي.
1: ما عندك شيء الاختيار.
3: نجيب للموضوع.
1: الموضوع تفضل.
3: يعني والله عندي برش اختيارات لكن الاختيار الأول اللي أنا قررت وقت نخرج من تونس كان قرار في بلاستو.
1: في بلاستو من وقتها من وقتها حسيت اللي هو في بلاستو وإلا حسيت روحك في اللول تراح كينا كيفاش في اللول؟
3: من اللول كانت صعبة شوية خدمة وقراية ومعنته كان المستقبل مش مضمون برشا لكن وقتها تعرفت على كارولين وقتها كان
1: حسيت
3: مضمون.
1: روحك على اللول تسرعت وإلا خليت قرار في لحظة غضب وإلا كيفاش؟
3: في لحظة غضب
1: ولكن قلت لعل فيها خير. اي
3: لعل فيها خير.
1: اي وبالفعل كان فيها كل الخير.
3: خلي واحد جاي السفر الناس.
1: هذايا الاختيار تقول انت اللي غير وقلب بحياتك جملة وتفصيلا.
3: تمام 180 جرادو.
1: بعد مرور سنوات ما شفتش روحك لا تسرعت ولا معناه هذيك هو القرار الصائب
3: ولا ندمت
1: ولا ندمت لحظة
3: ولا ندمت لحظة والله
1: هيك هو عملت حياة كاملة وصغيرات والحمد لله يا رب الحمد لله. معناه عشان نقوله سي خليفة لهنا للناس اللي ساعات ياخذها الشك شوية وهي ماشية في الثنية اللي اختارتها، ايش تقول لهم انت؟
3: ما تتسرعش
1: اي، واذا كان الله غالب هو تسرع ولقى روحه في المعمعة معناه ايش يلزم وش يلزمه. انت توا وقت اللي اخترت على الاول قلت تراني تسرعت، حسيت روحي تسرعت في لحظة غضب، ولكن من بعد شعملت اختياراتك من بعد تريثت فيها، خذيت وقتك
3: والحظ جاي معايا
1: الحمد لله. ان شاء الله ديما الحظ معاك يا سي خليفة،
3: والوالدين راضين. هذيك الفائدة،
1: هذيك هو الأساس. شكرا لك يا سي خليفة، شكرا لك، يعيشك انت زيادة، بارك الله فيك. نسمعونا غامون بعد نواصل استقبال مكالمات الهاتفية.

0: أحكي يا زمان، الحكايات اللي تكتبت في كتب، والحكايات اللي يرويها لجديد للأحفاد مع زهرة النفاتي في أحكي يا زمان.
1: أحكي يا زمان، أحكي يا زمان،
2: عشرة دايما.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل في الاستماع، ونواصلوا في موضوع الاختيار. محليها محكياتكم، فما شكون فضل الصمت، فما شكون اللي حكى، فما شكون اللي عطى رايه في الاختيار الصائب والاختيار اللي مش صائب، باش ما نقولوش الفاشل. وأجدادنا قالوا برشا أمثال، قالوا إيش قالوا؟ قالوا اللي زرع حشيكم البصل ما يحصدش التفاح. هو هذا عنده قيمته وهذا عنده قيمته، ولكن الجيب هذا لهذا، انت توا زارع نوع ما تنتظرش، معناها انت اخترت حاجة ما تنتظرش نتيجة معاكسة. اذا كان زرعت التفاح باش تلقى التفاح، زرعت حاجة اخرى باش تلقى حاجة اخرى. اختياراتك هي اللي باش تلقاها، نتيجة اختياراتك هي اللي باش تحصدها. نمشي للمكالمة الموالية. الو عسلامة. الو
4: الو عسلامة،
3: اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا اختي زهرة،
3: يعيشك، مرحبا بيك،
4: يعيشك علي هواني من بوحجلة. تحية ليك وتحية للمستمعين الكل،
3: اهلا وسهلا
4: التليفون
3: وسامة
4: وسامة وسي فيصل المرزوق.
3: مرحبا بيك يا سي علي. يا سي علي نمشي للتشنشينات.
4: باه التشنشينات كيفاش سيدي المرة الأولى؟ كيفاش
3: المرة الأولى؟ أنت فخممت فيهم ولا تمشيش تخليني نعودهم وأنت ما عندكش الحل؟
4: لا لا لا لا نشوفك هكا.
3: هاي باهي، شوف مسهل شو الدلل. هاي سيدي حاجيتكم على زرب مزرب، وجيش مدرب، وصلاح مشرب، واللي عينه يقرب.
4: هذايا نقول الضربان.
3: باهي سجلت الإجابة. نمشيو للثانية. علي عايش بين الأرض والسماء، ويرجع الميت حي، ورد بالك لا تقول ما.
4: والله نقول له هو.
3: باه نمشي للثالثة والأخيرة. فارس لابس خيار الملابس، والوجه ناير، والقلب يبس.
4: ألقطانيا.
3: ألقطانيا. أي سي علي الاختيار.
4: والله يا أختي زهرة إيش مش نقول لك، اختيار صايب واختيار فيش
3: ما سالش، هيك المطلوب. احنا اعطينا الاختيار الصائب.
4: والله ماذا بيا نصمت.
3: عاد اذا كان كل الليله باش نصمتوا.
4: والله الواحد ماذا بيا يصمت خير اختي.
3: انا قلت لك الاختيار الموفق تقول لي اصمت، كيفاش يعني؟
4: الاختيار الموفق مشى على روح.
3: اي ما نحكيوهاش، معناها
4: اخترت
3: اخترت اختيار موفق ومشى على روح.
4: صحيح.
3: وتعتبره موفق رغم انه مشى على روح؟
4: اي نعتبره موفق.
3: مشى على روحه من عند ربي ولا العبد سبب؟
4: والله تحب الحق. اخترت الزوجة الصالحة، لكن الله يرحمها، لكن الله يرحمها.
3: هيك حاجة أخرى عاد بتخلي.
4: حاجة أخرى.
3: أي مالك تقول لنا الله يرحمها نترحموا عليها. هذي
4: باش
3: ما باش ما تخلي. لا يا سي علي باش ما خليوش مكان للتأويلات. لهنا الصمت نقول اخترت، كانت زوجة صالحة نذكروها بخير، وكان اختياري صائب جدا.
4: يعني قلت لك حتى ليا قلت لك.
3: أعطيني الاختيار اللي بعده. توفيت هي وربي يرحمها ويجعلها من أهل الجنة.
4: بارك الله فيك ويرحم شكون مات الكل ويرحم كل من.
3: آمين. الاختيار الآخر أعطينا الاختيار الآخر ترى.
4: والله الاختيار الآخر نصمت.
3: معناها حاولت تجدد حياتك وتعوض، ولكن الاختيار كان فاشل. علاش تصمت؟ هذاك هو.
4: لا. نجم تقول لا.
3: كيفاش؟
4: مش لا مشني مش نعاود حياتي، بقينا إن شاء الله إن شاء الله نقول. أما اختيار أخرى اخترت اختيار وطلع لي فيش.
3: هي عادي احنا نقوله لهنا عادي، المهم انت ما تورط
4: الحمد لله.
3: ما تورطتش في اختيار اخر. لا. معناها ما زلت تاخذ في وقتك.
4: نأخذ في قرار، نأخذ في وقت، نأخذ في قرار.
3: ايوه هذا المطلوب في الاختيار، انه الواحد ياخذ وقته.
4: ايه ان شاء الله نأخذ وقت ان شاء الله.
3: المهم انه في الأساسي خلينا نقوله، إذا كان ما تقعش المقارنة بين اللي باش تجي واللي مشيت على روحها ربي يرحمها، على خاطر حد ما يجي كيف حد. وإذا كان أنت تحس روحك ها باش ننصحك أنا، إذا كان تحس روحك باش تظلم بنت الناس معناها لا فايدة. إذا كان باش تقعد قارن، وإذا كان باش تقعد ليه كانت لولانية هكا، وإذا كان باش تقعد ديم، حتى واحد حتى حد ما يجي كيف ما حد
4: مثلا
3: هكا ولا
4: والله
3: قالوا لك نصيحة هذه ولا
4: والله قالوا لي والله.
3: وانت باش تطيح في المقارنة، انت اش تعرف روحك باش تقارن ولا باش معناها تقبل التحدي وتعاود حياتك وهذيك سنة الحياة؟
4: مازلت يا اش قلت لك، مازلت
3: ما لاش نقولك سعلي، خذ وقتك وشاور وربي ان شاء الله يدلك
4: ان شاء الله
3: ويوفقك للصحيح وللبيه ان شاء الله.
4: شكرا لك بارك الله فيك. اختي زهره عندي تحيه، بالله عندي تحيه،
3: ما نطولوش في التحيه باش نخليو الوقت لغدا.
4: عندي سي محمد، عندي سي محمد صالح الشمنق نقولوا بارك الله فيكم،
3: تحيه لي شنو يكلمنا،
4: تحيه لي. عندي سي خميس حريك من سيسب،
3: صار له برشا ما كلمناش، اي شنو مالنا فيه.
4: عندي سي عم صالح من الغرابه،
3: اي عم عبيدي،
4: عم عبيدي. عندي سي فتحي الصالح من الحامة،
3: أيه.
4: وندلل على فيصل برص، ندلل على فيصل،
3: أيه.
4: وغنيت سولاف جيبولي الأحباب قلبي وجعني،
3: جيبولي الأحباب قلبي وجعني.
4: أيه نعم.
3: نبحث
4: أيه
3: عليها نعم. وإن شاء الله سمعوك مقطع منها،
4: وإن شاء الله
3: وإن شاء الله ربي يجيب لك الأحباب والناس اللي تقدر والناس اللي تعرف قيمة الناس. شكرا لك يا سعلي للتكزينة، شكرا لك. هاي سيدي نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو،
5: عسلامة يا زهرة.
3: عسلامة،
5: أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: لاباس عم صالح، مرحبا بيك.
5: لاباس عايشك، بارك الله فيك، تحية ليك وسي فيصل وسي أسامة، وبارك الله فيكم ورب عونكم.
3: شكرا ليك يا عم صالح. نمشيو لتشانشينات، الحمد لله، نسألوا على أحوالك. نمشيو لتشانشينات ترى.
5: أسلم يا زهرة.
3: نعم.
5: قال لك صلاة العشاء والعشاء وبرنامج زهرة جاء.
3: نعاودوهم مثالش،
5: نعاودوها كلمة
3: ليه نعاودو التشانشينات إذا كان أنت ما سمعتهمش.
5: أيوة هنا ما تخلت على كلمة تعاوديها، على كل حال فهمت شوي منها. أي سيدي على اللي على زرب مزرب،
3: أي
5: هكا ولا هذا اللي فهمت أنا هو اللفه نتاع الهندي. حشاك
3: حشاك مستو به. نمشي للثاني على اللي عايش من الارض والسماء،
5: بالارض والسماء هو الهواء في بالي
3: ويرجع الميت حي.
5: اي الهواء
3: كيفاش
5: اللي
3: تقطع عليه نفسي وفاء يا عم صالح.
5: ما سمع حالتين عندي زوج كلمات، السراب السراب ملاكو
3: به سراب. نسجلوا الإجابة، هذه إجابة جديدة. نمشيوا للثالثة، فارس لابس خيار الملابس.
5: فارس هذا لابس هذه السبولة بتاعك تانية، عبود القتالية.
3: به سجلوا الإجابة وقالوا ناس زمان يا عم صالح، قالوا اتعد على واد هرهار وما تتعداش على واد ساكت. هذايا في التعامل مع الأشخاص، اختيار الأصحاب، الاختيارات نفسي في عامة في علاقاتنا.
5: هاي
3: يعني ما حد لك بالمثال،
5: عندي مثال آخر بتاع
3: ما يصير. تفضل.
5: مكتوبك وقسمك يجوك من غير ما تدري.
3: اي مكتوبك يجيك. اي
5: اي انا في فترة بتاع من فترات من عمري نايف الشاب في عهد الشباب، العائلة هكا يحبوا يختاروا لي امرأة، ما كانش الناس تختار، الشباب يختار كما تو، ما كانش العائلة هي اللي تختار.
3: صحيح. اي هي اللي تعرف. وانت قداش عمرك وقتها يا عم صالح؟
5: وقت عمري 22 23 حاجة.
3: صغير. اي صغير.
5: اي اكل مداولات واحد وهذه فلانة
3: والمفاوضات وفلانة وين وفلتانة
5: هذيك فلانة
3: مجالس العائلة
5: فلانة ما يمشي كذا كذا هذيك كذا.
3: اي
5: جاء عمي في الليل كان متعدي هكا وجهي قاعد بحذانا، احنا نتحدث مع حبيب، قال لي يا حسين خويا
3: الحال صيف يا عم صالح ولا شتاء؟ الحال صيف ولا شتاء؟
5: صيف.
3: هاي البرة هاي على السطحة
5: عاد في على السطحة.
3: اي
5: لا ما كانش سطحة، لا كله في المعامير. لا
4: لا
3: في المعامير ايش معناها؟ معناها البرة هكا في الساحة.
4: اي ياكل في الساحة في السلاح العمرة وكل شيء. وقال احنا نتحدث هكاك. قال لا سي حسين والله جيت لك طفلة طفلة صالح بنت عمرها يجي 17 سنة وتحق الأنس وشنو وشنو وكذا بنت شكون بنت فلان كذا سيدي خلوها الجماعة كل بالإجماع.
3: هذه كانت غايبة ولقيناها.
4: أي
3: هذا عمك. الناس الكل تحمل مسؤولية الاختيار لهنا في العائلة الكل. يقول لك عمي ايش يهمه فيا، خالي ايش يهمه فيا، ساعات بابا ايش يهمه فيا. تو يقول
4: صالح عشان ورايك كيف تعملوا هذا كهو ديري له عرس في غيبتي.
3: اي وانت عاد فرحت عاد وتعرفها تو البنية وقتها ولا ما تعرفهاش؟
4: ما عرفهاش يا ودي حتى في الحلم ما ريتهاش. والله ما اعرفها
3: هكا. اي هو كهو عم صالح
4: هم دارهم عايشين في جنس التراب في طريق المهدية عايشين هذه كاي دارهم وكل شيء واحنا كهو.
3: اي وكيف اختاروا لك كيفاش معناتها الاختيار كان باهي.
4: يعرف عمي يعرفهم وجماعة يعرفوا كيف اختارها.
3: اي
4: اخبرت لي اخي هم بعد 18 يوم الويه 18 جوان
3: اي
4: 18 جوان 1974
3: اي
4: هكا عقد القران الزداق بتاعي هم تعرس بها وعرس الحمد لله كانت حياة توا. قداش عمري قداش عندنا 52 سنة عشرة
3: ما شاء الله ان شاء الله العمر الكل ان شاء الله.
4: عايش عايش بنتي بارك لك ان شاء الله
3: عايش
4: صغيراتك ونجاحهم وكل شيء. عاد سيدي عشنا عشنا عيشة باهية في الغاية والنهاية.
3: هو لهنا عم صالح انت ما اخترتش ما اخترتش اختاروا لك ولكن الناس اللي اختاروا لك ثقات.
4: عاد قال هذه هي الكلمة الأولى نتاع عيني. قلت لك نايف قلت لك ما جسمك ومكتوبك ومكتوبك وجسمك يجيك ما تدري.
3: اي بالفعل
4: الموضوع
3: بالفعل المكتوب بتاعي. المكتوب اي اي
4: اي هذا هو هذه نوع المداخله بتاعي.
3: ما ساعات ايش يقول لك المكتوب والعبد سبب ساعات.
4: اي العبد سبب ما غير
3: العبد سبب.
4: سبب هو عمي عمي بشير كيف جاء وقال هاو فلانة وشنو وش اي سيدي عشنا والحمد لله تو كاي بالصغار صغارنا والأولاد نسلع البي لبس عليهم
3: الحمد لله. هذا اختيار موفق عم صالح. اختيار آخر ما توفقتش فيه وش هي الأسباب
4: ما توفقتش فيه؟ كنت أخذ في شركة لبس علي ما مرة المدير عمل بنا اجتماع وكل شيء قال الشركة راهي ضعفت حصة ضعفت ما عندناش كذا ونجم نعملوا نجلوا أكل المنح وأكل حوايج ونعطوا كان الشهريات ونعطوا كذا شتى كذا شوية وبعد تالي قال مش الحلوة شو مش تكنيك
3: ترى
4: فني
3: أكو
4: الحد يعمل ديميسيون يعمل ديميسيون يعمل استقالة ولا يكمل حد أشدي
3: خيروكم لهنا.
4: والله عملت لها استخارة يعني والله عملت لها استخارة بيت على استخارة ما عاد شارع عليها مشيت بها بطلت منها هذيك خليت نتاع الهبوط نتاعي وبطلت منها هذيك نراها ماهيش موافقة في الاخر نتاعها ماهيش موافقة وان في النهاية الروتريت نتاعي جات ضعيفة وكذا لو كان كملت مع الشركة هذيك كنت نصور شهريتي باهية وكل شيء.
3: تقول انت تسرعت
4: تسرعت وجات الجراية نتاعي ضعيفة شوية وكل شيء. اي بارك لك
3: ولعل فيها خير. شكرا لك عم صالح ربي يبارك لك انت زيد
4: اوكي من سنة هناء ربي يهداها.
3: اي جابت لك كويس تي
4: جابت لي كويس تي
3: انا صح.
4: بقول استاذ استاذ فرنسيه.
3: اي ما شاء الله عليها تحيه ليها هناء تحيه ليها وانت زيدة بالشفاء كويس التي وشكرا ليك على هالمشاركة وانك شاركت معنا في حصة الليلة. شكرا ليك عم صالح. الى اللقاء. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. الو
6: الو عسلامة.
3: عسلامة مرحبا
6: عيادة نعمين وينش بنيان.
3: يا عيادة يا عيادة يا عيادة مرحبا بيك.
6: عندي برشة تحايا. مرحبا بيك
3: عندك, عندك برشة تحايا باك عندك نجاح.
6: مبروك عليكم استديو الساعة جدي
3: يعيشك.
6: تحية للأمن والجيش التونسي نتاعنا إن شاء الله معناها فلا عاش في تونس من خانها تحياتون.
3: أيه.
6: وفرحانة الليلة جاني عمي زور فيا من تونس سلة الرحم باية
3: عمك
6: ومرحبا بي وعلى
3: شو اسمه عمك يا عيادة؟
6: اسمه عمي اسمه حسن هاو بيدو باش يقول لك عالسلامة.
3: اي مالا عم حسن مرحبا بي
7: عالسلامة اختي عالسلامة.
3: اهلا وسهلا بيك يا عم حسن
7: ربي يفضلك.
3: نورت جبنينا
7: وانت عايش
3: ونورت استوديونا ونورت اذاعتنا
7: وانت نوارة مزيد محلية
3: ومحلى
7: صوتك
3: يعيشك يعيشك يا عم حسن والله من حسن اخلاقك مونس عيادة الليلة
6: الله يحفظك اختي زهرة والله توحشك ليلي برشا راني نتكلم ويغلبني النوم نرقد الحق
3: عايشك صحة صحة احنا نحبوك ديما مرتاحة عيادة
6: ومبروك
3: اما تشارك معانا زيد نحب نسمع صوتك
6: زهرة
3: كيفاش
6: مبروك للمشتية الجبنيانية اللي معناها صادقة عليها ودخلت ال
3: اي مبروك مبروك
6: وكل.
3: والله مجهودات كبيره ومجهودات جباره من نساء يعملوا 66 ما فماش كلام سنوات راهو توا هالمشطيه هذيا وفي الاخير أي. الحمد لله الحمد لله ومبروك عليكم الكل ومبروك على تونس
6: عايشك. وحاجه اخرى باللي بمناسبه عيد الاب نترحم على بابا ونتمنى له الرحمه ان شاء الله في جنه الخلد والنعيم وكل الاباء
3: مزيت البركه في عمك
6: في عمر عمي اللي ديما يزورني والوحيد اللي ماني معترف بيا وكيفاش يقولها وكل
3: اللي يذكرك
6: اللي ذكرني ربي يطول في عمره
3: ربي يبارك في عمره صلة الرحم اللي هي تبارك وتطول في العمر ان شاء الله ديما
6: ونتمنى الشفاء الشفاء الشفاء العاجل للبيت فضيلة جارتنا حتونة زاد يبارك لها هي وراجلها وصغيراتها
3: محلاه جار الطيب وجار الطيبة
6: لا يفقدوني هم الوحيدين اللي يفقدوني ربي يطول في عمارهم وربي يشفيها ذات فضيلة وربي خليها
3: هيا فرحت بي عاد عم حسن يا عيادة اش طيبت له
6: لا فرحت بي عم حسن عبات له كشكتي باللحم
3: اي
6: وصلات خضر
3: اي المهم عجب الكسكسي
6: لا ياكل هو حتى مرته قلت لي وولده قلت لي يعطيك الصحة
3: كهو ان شاء الله ديما مونس
6: مونسك انت تزورنا في جبنيانا يا
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا عيادة ان شاء الله ان شاء الله في الفرح وان شاء الله وقت اللي ديما نسمعوك احنا ونسمعوك هكا وفرحانه عيادة راي محليها محليها عيادة
6: سنه انت احلى محلية. يا اختي زهرة انت احلى والله
3: يا عيادة يعيشك اي عيادة اختي قالك نمشيو للتشنشينات الساعه عندك اجابه
6: التشنشينات التلاليه ذيك فلسه كعبه القطاني
3: بي والاولانيه عم حسن معاونكش
6: الله عم حسن معاونكش
3: ما عاونكش ما عندوش في التشنشينات اي
6: ما عندوش
3: شوف عياده قالك اللي عينه في الحوت يطول السناره واللي عينه في الحم ايش شكون يصاحب
6: الجزارة
3: قال لك هذي سيدي يدل على حسن الاختيار في العلاقات حتى لهنا راي علاقات نفعية راي كلها منافع ومصالح
6: لا
3: ولكن قالوها جديدنا معناتها أعرف شكون تعاشر أعرف شكون على شكون تتعرف تفضل انت عيادة
6: بلا اختي زهرة جيب لنا موضوع عن نفاق والله قديش نفاق قديش كثر النفاق
3: يا ميت باهي نسجلوا الموضوع نسجلوا الموضوع
6: انا راني اسود اسود ابيض ابيض انا نمقت ونتجن من النفاق
3: باهي احنا في بالنا باش نسهروا تحت ضوء القمرة في الصيف قمرة وحكايات نهار ثلاث في الليل كل نهار ثلاث في الليل تو البرنامج باش يتبدل
6: والله برمجة صيفية ناجحة
3: ما نبداوش بالنفاق نخليوه النفاق نخليوه في حصة من الحصص متاع قمرة وحكايات ونبديو بالفرحة وبالأجواء الصيفية ومن بعد طبعا إن شاء الله نطرحوه الموضوع هذي خاطر يستحق الطرح آي عيد نمشيو للاختيار
6: والله الاختيار اختيار وفقت فيه أما مشي بفعل فاعل حسبي الله ونعم الوكيل
3: معناها ما مشيش
6: ما مشيش
3: ما مشيش
6: مني اخترتم مانيها بقناعة و...
3: الحكاية اللي نعرفوها يعني اختيارك في الزواج
6: أكيد
3: في الزواج اللي ما تمش لحكمة يعلمها الله
6: مشى بفعل فاعل نقول حسبي الله ونعم الوكيل
3: مشى بفعل فاعل وحسبي الله ونعم الوكيل فماشي اختيار آخر أنت معناها
6: اختيار أني الحق خدمت في معمل خياطة و ودخلت من أول محترمة نحترم العشاز حتى العرف الكبير
3: أي.
6: عارفي أي. الله يرحمه في منصف
3: ما سميوش مسج
6: الله يرحمه الله في الجنة إن شاء الله. والحمد لله يا ربي خرجت محترمة وحتى الآن معني خرجت ويحبوني الإدارة والخدامة وكل والأصدقاء وكسبت خبرة من معني أني عملت أصحاب بهي
3: أصحاب بهي. اختيارك في الصداقة وفي الأصدقاء كان موفق كان بهي
6: الحمد لله يا ربي والله الحمد لله. حتى في مرة
3: شنو هو سر الاختيار متاعك هذايا اللي نجحت فيه؟
6: أنا نعاشر بنيتي بضميري.
3: خاطر يقول لك صعيب تو صديقة ما عادش تحكي لي على صديقة راه
6: يا بنتي صاحبتي هذيك صاحبتها وكل شيء قالوا لها تو تفك لك راجلك. قلت لهم خليه تفك لي أنا نحترمها ياسر ونقدم لها تحية شادية السماوي وسي وراجلها سي الحبيب السماوي الله يبارك لهم إن شاء الله هم يخلصوا والرسول يبارك.
3: اللهم آمين.
6: شنو
3: اللي لقيت فيهم انت شنو اللي لقيت فيهم هالاصدقاء هذوما وصديقتك هذه بالذات؟
6: لقيت فيهم الحنيه والصدق والمحبه والتعاون كل شيء كل شيء لقيتهم الله يبارك لهم والله يشدهم بتاحت قدامهم ورب ان شاء الله في ميزان حسناتهم اختي زهر.
3: اللهم امين. شكرا لك يا عياده يعطيك الصحه.
6: تحياتي لكل العاملين بذات الطاقة.
3: يعيشك وتو فما كويس تي وفما براد وفما كينور قاعد ولا عم حسن
6: مش على
3: القاز تو هكا عم حسن هو مستانس بالعالة التي وكل ولا
6: لا ما يشربش
3: بجمله بالكل هاي والله ارتاح
6: سلم عليك قال لي محلاه البرنامج عندي.
3: يعيشك عيشك يا عم حسن يا باهي هكا كي تروح لتونس هو ما في تونس هو يسمعنا يسمعنا نهار
6: لا والله كي نمشي غادي نحاول نجبد من
3: تحصلش لا بالانترنت تو تسمعنا ان شاء الله
6: اكيد اكيد.
3: شكرا لك
6: شكرا لك
3: عيشك عيشك يا عياده يا سمحه عيشك عيشك الى اللقاء. عندنا مكالمه هاتفيه اخرى. الو على السلامه.
8: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: أختي زارف.
3: أهلا وسهلا بيك سي هادي مرحبا.
8: هذا عادل بن عبد الله.
3: عادل مرحبا يا عادل يا عادل. هذه الدخلة متاع الهادي من الماز الشاكر وبعد الصوت يتوضح باش بك الضحكة هذيك. هاي عادل مرحبا بيك. وإحنا ديما نتمنى أنك تكون مبتسم. خاطر مرة
8: نعزي أختي نجوى في جارهم.
3: جارهم أي والله الله يرحمه على بشير والله. والله فما هذوما نسميهم أنا جنود الخفاء معناها اللي يسمعونا ويشاركوا ويثريوا البرنامج ولكن ما عمرنا ما سمعنا أصواتهم كان أساميهم تتسمى في البرنامج. عم بشير ربي يرحمه ورزق أهله
8: إن شاء الله. كنت نكلمه غدوة إن شاء الله ونعزيه ربي يشفيها إن شاء الله.
3: اللهم آمين. هاي عادل نمشي الحمد لله الحمد لله نمشي للتشنشينات يا عادل.
8: التشنشينات اللي ما بقاش العطات نحل تكلمت يا بنتي اسمعني مرة نحس شك وشوية طاح زنجوري مشيت خليها بتاع الحل عام خير عام عم نقول تقريبا 90 هكاك عام ما شاء الله حشيش دائما تلقيت خليها بتاع الحل ما تكتب بعود هكا تقول لك سمس يا دع صاري اي
3: والله
8: وكان مهجم لو كان بس بدي اشتار عملتها في راسي وهربت ما نرى شيء هكا نتعثر وما لحم الاخر استاخر بقى هذا نحل
3: باه نسجله الاجابة الثانية ترى
8: الثانية سيدي احط الفلوس تحت راس المية تضحك.
3: ايش معناه؟
8: الفلوس
3: اللي عايش بالارض والسماء الفلوس ويرجع الميت حي ورد بالك لا تقول ما اما قول فلوس. والله سجل الاجابه والثالثه ترى
8: الثالثه شموله نتاع الالكتروني
3: به سجل
8: عروس على حالها
3: وسبحان الخالق فيها. هاي اخويا نمشي وترى الاختيار اختياراتك تعطينا زوز اختيارات اهم زوز اختيارات واحد ايجابي والاخر سلبي.
8: الاختيار عن الله الانسان يحب طبيعي يشاور واحد ساعات تشاور حد على حاجه لما اقول انا وجدتش العرس اعتقد ترك ابتزاز على انت على السقف وعرفوش لكن يقول لي احد يقول لي ديني برانيه وسلوه اكمل طيب على والدي جيت توكلت على رب عملت استخارتي سبحان الله حكيت بلان في الاستخارة باللي يحتاج استنى.
3: حكيت أنت وعم صالح طوع على الاستخارة بالفعل أي كيف يكون الواحد نيته طيبة وصادقة تتوضح له الرؤية.
8: نحكي على التعلم ونحن نتعلم يمكن ذات حتى كنت مش متعلم مش متعلم من حاجات اللي تتعلمها. استخارة الاستشارة.
3: استشارة.
8: لخابة استشارة. تعرف هذه الاستشارة تستشير تعرفها اللي ما يفهمكش ولا حاجة. تتصل يا رب تعمل استخارة ربي ما خليك بيسرة.
3: بالطبيعة. ونعمة بالله. ونعمة بالله بالفعل.
8: في وقت الدار واحد يأتاك يكلمك حد حد. وانا طرقت خرجت من بعض البصر واحد طرقت خرجت منيات وخرجت انا سبحان الله جت استخارة احلمت منيات واحد كل شيء جت المرأة الصالحة والحمد لله بالرغم الناس كلها زي برا لي وصلوها بتعرف انت
3: نعرفك نعرفك اللي لي يرتحوا لي يرتاحوا هذوكم
8: لكن سبحان الله هي يحب لها ايمان الحكايات هذه ويحب لها شخصية الانسان لازم يكون عنده شخصية
3: وانت شديت صحيح في اختيارك وقلت نتحمل مسؤوليتي مهما كان
8: حمل مسؤوليتي ونتوقع على الله عز وجل
3: صحيح
8: على خاطرك في قتل البصر ما عادش يهم انا داري حاضر الحمد لله معناها لكن الانسان ما عادش يهم فيه انا قاعد في قتل البصر بطل الخدمه بس ما مش عايش بس المهم لازم حتى حد راهم لازم حتى حد يدخل فيك ولا يتدخل فيك حتى معناها ولا يخطلوا فيه ولا حاجة نهار آخر لازم الإنسان الظروف هذه تذكر الله عز وجل الحمد لله إيه جت
3: الحمد لله
8: واقفة معي في كل شيء ورأي الإنسان اللي صار علي منها سبحان الله من اللي صار علي خيط
3: ولا أنت لو مرة. كان مش هالاختيار هذايا اللي وفقني فيه ربي كان تحياتي ممكن حاجة أخرى كان سمعت كلام الناس راها ومشيت في ثنية أخرى
8: بالضبط تكون مش بقول لك حاجة متأثر صراحة بالنسبة لي صراحة خطر إنسان سبحان الله أنا الحمد لله أنا
3: الحمد لله
8: محبوب عند العباد عندي أصحابي ما غير لأن صلى عليهم استخارة ولا حتى شيء عندي ثلاثة ولا أربعة أصحاب الحج وهزيني هزيني أنا من عند ربي
3: الحمد لله
8: ولكن صور عم أنا صور عم ملائكة
3: من والله ربي يفضلهم أي ما هو يسخر ناس الناس راه يسخر عبيده لعبيده معناه ما ربي ما يضيعش بالفعل
8: ما تحكيش اللي صار فيه راه بالحق اللي صار فيه راه الله وتوكل على الله ملي اللي بتوكل على صاحب ملي متوكل على
3: وحتى واحد ما هو بعيد على الابتلاء مش يقول حاجة هذه بعيدة عليا معناها راه ربي يلطف بينا
8: يا نعم هو ديالي
3: لطف عليك
8: لا مدام اثنان الزبشت الرأس عمي جيت راسي أموري معاشة تولي أمور عبد
3: اي
8: راحت بي فاك الالف ثانية ولكن سبحان الله
3: صحيح
8: أذكر الله يذكركم
3: والله
8: الله يذكركم سبحان الله سب في رب ولك متخاف سب في رب لأني تستنى تو أنا طب لك تستنى قل أتم أعربي زي الرسول صلى الله عليه وسلم قل يا رسول الله أتمنى أن ربي يعمل لي كل شيء في الدنيا هذه مقرني للآخرة لا قل يا عبد الله والله لا تطيقه والله لا تطيقه والله لا تطيقه فقل ربنا يجعل لنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار
3: عذاب النار
8: احنا أهلا سبتوتك أهلا نستنى توكيل أن ربي يجعل من الصابرين المبشرين والعباد الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
3: هذا درس في الصبر خذيناه وحنا ديما نحكيه في كل حصه نحكيه على الصبر اللي هو العباده اللي المفقوده معناها العباده اللي غافلين عليها
8: لا لا ريا بس نحكي في حكايه انا توكي لو مره نخدم مرور واضح نقول لك يفقد البصر نكسر لا حكايه لا ريا اللي مش الحمد لله على عطايا الله ولك يعز الواحد مش يعاود يتكون مرة أخرى وإنه يعرف الواحد ولك ولي جالي بيه ما كنت ما كنت إيش أحكي لنا عملتك ولد معك من خلاص قيزك إنسان سبحان الله
3: ربي يرزقك رزق كما رزق سيدنا أيوب إن شاء الله وربي يرزقك
8: إن شاء الله الجنة إن شاء الله
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله
8: يرزقنا الجنة نظرنا هذا أمين.
3: اللهم أمين. لكن ديما تبقى يا سي عادل ديما تبقى كالدخلة وهيك الابتسامة وهيك الضحكة هذيك. شو نقول؟ نقول إنسان مؤمن بربي ومخليها على الله مرتاح.
8: أمرأة سبحان الله. ثم مرة أختي زارة وأزفت منك يجيني واحد يقول لي لا لا نشارك برشا إذاعات على فكرة وعندي اختيار غنية ونقول لك أغنية ونقول لك بعد يجيني واحد يقول لي أنت وش تموت وشارك في الإذاعة ونقول لك عملت الإذاعة وتضحك وتموت
3: يا شنو هذا؟
8: أشهد أن لا إله إلا الله
3: قل له ما تعرفش الدنيا
8: عندي اختيار يا بالمناسبة ثم أغنية غنية لي فيها بضي الله يرحمه
3: شنيه
8: بعدها مرات عند الحاج حاج الظام لما عادل عدولة يسونا كلمولة
3: عادل عدولة
8: يسونا كلمولة يغني فيها هادي زوني
3: عدولة عنده الهادي جويني عنده عدولة اي نعرفها عندنا في الفونوتيك احنا عدولة ان شاء الله تو نسمعوا كذا كان ما سمعناش الليلة منها مقطع نسمعوا ان شاء الله الحصص الجاية يا عدولة ربي ان شاء الله يخليك ديما معانا ويبارك لك ويبارك لك
8: يعيشك
3: بارك الله فيك
8: حاجة ليلة سعد العزيز ان شاء الله
3: يعيشك بارك الله فيك شكرا لك يا سي عادل شكرا لك ليلتك زينة فما زيد شكون يقف قدام حكينا على الزواج فما شكون يقف قدام قرار الطلاق وما يلقاش شكون يقول كلمة باهية ولا ينصح نصيحة باهية ولا يقولوا لا استحوف من الشيطان يخ على الغلطة هذه البسيطة باش تمشي تطلق مرتك وإلا أنت باش تسيب راجلك يدخلوا كان اللطف يا ربي باش يشعلوا الدنيا ويفرقوا ما بين زوز بعد ما يتم الأمر وكل واحد يولي في شيرة قلوا طلق وأنا معاك طلق وأنا نقف معاك أخته تقول ويدي طلقتي طوين أنا أغسلك وين نوكل وين نشرب أمه كذا أمها طلق ونأخذ لك سيد سيدو كل واحد يشارك في الاختيار هذايا وفي القرار هذايا لكن بعد ما تجي الفيس في الراس كل واحد يجبد سفيره هيك علاش نختاروا نشاوروا من بعد نحكموا العقل ونتحملوا مسؤوليتنا في كل شيء هيت نقول على التشنشينات ومن بعد فيصل تحضر لي موسيقى الحكاية خاطر باش نمشي العالم لحكايات التشنشينات لولانية حاجيتكم على زرب مزرب وجيش مدرب وسلاح مشرب واللي عينه بركة يقرب هي النحل خلية النحل كيف ما الأغلبية يعني توصلوا للحل علي عايش بين الأرض والسماء رفع ربي سبحانه عنده ويرجع الميت حي يحيي الموتى وبرشا حاجات أخرين ورد بالك لتقول ما أما قول سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا عيسى ابن مريم فارس لابس خيار الملابس الوجه ناير والقلب يابس صحيح الأغلبية توصلوا للحل اللي هو القطانية أو في بعض الجهات يقولوا المستورة احنا نسمع شوية من الموسيقى نحكي وحكايتنا ومن بعد نخليه الوقت للأنغام هات يا فيصل

حكايتي نحكيها للي يفهم معانيها. حكايتي تطير بالجناحات، تشق البرور والبحور، تدخل الكهوف ما غير خوف، وتطلع لجبال ما غير حبال. لكن أنا قبل ما نحكيها نسمي باسم العزيز الرحمن ونصلي ونسلم على خير الأنام، صليوا عليه. يحكيوا على مرأة توفى رجلها وخلي لها زوز وليدات، كانت خياطة، خياطة ماهرة، انسى داخلين عليها خارجين، وهي تفصل وتخيط وعاملة لسين حلو مع مرت فلان ومع بنت فلان، حتى وليت معروفة ورزقها جاري ومتوفر. لكن في دارها عايشة بالقليل ومعايشة أولادها باللي كتب، معلمتهم القناعة والماكلة محذر واللبسة مستر. هذه لليوم، وهذه كان خلينا ربي عايشين الغدوة، مش حرمتهم لا لا لا، أما تصرف عليهم بحكمة وديما تفكرهم بالمثل اللي يقول عيش يا بنادم كيف ما تلقى، الأيام بعد العز ليهم زلقة. المرأة حرة شاقية تقري فيهم ومستورة، عمرها لا استحقت حد ولا مدت يديها، أما تخدم وتخبي، تخلص وتخبي، وساكنة في دارها ملكها يرحم من خلى. كبروا كل وليدات ونجحوا، والكبير توظف، وقدر ربي على ميمتهم بعد ما أديت رسالتها مرضت وتوفيت ربي يرحمها، قعد وحدهم. هاي الكبير فيهم قال الخوه لازمنا شكون يقوم بشؤوننا، لازمني أنا نتزوج ونجيب امرأة للدار تقوم بي وبيك، وانت زادة مصيرك تكبروا تتزوج وتسكن معايا، ما شاء الله الدار واسعة وتهز زوز عائلات وأكثر. وافقوا خوه وقالوا اللي عملت انتي مبروك. بدأوا في تحضيرات العرس، التبييض، الدهينة، ايها وجي يجبد في الخزانة من بيت المونة، يلقى ساس، هيك الساس لسق عليها كالوحة حشيكم متقوقة بمسامر، نحاها هو أخوه. يلقاه حفرة في الساس، في وسطك الحفرة فما شكارة، قماش، خياطة أمه، حلوها. يلقاه فيها 10 كعبات ياقوت معتبرين، خزروا لبعضهم وفهموا اللي أمهم كانت حارمة روحها وتلم في الفلوس، تلم في الياقوت، حاجة معتبرة. بالطبيعة تاخذ الفلوس من هيك ومن هيك ومن هيك وتمشي تشري بيهم هيك كعيبة الياقوت، تخبيها للزمان. هيا فرحوا وخبيوا هيك الكيس وهيك شكارة، وكملوا نظفوا الدويرة، هبطوا الموبيليا جديدة للعروسة. مشى اختار، وإحنا نحكيه على الاختيار، بنية من عائلته من الفاميليا، عرس بها وجيبها للدار. ما هو يقولوا عاد نواسي واعتبوا البعض من الذرية. السيد بعد مدة قصيرة من عرسه بطلوه من الخدمة، أي وحتى أخوه ما يخدمش، قعدوا شدوا الدويرة، هذا بنت الناس، ما حبوش يخرجوا حتى يلوجوا على مورد رزق جديد، لا الكبير ولا الصغير. قول حتى هي ما نسحتوش، ما نرميوش اللوم على بنت الناس، ولكن عندها يويدة ما نسحتوش، وقاعد يصرف عاد
شي هم لا كيف جاء ولا منين يصرف. كل مرة وقت تسأله قل له رانا مستحقين، تقولها امشي لك شكارة وهات لك عيبة من هيك الياقوت ما اللي خليتهم أمي يرحمها، يهزك الياقوتة يبيعها أو يصرف هو أخوه يقضي قفة القفة قفيف يجيبهم حمال للدار، من الحوت للحم للخضرة للغلة على كل لون يا كريمة. وهيك العروسة الطيب وتصنف يأكلوا اللي يأكلوا والباقي يتلوح اللي تربيه عليه. قل لك ولدك على ما تربيها؟ ليه والله مش قاعدة اللي تربيه عليه هو مصغارك القناعة والحكمة وهيك كيفش يتصرفوا كيفش نساوة. شنو اللي عوضوا؟ عوضوا اجبد ما ترد، وكيما يقولوا جديدنا اجبد ما ترد الجبال تتهد. آخر كعبة بيحة قضى بها وقال لمرته في آخر كعبة، قالها امرأة استحفظ شوية راهو هذه آخر كعبة وما عندنا منين نجيبه اللي خليته أمي وفاء. هيا ذيق بهم الحال، قعدوا يتسلفوا هو أخوه من واحد الواحد يمدوا في ديهم، هيا حاولوا يلوجوا على خدمة. وعلى قد ما عاشوا مستورين ومتززيين بحكمة هيك لميمة العزيزة الغالية، اللطف يا ربي فضحوا رواحهم وليوا منعوتين بصبع يهرب منها من البعيد والقريب. والناس لولاش قالوا؟ قالوا على القوت يتباع الياقوت ومن القوت يتكسب الياقوت. هاي على القوت يتباع الياقوت، فما ناس يختاروا انهم باش ياكلوا يبيعوا الياقوت، فما ناس من القوت تكسب الياقوت، والعاقل ياكل باش يعيش مش يعيش باش ياكل. وكلوا بلا الحم كما قالوا جديدنا يرحمهم وينعمهم، تصبح بلادين تدين من حد بيسالك حد، وتعدى قدام الناس بريشك بلباسك وفي دارك دارك تسترعارك اشبع بحشيشك. تعدى قدام الناس بريشك وفي دارك اشبع بحشيشك، ورد بالك تقابل عدوك وانت هكا كما يقولوا فيها ايش نقولوا احنا على اللسان اللي ما عندوش، نقولوا عريان لسان جيعان عريان. رد بالك تقابل عدوك وانت عريان، اما ما يسالش باش تجيك المجيعان قابله وانت جيعان على خاطر الكرش ما يطلع عليها حد شنو فيها واش ما فيهاش. رد بالك تقابل عدوك وانت عريان، اما ما يسالش قابله وانت جيعان. السترة هي الكل، وربي يسترني ويستركم ويستر جميع المؤمنين. حكيتي حكيتها وفي قلوبكم خبيتها، احكيوها للأولاد والأحفاد باش الناس الكل منها تستفاد. وهكا نكملوا حكاياتنا تشانشيناتنا وموضوعنا اللي ديما نطرحوه لهنا في الاستوديو وعبر المصدح والإذاعة، ولكن اللي قدامه اختيار واللي فكر باش يختار التريث والتأني والاستشارة والاستخارة والتسرع والغضب، وإنك زادة تستشير الناس وتسمع تحل وضنك للناس اللي ما تفيدكش، هذوما كل نردوا بالنا منهم. وديما ندعيه يا ربي وفقنا اختار لنا، خاطر احنا باللي نختاره رانا ديما ما نوصلوش اللي باش يختاره لنا ربي سبحانه. كي نرجع هكا ونعملوا نظرة على تاريخنا وعمرنا
طو شوفوا قديش من اختيار طحنا فيه، قديش من اختيار توفقنا فيه بفضل ربي سبحانه. شكرا فيصل المرزوقي على الإخراج والمؤانسة النغمية، وهني أنا عادل عدولة نخذ منها شوية به. ونحب نشكر زيدة أسيم عبيبسية وزهرة، تقول لكم ليلتكم زينة.

0: احكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

0: أحكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب. منتصف الليل
2: إذاعة صفاقس

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب أمس جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، ودار نقاش معمق حول جملة من مقترحات التعديل شمل أحكام العنوان الأول المتعلق بالأحكام العامة والباب الأول من العنوان الثاني المتعلق بحوكمة الهياكل الرياضية، إلى جانب مناقشة شروط الترشح للمكاتب التنفيذية والهيئات المديرة للهياكل الرياضية. يودع المنتخب الوطني

0: الخامس عشر من أوت 2026، وذلك تيسيرا على التلميذ ووليه. تتواصل اليوم أشغال الدورة 22 لمنتدى الاستثمار، وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد أن عددا من المستثمرين الجدد سيعلنون اليوم عن استثماراتهم في بلادنا بالتزامن مع إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر. في العالم، بحثت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أمس مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام مستجدات التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة. علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برنامجها لمرافقة السفن والبحارة عبر مضيق هرمز أمس، بعد أن أبلغت سفينة شحن عما يشتبه في أنه هجوم، ما أثار مجددا المخاوف بشأن الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب مع إيران. استشهد 6 لبنانيين بنيران الجيش الصهيوني الذي زعم أنهم عناصر في حزب الله، شكلوا تهديدا لقواته داخل ما يصفها باطلا بالمنطقة الأمنية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: أشرة ديمة.